0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا، نمضي لنبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. كان لا يتبعنا في الليل إلا صمتها، والشاعر يقلب العالم بالكلمات، يمسح عن أرضها غبار الألم، وكان لابد للخلاص من وثبة روح حزينة. مرحبا بكم في السهر معنا.

المعادن إن سقلت عرفتها، فالماس فحم والعقيق نبيل. لا تلتفت للهامسين برجفة، صوت الصدوق إذا هواك جليل. والكل يهديك الحروف منمقا، فالكل يكتب والفعال دليل. إن كان قلبك للجميع مهيئا، نهش اللحوم للجياع سبيل. يا أيها الماشي على عتباتهم، فالدرب وعر والفؤاد عليل. مهما يغرك أن سهمك صائب، تفنى الحياة وللقتيل قتيل. أعطي فؤادك للوفي مكملا، فالأوفياء إذا وعيت

رجل سواي يعيش تحت ثيابي، فإلى متى ستغازلين غيابي؟ عندي من الألقاب ما يغريك بي، فتخيري ما شئت من ألقابي. أيقونة الأحزاب، سلطان الرؤى، ملك الخرافة، صائد الألباب. أما عن اسمي الخاص لست أبيحه إلا لأنثى لا تجيء لبابي. أنا أشتهي الأنثى التي لا تنتهي حتى أواجه صحوها بضبابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. الحب لن يأتي إلى ميعادنا، والشعر آخر صخرة لمتابي. لا ترقبي مطري، فقبل لقائنا أهرقت في الصحراء صفو سحابي. قلبي الذي رقصت على نبضاته 20 أنثى مغلق الأبواب. ودعت نصف العمر، نصف متاهتي، وغسلت كفي منه وثيابي. الحب معركة التي ما خضتها إلا لأخسر كبرياء شبابي. لا مجد في الكلمات، لا تتوقعي أن تدخل التاريخ عبر كتابي. أنا أبتر الأحلام، لا تاريخ لي، لا شوق، لا نسيان في أهدابي. فلنترك القاموس ولنذهب معا رجلا وأنثى خارج الإعراب. هذا الغناء الفذ كان فجيعتي وجريمتي، أني أضأت ترابي. هل تعرفين الذئب؟ هل قاسمته ليل الفلات برعبها الخلاب؟ إني أنا الذئب العجوز، فحاولي أن تلمحي في بسمتي أنيابي، أن تسمعي صمتي، وأن تتنفسي لغتي، وأن تتفهمي أسبابي، أن تقرأي جسدي بغير إدانة، وتطالعي روحي بغير عقابي. لا رمل في الصحراء، لا نيل بوادي النيل، لا امرأة بحجم عذابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. في عزلة الذئب العميقة لم أجد ما يشبه الأصحاب في الأصحاب. صادقت ظلي، واتكأت على دمي، وأكلت

الحب شربوا نبيذ الحب فوق موائدي لم يشكروا كأسي ولا أعنابي أحببتهم فرحا أحبوا دمعتي فتركتهم يتناهبون سرابي لا شأن لي بالحب ما شأني به أنا خارج من جنة الأحباب أنا منذ كاشفني التراب بسره أتقبل الدنيا بغير عتابي أمشي على فرحي بنشوة واصل وأقابل الأحزان بالترحاب ألقيت قفازي بوجه مشاعري وشردت فوق رمادها أنخابي للناس ألفتهم ولي بريتي ولي الذهاب إلي دون إيابي عما قليل سوف أبلغ موطني وأضيء محترقا كأي شهاب لا شأن لي بالحب ما شأني به أنا خارج

ذلك تقسم. جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتلي، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. وتقول أنت بعذر بعد عالم، والله يعلم أنني لا أعلم. فتراك تدري أن حبك متلفي، لكنني أخفي هواك وأكتم. إن كنت ما تدري فتلك مصيبة

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضا سرى في دمايا. فكيف النجوم هوت في التراب؟ وكيف العبير غدا كالشظايا؟ عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدا كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع، أحسك نبضا وألقاك دفئا

وإن ضاق دربي أراك السلامة، وإن لاح في الأفق ليل طويل تضيء عيونك خلف الغمامة. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت بهذا السفر. إذا كنت

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أجمل الناس مطلال من الكلم، وأفصح القول إيحاء بغير فمي، وأحسن الناس من للناس أنفعهم، وأسوأ الناس زهاد بذي رحم، وأسعد الناس من يحيا على أمل، وأتعس الناس ميال إلى الألم، وأصدق الصحب من في العسر تبصره، وأكذب الصحب من في الضيق عنك عمي، وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه، وأهون الجرح سيال ببعض دمي، وأعظم الصبر صبر المرء يتبعه، حمد وشكر وتسليم لذي كرمي، وطالب المجد دون المجد همته، وفاقد المجد شخص غير ذي هممي، وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم من النعم.

حين لمسته، وما لنخل البيت يهمس راجيا. أنادي وما في البيت إلا عناكب وطياف أشباح تحوم ورائيا. على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيت يبكي لحالها. وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبة لمن بات ناسيا. فكم كان صدري للحبيب وسادة، وكم كان حضني للأنين مداويا. كتبت على الجدران بعض قصائدي، لعل خيالا منه في البيت باقيا. وقلت لها يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعيا. إلى أين ساروا والليالي مطيرة؟ إلى أين فروا حاملين فؤادي؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر يا ويلاه ضم الغواد. فيا بحر، هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ أعند شباب العمر ندفن حلمنا ونهجر أوطاننا؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد وسلاتي.
1: هاك فرحان سي باشي، شفم؟
2: عندي خبير فرحني وباشي فرحك يا صليح.
1: ربي دوم الأفرح.
2: سفير ليبيا في تونس استدعاني اليوم وقال لي اللي جلالة الملك إدريس السنوسي اختارني مدير فني لإذاعة طرابلس الغرب.
1: مبروك، تستاهل كل خير. مدير فني معناها مكلف قسم الموسيقى والتمثيل.
2: وسعادة السفير لمح لي بلي الخطوة الجاية نولي ني مدير الإذاعة. على هذا فرحان، بلادي كرمتني بعد طول غربة.
1: هيا ألف مبروك، أما راك باش تخلي علينا بلاصة كبيرة ما يعوضها حتى موسيقي.
2: يا صالحة الفرقة

0: سي بشير اختار لي احسن الاغاني. ما تتصورش قديش متوحشه وخايفه في نفس الوقت. ملي فارقت الكيف ما رجعتش عندي سنين.
1: ايه فارقتها بنيه صغيره مجهوله وترجعي لها فنانه كبيره. اسمك على كل لسان يا صليحه. ننصحك ما تغنيش اكثر من 4 اغاني. راعي صحتك، انت تتفاعلي برشا مع الجمهور وصحتك هي راس مالك.
0: تو نغني بالله يا حمد يا خويا وفريق غزالي وعرضوني زوز سمايل
2: راجل حياد بالروح.

0: مرتاحة بعد الاستقلال تحركت الخدمة، دولاب داير، الأمور منفنفاش، كهربا كري ليل النهار. اللهم صلي على النبي. ستار يا ستار، شكون هذا مسكرين الطريق؟ يطلعوش زاد قطعية يا ربي.
1: يا أخو غادي
0: السلام عليكم يا رجال، والله يعينكم.
1: مرحبا تيديك الفو
0: يا ساتر، رستر بولا باس خويا، شكون حضرتكم؟
1: ركبت اربع رجال بالقشاش وصلتهم للسجون.
0: هذوكم الكراو الكهرباء خلصولي ومشاو على رواحهم.
1: اي ما تعرفهمش يا ولد الكلب، وانت النهار كله تهز وتجيب اليسويين.
0: خطيني وراس بنتي، اقسم بالله العظيم الكهرباء بتاع الكراء اللي يدفع الفلوس نركبه ونوصله جاي سيدي محرز.
2: اسكت ضم فمك، الكهرباء هذه نتاع اليوسفيين وصل وتجيب. الكهرباء هذه باش تمشي زيزي، وانت باش نهزوك توا صبط الظلام وتتقزع بالعصا والمسخور.
0: يا خويا يديك والله لا عندي حتى علاقة، حتى نخدم على روحي، ما نعرف حتى حد من تاعش بالزياسة.
1: ما زال لك الشرمبت يا عدو الوطن، هات الفلوس اللي عندك فاتح الكهرباء.
0: يا خويا انا علي عباس رجل صليحة.
2: تكذب انت رجل صليحة؟
0: اي خويا اقسم بالله العظيم، هاي التصوير.

صليحة تنجم يموت. يا صليحة يا حصرتي كيفاش مش نشكر ربي؟ راهي منعتني من الذبح ربي. صبت الظلام يا ربي، صبت الظلام اللي يوصل له ما عادش يخرج منه حي. أنا منعتني، منعت بجلدي، مش مدخلني في المسفيين والمرقبين، مش مدخلني فيهم. يا ربي الحمد لله، يا ربي الحمد لله، ما سيبوني إلا ما حلفت لهم إني ما نخدم معهم كان هو، ونبلغ على كل نوس فيه يركب معاي. يا ربي يا ربي يا ربي صعبت ولا يا ربي. شنو هذا؟ شكون لابس قشابية؟ يا أخوي فكني منك، مخزن مسكر ولا كريم شومه؟

0: علي عباس عمل لي هاتف يتجهاني قريب يبكي يبيني واسطة.
1: كالعادة تكعرير وتخلويص، اللي فيه نبة عمرها ما تتخبى.
0: هو يشكر فيك، قال نجتني من الموت. مسكوه مركب يوسفيين في سيارته، حبوا يقتلوه. كي قال لهم اني رجل صالحة سيبوه، وقالوا له سلم على صالحة، نبوها تعمل لنا غناية على الزعيم.
1: هاي ستيل، هاي نرجع للبروف.

0: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
1: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
0: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
1: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
0: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
1: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
0: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
1: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضرتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخير.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد، يا ريتني عرفتك وانا كمان والله. ما كانش امل بحياتي هذا، ما كانش الدمع

كانش امل في حياه تهدى، ما كانش الدم جرح بالفدى،

سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم.

لقد علمني حبك أن أرسم عيونك لكي تتسع بشوق. علمني حبك أن أرسم عيونك لكي تتسع بشوق. ولقد علمني

ردت علي قائلة: حبيبي، لقد علمني حبك أن أجمع مفاتيح الأبجدية لأصوغ منها حروفا لاسمك جديدة. حبيبي، لقد علمني حبك، علمني حبك أن أجمع مفاتيح الأبجدية لأصوغ منها حروفا لاسمك جديدة. لا تفتح إلا من خلال حروف اسمي، ومفاتيحها مخزونة في خزائني.

أستنشق رذاذ الذكرى في ليلي، وأنا ألبس ضوء أحلامي. قالت له: دعني أرسل لك اليوم قصيدتي التي كتبتها ذات يوم، والتي عثرت عليها في بحور الحنين وطوال كل تلك السنين. قصيدة معطرة بحروف اسمك، اعذرني اعذرني حبيبي، لأنني يوم أحببتك نسيت حتى حروف اسمك، نسيت حتى

أيها الرجل الذي أحببته، أنا أول امرأة تفتحت معها شرنقة حبك، أول شلال ضوء انهمر من عتمتك، حتى أصبحت أنا، أصبحت فصولك الأرض.

الرجل الذي أحببته. يا أيها الرجل الذي أحببته، يا محراب

النقاشات الملونة لأحلق وأحلق ولنحلق معا بأجنحة من النور حيث أجدك وتجدني وأحبك وتحبني. لا تصلح للحب من بعدي ولا أصلح للحب

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 75 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. أدى انتصار المشركين في أحد وإصابة المؤمنين بكثير من الأذى إلى استغلال المنافقين تلك النتيجة، وصاروا يخوفون المؤمنين ويؤيسونهم من النصر على عدوهم، يقولون لهم: لو كان محمد رسولا من عند الله ما غلب، وإنما هو طالب ملك، فتارة يكون الأمر له وتارة عليه، تارة ينتصر وتارة ينهزم. وبادروا في نصرة الكفار وتثبيط المؤمنين عن القتال، فتألم النبي صلى الله عليه وسلم وحزن، فنزلت هذه الآيات تسر عنه وتزيل الحزن من نفسه، كما سر عنه حينما أعرض الكافرون عن الإيمان وطعنوا في القرآن وفي شخصه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وقوله في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الإسراع في الكفر استعارة للتعبير عن مدى الحرص والجد في تشكيك المؤمنين في إيمانهم. يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على الناس: لا داعي أيها الرسول للغم والحزن، ولا يحزنك مسارعة الكفار إلى مناصرة الكفر كأبي سفيان وغيره من أهل مكة واليهود والمنافقين، لا تحزن ولا تتألم من فعل قوم يتمسكون بالكفر وينصرون الظلم والضلال ويجتهدون في تشكيك المؤمنين في إيمانهم. وتوجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له، لكن قال القشيري: والحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه فنهي عن ذلك. قال تعالى في سورة فاطر: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. علل تعالى هذا النهي وأكمل التسلية فقال: إنهم لن يضروا الله شيئا، أي إنهم مهما اجتهدوا في صرف الناس عن الإيمان فلن يبلغوا شيئا مما يريدون، ولن يضروا أولياء الله وهم النبي وأصحابه، لن يضرهم شيئا من الضرر، وإنما يضرون أنفسهم بتعريضها للعذاب الشديد. فعاقبة هذه المسارعة في الكفر وبال عليهم، لا عليك ولا على المؤمنين. فهم يحاربون الله تعالى، لكنهم لن يفلحوا ولن يستطيعوا أن يعطلوا إرادته في إظهار دينه، ولن يضره شيئا، أي لا ينقصون من ملكه وسلطانه شيئا بكفرهم. وستكون الدائرة عليهم، فلا تأبه بما يفعلون ولا تحزن. فالمطلوب منه صلى الله عليه وسلم هو الإبلاغ، والله مؤيده وناصره وحافظه وعاصمه من الناس. وفي الكلام مزيد مبالغة في تسليته صلى الله عليه وسلم. ثم أضاف تعالى ما يبين به أنهم لا يضرون إلا أنفسهم، فقال: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي يحرمون فلا يكون لهم نصيب من ثواب الله تعالى ونعيمه في الآخرة. ولهم عذاب عظيم، أي إنهم زيادة على حرمانهم من الثواب لهم عذاب عظيم لا يعرف قدره، والله إنما يعاقبهم على فعلهم ولا يظلمهم، بل هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وضلالهم ومناصرتهم ملة الكفر ومقاومة المؤمنين. قال تعالى في سورة فاطر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا يدل على أنه لا يؤبه بهم ولا يخشى خطرهم. ثم أشار تعالى إلى أن هذا حكم عام يشمل كل من آثر الكفر على الإيمان، فقال عز وجل: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. اشتروا الكفر استعارة أخرى تعبر عن استبدال الكفر بالإيمان، أخذوا الكفر بدلا من الإيمان، كما يفعل المشتري يعطي شيئا ويأخذ غيره بدلا منه. والمعنى هذا الذي ذكر لا يقتصر عليهم، وإنما هو يشمل كل من آثر الكفر على الإيمان. لذا قال تعالى: إن الذين أخذوا الكفر بدلا من الإيمان لن يضروا الله شيئا، ولكن يضرون أنفسهم باستحقاقهم للعذاب المؤلم شديد الألم في الدنيا وفي الآخرة.

0: بين تعالى استدراج الكافرين وإمهالهم لوقت معين، فقال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نملي لهم أي نترك بين العامل وعمله يفعل ما يشاء، مثل قولنا: أملى لفرسه إذا أرخى له القيد ليرعى كيف شاء. أخبر سبحانه أنه لا يحسبن هؤلاء الكفار أن إمهالنا لهم وترك التعجيل بالعقوبة وإطالة أعمارهم خير لهم، لأنهم لا يستغلون العمر في عمل الخير الذي ينتفعون به وينفعون به غيرهم، وإنما يستغلونه في الشر، فتكون عاقبتهم ازدياد الإثم على الإثم والمبالغة في الباطل والبهتان بالتمادي في معاداة الحق وتأييد الشر. قال ابن مسعود: ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له، لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى: وما عند الله خير للأبرار، وإن كان فاجرا فقد قال الله: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فكل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فإنما هو ثمرة عمله، والإمهال في الأصل فرصة ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان لا لزيادة الإثم وللتعذيب، فيكون الإملاء خيرا لهم. ولكن الله يعلم أن بعضهم لن يعود إلى دائرة الحق والخير والرشاد، وأنهم سيواصلون في الإثم، فهؤلاء يزدادون إثما ولهم عذاب مهين. والعذاب المهين في القرآن هو العذاب الخاص بالمتكبرين والطغاة، يعذبون في الآخرة بهذا النوع من العذاب لإذلالهم بعد كبريائهم وتحقيرهم بعد تعاليهم. وفي الآية من العبرة أنه من شأن الكافر أن يزداد كفرا بطول عمره، ومن شأن المؤمن أن تكثر حسناته وتزداد خيراته. ثم بين تعالى أن المحن والشدائد هي التي تظهر صدق الإيمان، فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان من سنن الله في عباده أن يترك المؤمنين على مثل الحال التي كانوا عليها من اختلاط المؤمن بالمنافق، ولا بد من محنة واختبار يظهر فيه الله وليه ويفضح به عدوه، فلا يترك الناس على مثل حالتهم يوم أحد حتى يميز المؤمن من المنافق، لأن الشدائد هي التي تميز قوي الإيمان من ضعيفه وتفضح المنافقين، فيفرز الصادقون عن المنافقين ويزول الالتباس. قال تعالى في سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يقصد به أن يوم أحد كان اختبارا امتحن الله به المؤمنين، فظهر به إيمانهم وصبرهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وانكشف حال المنافقين. وفي الشدائد من الفوائد الشيء الكثير، منها: إذا انكشف أمر المنافقين يحذرهم المسلمون ويتقونهم حيث قد علموا نفاقهم، كذلك يستطيع المسلمون أن يعرفوا من معهم ومن ضدهم ويقدروا مدى ما لديهم من القوة التي يمكن الاعتماد عليها. وقد يدور بخلد بعض الناس أن أقرب وسيلة لتمييز المؤمن الصادق من المنافق أن يطلع الله المؤمنين على الغيب حتى يعرفوا حقائق أنفسهم وحقائق الناس الذين يعيشون معهم. فأجاب الله عن هذا فقال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي لم يكن من شأنه تعالى أن يطلع عامة الناس على الغيب، وما كان الله ليطلعهم على ضمائر قلوب عباده، فتعرف المؤمن منهم من المنافق والكافر، لكنه عز وجل يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أحد، فإن المنافقين تخلفوا، وهذا حتى تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي غير أنه تعالى يصطفي ويختار من رسله من يشاء ويطلعه على بعض الأمور الغيبية مثل كفر ونفاق المنافقين ليفضحهم على رؤوس الأشهاد، كما قال سبحانه في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وبعد أن رد الله على ما طعن به المنافقون في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مما حصل في أحد، وبين أن فيه كثيرا من الفوائد كتمييز الخبيث من الطيب، أمر بالإيمان به فقال: فآمنوا بالله ورسله، أي لذا يجب عليكم الإيمان بالله والرسل، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإطاعة الله والرسول واتباعه فيما شرع لكم، والاعتقاد بأن الرسل لا يخبرون عن شيء إلا بما أخبرهم الله به من الغيوب، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، وإن تؤمنوا بما جاء به الرسل وتتقوا الله بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فلكم ثواب عظيم لا يستطيع أحد تقدير مقداره. ويلاحظ أن القرآن يقرن دائما بين الإيمان والتقوى لتلازمهما، فالإيمان لا يكتمل إلا بهما. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومن الشياطين من يغوصون له

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده.

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله

كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: صباحكم سعيد. تنظيم حصص دعم عبر منصة جسور بداية من اليوم لإفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين. البنوك تستأنف العمل اليوم بعد إضراب بثلاثة أيام. الإعلان اليوم عن استثمارات أجنبية جديدة في بلادنا. تونس تودع المونديال في أسوأ مشاركة لها في تاريخ المونديال. إصابات في صفوف العدو بينها خطرة خلال اشتباكات مع حزب الله في بيت يحون جنوب لبنان. ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1155 حالة. نلتقي إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم الآن مع سوار الشعري إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

الستة وثلاثة دقائق أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد لمنوعة الجمعة. أحلى صباح بتاريخ اليوم الجمعة 26 جوان 2026 الموافق ل11 محرم 1448 هجري. اليوم 28 يوم في فصل الصيف، وأشرقت شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:04. أشرقت الخير والصحة والعافية نرجوها للجميع. مرحبا بكم إلى إشراقة جديدة لشمس أثير إذاعة تصفيق، ستتواصل معكم منوعتنا إلى حدود 9 صباحا. تحيات أسرة اللقاء، سوار الشعري في الإعداد والتقديم، سمير تقتق في التنفيذ والإخراج التقني، وكل زملائي منولكم إن شاء الله متابعة ومرافقة طيبة لمنوعتنا بمختلف فقراتها الصباحية. إن شاء الله يوم الخير والسعد للجميع، ربي يرزقكم من خيرات هذا الوطن، وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع. طريق آمن لكم الناس الكل، هذه أول نغماتنا.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم يا من فلق الصبح بنوره وأنزل الكتاب بقدرته، صبحنا في هذا الفجر ببشائرك وأنر دروبنا بهدايتك واكتب لنا فيه الرزق الحلال. اللهم نسألك يوما مباركا ترضين فيه بقضائك وتفرحنا فيه بعطائك وتكفينا فيه شر خلقك. اللهم صباحا مبشرا وخيرا دائما وقلبا راضيا ونفسا مطمئنة. اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وقبولا يا رب العالمين يا رحمة.

رحمن يا رحيم، اللهم نصرك وعظيم شانك لأخواننا في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين.

0: خير وبركة.
1: الستة وسبعتاشن دقيقة خير وبركة ونعملوا طلة كيف العادة على فلاحتنا البرية والبحرية. واليوم مش نحكيه على الراحة البيولوجية لسنة 2026. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت عن تطبيق فترة الراحة البيولوجية الخاصة بوحدات الصيد بالشباك المجرورة في المنطقة البحرية الواقعة جنوب خط الموازي المار عبر رأس كبودية. وتنطلق فترة الراحة البيولوجية بداية من غرة جويلية 2026 وتتواصل إلى حدود 30 سبتمبر 2026. وشو نعرفه في الحقيقة على أسلوب الصيد بالشباك المجرورة؟ هو أسلوب صيد يعتمد على سحب شباك كبيرا في قاع البحر أو في أعماق المياه بواسطة مراكب مختصة، ويستخدم أساسا لصيد العديد من أنواع الأسماك والقشريات، لكنه يعد من أكثر تقنيات الصيد تأثيرا على النظم البيئية البحرية إذا لم يتم تنظيمه بشكل محكم. وهذاك علاش يتم إقرار الراحة البيولوجية لتمكين الأسماك والكائنات البحرية من التكاثر والنمو والمساهمة في تجديد المخزون السمكي وحماية التوازنات البيئية البحرية، وأيضا دعم استدامة قطاع الصيد البحري على المدى الطويل، وحتى يكون البحر مورد طبيعي متجدد إذا منحناه الوقت الكافي باش يستعيد التوازن متاعه. هذاك علاش من نهار 1 جويلية حتى 30 سبتمبر 2026 تكون الراحة البيولوجية. هذايا إن شاء الله نتمنيه ديما الخير لبلادنا وإن شاء الله لفلاحتنا، وأيضا لكل أبناء القطاع هذايا إن شاء الله ربي يرزقهم من خيرات الوطن هذايا، ونحافظوا على كل خير موجود في بلادنا. شكرا لكل تفاعلاتكم اللي توصلنا على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. إن شاء الله بداية يوم طيبة وموفقة لكم الناس الكل، بالقسم والرزق الحلال للجميع. هذه نغمتنا، نواصلوا معكم في أحلى صباح الجمعة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنظم وزارة التربية بداية من اليوم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة التعليم جسور، تتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت القادم تيسيرا على التلاميذ ووليه. تتواصل اليوم أشغال الدورة 22 لمنتدى الاستثمار، وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أن عددا من المستثمرين الجدد سيعلنون اليوم عن استثماراتهم في بلادنا بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. في الرياضة، انقاد المنتخب الوطني فجر اليوم إلى هزيمته الثالثة على التوالي في المونديال، والتي كانت أمام المنتخب الهولندي بنتيجة 3-0. هزيمة جديدة تنهي مشوار المنتخب في المونديال بعد هزيمتين ثقيلتين سابقتين، وبالتالي تكون أسوأ مشاركة لعناصرنا الوطنية في تاريخها في المونديال. في أخبار العالم، حذرت إيران من أن السفن التي تعبر مضيق هرمز يجب أن تستخدم فقط المسارات المعتمدة والمحددة من قبل طهران، وذلك في أعقاب هجوم على سفينة قبال سواحل عمان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الكيان الصهيوني ولبنان، والتي كانت من المقرر أن تنتهي أمس، ستستأنف صباح اليوم. وتأتي هذه المحادثات وسط وقف إطلاق نار هش بين الجانبين، وهو امتداد للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. توعد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي بكل الوسائل المتاحة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

0: حديث الجمعة.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد جاء القرآن الكريم بمنظومة تشريعية رائدة أسست لأهم القيم كالعدل والمساواة والشورى والتضامن. على أساسها قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء أركان دولة النبوة، وأحل هذه القيم في حياة المسلمين وتصرفاتهم، وكان دستور المدينة مكرسا لتلك المبادئ والقيم، ضامنا لنشر المدنية ومسهما في تحقيق النجاح في حسن إدارة شؤون المدينة ومرافقها. وفي ظرف زمني وجيز نجحت هذه المؤسسة السياسية التي راهنت على الارتقاء بالإنسان ومقاطعة الاستعباد والحيف في نقل المسلمين من الفرقة إلى الوحدة، ومن الشتات إلى الانتظام، ومن التخلف إلى التقدم، ومن البداوة إلى الحضارة، ومن القبيلة إلى الأمة. برز المفهوم القرآني للأمة ليعبر عن تنظيم سياسي إنساني جديد قام على ثنائية عقيدة التوحيد في مستوى الاعتقاد والأخوة الدينية في مستوى الممارسة. وتوافرت النصوص القرآنية والنبوية الداعية إلى تعزيز هذه الثنائية، وظهر الدور الفعال للعقيدة كمحرك للأخوة الدينية وإيلاء هذه الرابطة أولوية مطلقة، حتى صار تأثيرها في تنظيم العلاقات وتمتينها داخل البناء الاجتماعي الجديد واضحا. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن أول ما ترتب على قيام الأمة من واجبات لزوم جماعة المؤمنين وحماية بيضتهم، فضعفت روابط المال والنسب والقبيلة والوطن أمام تمثل رابطة الأخوة الدينية وقوة تأثيرها في تشكيل تصور علائقي مغاير للسائد، يعلي مكانة المسلم ويحفظ عرضه وماله ودمه وكرامته، ويربط ذلك بالتقوى. لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل الآيات القرآنية الداعية إلى الأخوة الدينية إلى واقع ملموس من خلال الإقناع والتوجيه والتربية بالكلام، فكان يستغل كل الأحداث والمواقف والمواسم لتمتين هذه الرابطة وتدعيمها، كما كان يجسم ذلك في الواقع المعيش ويحث على فعله ويبين فضله، وكان في كل ذلك يعطي المثل ويعلي من قيمة الأخوة والمحبة والتضامن والإيثار، حتى طبع ذلك في نفوس الصحابة وضمائرهم وتصرفاتهم، وبنى فيهم الوازع الديني، وزرع فيهم الخيرية، وحظهم على تجسيد معاني التسامح والاحتساب لوجه الله. برزت نتائج ذلك في الوحدة والتعاون، وكل هذه العوامل ساهمت في بناء جسم الأمة، فكانت أمة قوية بتماسك المسلمين ووحدتهم وتضامنهم، أمة مشهود لها بانسجام واضح بين مكوناتها وخيرية أفرادها وجماعاتها وقدرتهم على الشهود الحضاري. ومن دواعي نجاح قيام الأمة احترام الإنسان وتكريمه واعتباره محور عملية الاستخلاف في الأرض، مع مقاطعة كل أشكال الميز والاحتقار والتمييز، علاوة على التوجيهات القرآنية التي أسست العدل الاجتماعي ووازنت بين الحقوق والواجبات، وبين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، وبين المادة والروح، وبين الدنيا والآخرة، وبين الإخلاص والعمل، في مسيرة ترنو تحصيل الرضا الرباني. ومن وسائل الإسلام في دعم رابطة الأخوة وتماسك أفرادها وجماعاتها إحكام العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح والحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحفظا لهذه الأمة من أخطار بعض المخالفين في عصر التنزيل، نبه القرآن الكريم إلى خطر المنافقين، وانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطر اليهود والنصارى، فسلك معهم مسلك الإصلاح حيث دعاهم إلى الإيمان واعترف بهم في دستور المدينة وضمن لهم كل حقوقهم. وبتطور الزمن وكثرة عدد المسلمين وبروز مكائد اليهود والنصارى، قام النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عن المدينة، ونزل القرآن الكريم ليكشف عن شناعة جرائمهم ويوثقها ليعتبر منها كل مسلم، ثم بنى على ذلك نهيا واضحا وصريحا عن موالاة المخالفين، وحرص على أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكافرين السفلى. وعلينا اليوم أن نشحذ العزائم والهمم، وأن نحرص على حفظ كيان الأمة وسلامتها وحماية أمنها وصيانة مبدأ الأخوة الدينية والتصدي لكل الفتن والمحن. نسأل الله الصلاح والفلاح. جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: كيف اليوم؟
1: كيف اليوم وتوقيتنا 6:45 دقيقة. إن شاء الله بداية يوم موفقة للجميع، إن شاء الله بالأخبار السارة لكم الناس الكل وبالصحة والعافية للجميع. كيف اليوم 26 جوان 2026، آخر متابعتكم في لقاءنا اليوم الصباحي اللي يتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة، ولكن في جولة في تاريخ هذا اليوم، شنو بقى للذاكرة البشرية. نرجع بكم لسنة 1818، المخترع الألماني كارل درايس يحصل على تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. وكيف اليوم 26 جوان سنة 1940، تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية. و26 جوان سنة 1945، التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو. وفي 26 جوان سنة 1974، رفع العلم السوري في مدينة القنيطرة بعد استعادة السيادة السورية عليها عقب توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل. و26 جوان سنة 1995، الرئيس المصري محمد حسني مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة إفريقية. وكيف اليوم 26 جوان هو في الحقيقة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب واليوم العالمي لمحاربة المخدرات والاتجار بها. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. أخل متابعاتكم في لقاءنا اليوم الصباحي، وبالنسبة لفقرتنا صباح الصحة اللي تكون إن شاء الله في حدود 27 دقيقة مع المختصة في علوم التغذية نور الشلي. اليوم مش نحكيه على ثمرة في الحقيقة وغلة نقبل عليها برشا في فصل الصيف باعتبار هي من الغلال الموسمية، لكن في الحقيقة ولينا نلقاها على امتداد العام الكل. مش نحكيه على الدلاع، الدلاع زعما الناس الكل تنجم تستهلك الدلاع، وأيضا شنية المكونات التغذوية الموجودة فيها الدلاع هذية، والقلوب متاع الدلاع زعما مفيدة وإلا لا للناس اللي تاكل القلوب، وغيرها من التفاصيل تعرفوها اليوم شور إن شاء الله في حدود 27 دقيقة في صباح الصحة. خليكم مع نغماتنا ونرجع لكم إن شاء الله بالأخبار المزينة.

صباح الخير لكم الناس الكل. 6:53 دقيقة، إن شاء الله انطلاقة موفقة لبداية هذا اليوم، إن شاء الله بالخير لكم جميعا وخبير مزيان نبدأ به نهارنا. بالنسبة للناس اللي مغرومة برشا بعالم الكتاب، والحقيقة الحمد لله ثم برشا تظاهرات ثقافية اللي تدعو من جديد إلى عودة العائلة والطفل للكتاب، وقداش من تظاهرة اللي تجمع العائلة الكل ومسابقات من أجل إعادة الكتاب إلى مكانته المرموقة داخل الوسط العائلي وأيضا التلمذي. الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي كانت أمس منصة رقمية لاكتشاف الكتاب التونسي واقتنائه بسهولة، ولدعم أيضا حضور الناشرين التونسيين على مدار السنة. المنصة هذه www.foiredulivretunisien.tn وأيضا www.foiredulivretunisien.com، هذوما الزوز مواقع اللي تنجموا تدخلوا وتتابعوا من خلالهم المنصة www.foiredulivretunisien.com www.foiredulivretunisien.tn، هذوما الزوز مواقع اللي تدخلوا وتواكبوا وتتابعوا وتشوفوا شنية آخر الإصدارات الخاصة بالكتاب التونسي، وأيضا إمكانية اقتنائه وين ما هو موجود، مش يلزم نتنقلوا له وين موجود ونبدأ نسألوا زعمة النسخة هذه موجودة في الولاية كذا ولا في المكتبة كذا، هذه مباشرة يسهل عملية اقتناء الكتاب التونسي، وإن شاء الله العائلات التونسية ترجع من جديد إلى عالم الكتاب. أيضا خبر ثاني من أمضاء وزارة التربية اللي تطلق حصص دعم مجانية للمؤجلين في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي وفقهم وربي نجحهم، عبر منصة جسور حتى لنهار لحد 28 جوان 2026. ربي وفق الجميع، تحياتنا لكم من الناس الكل. شكرا على كل التفاعلات اللي قد توصلنا على صفحتنا الفيسبوك، نهاركم زين وإن شاء الله بداية يوم كلها نجاحات وكلها أخبار سارة وبالصحة والعافية للجميع. 6:56 طريق السلامة لكم من الناس الكل. بعد شوية نتعرفوا على حالة طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع وأيضا أحوال صحتنا، واليوم مش نحكيه على الدلاع في صباح الصحة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: تنظيم حصص دعم عبر منصة جسور بداية من اليوم لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين. البنوك تستأنف العمل اليوم بعد إضراب بثلاثة أيام. اليوم الأعلان عن استثمارات أجنبية جديدة في بلادنا. في الرياضة: تونس تودع المونديال في أسوأ مشاركة لها في تاريخها. في أخبار العالم: إصابات في صفوف العدو بينها خطيرة في اشتباكات مع حزب الله في بيت يحون جنوبي لبنان. وارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1155 حالة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى تتابعونها تمام 7:30 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: هنا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
3: عشرة دايمة.

0: الاثنين تبدأوا تستقبلوا نتائج صغيراتكم إن شاء الله ربي يوفقهم وربي نجاحهم، وخاصة التلامذة اللي ربما ما كانتش معادلاتهم حسب المأمول وحسب المنتظر. نحاولوا نراجعوا طريقة المراجعة متهنا، علاش زعما صغيرنا وصل لهذا المستوى، ونحاولوا أنه نصلحه إن شاء الله في السنة المقبلة، ما نعديولوش صيف كامل هو يقرأ في دروس الدعم والتدارك. راك هكا مش التعب صغيرك، وفي السنة المقبلة إن شاء الله ما تقاهش، إن شاء الله يعني يكون تعب ما يكونش خذا كفايته من الراحة، ويكون في انطلاقة طيبة. هذه إشارة لكم السادة الأولياء، مثالش خليه صغيرنا يتمتع بالعطلة متاعه بالراحة متاعه، ومن بعد إن شاء الله نتلقوا في تدارك الوضعية باش إن شاء الله يكون متميز ويكون يحقق نتائج اللي تفتح له إن شاء الله أبواب الحياة من جديد، ويكون تلميذ إن شاء الله إيجابي في الوسط اللي هو ينتمي له أيضا المجتمع ولتونس ككل. ذكرت أنه قلت أمس كانت انطلقت المنصة الرقمية الخاصة بمعرض الكتاب التونسي اللي تقاو فيها الكتب التونس الكل، وتنجموا تشريوا وتنجموا تقتنيوا منها هل المنصة هذه الكتاب التونسي من غير ما تقعدوا تلوجوا وين موجود. نبقى مع حالة طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع مع المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو. حالة طقسنا اليوم الجمعة 26 جوان 2026، مع المهندس بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور أختي وار، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسمي ذات زقس. إن شاء الله جمعة مباركة ليك ولجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا ليك. اليوم طقسنا كيفاش مش يكون، درجات الحرارة كيفاش، وخاصة عامل الرياح مش يكون موجود ولا؟
1: بالنسبة لليوم جمعة إن شاء الله طقس عامة قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، تنكثف شوية السحب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي عموما سرعتها ضعيفة لا معتدلة. تقوى شوية آخر نهار بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب، تكون مثيرة محاليا للرمال والأتربة. حارة البحر مش يكون قل يسيرة على كافة السواحل متاعنا خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات تقريبا. اليوم القصوى باش تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة خاصة في مناطق الجنوب وأقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، مع ظهور عشرين محليا. في السويقس متوقعين تقريبا في حدود 33 درجة خلال هذا اليوم. يوم غد إن شاء الله يتواصل استقرار كيف كيف في حالة الطقس عموما، معناتها بعض السحب اللي بتكون بالشمال وطقس قليل السحب بالنسبة لبقية المناطق، مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي عموما سرعتها أيضا ضعيفة لا معتدلة. تتقوى كذلك خاصة في فترة ما بعد الظهر بمنطقة سيرات بالسواحل الشمالية، بالتالي البحر غدوة باش يكون أيضا قليل الاضطراب على كافة السواحل، مع عتاب منطقة سيرات يكون تدريجيا مضطرب، ودرجة الحرارة غدوة تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية عموما، وبين 34 إلى حدود 38 درجة في بقية المناطق، تصل إلى حدود 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور هالشيري. ويوم الأحد أيضا متواصلين في هذا الاستقرار إن شاء الله، عموما الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع رياح كذلك اللي مازالت متواصلة بالقطاع الشرقي، أيضا مازالت متواصلة قوية شوية خاصة في السواحل الشمالية بمنطقة السيرات، وأيضا بالجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة وضيفة لا معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، ودرجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعدات أو في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم ويوم الغد.
0: نعم، شكرا ليك. بالنسبة حالة البحر كيفاش مش تكون؟
1: حارة البحر اليوم قليل الاضطراب خلال اليوم غد إن شاء الله، وفي نهاية الأسبوع مش يكون أيضا قليل الاضطراب عموما، مع عدد بمنطقة اضطراب السيرات مش يكون تدريجيا مضطرب.
0: نعم، شكرا ليك، نهارك زين. 7:11، هذه حال طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع. نقول إن شاء الله استياف رايق لكم الناس الكل، خليكم مع نغمتنا، وبعد شوية نكونوا مع كيف الصحة.

0: سبعة وخمستاش دقيقة. إن شاء الله صحة دايما لكم الناس الكل. اليوم اخترنا في صباح الصحة باش نحكيو على الدلاع. نعرفو مع استقبال فصل الصيف نبداو نستهلكو برشا. هل ثمرة هذية وهل غلة هذية زعمة هل غلة هذية الناس الكل تنجم تاكلها وشنية حدود زادة استهلاكها، أيضا كيفاش نجم نحافظ عليها ومن غير تعفنات، وشنية الخصوصيات التغذوية اللي موجودة في الدلاع وقلوب الدلاع. زعمة الناس اللي تاكلها وتبلعها زعمة حاجة باهية وإلا لا؟ كل التفاصيل مع المختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية نور الشلي. صباح النور.
1: صباح الخيرات.
0: نهارك زين يا نور، اش نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: من الناس اللي تاكل برشا الدلاع؟
1: انت اليوم درستي على الوتر الحساس. انا نعشق الدلاع.
0: الدلاع شنية مكوناته؟ خاصة نعرف احنا ناس قبل كانوا يقول لك الصباح خبز وزيت ودلاع، معناتها شنو زعم الحكمة في الأكلة هذه؟ تو بعد إن شاء الله نرجع لها. الدلاع شنية الخصوصيات التغذوية الخاصة به؟
1: بأول حاجة أول خصوصية للدلاع اللي هو غني بالماء، دونك في حوالي 92% من الماء، وهيك علاش مش يعاوننا برشا على الهيدراتاسيون خاصة في السخانة اللي قاعدين نلحقوها الأيامات هذيا. دونك في زيادة الفيتامين سي اللي يقوينا المناعة، في الفيتامين أ اللي هو مهم برشا للبشرة والنظارة نتاعها، في البوتاسيوم اللي يساعد على تنظيم ضغط الدم، وفي مادة اسمها ليكوبين اللي هي من أقوى مضادات الأكسدة، دونك سي ان أنتي أوكسيدون بويسون، ويعطي الليكوبين هو هذا اللي مسؤول على اللون الأحمر نتاع الدلاع. دونك ليكوبين هذي يساهم في حماية القلب ويقلل من الالتهابات ويحمي الخلية نتاعنا من الشيخوخة المبكرة.
0: ايه للناس اللي تحب تقعد ديما صغيره.
1: دونك ماهوش كالوريك برشا الدلاع، فيه 30 كالوري بار 100 غرام، يعني اقل فيك اقل غله فيها سعرات حراريه. دونك نوعا ما نجمو ناكلوها براحة أكثر من الفواكه الأخرين، لكن كما أي حاجة ردوا بالنا مش معناها ناكلوا
0: إفراط
1: ولا
0: نعم.
1: ديما ماذا بينا ناخذوا بين زوز الثلاثة مثلثات، يعني بريسك برج متاع دلاع كامل.
0: هذا في النهار ولا في كل وجبة؟
1: هو شوف كل حالة كل حالة وكيفاش، يعني مثلا مرضى السكري دبري شي مرة بركة في النهار، والبقية نجموا ناخذوها بين مرة ومرتين في النهار كل وجه.
0: نعم. وللصغرونات من وقتاش نبداو نعطيو الدلاع؟
1: أبرتين من 6 شهور، لكن ديما من المستحسن لو كان الدلاع هذي كان نذوقوها ونكلوها احنا قبل باش نشوف إذا كان تتأثر علينا وإلا لا، يعني في صورة ما عملت لنا شوية إسهيل وإلا عملت لنا شوية وجيعة في الكرش وكل ما نعطيهاش للصغير.
0: احنا علاش نوصلوا لهالوضعيات هذي على مستوى الدلاع؟ يقول لك ساعات انا نخاف منه على خاطر نخاف من بعض التعفنات اللي تصير له، كيفاش يتعفن الدلاع؟
1: هو قبل كل شيء، قبل ما نخافوا من التعفنات نخافوا من الدلاعة في حد ذاتها. لأنه ما أساس الدلاع ماهوش قاعد يطيب على طبيعته، يعني فما برشا تدخلات باش نطيبوا الدلاع.
0: لك علاش ولينا نلقاه على مدار السنة الدلاع؟
1: بالضبط. في وقت وجيز على الاخر، هيك علاش اول حاجه ننصحوا انه الدلاع ديما ناخذوها في السيزون نتاعو اللي هي تبدا تقريبا من نصف جوان والا اخر جوان، قبل ماذا بينا نتجنبوا الدلاع. ثانيا الدلاع بحكم الكميه الكبيره نتاع الماء اللي فيه دونك في ساعه يتعفن، هيك علاش ديما ماذا بينا كيف نستحضروا على الدلاع ما نحلوها كل شيء كيف نجيو ناكلوها. يعني مش بس نحلوها ونقصوها ونحطوها في الفريجيدير قاشوها باش تتبرد لوطون اللي كليناها، لا نستحضر بها في الفريجيدير، حطها في الفريجيدير خليها تبرد كامله، بعد كي تجي تاكلها تتصفها وتاكل منها. واذا كان الظل من هذيك الدلاعة ديما نحاولوا انه نستحضروا بها في الثلاجه في اناء مغطي.
0: نعرفوا انه حجم كبير توا ولا للدلاع؟ يعني يلزموا عائلة كبيرة وبالتالي مش نقسمه إذا كان العائلة صغيرة. وطريقة الحفظ متاعه في الثلاجة نرجع لها ونأكدوا أنه راهو يلزم تكون يأما مغلفة بالباهي بحاجة، معناتها نقوله احنا نوعية البابي فيلم بلاستيك اللي موجود يعني نستعملوه الشفاف ذاك ونسكروها منيح منيح، وإلا في وعاء وعاء محكم الغلق باش الهواء ما يدخل لهاش، لأنه الهواء يظهر هو اللي يساهم في تعفنها وتبخر الماء اللي فيها.
1: انفيت البكتيريا تتغذى على الماء اللي موجود في الثلاجة، دونك على قد ما يكثر الماء في الليمون تاعنا، على قد ما تكون الاكتيفيتي دو تاع البكتيريا كبيره ياسر، على قد ما تكثر البكتيريا اكثر وتكون سريعه التعفن.
0: نعم. بالنسبة لقلوب الدلاع، برشا ناس قاه يقولك أنا ناكل قلوب الدلاع، وخاصة مع الدلاع هذي الهجين أنا نقول اللي القلوب متاعه صغيرة ساعات ميكروسكوفيك، معناتها تفيقش به القلب مش كيما الدلاع الأصلي الأول متاعنا اللي تلقى القلب كبير. شنو مكوناته هالقلب هذي، مفيد ولا مضر؟
1: بيقول كل شيء في مخرفة، هي ديما نسمعوها. أنا واحدة من الجدتي كانت ديما تقول لك قلت بيك تبلع قلب الدلاعة راهي تطلع لك دلاعة في كرشك.
0: اي
1: بيقول شيء نبي راهي ما هيش صحيحة. دونك إذا بلعنا القلوب الدلاعة راهو عند أغلب الناس ما يعمل حتى مشكلة وتخرج بطريقة طبيعية. أما من المستحسن لو كان نلغوها مع الدلاع، علاش؟ على خاطر قلب الدلاع فيه معناها كمية محترمة من البروتينات، فيه المغنيسيوم وفيه الحديد والزنك ودهون غير مشبعة مفيدة، يعني البذور في حد ذاتها راهي فيها قيمة غذائية باهية اللي تفوت أصلا قيمة غذائية متاع الدلاع
0: في حد ذاتها. يعني فيه المغنيسيوم،
1: فيه المغنيسيوم، فيه البروتينات، فيه الحديد وفيه الزنك وفيه دهون مفيدة.
0: للناس اللي تعاني من فقر الدم مثلا نقولوا حاجة باهية ونكلوه هو هكيك، معناتها في وسط دلعته ولا نجففه ونرحيوه؟
1: ما هو كمية الحديد اللي فيه الحقيقة نيجليجابل، يعني مش فيها الناس اللي تعاني من فقر الدم. وديما باش نخرج شوية على الإطار، ديما فقر الدم كي ننصحوا بالمصادر متاع الحديد ديما ننصحوا بالمصادر الحيوانية أكثر من المصادر النباتية، على خاطر تكون أسهل في الامتصاص متاعها بالنسبة للبدن متاعنا.
0: شكرا على المعلومة. ده
1: معلومة عطاية.
0: والقلوب
1: بطلين القلوب ثم كل بارتي البيضة اللي نلوحوها. بالبارتي البيضة هذيك اللي دير القشرة واللون الأحمر فيها مادة اسمها سيتخيلين، اللي هي مش تحاول في البدن متاعنا اللاغجينين اللي هو الأسيد أميني يعاون على تكون البروتين. اللاغجينين هذي يساعد على التوسعة متاع الأوعية الدموية ويحسن حتى الدورة الدموية. دونك الجزء الأبيض هذيك ينجم يكون عنده فوائد أكثر حتى من الجزء الأحمر من ناحية هذية، رغم أنه مذاقه معناتها أقل حلاوة. وعلى السيرة ثم دول كيما الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية يستعملوها ويأكلوه، معناها عندهم مواصفات بالبارتي البيضة هذيك. مثلا في أمريكا يستعملوه يعملوا بيها كيما المخلل ويكلوه ويستنفعوا من الفوائد اللي فيه. دونك احنا ماهوش موجود معناها في العادات الغذائية متاعنا، لكن ينجم نهار من نهارات يولي يدخل في العادات الغذائية بويسك التو الانفتاح اللي قاعد صاير على الدول والبلدان الأخرى.
0: نعم، هو يكفي انه ربما نتعرف على وصفة من الوصفات كيفاش نجمو نحافظ عليه وكيفاش نجمو نستهلكوه. اكيد توا يدخل ثقافتنا والعاداتنا هذيك الابيض متاع نقولوا احنا الدلاع متاع برج الدلاع. به اكتشفنا انه قلب الدلاع فيه برشا فوائد ايضا. وانا قلت نرجع لسؤالي يا نور، قلب الدلاع فيه فوائد وقت اللي هو يبدا في وسط الدلاع ولا وقت اللي نجففوه مثلا ونرحيوه والغبره هذيك مثلا نضيفوها لاي مثلا كعبه يغرد ولا غيره، يحافظ على العناصر التغذويه اللي فيه ولا
1: يحافظ وقت نجفوه ونزيدوه لاي حاجه؟ يحافظ على القيمه الغذائيه نتاعو. اذا عاود حتى كيف ناكلوها مع الدلاع راهو يفيد، اكونديسيون اللي احنا نمزغوها مع الدلاع، يعني ما نزرتوهوش هكيك كيف ما هو في حالته العاديه.
0: باهي، يعطيك الصحه. خبز وزيت ودلاع، شنو هي الحكايه هذه؟
1: دونك احنا عندنا برشا عباد يحبوا ياكلوا الدلاع مع الزيت، واللي هي عاد الحقيقه متوارثه وموجوده في العائلات التونسيه الكل. من ناحيه الغذائيه الطريقه هذه عندها تفسير علمي. دونك الدلاع فيه سكريات طبيعيه اللي هي الطبيعيه اللي هي تمتص بسرعه نسبيه. دونك زيت الزيتونه فيه دهون صحيه كيما فيه دهون صحيه، والدهون هذه بطأ شوية إفراغ المعدة، وبالتالي السكر يطلع في الدم بطريقة أبطأ مقارنة بالدلاع وحده. يعني أنت كيف مش تاكل الدلاع وحده رأو مش يطلع لك نسبة الدم تقريبا نسبة مش عالية برشا، أما ثم معناها مش طلع لك شوية
0: طريقة سريعة
1: صحيح. كيف نزيدوا كنزيدوا مع الدلاع زيت الزيتونة. دونك الليزاسيد غالي موجودين في الزيت مش ينقصوا امتصاص السكر، الشيء اللي مش يخليه يتهضم بشوية بشوية ويتعادل الدم بشوية بشوية. دونك ما يعملكش بيك جليسيميك خاصة إذا المرضى السكري. دونك راهي عادة جيدة جدا خاصة لمرضى السكري باش تتفادى الطلوع المفاجئ للسكر.
0: به والزميت دلاع وزميت، يعني ذيك الالياف اللي موجودة في الزميت وغيرها
1: يحسن القيمة الغذائية متاع الدلع زيادة. جوست مش نرجع لك الزيت الزيتونة، فما زيادة نقطة أخرى قلنا الساعة في القيمة كي حكينا على القيمة الغذائية متاع الدلع اللي هو فيه الفيتامين أ.
0: اي
1: دونك الفيتامين أ معناتها سيتان فيتامين ليبوسولوبل، يعني سيتان فيتامين اللي هو يذوب في الدهون. هذيك علاش كيف ناكلوها كي ناكلو الدلع مع شوية زيت مش يعاون الجسم على امتصاصه بشكل أفضل. ولكن ديما لازم تكون الكمية معقولة خاطر زيت الزيتونة نعرفه معناها رغم الفوائد نتاعو يبقى غني بالسعرات الحرارية، راهو معناها موش ناكلوها بأريحية قال شنو مادامو يفيد نوض نقل قد ما نحب.
0: نعم يعني هو كمية صغيرة متاع قهوة تصبيح نقوله احنا، يعني ما احناش واش ناخذوا اكيد يعني بالشبع ديما من كل شيء نحاولوا نكونوا على مستوى الوسط في الاستهلاك. يعطيك الصحة. تقريبا مازلت نقطة اخيرة يا نور، هي الناس اللي تعصر الدلاع نحي القلوب وتعصره وتعطيه للصغار هكيك ما يعني.
1: انا ديما نقول المذابينة تعطي الغلة بكلك سؤال النوع نتاعها نستهلكوها كيف ما هي ما نعصروهاش، علاش خاطر انت كي مش تعصرها راك مش تفقد الالياف اللي فيها، عبارة عن عطيت لصغيرك ماء وسكر ما عندها حتى معنى. فهمت بتويتي دو طون طون طون واحد يشتهي ما فيها باس، فهمت؟ اما نحاولوا ان ما تكونش عادة يومية ونستيسوا بها ونوليو الدلاع ما ناكلوها كان شيء بالطريقة هذيك، يعني ناخذوها كان شيء سوفور دانجو.
0: به يعطيك الصحة، شكرا لك المختصة في التغذية وعلوم التغذية والبحث في علوم التغذية نور الشلي. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. شكرا لك، الموعد إن شاء الله يتجدد معاك في البرمجة الصيفية اللي مش تنطلق إن شاء الله نهار الاثنين، مش يولي بالأحد الموعد معاك باعتبار مش تكون لعودة لمنوعة أحلى صباح لحد. خليكم مع نغمتنا ونرجع لكم بعد نشرة أخبار السبعة ونص، وأيضا نرجع لكم مع آخر أخبار رياضة.

0: صباحكم سعيد. تنظيم حصص دعم عبر منصة جسور بداية من اليوم لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين. البنوك تستأنف العمل اليوم بعد إضراب بثلاثة أيام. الإعلان اليوم عن استثمارات أجنبية جديدة في بلادنا. تسجيل أكثر من 15,000 قضية مخدرات وعدد المتورطين يتجاوز 27,000 السنة الفارطة. تونس تودع المونديال في أسوأ مشاركة لها في تاريخها. إصابات في صفوف العدو بينها خطرة في اشتباكات مع حزب الله في بيت يحون جنوب لبنان. ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1155. معكم في التفاصيل فاطمة زلوزي.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. قبل ثلاثة أيام من إجراء اختبارات دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا تنتظم بداية من اليوم وإلى غاية الأحد القادم حصص دعم ومرافقة لفائدة التلاميذ المؤجلين عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية.
1: وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي على ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات ابتداء من 15 من أوت القادم.
0: أعلنت إحدى أكبر شركات النقل البحري الألمانية أن ميناء صفاقس يرتبط بكل من ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناء مرسى شلوك المالطي ضمن خط بحري جديد.
1: هذه الخطوة من شأنها دعم الصادرات التونسية وتعزيز الربط اللوجستي مع الأسواق الأوروبية، وسيتم تشغيل الخط بواسطة سفينتين متخصصتين بطاقة استيعاب تبلغ 809 حاويات لكل سفينة، مع رحلات منتظمة تساهم في تحسين انسيابية المبادلات التجارية.
0: وفي علاقة أيضا بالاستثمار، يتواصل اليوم بالعاصمة منتدى تونس للاستثمار الذي يمثل فضاء لعرض المشاريع الكبرى والاستثمارات في قطاعات حيوية على غرار الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والبناء والأشغال العامة وعقد شراكات مع دول أوروبية وإفريقية.
1: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أعلن أن مستثمرين جدد سيعلنون اليوم عن استثمارات جديدة في بلادنا تزامنا مع إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.
2: في الأربع الأشهر الأولى بتاع 2026 في فيفري مارس أبريل، الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنا احنا. ان شاء الله غدوة باش يكون عندنا مستثمرين اخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس، غدوة ان شاء الله يعني باش نعلنوا على انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر. هذا تقدم مهم نعتبره، دورنا انه نحلحلوا كل الاشكاليات، شيء هذا يكون قاعدين نشتغلوا عليه، نحبوا نتائج اكبر حتى تكون مستويات التنمية المسلوبة هنا الاخر مستويات تلبي طموح الشعب التونسي.
0: منتدى تونس للاستثمار 2026 سيشهد اليوم أيضا تنظيم ورشة دولية مخصصة لقطاع السيارات في تونس، سيناقش فيها المشاركون عدة مواضيع تتعلق بالابتكار والبحث والتطوير والتنقل الكهربائي والاتصال الذكي، فضلا عن الاستدامة والانتقال الطاقي. وستمثل الورشة منصة لعرض المبادرات التونسية في مجال صناعة مكونات السيارات والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب تعزيز الحوار والشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين من تونس وأوروبا وإفريقيا. تستأنف البنوك وشركات التأمين اليوم العمل بعد إضراب بثلاثة أيام على خلفية مطالب اجتماعية تتعلق أساسا بالزيادات في الأجور وفتح باب المفاوضات. نواصل تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس إلى مجلس نواب الشعب، حيث أعلن ممثلون عن وزارة الداخلية خلال مناقشة مقترح تنقيح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات أمام لجنة التشريع العام أن سنة 2025 سجلت أكثر من 15,250 قضية مخدرات تورط فيها حوالي 27,340 شخصاً، وتمثل الفئة العمرية بين 19 سنة و 40 سنة حوالي 89% من مجموع المتورطين. كما بيّن ممثل وزارة الداخلية أن تونس الكبرى والشريط الساحلي وبعض المناطق في الشمال الغربي تمثل أبرز مناطق استهلاك وترويج المخدرات.
1: وخلال سنة 2025 تم ضبط أكثر من 2590 قرصا مخدرا وحوالي 132 كيلوغرام من الكوكايين، مؤكدين أن التحديات لا تزال قائمة باعتبار أن هذه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، مما يستوجب تعزيز المقاربة الوقائية والتوعوية وتكثيف الحملات التحسيسية إلى جانب مواصلة تفكيك الشبكات والعبادة العصابات المروجة للمواد المخدرة.
0: قضائيا تنظر الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم في قضية الصحفي زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
1: الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت يوم 7 مايو الماضي بسجن الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.
0: تعتبر الصيانة الدورية للسيارات إجراء وقائيا لضمان سلامة أصحابها ومستعملي الطريق، إضافة إلى الحفاظ على أدائها وديمومة قطع غيارها وتجنب الأعطال المفاجئة والمكلفة، ما مدى وعي المواطن بأهمية هذه الخطوات؟ روبورتاج زهور الحبيب.
3: الفحص الفني في السيارة راهو هذه حاجة تحميك على الأقل بنسبة 30% اللي تساهم فيهم العربة من الحوادث.
4: هو كي تعمل فحص فني حتى إذا كان ثم ديفوات أنت ما تعرفهاش طلعوا فحص فني.
5: حملات هذه نثمنوها ونساهموا فيها يعني عندنا دور حيوي فيها لأنها تساهم في تقليص الحوادث.
4: طول السنتير مهمة، لاسيرونس هذيك معناها غنية على التعريف.
6: كل نهار وكل نهارين زيت ليسانس ميكانيك نتاعها العجالي منفوخين وكل والله
7: الكريب قاعدين يزيد وكل شيء قاعد يزيد. على الأقل احنا نحمي رواحنا لو ماكسيموم باللي تحمي وباقي شويه وباللي تلبس سنتير وباللي ما انت الواحد باش يحمي روحه.
3: وقت اللي احنا نشمو نتفاداو الاخطار هذه بالقيام بفحوصات فنيه عرضيه، عندك فتره معينه 15 يوم باش تسوي وضعيتك وتزيل الخطر اللي نجم يتسبب في حادث مرور.
7: على الأقل مرتين في الجمعة تشوف الزيت متاعك وتشوف الماء متاعك وتشوف أي الكهرباء متاعك لازمك تتفقد على الأقل مرتين ثلاثة في الجمعة.
0: إلى أخبار العالم، حيث أعلن جيش العدو الصهيوني إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف مع عناصر من حزب الله في بيت يحون جنوب لبنان، وبقضاء نبطية استشهد لبنانيان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ميدفون جنوبي لبنان.
1: وبالتزامن مع التصعيد العسكري على الجبهة الشمالية تستأنف صباح اليوم جولة المحادثات الخامسة بين الكيان الصهيوني ولبنان بوساطة أمريكية ووسط وقف إطلاق نار هش بين الجانبين.
0: وفيما يهم إيران والولايات المتحدة، شدد الرئيس دونالد ترامب على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، وقال إنه وافقت على ذلك بنسبة 100%. وجاءت تصريحات ترامب في وقت أكد فيه وزير الخارجية ماركو روبيو أن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق مع إيران.
1: في الأثناء حذرت طهران من أن السفن التي تعبر مضيق هرمز يجب أن تستخدم فقط المسارات المعتمدة والمحددة من قبل إيران، وذلك في أعقاب هجوم على سفينة قبلة سواحل عمان.
0: وبخصوص إيران أيضا، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فجر اليوم إن الوكالة تمتلك مذكرة تفاهم تنص على إشرافها على تفتيش تعيش المنشآت النووية الإيرانية، وهي مستعدة للمضي قدما في أداء عملها الفني في إيران، وشدد على أن وجود مفتشي الوكالة ضروري للتأكد من أن الاتفاق بين أمريكا وإيران موثوق به.
1: وفي باقي أخبار العالم، توعد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي وبكل الوسائل المتاحة.
0: أجلت اليابان أكثر من 2 مليون شخص وأصدرت تحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب وصول الإعصار ميكال اليوم، في الوقت الذي أدت فيه الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثناء مرورها فوق تايوان المجاورة إلى إغلاق مناطق منها ومنع حوالي 6 ملايين شخص من الذهاب إلى العمل أو الدراسة.
1: أخيرا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1155 حالة.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تنظيم حصص دعم عبر منصة جسور بداية من اليوم لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين. البنوك تستأنف العمل اليوم بعد إضراب بثلاثة أيام. الإعلان اليوم عن استثمارات أجنبية جديدة في بلادنا. تسجيل أكثر من 15,000 قضية مخدرات وعدد المتورطين يتجاوز 27,000 السنة الفارطة. إصابات في صفوف العدو بينها خطرة في اشتباكات مع حزب الله في بيت يحون جنوب لبنان. وارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1155 حالة.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام، أجمل تحية فاطمة زلوزي وسيهم الشعور. نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع أنس رباعي وأخبار الرياضة، والأكيد أن خبر توديع تونس للمونديال في أسوأ مشاركة لها في تاريخها سيكون من أبرز العناوين التي ستناقشها. أنس، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة.
11: إشهار يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
12: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
13: Sport News, Sport News.
14: صباح النور للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يودع مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بهزيمة ثالثة على التوالي ضمن منافسات المجموعة السادسة، وذلك بخسارته اليوم في ملعب كانساس سيتي أمام نظيره الهولندي 3-1 في ختام الدور الأول. وكان المنتخب التونسي انهزم في الجولة الأولى أمام السويد 5-1 وفي الجولة الثانية أمام اليابان 4-0 ليخرج من الدور الأول بصفر من النقاط في المركز الأخير وبفارق الأهداف سلبي 10. شنو قالوا الملاعبية بعد الخسارة ضد هولندا وبعد الخروج من كأس العالم؟ نسمع معتز النفاتي وعلي العابدية.
15: شي صعيب شتي تقول لي بعد الماتش ماتش شنو اللي مصارش نعرش أي ولا بدل شيء. كيف واحد نعرش كان يقعد صبري ويصير نفس الشيء تقولوا علاش وكي جيبنا ترنر جديد وصار نفس الشيء، معناتها ما نجمش نقول صحيح ولا لا.
16: معتز أو تكون ليه نتصور كنت انسي تتمنى انها تكون في دي كونديسيون خليها
15: تولي صحيح فاول كوب دي موند، معناتها احد من الصغير يحلم بها و كونديسيون زعما معناتها كل واحد يتمنى كانت تكون خير، اما توا اللي صار صار وزعما كان جست
16: تحسن. تحب كل
15: الجمهور كيما كما قلت الناس الكل نطلب منكم السماح مع التعليق اللي صار هو كارثة كبيرة و 12 مليون تونسي ورانا ديما وين ما نمشي وديما نلقاهم ضربوا تونس ديما عالي ما نجمناش معناتها نعطيكم اللي تستحقوه نطلبوا منكم السماح وان شاء الله خير هكاو ما نجمش نقول لك معناتها نجم نحكي كان على جوارات
17: ديجا كما نشوف معناها الاولاد اول مره يلعبوا مع بعضهم اكثريتهم بدلت معناها ليكيب كومبليتمون من كوب دافريك برشا من الاولاد ماهمش حاضرين حاولنا نغطوا الماكسيموم معناها من الحكايه هذه هذيك هي الريزلتا كما نشوف معناها جوارات ما جوارات الكل معناها الكادر الجوارات الكادر هما اللي يحكيوا في الامور هذه مع الانترونير ومع المسؤولين ما نعرفش شنو صار بيناتهم بالضبط كما شفت واحد من الناس انا ما كنتش ديجا في الجروب من الاول من اول ما جيت الاستاج يمكن 7 ايام 6 ايام نخدم وحدي معناها كارتي على الجروب ما نعرفش شنو بالضبط ان شاء الله قدم ايام توضح لك بقى بنص كنت ويت في 10 دقائق كما تشوف قلنا في بعضنا حكينا في بعضنا يلزمناش ما نتحلوش ما نزيدوش نقبل اكثر منك تعرف كنت ويت في 10 دقائق تمس ديريكت مع الجوهر ويخرج من اللعبه كومبليتمون حاولنا الماكس نقردوا بعضنا يعني نحكي وكل واحد يعطي اكثر ما عنده ديجا اخر ماتش كما شفت الحمد لله لكل حاجه
14: خيبة أمل كبيرة حسرة كبيرة بعد الخروج من المونديال مشاركة 7 في المونديال تعد الأسوأ بالنسبة لمنتخب نسور قرطاج في هذه النهائيات باعتباره لم يكسب أي نقطة في اللقاءات الثلاثة اللي خاض في هذه الدورة على العكس يعني ظهر بها شاشة دفاعية كبيرة وجعلت شباكه تستقبل 12 هدف بالتمام والكمال في المقابل إذن أنهى منتخب هولندا دور المجموعات في الصدارة ب7 نقاط متقدم على اليابان اللي نلقاه في رصيده 5 نقاط والسويد 4 نقاط ونذكر مواجهة اليابان والسويد انتهت اليوم بالتعادل 1-1 وزوز منتخبات ضمنوا تأهلهم رفقة هولندا إلى الدور 16 في المجموعة 5 تأهل منتخب كوت ديفوار إلى الدور 16 لكأس العالم لأول مرة في تاريخه وذلك بعد فوزه البارح على منتخب كوراساو بنتيجة 2-0 وبهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده 6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة وحجز مقعده في الدور التالي للمونديال كثالث المنتخبات الإفريقية المتأهلة رسميا بعد المنتخبين المغربي والجنوب إفريقي في المقابل أنهى منتخب كوراساو مشاركته في البطولة برصيد 1 نقطة ومن جهة أخرى ضمن منتخب الإكوادور تأهل رسميا كأفضل الثوالث بعد فوزه على منتخب ألمانيا 2-1 في ختام مباريات المجموعة 5 أما في المجموعة 4 حجزت أستراليا مقعدها في الدور 16 من كأس العالم في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد تعادل سلبي شبه الحذر الشديد وقوة المنافسة من باراغواي اللي طبعا سيتعين عليها الانتظار لمعرفة مصيرها بصفتها صاحبة المركز الثالث في مجموعتها وسترافق أستراليا منافستها أمريكا للدور المقبل رغم خسارة الدولة المشاركة في استضافة البطولة 3-2 أمام تركيا اللي ودعت بالفعل منافسات البطولة منتخب تركيا إذن حقق فوز شرفي على حساب أمريكا في مباراة حطمت من خلالها البطولة الحالية الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بعيدا عن مقابلات البارح اليوم في 8 متاع الليل السنغال تلعب مع العراق وفي نفس التوقيت مباراة النرويج مع فرنسا إلى أخبار النادي الرياضي الصفاقسي الهيئة اتفقت مع فريق ألانيا سبور التركي على انتقال المهاجم عمر بن علي هذا ومن المنتظر أن يمضي المهاجم الدولي صاحب 21 عام عقد بقيمة 1.2 مليون دولار بعد إنهاء المفاوضات على هذا العقد نادي شباب بلوزداد الجزائري اتفق مع المدرب التونسي نبيل معلول من أجل تولي المقاليد الفنية للفريق ومن المنتظر أن يمضي معلول على عقد مع الفريق يتواصل لغاية جوان 2027 في رياضة القاعات، المنتخب التونسي لكرة السلة انهزم البارح أمام مضيف المنتخب القطري 50-61 في لقاء الود الثاني اللي دار في الدوحة، وكان المنتخب التونسي فاز قبل يومين على النظير القطري في المباراة الودية الأولى بنتيجة 69-64. ذكر منتخب تونس موجود منذ يوم الأحد الماضي في طرابلس تحضيري في العاصمة القطرية، يستمر لمدة أسبوع استعدادا للنفذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027 والمقرة في أنغولا من 2-5 جويلية القادم. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية انهزم البارح أمام نظيره البرتغالي 2-0، طبعا شوطين مقابل صفر خليني أقول، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي لبطولة العالم للعبة واللي تحتضنها كرواتيا إلى غاية 28 جوان الجاري، هذا إذن كما قلنا في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية كما قلنا 2-0، تفاصيلها 16-25 و24-26. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحية سمير تقتق في الإخراج، أنس رباعي في الأعداد والتقديم، سوار ترجع معكم بعد شوية، تكمل أحلى صباح، نهاركم زين.
13: سبور نيوز، سبور نيوز. إشهار.
18: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام 5580 ب 8200. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: تي، الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تي تي.
1: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
3: قصة صفاقس سنطالعها اليوم في كتاب العمارة بمدينة صفاقس خلال القرن العشرين، وهو كتاب للدكتور فريد خشارم، هو باحث بالمعهد الوطني للتراث، وقد أخضع هذه العمارة إلى قراءة تاريخية وأنتروبولوجية لافتة وذات صدى، وأبرز أيضا تنوعا في وحداتها وتعددا في وظائفها. يقدم الكاتب في هذا الإصدار المميز 3 فصول تحت عناوين جذابة وواقعية. الفصل الأول المدينة المسورة، يتحدث فيه عن السور وعن أبواب المدينة. الفصل الثاني تحدث فيه عن الأسواق والعمارة الدينية. والفصل الثالث عن العمارة السكنية والصحية، الدار والعلي في المدينة المسورة والبرج بالجنان والماجل والحمام. وقد أحاط الباحث بكل تفاصيل هذه العمارة حتى من جانب الهندسة وتقنية البناء. اللافت أن الأبراج بمنطقة الجنان تعد ظاهرة انفردت بها مدينة صفاقس، وتعكس تعامل السكان مع الفضاء وتصورهم له، كما ذكر الكتاب ذلك في الخاتمة.
2: صفاقس قصة كتاب.
3: لمن لا يعرف تاريخ هذه العمارة، يشير المؤلف إلى أنها خضعت إلى تحولات منذ ثلاثينات القرن العشرين مع بروز أنماط جديدة في البناء مستوحاة من الهندسة الأوروبية. يعكس هذا الكتاب اتساعا وعمقا معرفيا، يقابله اتساع وعمق في التحديات التي تواجه هذه العمارة بصفاقس بخصوصياتها واستثنائياتها لما تتعرض له من هوان وانتهاكات على أهميتها التاريخية والفنية. ولنتذكر دائما أن التراث مادة استراتيجية، أي أنها إذا فقدت فلن تتجدد مثلها مثل النفط. كتاب العمارة بمدينة صفاقس خلال القرن العشرين تجدونه بين رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
2: صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

8 و 9 دقائق نرجع لكم من جديد نواصل معكم ونوعدكم احلى صباح ان شاء الله يومكم اسعد الايام مستمعينا الكرام. ان شاء الله ربي يعينكم مستمعينا اللي تسمعوا فينا وانتم في الثنية, ان شاء الله ربي يكتب لكم الامان والسلام على كل طرقاتنا وان شاء الله يوم موفق للجميع. طقسنا اليوم كيفاش مش يكون؟ طقسنا على مستوى جل الولايات التونسية يتميز بأنه طقس قليل سحب ما عدا على مستوى الشمال الغربي مش يكون ثم بعض التقلبات الجوية على مستوى الغيوم والسحب, ولكن بالنسبة للرياح مش تكون ضعيفة فمعتدلة من القطاع الشمالي. درجات الحرارة بالنسبة لي على المناطق الساحلية مش تكون في حدود 30 إلى 35 درجة, وبالنسبة لبقية المناطق مش تكون بالنسبة للجنوب من 30 إلى حدود 42 درجة, وبالنسبة للشمال من 22 إلى 26 درجة, والبحر قليل الاضطراب. فتقريبا طقس صيفي بامتياز, نقولكم إن شاء الله الصيف رايق لكم. الناس كل اللي خمموا الويكاند هذي تكون لهم طلة على مختلف شواطئنا التونسية. حصتنا اليوم وساعتنا الأخيرة كيف العادة مش تكون فيها متابعة لأهم التظاهرات اللي تسجل بتاريخ اليوم الجمعة 26 جوان 2026, وأيضا نهاية الأسبوع. لكن أنا المرة هذية اخترت أنه نسلط الأضواء في حصتنا وفي ساعتنا الأخيرة ولقاء الأخير معكم في منوعة أحلى صباح نهار الجمعة, باعتبار في الصيف مش يكون إن شاء الله نهار لحد من 6 للعشرة متاع الصباح. اليوم مش نحكيه على بعض الفضاءات اللي تنجموا تهزوا ليهم صغاركم وتخليهم في الصيف هذية يكتسبوا مهارة من المهارات وتتزيد لهم معرفة من المعارف, وأكيد كل معرفة راهي تبني جانب من شخصية صغيرك. نقترح عليكم اليوم الهلال الأحمر التونسي اللي يفتح دورة تكوينية, كل التفاصيل إن شاء الله بعد شوية. وأيضا نقترح عليكم المركز الجهوي للأعلامية الموجهة للطفل بصفاقس في دورة تكوينية مش تكون أخيرة تقريبا في منتصف جويليا. ما شاء الله يعني بدأ عديد الدورات التكوينية, وصلنا للدور عدد 13, وبعد نتعرفوا على المواعيد الخاصة بالدورات هذه وأيضا شنية المواد والاختصاصات التكنولوجية والرقمية اللي نجم صغيرك يستفيد منها في المركز الجهوي للأعلامية الموجهة للطفل بصفاقس. بعض التظاهرات كيف مهرجان العلوم للأطفال بقرقنا في دورته الثالثة اللي متواصل حتى العشرة جويليا ومسكين الافتتاح. أيضا اليوم تحية شكر لتلميذة حبت تقدم كلمات شكر ووفاء لمعلميها ومربيها في نهاية السنة مدرسة الأمانة شهد القرقوري. وبالطبيعة نختمه بمسك الختام حديث نبوي شريف لرسولنا الحبيب الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا محتوى حصتنا وساعتنا الأخيرة 8 و 12 دقيقة. نغمتنا حاضرة ومن بعد نبدأ ونستقبل ضيوفنا.

الهوى قساوتكم تروي جراحي بعدكم حكايتكم والناس دامت في الهوى قساوتكم قلبي شكا هجر

0: 18 دقيقة اليوم نقترح عليكم دورة تكوينية مصعف في كل بيت من خلال الدورة هذه اللي تنظمها الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بصفاقس المدينة. أكثر تفاصيل مع سي محمد الجراية متطوع بالهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بصفاقس المدينة. أهلا وسهلا ومرحبا بك، صباح النور سي محمد.
1: بخير مدام سوار، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الفقر.
0: شكرا ديك، إن شاء الله نهارك زين. اليوم أكيد مش نحكيه على دورة تكوينية، مش كون يومي السبت ولا حد. أكثر تفاصيل حول الدورة هذه وشكون ينجم يشارك؟
1: بالنسبة للدورة تعرف حافظة الأولية مش تنتظم بالمقام الجهوي للأحمد فوتي بالساقس أربع نجم عربي بالروخ، مش تكون يوم السبت العشية ونار لحد نار كامل بإشراف مدرب وطني في الأطفال الأولية. الفئة العمرية المستهدفة هي أي شخص عمره 12 سنة فأكثر يجب يكون يتلقى التكوين هذا وتحت شعار مصعف من أجل مصعف بكل بيت. تعرف احنا نورمال ما نكونوا يعني قراب الأرقام العالمية مثلنا بعض للأسف، واحنا نشجعوا على الأقل كل عائلة يكون فيها مصعف لا لشيء، خاطر اللي تكفي دون يكونوا يصيروا وقت ما بحداش بحدانا صعف مختص على الأقل فما مصعف يوقف خطورة الإصابة حتى لين يجي الإصعاف المختص ويقوم باللازم.
0: نعم، الدورة هذه يعني مش تكون عشوية السبت ونهار لحد
1: السبت، الترسيم الماضي ساعة ونص يبدأوا يقرأوا الساعتين الخمسة ونهار لحد ما تسعة لارو عند العشية عندهم بوز متاع فطور.
0: به مش تكون فيها شهادة ولا مش
1: فيها شهادة؟ أكيد الشهادة معترف بها وطنيا ودوليا، شهادة يعني عالمية. نفس البروغرام كما يقرأوا في الهلال الأحمر في أي بلاصة ولا في الكرواروش في أي بلاصة، نفس البروغرام موحد، بروغرام موحد يقرأوا الناس كل أو كتختلف اللغة وكو، أما نفس البروغرام نفس الإتام نفس الحركات الإسعافية يقرأوا في العالم الكل تحت إشراف المنظمة الدولية الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
0: نعم، نذكروا اللي عندهم صغيرات عمرهم فوق 12 سنة مازال باب المشاركة مفتوح، أي
1: ولا حتى هو مزاده يعني للناس الكل فئات العمرية الكل، اما ابارتير من 12 سنة. احنا الهدف نتاعنا كما قلت لك من اجل مصعف في كل بيت من 12 سنة فاكثر، وفهم مستويات اخرى يجب يكملوها بعد وقت يجيوا تفهموهم يعني كيفاش تصير يكملوا يقراوا معنا.
0: اللي حاب يطور معناتها مهاراته في الاسعاف،
1: اللي حاب يطور مهاراته في الاسعاف يتطور ياخذ مستويات الثاني والثالث والرابع وقت يجيوا تفهموهم، لكن بدايه خاطر الاخرين فيهم شروط اخرى. دونك بداية ناخذ المستوى الأول أبارتير من 12 سنة تجم تكون مصعف وتنقذ حياة بشرية وروح بشرية وتجم تزيد تتطوع وتولي عنصر فاعل في المجتمع. معناش كان الإصعافات الأولية راهو عندنا سبع أقسام أخرين أبار الإصعافات الأولية يجم ينشطوا فيهم المتطوعين.
0: نعم، هي خطوة نحو العمل التطوعي في الحقيقة. الإسعاف ونعرفه وإحنا معناتها ربي يحمي كل مستعملي الطرقات، تقريبا يعني معدلات يومية على مستوى الحوادث المرورية، وأحيانا ثم برشا حالات لو توفر في المكان هذيك اللي صار في حادث يعني مصعف ربما كانت قديش من حالة ما تتعكرش الوضعية متاحة. فمهم جدا أنه بالفعل تنتشر الثقافة هذه يعني في كل بيت على الأقل نقاو مصعف،
1: على الأقل في كل بيت مصعف في كل مؤسسة فريق إسعاف على الأقل باش نقصوا من حالات الخطورة ونقصوا من حالات الوفيات. لازمنا أموا نوقف الخطورة وموش طبيب موش حد شيء يعني بحركة إسعافية بسيطة في أمور مدروسة علمية يجب يوقف إصابة تؤدي الى الوفاه. دونك اذا فما مصعب عندنا اصابه خطيره يجب يوقف الاصابه هكي باش ما نفقدوش حياه مواطن ولا انسان.
0: نعم، وخاصه انا احنا تو مش نحكيوا على بحر وعلى فصل الصيف وعلى صغيرات ربما اللي في لحظة تقاهم غادر شوية وبعد شوية على الأسرة، ونعرفوا قديش من حالة لضياع أطفال في وسط البحر وربما حتى نوصلوا لحالات الغرق. فمهم جدا أنه بالفعل على ضفاف البحر ربما إذا كان حتى سباح منقذ ما وش موجود فيه البحر ذيك على الأقل يكون عنا هذيك الأبجديات الإسعافات الأولية.
1: احنا ما نوصلوش الإسعافات نبدأ بالحماية نحميه، فهمني نبدأ بالحماية بس ما نوصلوش للإصعافات.
0: ان شاء الله.
1: اذا اذا اذا صارت غلطه ولا غالب يعني كما يقولوا تقاعس ولا انسان سهى ان شاء الله الناس كله بخير. احنا توقعنا على موسم عطله امنه متاع 2026 بالشراكه مع الاداره الجاريه الحين المدنيه بالساقس, وان شاء الله تكون موسم يعني هادئ, موسم عطله امنه ان شاء الله, اقل حوادث, اقل خسائر بشريه, اقل خسائر ماديه. ان شاء الله بلادنا بخير وتونس ديما بخير
0: ان شاء الله. شكرا ليك. نذكروا بالمشاركه كيفاش مش يكون سي محمد؟
1: المشاركه فما فورمولير في الباج نتاع الهيئه المحليه للهلال الاحمر تونس زقت مدينه, يدخل يعمل فورمولير واحنا نتصلوا به, ولا يجي على عين المكان في المقر الجهوي للهلال الاحمر تونس بالساقط 4 ناجي العربي زروق بحث ليسي 9 ابريل ماضي ساعه ونص الترسيم, ويدخل بعد يقرا. احنا ما نرجعوا حتى واحد, اللي يجي يحب يقرا ما عندناش كاباسيتي, اللي يحب يجي يقرا مرحبا به. المفيد يعبر على استعداده وعلى يعني حضوره مرحبا بالناس الكل.
0: نعم نذكره اللي هو المستوى الاول بالنسبة للدورة التكوينية هذه.
1: نعم
0: يعطيك الصحة سي محمد الجراية, متطوع بالهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بسقس المدينة. شكرا ان شاء الله نهارك زين. شكرا, نخليكم مع نغمتنا ونرجعوا نواصلوا معكم استضافتنا في احلى صباح الجمعه.
2: اللهجه ما منتشرش,
3: اللهجه ليست مفهومه.
2: اي هذا هو بحيث تتصوري يعني ما بين مصر ولبنان اظن ساعه الا ربع.
0: به هذا حديث خاطف على أغنية من إلا بشر لي عبد الوهاب دوكيلي. حبينا نبثوا شوية هل الأغنية هذه طلب من السادة المستمعين نسمعوها ونواصل بعد شوية مع استضافتنا. نذكركم بعد شوية مش نكونوا مع المركز الجهوي للإعلامية الموجه للطفل بيصفيق زيدا, حتى هو اللي عنده دورات تكوينية تنجموا تستفادوا منهم. كل مرة هذه صغيراتكم يستفيدوا من هالدورة التكوينية هذه, ونقعدوش نقولوا صغيرنا فيها الصيف وين مش يقعدوا, ونخليه الملاذ الآمن اللي احنا ماشي في بيننا آمن اللي هو العالم الافتراضي الهاتف الجوي.

0: إشهار.
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام 5580 بيعو 8200 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: 32 دقيقة. اليوم نقترح عليكم فضاء آخر تنجموا صغيراتكم يكونوا موجودين فيها العطلة هذية ويستفادوا ويطوروا مهاراتهم خاصة الرقمية والتكنولوجية. المركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل بصفاقس، أكثر تفاصيل حول الدورات اللي يتميز بها وأيضا محتوياتها الرقمية مع مدير المركز عبد الكافي المدلل. صباح النور.
1: صباح الخير، صباح النور مدام سوار، وكيف صباح الخير كيف مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك.
1: يعيشك. كل هذا المركز الجهوي العالمية الموجهة للطفل بصفاقس، معناها من خلال البرمجة الصيفية تتمثل إن شاء الله في 4 دورات. بالنسبة للدورة الأولى والثانية، الدورة الأولى انطلقت كملت معناها، الدورة الثانية اليوم آخر معناها يوم في الدورة الثانية. الدورة الثالثة اللي هي عدد معناها 13 في الرزنامة السنوية تنطلق إن شاء الله نهار 30 جوان إلى غاية 9 جويليا. الدورة هذه معناها ما بقت فيها حتى معناها حتى بقعة، مازال كان الدورة العدد 4 اللي هي الدورة الأخيرة في البرزة الصيفية.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله إقبال، ما شاء الله إقبال جيد جدا من الأطفال. فهمتني؟ الدورة هذه كما قلت لك تنطلق 30 جوان، التسجيل نتاعها بدا في يوم ومعناها نهار 23 في اليوم هذاك فقط اكتملت الدورة. معناها بقات الدورة الأخيرة اللي هي إن شاء الله تنطلق 14 جويليا حتى 26 جويليا. هذه التسجيل نتاعها باش يكون معناها نهار 7 إلى 10 جويليا.
0: من نهار
1: حبيت نزيد نعطي فكرة أكثر معناها على الدورة هذه اللي تنطلق يوم الثلاثاء 30 جوان. فيها إن شاء الله جملة من الوحدات التكوينية المتنوعة كيما السبايك، ما خدمناش الدورتين التعدات وهذية ندخل نرجع سبايك، روبوتيك سبايك، فيها السكراتش، فيها الكودي جيم، فيها البايثون بيتون 1 و 2، فيها الانتليجنس الارتيفيتيال، فيها كذلك البيروتيك معدل معناها 9 وحدات تكوينية خلال الدورة. ما زالت كما قلت لك الدورة الأخيرة إن شاء الله تنطلق التسجيل فيها نهار 7 جويليا إلى غاية 10 جويليا. إن شاء الله
0: نعتذر. التسجيل يكون أونلاين ولا يلزم يتنقل؟
1: على عين المكان، على خطر إقبال كثيف خاصة في اليوم الأول متاع التسجيل. ما نلحقوش باش نشوفوا السيت، معناها فهمتني ما تبقاش كما الدورة هذه القادمة معناها في نهارها من 9
0: حتى. قداش من مكان تقريبا في كل دورة؟
1: تقريبا في حدود 90، بين 90 و100 معنا على حسب الوحدات اللي عندنا نحاولوا نقبلوا اكثر ما يمكن، معناها في حدود الامكانيات معناها والحواسيب اللي عندنا والقاعات في حدود 90 الى 100 طفل معناها في كل دوره.
0: ممتاز. بالنسبه للتوقيت كيفاش يكون
1: التوقيت؟ خدمنا في جوان بحس معناها بوقت مطول، توا باش ندخلوا ان شاء الله في التوقيت الصيفي باش يكون من 9 ل 11 وعلى حصتين من 9 ل 11 ومن 11 الماضي ساعه ان شاء الله.
0: يعني في النهار التلميذ يعني الصغير ياخذ 4 سوايع تكوين ولا كيفاش؟
1: لا، هو التكوين ساعتين، ينجم يسجل في دورتي في معناها في زوز اوقات، فهمتني؟
0: في زوز وحدات تكوينية معناتها؟
1: وحدات تكوينية ينجم يشارك في زوز، كما ينجم يكتفي بوحدة برك.
0: نعم، والوحدات التكوينية هذه فيها شروط مثلا مستوى العمر ولا الجانب الثقافي؟
1: هو التكوين للأطفال معناها يهم شرائح الطفل العمرية في الكل، معناها من 6 إلى 18 سنة. فيها أكيد بقاع معناها معينة في كل
0: يعني أصغر فئة عمرية هي 6 سنوات،
1: أقل فئة عمرية من 6 سنوات إلى 18 سنة. يتهم معناها إحنا كي نعملوا دورة تكوينية نحاولوا ديما نغطيه الفئات العمرية الكل متاع الأطفال من 6 إلى 18 سنة. إن شاء الله معناها نعتذر من الأولياء اللي ما خلطش معناها تسجل في الدورة القادمة هذه متاع 30 جوان، لخطر تسجيل في نهار ومعناها من تحل الصباح حتى نص النهار ماضي ساعة ما بقات حتى معناها بقعة بال جيد، معناها نعتذر وإن شاء الله يلي تداركوا في اللي ما خلطش معناها
0: مازالت الدورة الأخيرة.
1: الدورة الأخيرة اللي هي عدد معناها 14 هي في الرزنامة الثانوية، واللي هي في الدورة الرابعة في البرمجة الصيفية إن شاء الله.
0: نعم، اللي نذكره راهو بالنسبة للتسجيل يكون نهار 7 جويلية، ومباشرة تتنقلوا المركز اللي موجود في باب الجبلية سوق الحصر.
1: سوق الحصر نذكر برقم الهاتف 74 407 205، يكلمونا ويجوا بحذانا. مرحبا بجميع الأطفالنا وأولياء إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بالنسبة للوحدات التكوينية في مجال التكنولوجيا وأيضا ثم حتى الذكاء الاصطناعي، يعني تقريبا مجالات
1: برمجة
0: يحبوها صغارنا.
1: برمجة متنوعة كما قلت لك، الدورة هذه فيها خدمنا برشا حاجات، كل دورة نحاول ننوع شوية معناها على حسب رغبات الأطفال. كما عندنا كما البيتون 1 و 2 معناها مطلوبين برشا، كما الانتليجنس ارتيفيسيال هذه ديما في كل دورة مطلوبة، ولينا حلينا فيهم دو جروف في الدورة هذه الجاية إن شاء الله.
0: فمتني نعم،
1: هذوما من أكثر الحاجات اللي معناها اللي مطلوبين.
0: نعم، يعطيكم الصحة، إن شاء الله بالتوفيق ليكم. المركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل بسواق السي عبد الكافي مدلل.
1: نعيشك مشكورة، نحب نشكرك بصفة خاصة، ونشكر إذاعة الشخص على اللفتة ديما معنا في كل برمجة وفي كل على امتداد طيلة السنة معنا في العطل في البرمجة الثانوية. شكرا لك.
0: نعم شكرا لك. يعني اخر دورة تكون 26 جويلية اخر نهار، ومعها وقتش العودة؟
1: العودة ان شاء الله في بداية اكتوبر، في بداية اكتوبر ان شاء الله نقبلوا الورشات الثانوية في بداية اكتوبر. تعبت معناها البرمجة الثانوية وتعبت معناها الرزنامة متاع الدورات المكثفة متاع طيلة السنة معنا.
0: نعم، يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا بالتوفيق لكم، وتحياتنا من خلالك لكل إطارات المشرفة على هالمركز هذايا. وأكيد تقول لي أنت في صبحية وصلنا تقريبا سجلنا 90 أو 100 يعني تلميذ مش يكونوا موجودين في المركز ويتلقاو هالدورات التكوينية هذية، هذا أكيد يبين على مستوى القيمة اللي تتميز بها هالدورات التكوينية هذية، وأيضا جودة التقديم، وأيضا نحبش نقول تعليم ولكن تبسيط المعلومة للتلامذة. ونعرفوا اللي يشارك اليوم تلميذ غدوة مش يقول لأصحابه وأيضا أقاربه، هكا هذي اللي يفسر ربما العدد الكبير برشا في وقت وجيز اللي يشاركوا في دورة 30 جوان. شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق ليكم.
1: إلى اللقاء، يعيشك.
0: شكرا، خليكم مع نغماتنا ونواصلوا. أحلى صباح.
2: MG Jama Septahat Soum Namant Had Ventilateur avec pied Prestigia 89 دينار في 179 دينار. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: كلنا على فرد موجة.
1: نذكروا تلاميذنا ناجحين في بكالوريا الدورة الرئيسية 2026، ألف مبروك النجاح. نذكرهم أنه مش تنطلق مرحلة التوجيه الجامعي، بدأت يبعثوا رقمهم باش تحصلوا على الرقم السري للدخول لدليل التوجيه الجامعي. ونذكروا أنه دليل التوجيه الجامعي إسنا يتضمن 1204 عرض تكوين جديد ومحين في خطوة إن شاء الله تهدف لتطوير الجامعة التونسية ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق الشغل. ومن أبرز المستجدات هذه هي في مجال اختصاصات جديدة في الذكاء الاصطناعي وفي تطوير عروض التكوين في البيئة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، وأيضا اختصاصات جديدة في مجال التوسع في الإجازات شبه الطبية، وأيضا اختصاصات أخرى جديدة في مجال اعتماد الهوية الرقمية وتبسيط النفاذ لدليل التوجيه الجامعي. هذه تقريبا جديد التوجيه بالنسبة لسنا، برشا مسارات تكوينية جديدة، ذيك عليهش مهم جدا أن تكونوا حاضرين في مختلف المواعيد الخاصة بالدليل التوجيه الجامعي والاستشارات الخاصة بالتوجيه. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. نذكروا بزادة أيضا تلمذاتنا اللي بدأوا يتحصلوا على معدلاتهم مستوى الابتدائي انطلاقا الرقم اللي سجلوا به في المنصة، وتوصلهم إرسالية انطلاقا من أمس بدأ توصلهم الإرساليات الخاصة بصغيراتهم شنية العداد اللي تحصلوا عليها، وهذا في إطار يعني خطوة جديدة ومتطورة لوزارة التربية في مجال الرقميات. إن شاء الله بنجح والتوفيق للجميع. نذكركم زد اليوم تواصل مهرجان العلوم للأطفال بقرقنة من 25 إلى غاية 10 جويلية 2026. اليوم ثم أيضا برمجة للميكروبايت، وغدوة 27 و 28 جوان مش يكون يوم خاص باش نصنعوا العجب في ورشة الطاقة الشمسية. هذا البرنامج الخاص بالنهارين هذوما، وأكيد تجمو تابعوا كل التفاصيل في صفحة قرقني الناجح الجمعية هذية اللي حقيقة أحدثت يعني نقطة مضيئة في قرقنة وحركية كبيرة برشا في مختلف المجالات بالنسبة لأرخبيل قرقنة. شكرا لكم مستمعينا اللي قاعدين تتواصلوا وتتفاعلوا معنا على منواتنا وفي صفحتنا صفحة إذاعة صفاقس. خليكم مع نغمتنا ونواصلوا معكم، أحلى صباح.

0: مسك الختام.
1: مسك الختام 8:56 دقيقة. نذكرون وزارة التربية تلقت حصص دعم مجانية للمؤجلين في دورة المراقبة بكالوريا 2026 عبر منصة جسور، وتتواصل حتى لنهار لحد 28 جوان 2026. نوصلوا هكا نهاية لقاءنا اليوم الصباحي في مسك الختام، وديما مسك الختام يكون بحديث نبوي شريف لرسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي باب العلم اخترنا هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. جمعة مباركة مستمعينا الكرام. تحية سوار الشعري الحاج سمير طقطق في التنفيذ والإخراج التقني، فريد عبد الجواد على مستوى التنسيق الهاتفي. أنا اللقاء يجدد بكم إن شاء الله انطلاقا في البرمجة الصيفية صبحية كل نهار أحد من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. بعد شوية شنو رأيكم مع زميلتنا شريف الشريف.

أسعد الله صباحكم بكل خير. يتسم الوضع الجوي اليوم بسحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية، فيما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. تنظم وزارة التربية بداية من اليوم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة التعليم جسور، لتتوصل إلى غاية 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعدادات التلاميذ للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. تتواصل اليوم أشغال الدورة 22 لمنتدى الاستثمار، ومن المتوقع أن يعلن اليوم عدد من المستثمرين الجدد عن استثماراتهم في بلادنا بالتزامن مع إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر وفق وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس بسجن سيهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات. رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسية. في صفاقس ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 مساء على طريق جابس من كيلومتر 14 إلى كيلومتر 16. في أخبار العالم، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم أن المقاومة اللبنانية كسرت المشروع الإسرائيلي الأمريكي، وأنه لا خيار أمام الكيان الصهيوني إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان. نفذ جيش العدو الصهيوني صباح اليوم عمليات جرف للبيوت وحرقها في بلدة مركبة جنوبي لبنان، فيما انفجر جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري جنوبي البلاد أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح حرجة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 660 طائرة مسيرة فوق 12 منطقة روسية في واحد من أكبر الهجمات بالمسيرات على المناطق الروسية وشبه جزيرة القرم. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 غرام فرماج مازدام ب 5580 ب 8200. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

9:07، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في آخر عدد من الفضاء الاجتماعي. والله اجتماعي معناه، ما نجمش نقول حاجة أخرى، على خاطر الفضاء هذي علمناكم فيه ولا تعلمنا الناس الكل فيه إنه نسمع بعضنا، نقترح موضوع غالبا ما يكون من المستمعين بيدهم، غالبا ما تلقاها يا إما كلمتني سيدة كريمة وإلا سيد كريم، وعلى الأساس هذاك نحلوا موضوع هذي، نخليوه للنقاش ساعة كاملة في شنو رأيكم. وديما الحق من حصة لحصة قديش الواحد يتعلم، قديش الواحد ياخذ الحكمة والعبرة من كل موضوع على حسب كل شخص. تقريبا يقع الاتفاق انه بالنسبة للمواضيع الانسانية والاجتماعية ما فيهاش قانون صحيح، ما هيش حاجة متاع ارقام نقولوا

إن شاء الله يكون نهار مبروك، إن شاء الله يكون نهار فيه بداية موفقة للجميع، إن شاء الله فيه شو نقول أنا، بداية للفرحة، بداية للأمل، خاصة بداية للتفاؤل. وأي إنسان كان مأيس للبارح البعد الماتش متاع تونس البعد كل شيء، إن شاء الله من التوقيت هذية يبدأ في التفاؤل ويقول كمام يلا ديما ذاك مشاء الماضي ولا ماضي، وإحنا أولاد اللحظة هذه أولاد المستقبل، خلينا نتميزوا. شنو رأيكم كما قلت لكم اليوم الحصة الختامية؟ حكينا مع بعضنا عدد كبير في عدد كبير من المواضيع اللي تمس العلاقات الإنسانية ما بين الرجل والمرأة، ما بين العائلة، ما بين الإخوة، ما بين الآباء، ما بين الجيران، ما بين الأصدقاء، ما بين يعني حاولنا نمسوا في فضاء شنو رايكم مواضيع عديدة وعدة. اليوم شنو من أهم المواضيع ربما تتذكروهم اللي قعدوا في بالكم؟ كان فما موضوع حبيتوا تشاركوا فيه وما خلطتوش اليوم تنجموا تحكيوا، كيما زاد في نفس الوقت فماشي موضوع تمنيت تسمعوا فيه شنو رايكم، وبالكش إن شاء الله تون برمجوه في فضائيتنا الإذاعية القادمة. 70164 هو الرقم اللي تتواصلوا به معنا. تلقوا زميلنا سفيان مشكور جدا في استقبال مكالماتكم الهاتفية. سمير تقتق الحج سمير على مستوى الإخراج التقني، على مستوى الإخراج المرئي أو الرقمي نلقاو زميلتنا يسرى، صديقتنا يسرى اللي إن شاء الله ديما تكون ناجحة وديما متميزة. نمشي للنغمة في انتظار استقبال مكالماتكم الهاتفية وأيضا تفاعلاتكم على الصفحة الرسمية اللي دقائق وتلقاو لفيش موجودة على الصفحة الرسمية. مرحبا بكم.

0: 29 دقيقة ديما معاكم في فضاء. شنو رايكم الفضاء المباشر على أمواج إذاعة صفاقس؟ أكيد جدا تدخلوا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس تلقاو اللايف المباشر، تنجموا بالطبيعة تتواصلوا معنا، كما تنجموا زادة أيضا تكتبونا مختلف ربما المواضيع اللي قعدت في بالكم من فضاء شنو رايكم، وشنو خاصة معناها اللي العبرة اللي خذيتوها من مختلف المواضيع اللي طرحت. فما عديد التفاعلات، هاي عزيز نهارك زين، انتي وبسمة وليلى إيمان نسيلة، زادة عدد كبير زهرة السلامي، زادة مرحبا. في نفس الوقت زادة كما قلت لكم ماذا بينا أيضا ذكرونا ولا تذكروا مختلف ربما المواضيع اللي طرحناها، وشنو اللي أكثر موضوع قعد في بالك ربما هكا في إطار كيفاش قلنا التصفح السريع لبعض المواضيع ما همش الكل. احكينا على المشاكل العائلية ما بين ضرورة زعما سترها وإلا يلزمنا نحكيو فيها باش نلقاو الحلول. احكينا على الإمكانيات المادية نجم تأثر على العلاقات ما بين الناس وإلا الأمور الإنسانية ما يلزمش الفلوس تدخل فيها. حكينا الزوج ولا الزوجة اللي خبيو على الشريك فلوسهم الخاصة، حكينا على واجب الأمومة، هل يمنع المرأة أن تكون امرأة يعني تعود حياتها؟ الراجل اللي تكثر، قالوا ناس بكري، الراجل اللي تكثر الفلوس ما بين يديه يقولوا تخيب مرته ما بين عينيه. حكينا زادة على البعد في العلاقات ينجم يقويها وإلا يضاعفها. حكينا زادة الفارق السن ما بين الزوجين، شكون المجتمع شكون يقبل أكثر، ربما يقبل الزوج كيكون أكبر وإلا الزوجة عادي حتى كانت كبيرة. زادة حكينا على الارتباط ما بين الأعزب والغير عزباء، يعني مطلقة ولا أرملة، وإلا ما بين زاد الزواج ما بين الأجانب. حكينا في عديد المواضيع، شنو ربما المواضيع اللي قعدت في بالكم هذا سؤالنا، واثنين شنو ربما المواضيع اللي تمنيتوا تسمعوهم في شنو رايكم. دفعة من المكالمات الهاتفية يقول لي فريد، راني فريد من السفيان، ولكن يقول لي بكل حب لزميلي سفيان وما يقلقش. ناخذ دفعة من المكالمات الهاتفية مع التحية لزميلنا فريد عبد الجواد، نجمو ناخذ دفعة من المكالمات. ألو عسلامة، مرحبا. ألو سمير، مرحبا.
1: صباح الخير يا مدام الشيخ،
0: نهارك زين خويا، شكون معانا؟
1: حمدي التركي من ولاية المستير.
0: حمدي التركي من ولاية المستير، مرحبا بك يا حمدي.
1: انا برجع ما شاركناش في البرنامج هذا.
0: مرحبا بخويا، اليوم اخر حلقه في البرنامج هذا، اما ان شاء الله من نهار عندنا نهار الاثنين، خلينا نعطيكم وقتاش تسمعوني نهار الاثنين ونهار السبت من 9 للـ10 في نهار كمزين فضاء هو الترفيهي انا نقول، وتسمعونا كي العاده نهار الاربعاء من 10 نصف النهار في الدار داركم. ايوه يا حمدي، مرحبا بخويا حمدي.
1: الو، نحب اني اعز موضوع على شد الاهتمام تاعي، هو الموضوع نتاع الاولاد، على الاقل الام منها ما تجينيش في رمضان منها.
0: اي
1: ايه قال ما تجينيش، عندي بناها بنتي تعدي امتحانات. ارجو اعز منها موضوع
0: هذا من المواضيع اللي قعدت في بالكم. اي من المواضيع اللي في فتره الامتحانات معناها كيفاش كلمتني ام وقالت على أساس معناه من السنسة نمشي وأنا بصحتي راني وبفلوسي، ذكرتها القصة كاملة، قالت لكن معناها ولدي قال لي كنت حب أقعد في دارك حتى لو كانوا رمضان توينا نطل عليك، أما خاطر بنتي قاعدة تعدي. أي
1: هذاك الموضوع على شد أنت فهمتك.
0: فهمتك، وفماشي موضوع تمنيت تسمعوا معنا في شنو رايكم؟
1: الموضوع منها حبيت الموضوع بتاع المسن، من موضوع في المسن مع البو والولد،
0: معناها العلاقة مع الأولياء كيكبروا شوية في العمر مع الوالدين. هو ديما رانا نجبدو عليهم راوي يا حمدي، معناها ديما بطريقة أو بأخرى.
1: مدام شريف ما ديما ساعة ما تعمل شيء
0: تحب أكثر من ساعة. إن شاء الله ان شاء الله يا حمدي. يعيشك يا حمدي ويعطيك الصحة، وان شاء الله ديما وفي لينا يا صديقي.
1: ان شاء الله
0: يعيشك. بعد حمدي شكون عنا سيد المخرج؟ الو عسلامة.
2: صباح النور.
0: نهارك مبروك.
2: نهارك سعيد يا لالة يا سمحة.
0: يعيشك. شكون معنا أختي؟
2: سعيدة.
0: سعيدة ونهارك سعيد. مبارك يا سعيدة.
2: ونهاري سعيد وشر جوان سعيد علي. أي نحكي لك.
0: احكي لك.
2: الوليد نجحت حول التبوز زمني فقلتي.
0: ما شاء الله.
2: الوليد الآخر نجح الباك.
0: بسم الله ما شاء الله.
2: بسم الله ما شاء الله. والصغيرات الأخرين نجحوا، ربي يبارك لهم.
0: الحمد لله. وريري وريري وريري صحيت. هم تعبوا يا سعيد.
2: فرحة لأحفادي، الله يبقى عليهم الستر وربي ينجحهم وربي يخليهم وربي يحميهم.
0: أمين. اسمعني مدام سعيدة، إيش نقول لك؟ هم كان ما تعبوش راهم ما نجحوش.
2: لا تعبوا وشقاوهم وميماتهم وبياتهم.
0: صحيت صحيت صحيت.
2: ماديا ومعنويا وصحيا.
0: أنت اللي في الباك وفي الجامعة، أولادك ولا أحفادك؟
2: أحفادي أنا عندي زبنات عرسوك.
0: أحفادك الكل نجحوا لك ما شاء الله. ربي يحفظ ربي يحفظهم لك.
2: ربي يبارك لهم وربي يزيدهم في النجاحات وربي يخليهم.
0: أمين
2: ربي.
0: أمين. بيقول لي مامي اسمعني، شنو من أهم المواضيع اللي قاعدوا في بالك في شنو رأيكم وما تنساهمش؟
2: الموضوع اللي قاعد في بالي وقاعد مقهورة منه اللي جاء قال لهم وقالها
0: أوف ريتا
2: أي في رمضان قالها ما بنتي تلبس في الباك وما تجيش تقعد عندي.
0: أي
2: أنا أمي شدها
0: بسنوني والله بسنوني.
2: ما خليش أمي وحدها
0: والله بسنوني. معني أكثر موضوع مسك تقول أنت
2: يا مدام شريفة.
0: أي
2: يا ليتك البرامج الكل تجيبهم على الوالدين باش تعطيهم دروس.
0: احنا نتعلموا من بعضنا راهو لا فما شكون تو يدرس لشكون، اما قاعدين نطرحوا في مواضيع موجوده في العائلات ودي يطرحوا فيها المستمعين. اي
2: يا مدام شريفه.
0: ايوه
2: راهم هالشباب نتاع تو سامحني فيهم الكلهم بو على اخوه الكلهم مقصرين مع والديهم.
0: مهم يفهموا قيمة والديهم إلا بعد ما يضيعوهم.
2: يتعبوا أيوه يتعبوا عليهم والديهم ويفنوا صغرهم عليهم وصحتهم ويحدهم وكل شيء وبعد في الأخر يولي ما صاروش ببلاش، ما صاروش أساتذة ولا ولا ولا محامين ولا طب ولا ببلاش.
0: صحيح.
2: فما عباد
0: من المخ ومن الأعصاب ومن البدن ومن كل شيء. صحيح صحيح.
2: أما هما وقت اللي يصير ويصير بدار ويصير بكرفت الكل يولي يتقفز من والدي. لا
0: أو كحنا نقوله مش الكل عاد.
2: إيه مش الكل
0: صحيت الحمد لله مش الكل.
2: الأغلبية صحقة.
0: أنت بنياتك شحالهم معاك؟
2: لا الحمد لله ربي.
0: وانسيبك
2: رب وليداتي
0: يوفى الحديث ريت كيف ما همش الكل يتبدلوا على والديهما. فما وفما الحمد لله
2: ربي صحالهم.
0: الحمد لله ربي إن شاء الله يبارك فيهم الكل إن شاء الله. يعيشك مامي سعيده، ربي يفتح عليك ان شاء الله ديما الاحفاد مفرحينك بعد مميتي. يعيشك
2: انت ربي يحييك صغيرات
0: ويكثر خيرك. يعيشك يا ربي. يعيشك
2: اسمع وديت ما قلت برامجك ما تفش بالكل.
0: يعيشك يعيشك.
2: انا نستنى في البرامج نتاعك بدقيقه ودرج باش نتكلم.
0: اي تو حفظت شي وقتاش في الصيف مش نبدا من نهار الاثنين كيفاش
2: الاثنين والاربع عندك هكا
0: لا والسبت. اسمع نهار الاثنين من 9 ل 10 هيك متاع نهارك مزين فيه برشا جو، والاربعة عنا الدرداركم والسبت نرجع لكم في نهارك مزين زيدا من 9 للعشرة.
2: راني نهار الاربعة شاركت ما سي مع الدوميش.
0: اي هاو اليوم هاك اليوم اخلط.
2: لا اليوم قلت على الصباح قلت انا تو نطلب خليني نتحفظ.
0: يعيشك يا مامي سعيدة يا اخو بخاطرك وان شاء الله ديما فرحانة بالاولاد ان شاء الله.
2: يا مدام شريفة.
0: نعم.
2: انت قلتي نهار طليش في الصغيرات انت قلتي انا نديك.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ديما مفرحينك مامي. يعيشك كثر خيرك.
2: ان شاء الله ديما نسعيد.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. عيشك
2: يعيشك
0: يعيشك. السلام عليكم.

0: 39 دقيقة ديما لمسات المخرج متاعنا سمير طقطق ديما موجودة. وشكرا لخونا حمدي والمدام سعيدة اللي ذكرونا بالموضوع هذايا واللي بالحق معناها مس ياسر، موضوع اللي ما خليش أمه تجيب حذاه في رمضان بتعلة إنه امتحانات وبنته تقرأ ومرته تتقلق وهيك من الكل وعملهم الكل هو السيد. نحب نرجع للصفحة الرسمية، نحب نشكر مدام سعاد زيدا اللي تقولي بصراحة المواضيع الكل روعة رهم يا شريفة اللي سمعناهم. يعيشك يا مدام سعاد. هداري جين وهندا إن شاء الله نهارك زين. زهرة سلامي تقولي أختي شريفة تمنيت نسمع موضوع علاش اللي على نيته ومتسامح وقلبه باهي ما يلقاش زهره. هذا ما يلزموش موضوع برك يا زهرة، هذا ما يلزموش ساعة برك، هذا يلزمو برشا سوايع. فايزة قرقوري تقولي المواضيع الكل من صميم الواقع. سي محمد الخرات يصبح علينا هو مدام سعيدة شيخ روحه. سيد المخرج من عاش إذا كان ما زالت فما دفعة من المكالمات الهاتفية نحاول نزيد نتواصلوا معها. ألو عسلامة.
1: ألو
0: مرحبا.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
1: تحية ليك أختي شريفة وتحية للفريق العامل معك وتحية لكل مستمعي ذات شخص بينما كان.
0: يعيشك كثر خيرك. ذكرنا بالاسم خويا.
1: معك محسن من سهل.
0: سي محسن مرحبا بك يا سي محسن. أيوه سي محسن.
1: والله كما الموضوع كل تبعتم لما حال لأغلبهم. ثم الموضوع اللي عجبني هو موضوع السلف.
0: موضوع
1: السلف.
0: السلف وتو إذا كان ما تعطيش وما تسلفش تولي مشو
1: بالضبط. هذا كموضوع من برشا وكما أحكاو الأغلبية زاد الأم اللي معناتها الأولاد اللي ما حبش أمه تزيد حذاء معناتها تعلق
0: امتحانات
1: معناتها امتحانات ومضغوط وكذا بالرغم من الوالدين هما معناتها خط أحمر معناتها حتى في القرآن رب سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل وأخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا معناتها هذا معناها قضاء معناتها
0: ربي يهديك
1: قضاء إلهي معناتها ما فيش حتى نقاش معناتها الوالدين معناتها ربي ربط رضاه برضاه معناتها ما حاجة معناتها ما ينجموش يختلفوا ذاتي. فيما يخص الموضوع اللي تمنيت معناتها وأنك تجيبي هنا ثم موضوع الأنانية والانتهازية
0: تقريبا حتى هو راهو تطرقنا له بطريقة أخرى
1: خطر المجتمع بصراحة إلا ما رحم ربي معناتها تجري في عروق روحنا الأنانية والانتهازية معناتها أنا نحكي على روحي معناتها ككاتيك معناتها كنمشي شوف التروتوار معناتها كرهبة معناتها اشتر على الكيات واشتر على التروتوار ولسا عادة باية ستخلي الكرهبة بالكامل تقاها على التروتوار معناتها تقول نقطة استفهام كبيرة خاصة معناتها وتشوف الأعداد معناتها كيفاش تخمم معناتها روحي معناتها هذا هو الشعار نتاعها. وثم زاد موضوع آخر تمانيت معناتها ما نعرفش تطرق فيه ولا لا اللي هو موضوع الأمانة
0: تطرقني له زيد الأمانة تطرقني له
1: يمكن فاتني معناتها الموضوع هذا موضوع مهم برشا. وملاحظة أخرى باش ما نطورش عليك برشا نتمنيت حتى ونتمنى معناتها حتى في معناتها في البرمجة القادمة البرنامج معناتها وأنه يأخذ حيز زمني أكثر من هذا خاطر ساعة باش نعطيو فيها رأينا ما نحس وأنا ما تكفيش.
0: وجهة نظر محترمة جدا. هو تو مبدئيا معناه في الصيف البرنامج متوقف لطبيعة ربما الصيف والكل المهم لكن علاش لا هي أكيد معناها مجلس البرمجة أكيد جدا يسمع واللي فيه الخير إن شاء الله ربي يقدره علاش لا
1: ونتمنى إن شاء الله البرمجة الصيفية الجديدة معناتها تكون في مستوى وفي تطلعات وفي انتظارات كل المستمع
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله احنا نجتهدوا. وإذا كان نظمنا أمورنا بالباهي بالباهي معناها عنا نصيب سينا معناها
1: لا إن شاء الله
0: احنا نحاولوا نجتهدوا أكيد جدا ونعملوا ياسر على التفاهم متاع السادة المستمعين ونحاولوا بالطبيعة باش نكونوا أقرب ما يمكن ليك مراه سيدي الكريم يا سي محسن.
1: ونتمنى لكم كل التوفيق وكل معناتها ربي إن شاء الله يوفقكم جميعا
0: يعيش
1: إن شاء الله برمجة صيفية تكون في المستوى
0: يعيشك كثر خيرك كثر خيرك سي محسن إن شاء الله صيف يكون مبروك عليك إن شاء الله. عايش خويا بعد سي محسن. ألو عسلامة إشهارة نمشيو الإشهار علاش لا
2: إشهار في ام جي جمعه سبتحت سومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: شريف الشريف معاكم في شنو رايكم.

0: 39 دقيقة وناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. تليفون رقم 4 على سليمة.
1: ألو.
0: مرحبا. ألو. مرحبا.
1: صباح النور.
0: نهارك مبروك.
1: أنا مستمعة وفية لشريفة الشريف.
0: مرحبا.
1: يعيشك.
0: عندك اسم ولا نسميك أنا؟
1: لا سميني أنت اللي تحب.
0: نانسي. نانسي الاسم المستعار هذا اللي نستغله للجماعة الكل. نانسي مرحبا بك يا نانسي.
1: محليك ومحلى برامجك.
0: يعيشك.
1: وأنا سمعتك نهار الأربعاء عندك فقرة قارة ديما اللي تجيب فيها العباد اللي بعدوا على القراية وبعد رجعوا ونجحوا.
0: هي
1: انت خاصة قبل الباك بلون.
0: لا قبل الباك. ايه ايه عملنا تقريبا
1: الزملاء بتاعك.
0: ايه
1: حتى في المباشر.
0: ايه
1: نهارتها فيتني شحنة كبيرة كبيرة حسيت بنجاح. انا نهارتها هي نجحنا.
0: انت رجعت تقرا ولا كيفاش ولا انت تعدي ولا
1: عندي شكون الحق إيه؟ من العائلة.
0: ايه
1: وصارت له شوية قلق ومشاكل و...
0: ايه
1: والامور ما هيش ماشية عندها فهمت.
0: بيه
1: نهارت اللي سمعتك مشيت نجري شجعتها وشجعت العائلة معايا.
0: اي قلت لها ما فماش مستحيل.
1: اي
0: راهو نخلطوا على الباك
1: نجحت قد ما نقول لك عطيتني شحنة ما تصدقنيش.
0: الحمد لله
1: نجحت نجحت وجبت حذايا انها قريبتي برشا.
0: اي
1: وقعدنا بريسك شهر وجمعة هكيكة وكان هارت اللي انت دخلت الزملاء.
0: أي.
1: وحتى بعض الأساتذة انهم قالوا لي دقيقة 90 معناها شوف تخلط شوف لا تكذبش عليك.
0: قلت لهم ان نلعب لاخر لحظة نحارب لاخر لحظة.
1: وانا متشجعة بالشريفة ما نعرفش.
0: الحمد لله.
1: وحمد لله يا ربي.
0: محليك والله ونشحت. والله محليك ومحلى الكلام ونجحت.
1: واي والفضل يرجع لي لك انك انت شجعتني خاطر انا ما كنتش معناها هكا داخلة في الموضوع ولا
0: الحمد لله. ان شاء الله ديما نكونوا محضر خير ان شاء الله. ان شاء الله ديما نكونوا
1: محليك. نشكرك باش نشكرك على البرامج.
0: يعيشك. يعيشك.
1: وفي برشا فقرات راك تشجعني.
0: يعيشك.
1: راه مشكلتي هذه برشا.
0: الحمد لله. يعيشك. ان شاء الله ديما نخليو كان الاثر الطيب وان شاء الله ديما وين نمشي واحنا هي فما دعوه محلاها يقول لك ان شاء الله يجعلك كيل مطر وين تمشي تنبت احنا ان شاء الله يا ربي وين نكونوا حاضرين ان شاء الله نخليو الاثر الطيب عن لرواحنا وللناس زاده. هذا العبد شكون نانسي الجميله محليه. انت تليفونك تليفونك يهبل تليفونك تعرف نحالي برشا تعب واعطاني حتى انا تو كوراج باش نكون زاده من هوني وغادي خير برشا.
1: لا لا البرامج راهو اللي تعمل فيهم راك ياسر تشجع فيا انا ياسر ياسر
0: الحمد لله
1: نتبعك ونمشي بالكلام اللي تقوله محليه.
0: يعيشك يعيشك يا نانسي الجميله. تعيش تعيش تعيش حتى انت يرحم المرحومين. يعيشك حبيبتي يا خو بخاطرك. بعد نانسي تليفون هذا اش قولك فيه بلاي سمير تليفون كيما هذا بلاي اش قولك فيه معناه قولك فيه تعطيني زماره معناها باهي مثال. الو على السلامه تليفون نمرو 5. مرحبا على
2: السلامه.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا بخويا.
2: مرحبا بك يعيشك.
0: شكون معنا اخويا؟
2: فاضل
0: يا معك. سمحني
2: بيك.
0: فاضل صابر
2: صادق
0: صادق صادق ايوه مرحبا بخويا الصادق. اي أيوة مرحبا بك.
2: ايوه ايوه عايش كبرك نفرح قلوبكم ونفرح قلوب جميع المستمعين وجميع العمال في اذاعه.
0: يعيشك كثر خيرك. ايوه صديقي
2: ولا هو الاشياء اللي يحفظ ولا يقص عليه معناها غني ساعات نحكم احكام قطعيه على حاجه صارت معناها في شخص معين. هذا حالات استثنائيه معناها فهمتني. ماهيش عامه حتى بقولك نقولوا الشباب كله معناها معاش مربي والديه ما تصير صراحه.
0: لا لا تيك هذا احنا مثال هو المستمع يقول وانا دوري هوني نعدل.
2: اي بالضبط.
0: لا لا من عموش من عموش اما هو يقول لك عابد كيف يلقى حالة اثنين ثلاثة يقول لي يقولوا لطفش بهم ولي وهكا. لا لكن ما همش الكل بالطبيعة.
2: لا الزمن ديما يبقى فيه الخير
0: اكيد. ما احنا باش شادين رواحنا بالخير اللي مازال
2: والحمد لله
0: ونعم بالله. يعيشك سي صادق يكثر خيرك. وشنو الموضوع اللي قعد في بالك مثال سي صادق؟
2: الموضوع قعد في بالي هو فيه كالعادة معناها فيه الإيجابي فيه السلبي معناها مرت البو معناها فهمتي.
0: مرت البو.
2: الحياة. بس الموضوع اللي نجيش تقريبا انت تقريبا ما نعرفش خاطر فمي ساعات واحد يسيت حلقة من الحلقات المشاكل الصيفية وما أدرك المشاكل الصيفية وعدم احترام فمي في هالعراس وهالفوشيك والدنيا اللي واكلة بعضها في الصيف ما يحترم لا كبير لا صغير لا مريض ولا واحد يخدم الصباح فمي معناها فمش احترام جملة
0: المجتمع. هذو ما نحكيو فيهم في الدار داركم ديما في ريتوريت تقريبا من الفقرات زيد اللي تكون تقريبا قارة هيك متاع قابل لي للموتورات الكبار والصهريات اللي تصبح
2: العادة الطيئة هذه متاع الفوشيك فردي معناها يبدأ طيش فيهم على بعضهم فردي معناها مش ينوض ينوض حتى للميت في قبله.
0: صحيح صحيح ربي يهدي وربي يستر الواحد هيك شكور
2: خاصة أختي شريفة يفوتوا نص الليل المشكلة أختي كان جاءت 8 على 10 هذا كل مقبول
0: ما كل شيء يبدأ نصف الليل زيروات زيروات يقول لك كانوا عيد ميلاد يقول لك العام جديد كانوا ما نعرفش معناه يحبوا يعملوا مرحلة جديدة في الحياة يقول لك بعد نصف الليل ربي قدر الخير وبرا يا سي صادق أكها ربي قدر الخير يعيشك كثر خيرك ودمت وفي يا سي صادق يعيشك بعد سي صادق سيد المخرج مرحبا
3: يا شريفة
0: أهلا وسهلا يا فطومة السمحة
3: مرحبتين نهارك زين إيش نحوالك لباس
0: أنت إيش نحوال الصحة فاطمة من الصخيرة
3: الحمد لله تحية ليك وتحية لسي فريد وتحية لسي سمير وتحية لكل مستمعين ذات الصحة
0: يكثر خيرك يعيشك يعيشك يا فتومتي
3: يعيشك.
0: فتومتي شنو من المواضيع اللي قاعدوا في بالك
3: والله المواضيع الكل عايشينها يا شريفة اللي ما عشتيه ياسر عشتيه شوي
0: والله
3: اللي ممسك من بعيد ممسك من قريب
0: صح
3: لا محال اني ما همش كل الحق
0: مش الكل يمسونا لكن نلقاو رواحنا فيهم المواضيع اي
3: بصحيح. لكن بدرجات بدرجات
0: بصحيح
3: ان لا محال اني مش الكل سمعتهم الحق ما نعرفش عليه
0: لكن شو من المواضيع اللي قاعدوا في بالك والا اللي تمنيت نحكيوا فيهم
3: اكثر المواضيع اللي قاعدوا في بالي هو موضوع امي يا شريف تعرفي إني التو ما شفتش معناها هني خاص إني نحكي على دايرتنا هني ما ثمش أم كانها يطلقت وإلا ترملت معناها رجلها مات سواء كبيرة ولا صغيرة ولا شرح حتى المهم حتى كان عندها واحد برك ومستحيل لكن تسلم فيه ولا تعاود حياتها مستحيل
0: لا ما تعممش
3: هني نحكي هنيني
0: وين هني معناها في الصغيرة
3: نعرفهم جيراني
0: تحكي على جي اي صحيح ما متعممش معناها لا فما اللي عاودوا حياتهم وماهوش مخالف لا للدين ولا للقانون وخيط
3: لا مش مخالف هو مش مخالف
0: تحكي انت اجتماعيا المحيط متاعك ما يعاودوش كان طلقت ولا ترملت لا
3: وحياتها وانت حق والعبد راه بشر ماهوش لكن نشوف معناها الام قداش تضحي
0: هي راي حتى كان عاودة تحياتها ما يعنيش ما هيش مضحية على أولادها معنيها قراءات مختلفة به أعطيني أنت بالضبط النقطة اللي حبيت تركز عليها بعد كي يكبر ولدها ولا يكبر أولادها تقول أنت تلقى روحها وحدها
3: لا والله هني بصراحة بالنسبة للمحيط نحن هني ما خليش أمه
0: الحمد لله
3: للأمانة
0: الحمد لله
3: هني حتى كان ثم حوايج هي اسمعي ما تسمش حاجه ما فيهاش لكن مستحيل لكن واحد يهز ام دار المسنين والا يقولها ما تجينيش والا ما تمش قل نسمع فيه.
0: الحمد لله
3: الحمد لله الحق
0: الحمد لله
3: قاعدين الحق الحمد لله يا رب
0: ما زلنا حسب ما يقول ربي وما يقول وما تقول العادات والتقاليد احنا نقول
3: فعلا ومستحيل لكن واحد يرد على امه والا ولا لا لا لا
0: الحمد لله الحمد لله فطومة السمحة فطومتي ان شاء الله ربي يفرح قلبك وان شاء الله ديما نسمعوك وديما وديما معانا في مختلف برامجنا يا فطومة الباهية
3: ان شاء الله قدرتي ما نحتكمش كل شيء كان بالعمر
0: يا اختي ربي يبارك لنا في عمرك ان شاء الله يعيشك يا فطومة كيفاش تو سيد المخرج منى لهويدي تقول لي صباح النور ويعطيكم الصحة على المواضيع اما اقتراح يعيش اختي الظاهرة اللي ولات هذه موجودة في العريس وقت اصداق العروسة تتذكر الصياغة والفصل ما بين الاملاك وفي الاخر يختموها بالانفصال اللي يورينا سو وهي مزينة احنا هذا نحكي فيه راهو ديما زادة سعاد شتيوي تقول لي بربي موضوع الاخوة اللي ما يسألوش على بعضهم وبالأخص اللي ينساو أخواتهم بعد ما يتوفى بالأكثر معناها فترة ربما تكثر فيها الجفاء ما بين الإخوة هو بعد وفاة الأم والأب غادي معناها وين الواحد يزيد يحس أكثر. مدام فاتن بوعزيزة تصبح علينا وتشكرنا على مختلف المواضيع اللي تطرقنا لهم هي ومدام نجلة لكشو فرد المرة تقول لي هي شكرتنا وبالله همام بارك لي يوسف لكشو على نجاح الباك إن شاء الله ألف مبروك. ولكن مدام نجلة منجموش نعدي وغنية باك خاطر طبيعة البرنامج تو ما تحتملش. أميل قشوري زيادة أيضا تصبح علينا ونصبحوا عليها. نمشيو تليفون آخر. مرحبا عسلامي.
4: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
4: صباح الخير يا مدام شريف نهارك طيب.
0: مرحبا بخويا الباهي شكون معايا؟
4: زهير دمك.
0: سي زهير مرحبا بك سي زهير.
4: عايشك بارك الله فيك يا مدام شريف. شوف يا مدام والله كما قالوا الأخ مسامي الكل برمج كل القيمة
0: فهمت. الحمد لله الحمد لله.
4: أنا تقعد في بالي الوليد اللي ما خلاش أمه تجيب أحداث في رمضان هذيك قعدت في قلبي
0: ملا موضوع معناها ملا موضوع قداش مس
4: داخل قبلي شوية قال لا مش عم قال لكن أنا عكس نتاعو وهذيك اللي قعدت في قلبي فهمت اليوم هذه انت وحتى الموت ما ننساهاش هذيك فهمت خاطر حسيت انا كرجل كبير فهمت خاطر مش شايف السن فهمت يعني حسيت بزيد صراحه حسيت بزيد
0: وجعتك الحكايه اي راهو رغم انه نتذكر وقتها الام راهي قالت لي بصحتي ولاباس عليا وبفلوسي وكي نمشي نمشي مليانه وين نقوم صحيت معناها قالت لي لاباس عليا
4: اي اي قعدت في قلبي صراحه
0: وهي في بالي معناها كيما قلت يترملت يا قعدت مطلقه على خاطره والكل ايه وحستها برشا حستها برشا ايه بالحق وانتو ما حسيتو ايه
4: سيدي هاكل برم هاكل عايز حب الدخل معك من هذيك النقطة اللي قعدت في قلبي مدام شريف
0: ان شاء الله ليورينا سو ليورينا سو ان شاء الله يعيشك سي زهير يكثر خيرك يعيشك سي زهير. بعد سي زهير مرحبا.
5: صباح النور صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين.
0: هذه هي سي محمد من فرنسا
5: هذا سي حاتم البدوي والعشرة دائما
0: نفس الدخلة متاع سي محمد المصمودي كي كلمنا من فرنسا. مرحبا بك سي حاتم شنحوي
5: الكوين. الله يبارك لك. أنا بشكل برقي رسالة شكر وتقدير أصالة عن نفسي ونيابة عن كل المستمعين الأوفياء نتقدم إليكم بتحية شكر ومحبة وامتنان وتقدير إلى كامل الفريق الذي عمل في برنامج شنو رايكم تيلة بثه على زيتونة الأثير هذا البرنامج المتميز والهادف الذي يطرح العديد من القضايا والمواضيع الاجتماعية والإنسانية التي تلامس واقع الناس في المجتمع ويعالج الكثير من العلاقات الإنسانية بكل موضوعية واحترام مما يجعل هذا البرنامج قريبا من قلوبنا كمستمعين ويحظى بمتابعتنا بكل انتباه وتقدير فكل الشكر والاحترام لكم على هذا المجهود الإعلامي الراقي والمتميز وبارك الله فيكم ووفقكم لمزيد من النجاح والتألق والإبداع دمتم منبرا للكلمة الصادقة والهادفة والحوار البناء ودائما وأبدا إذاعة صفاقس من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع أخوكم وصديقكم ومستمعكم الوفي على الدوام حاتم البدوي والعشرة دائما ونهارك وزيد وإن شاء الله ديما متألقين.
0: يعيشك يا سي حاتم يكثر خيرك وإن شاء الله ديما نكونوا في المستوى وديما نقول احنا نجتهدوا إرضاء الناس راهي ديما غاية لا تدرك ولكن احنا نحاول ونحكي على روحي كشريفة نحاول نكونوا قريبة على قد ما يقدر على قد ما نقدر من الإشكاليات اللي يطرحوها السادة المستمعين على حسب اختصاص البرامج اللي أنا نخدم فيها خاطر كل برامج عندها خصوصية وعندها شكون من الزملاء ربما اللي عنده الخلفية كاملة حتى بحكم التجربة مش بالضرورة راهم تاع شهادة علمية بحكم التجربة يبدأ متمكن أكثر ربما باش يخدم فيها النوعية هذه متاع البرامج. كثر خيرك سي حاتم وحتى سيادتك دمت وفي وإن شاء الله ربي يحفظك وربي يحميك. تليفون نمره 9. مرحبا عسلامة.
6: مرحبا عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
6: المولدي معك
0: سي المولدي شنحوي للصحة
6: لباس والحمد لله
0: في نعمة يا ربي الحمد لله
6: الحمد لله.
0: مين تكلم فينا سي مولدي؟
6: والله من جبنيانة.
0: من جبنيانة، ربي يحفظكم. موسم شنو تو في الفليحة؟ جبنيانة.
6: بس كذا تدخلوا بحيرة وفلفل وخضر.
0: معناها تو الطماطم والفلفل وولد الجمرة هكا ولا؟ السلطة الخضراء من الأخر.
6: أنا كل الأسف ماني فلاح.
0: ملا.
6: متقاعد في الدنيا، ما كنت نخدم قبل وتقاعدتك أو.
0: هي ما الفلاحة ما عندهاش عمر، هي راهو كيف حتى كان واحد عنده عمر. عندك جردة ولا حاجة معناها ما فيهاش عمر الفلاحة.
6: عندي الحمد لله.
0: الحمد لله. نعمة من الله. ربي يزيدكم في الكرم نتاعو ان شاء الله. سيمولدي، ايوه سيمولدي، قل لي شنو الموضوع اللي ما نسيتوش والا حبيت تسمعوا معنا.
6: هام جدا.
0: اللي هو
6: الاولاد، معناها كيف الوالدين، معناها ساعات الانسان يعمل وليدات وتجي فيه بكايبه في الاولاد تفرعش لحياته.
0: كعيبه كيما نقولوا عظيمه حارمه.
6: لا
0: مين قلت تفرعس انت؟ قلت تفرعس له حياته.
6: هي نعم. والله عندي ثلاثة وليدات.
0: ربي يبارك فيهم ان شاء الله.
6: الله يبارك فيك. بما فيهم واحد برا وواحد يخدم في تونس وواحد يخدم في صفاقس. كامل الوضوح. الوليدات اللي يخدموا بعض عليا والله كانوا سبب باش عملوا لي عمره انا وامهم.
0: ما هو يمكن غادي الفلوس خير شوية من اللي يخدم في تونس.
6: ربي يبارك لك.
0: آمين. ربي ثبت أجره اللي عمل لكم خوك ولدكم هذا. ربي ثبت أجره. أيوة
6: يا رحم ولديك وبارك لك صغيرتك.
0: عايش
6: خينا الولد اللي هو البدري انتعي منها نغص لي هكاية شوية من عنده شوية ظروف. ما هو سيخدم معناها ثم ظروفه كان يخدم وقعدت مشاكل متاع بيتاله إلى آخره. في العيد هذا العيد الكبير اجتهدت باش أني نشري علوس باسم أولاده، وعنده زوج وليدات.
0: لا يقطعك، شدك بصحة بدنك.
6: حاولت بكامل مجهوداتي وشريت علوس بقيمة مليون فرنك. وباش نحب ان وليدي ما خليه خاطر ما عندوش ما
0: كذا. محليه البول حنين، والله محليه البول حنين.
6: نعم. وليديك ويشو باش
0: يعيدوا معاك.
6: نعم
0: اخي،
6: هذا كان اللي صار. ولكن فيها بوان دو انتيغاسيون كما يقولوا فيها
0: نقطة استفهام.
6: ولدي جاب وليدات واحفادي، انا عندهم زوج وليدات وجاو، ومرته عملت خلاف ضر لها تمشي لدارهم.
0: بالك شي عز بها وبرا، معنا عزت بها روحها ولا ربي يهديها. احنا نقول ويسي مولدي
6: شنو معنى
0: نقول ربي يهديها؟ شنو معناها؟ تعرفش معنى ربي يهديها؟
6: شوف ورغم لهذا ان زوجتي معنا مشات لها وهي تخدم في عندها خدمة تخدم لبس عليها شهريتها ومروة. قلت لها قبل العيد ونبهت عليها. قلت لها اسمعني، راهو علوشكم موجود وراهو عمك معناها حضر العلوش.
0: شرا لك والكل، وبنتي ما تنكدش لا على روحك لا علينا فيها العيد، عام ويتعدى.
6: يعطيك الصحة.
0: اخي هي قالت لا نحب النكد، انا شاهية النكد.
6: هلا غلط. هذه تروح
0: من صندوقها تلبس نهار اخر.
6: وراهو ما رغم اللي تسكن بعيد تسكن في
0: ما تسميش عاد. هاي سيمول دي راهو عرفوك وعرفوا الحكايه كامله. سيمول نعرف انا حسيتك قلبك موجوع انت
6: جوا راح القلب نتاعي.
0: نعرف.
6: جو اللي بيت عايدوا معنا مشاو من اليوم ساعة التاريخ الان حتى كلمة ألو شحالك يا عمي ما سمعت.
0: هي خليها على شيرة تو ماني قلت لك من صندوقها تلبس. أما ولدك وأحفادك يجيوك ولا أولادك وأحفادك يكلموك؟ ولدك وأحفادك يكلموك
6: مربية في العطلة معاي.
0: اسمع تسمى أنت ثلاثة ضد واحد، معناه مركي أنت مركي لها ثلاثة بونت وأنت تو الكنة. ربي يهديها. هذايا في المباشر في الكواليس تو نجم نكلمك ونقول لك سامحني فيها، على خاطر كان جيت تفهم في الأصول ما عمرها ما تنكد، معناها حموها يقدرها ويمراعي الظروف ويقول لها إيجا تفضل أنت وليداتك وتكلمها حمايتها ومن بعد تجي نهار عيد وتنكد مهما يكون السبب عدي العيد ومن بعد برا عمل مشاكل أنت وراجلك. هذه الأصول شو تقول وهذه قيمة شنو رأيكم الفضاء هذي اللي نسمعوا فيه في برشا أمور قاعدة تصير في العائلات وفي الديار واللي يلزمنا نتعلموا كل حاجة الباهية منها نتغشوا رانا إيه تصير مشاكل إيه أما نورمال ما وقت ما يقفوا فيها الكبارات الكبارات اللي هما بمعنى البو والأم والجد والجدة والعم الكبير والحمو والحميت الواحد يرخي عينيه ويقول الله يبارك حتى لو كان هو في قرارة نفسه ما هوش مقتنع على خاطر هذاك اسمه قدر وذاك اسمه عائلة وكبير العائلة وأي عائلة ما فيهاش كبير نقولوا لها يما عليك وش مش نقولوا لها آخر معناها وذاك حد عمرك معناها خاطر الكبار هم اللي شادين كل شيء وفي كل عائلة محتاجة لشكون معناها يرجعها ومحتاجة لشكون يلمدها ولشكون يصلح ما بيناتها. نقطة النهاية لليوم في شنو رأيكم؟ مرة أخرى أنا نشكركم على شكركم أنتم للفضاء هذي على تشجيعكم على صراحتكم معانا إن شاء الله أنتم زيادة أيضا ما تغشوش مني كان ساعات ربما فما بعض المواضيع اللي نوصلوا نحكيه لدرجة يمكن كينو نظهروا مفعلنا أما أنا والله لا معناها نتحمس ساعات لبعض الأفكار ولا ساعات النقاشات من كثر ما تكون واقعية نتحمس الكل مع بعضنا. مرة أخرى نطلب السماح من بعضنا إن شاء الله حققت الإفادة من خلال برنامج شنو رأيكم ليكم أنتم السادة المستمعين وإن شاء الله في البرمجة الجاية اللي نعود نذكركم من نهار الاثنين والسبت من 9 للـ10 في نهاركم زين والدار داركم اللي إن شاء الله ديما منور دياركم كل 4 من 10 النصف النهار من هوني الأول موعد إذاعي قادم اللي هو نهار الاثنين نتمنى لكم برشا خير برشا فرحة وبرشا أمل خاصة للي داخلين يعاودوا الكونترول في الباك ربي معاكم إن شاء الله ومش تنجحوا وراني مش نفرح معاكم مرة أخرى بسلامة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تنظم وزارة التربية بداية من اليوم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة جسور لتعزيز استعداداتهم لاختبارات المناظرة الوطنية وتعزيز حظوظهم في النجاح. يتلقى الناجحون في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، ويتم التسجيل بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء التسجيل الترشح لامتحان البكالوريا لدى وزارة التربية على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا، وفق ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس. يتم الإعلان في اختتام الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار على الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي تمثل بوابة لمختلف المستثمرين، ويمكن من خلالها الولوج إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم، حسب وزير الاقتصاد والتخطيط. جهويا، أفادت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس أنه تم إضافة 3 مراكز لمتابعة التلقيح ضد داء الكلب بكل من قرقور والخزانات والعوابد في إطار الوقاية من هذا المرض وتقريب الخدمات من المواطنين. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 مساء على طريق جابس من كيلومتر 14 إلى كيلومتر 16. في العالم، قال الأمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم إن أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر، وشدد على أنه على الاحتلال أن يرحل من بلاده دون قيد أو شرط. أعلن جيش الاحتلال اليوم عن إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك عنيف مع حزب الله في بيت يحون جنوب لبنان، في وقت أفادت وسائل أعلام صهيونية بأن مفاوضات واشنطن بين المحتل ولبنان تواجه عقبات. أكدت هيئة مضيق هرمز الإيرانية أن أي تنقل بالمضيق عبر مسارات خارج المسار المحدد من قبلها يعد غير مشمول بضمان العبور الآمن.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة دايمة.
2: سول جسم دولا بيتينا
1: عشرة دايمة.
0: الصيف معاكم
3: صيف يعمل الكيف
0: وكل
3: نهار من 10 لنص النهار عندك ما تختار.
1: مسك وفاح
4: بالمسك الفواح
5: نغني على بلد وخضرتها زارتها الناس وعشقتها
3: تونس بعينينا.
1: مش عادي
0: مش عادي
6: سمعني هالكلمة عادي يعني
1: مش عادي.
7: الله الله
1: الكلم الطيب
0: الناس الملاح
6: اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته.
3: صيف عالكيف
6: هو شمس وسرم.
0: صيف عالكيف
8: هي صوت البوبيغان.
0: استمتع بالصيف
1: على موجاتنا.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.
10: الله الله الله الله
9: الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا الصباح وكل صباح مرحبا بالجميع في متابعة حلقة جديدة من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة الحلقة عدد 772 بتاريخ الجمعة 11 محرم 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 26 جوان 2026 ميلادية، 28 يوم في فصل الصيف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 27 دقيقة، صلاة العصر في 4:07، صلاة المغرب في 7:37 دقيقة، وصلاة العشاء في 9:22 دقيقة. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار. في العزف التقني على الكونسوليت أمير الجاموسي، منعم الجمل فريد في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70-164-280. رسالتكم القصيرة توصلنا على 5-33-537. مرحبا بكل أسئلتكم على صفحة البرنامج، لقوها بالعربية على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس، راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكيل. ومرحبا بكل مشاهدينا ومحبينا ومستمعينا في كل الدنيا على www.radiosfax.in. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نستهل حصتنا كالعادة بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، يا مجيب السائلين، يا ملاذ المضطرين، يا خالق السماوات والأراضين، يا رازق الخلائق أجمعين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم ارزقنا التوفيق ودلنا إلى أقوم طريق، واجعل لنا

يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا من سخر البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وسخر النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسخر الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام وسخر الريح والجنة لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وسخر الإسراء والمعراج لسيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا من بيده ملكوت كل شيء، انصرنا فأنت خير الناصرين، وافتح لنا وعلينا فأنت خير الفاتحين، وجنبنا يا ربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل لنا فقها وعلما وحكمة ندرك بها أسرارك ونتوصل بها إلى أنوارك. اللهم فرج عن المرضى والمكروبين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم تب على العصاة والمذنبين، ويسر قضاء دين المدينين، واهدي شبابنا وحقق بهم وفيهم مما يرضيك آمالنا. اللهم ارزق بنات المسلمين أزواجا صالحين، ولأبنائهم زوجات صالحات. اللهم ببركة هذا اليوم العظيم فرج كرب إخواننا المسلمين في كافة أنحاء الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 21 دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام للناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيبة في حلقة جديدة، الحلقة عدد 772 تحديدا. نذكر برقم الهاتف اللي بيه تكونوا معنا بإذن الله بعد موجز الاحتياج وبلغات الوفية إن وجدت، تطلبون على 70164280. إرسالاتكم القصيرة نستقبلوا على امتداد الحصة على الرقم 5335537. قبل ما نمر للفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب، آية من كتاب الله، سؤال الحصة سي أحمد.
1: نعم، سؤال الحصة يقول: ما هو الشيء الذي يسألنا الله عنه مرتين يوم القيامة؟
0: مرتين
1: يسألنا عليه مرتين. ما هو الشيء، الشيء الوحيد الذي يسألنا الله عنه مرتين يوم القيامة؟
0: نعم، هذا هو سؤال.
1: نعم،
0: هذا هو سؤال الحصة. آية من كتاب الله،
1: موضوع الحصة آية من كتاب الله. الآية هي مقطع من آية تعرفونه كلكم، هو عنوان برنامجنا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو من الآية 10 من سورة فاطر. خلنا نقرأها الآية 10 من سورة فاطر. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 10 من أولها لآخرها. أما إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه هو جزء منها. شوف بداية الآية فيها جمالية وفيها عبرة وفيها حكمة كبيرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني لا عزة إلا بالله. يعني من يتوجه لغير الله يريد العزة فلن يجد شيئا. علاش؟ لأن العزة لله جميعا كلها. وفي الأثر:
0: من اعتز
1: بغير الله
0: ذل.
1: نعم، مش تعتز بفلان ولا بقبيلة ولا بأي انتماء من الانتماءات، بمنظمة، بحزب، تعتز بحاجة هكا،
0: بمال، بجاه،
1: تراها سلطان، تراها انت عز. العز لله كله.
0: نعم.
1: ثم يقول لك: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
0: شنو الفرق ما بين يصعد ويرفع؟
1: نعم. مش نشوفه هوني عنصران كبيران في هذا المقطع من الآية: الكلم الطيب والعمل الصالح.
0: نعم.
1: الكلم هو كلام مختصر، يمكن يكون حتى جملة غير مفيدة، لكن ويمكن يكون الكلم هذا منطوق، ما نقوله باللسان، أو مكتوب. ولكن هذا الكلام له دلالة وأهمية. هذا الكلام يصعد إلى الله.
0: قبلها سي أحمد، علش الكلمة احنا فسرناها عديد المرات، علش مش الكلام، الكلمة هو جمع،
1: هو جمع، لكنه قد يكون معنى تاما وقد يكون معنى غير، ما هو جملة كاملة.
0: أيوة.
1: لكن ما هو جملة كاملة، لكن فيه دلالة كبيرة: إليه يصعد الكلم الطيب. إذن الكلام المختصر هذا ذو دلالة وأهمية، وهو يصعد إلى الله. والصعود هنا هل هو مادي أو معنوي؟ لعله كلاهما، لعله. والله أعلم، هذا تأويل. الكلم الطيب هو كل قول صالح، الذكر كلم طيب، التسبيح والتحميد كلم طيب، وكل كلام حسن ينبغي أو يبتغي به الإنسان وجه الله هو كلام طيب.
0: ألا يقصد به الدعاء سي أحمد؟
1: أنا جايك، يجب يكون دعاء، يجب يكون نصيحة، نصيحة تنصح إنسان تائه تكون له دليلا بكلمة، اذهب من هنا امشي من هنا. هذا كلم طيب. نصيحة تائه، نصيحة حائر، إنسان في حيرة من أمره ترشده، نصيحة غافل، إنسان هك على غشنه ما يعرفش كيف تدله. يجب يكون مواساة محتاج، مواساة معسر، إنسان ما في حالوش، مواساة مريض، مواساة يتيم. إذا حسيت قلبك إكساح في الأثر امسح رأس يتيم يلين قلبك. يجب يكون دعاء بظهر الغيب، تتذكر أنا نذكر قيس نقول الله يبارك له،
0: بارك الله فيه،
1: الله يشده بالصحة،
0: حتى أنا نذكرك لو
1: نعرف
0: أنت مع البلك شيء.
1: لا أشك في ذلك، أنا على البلك. يجب يكون الكلم الطيب شكر وثناء. يقدم لك أحدهم معروفا فتشكره وتثني عليه، ومش بالضرورة كما قلنا كلام كثير، يجب يكون بكلمة ولا كلمتين، شكرا، مشكور، كل هذا كلام طيب. والعمل الصالح يرفعه،
0: يرفع هذا الكلام الطيب.
1: أنا شايك ذهب المفسرون مذهبين في تفسير العمل الصالح يرفعه. ايش معنى العمل الصالح يرفعه؟ فمن قائل إن الذي يرفع الكلمة الطيبة هو العمل الصالح، لأنه كلام طيب لا يتحول إلى عمل صالح، معناها مشكلة تنشوفوها. وهناك من قال إن الذي يرفع العمل الصالح هو الكلم الطيب، شفت معناها، فما معنيان. والمرجع هنا شنو المرجع؟ المرجع هنا إلى أن الإيمان ثلاثة مستويات. الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. باش يكون الإيمان مكتمل وكامل يجب يكون فما اعتقاد قلبي. عندما نقول لا إله إلا الله قلبنا منعقد على أنه لا وجود لإله غير الله سبحانه وتعالى، ثم ننطق ونعبر عن ذلك بلساننا، نقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويكون عمل بالجوارح. ما نعمل بالجوارح؟ يعني نترجم ذلك الاعتقاد القلبي والكلام الذي باللسان نترجمه إلى أعمال تحقق ذلك الاعتقاد وذلك الكلام. ما يعني مثلا نعطي مثال كيفاش ما يكون موش عمل بالجوارح. الناس الذين يتوسلون إلى غير الله، لو كان موش فلانة بيصير حتى شيء، هذا خروج عن سيدي فلان عمل لي وعمل لي، هذا خروج، هذا يشوف كيفاش معناه ثم تكامل بين أركان الإيمان. روي عن بعض السلف أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله. إن العبد المسلم، يقول ابن مسعود، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله، شوف هو جاء بكلمات فيها تمجيد للذات العلية لله سبحانه وتعالى. يقول إذا قال المسلم هذا الكلام أخذهن الكلمات، أخذهن ذلك الملك، أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهذه إلى السماء، ويصعد الكلم الطيب، ثم صعد بهذه بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، لمن قال هذا الكلام، استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن هذا الملك الذي أخذ هذا الكلام، حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل. إذن بعد ما قال هكا سيدنا عبد الله بن مسعود قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قرأ بعد ما قال هالكلام، قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقيل لولا العمل الصالح لما رفع الكلام الطيب. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل،
0: لا يقبل قول
1: إلا بعمل،
0: إلا بعمل.
1: تقول ما تفعلش. يعني تحكي مع إنسان تتودد إليه و و و ولكن وقت الحاجة ما يلقاكش. هذا اللي نقوله، إذن نقوله للمستمعين، نقوله انظروا يا رعاكم الله إلى من يخالف قوله وعمله.
0: يعني إيش معناته؟ مشيوا برشا مفسرين على إنه الحمد والشكر والاستغفار ما هيش أقوال لفظية كهو،
1: فعلا
0: هي عمل جوارح.
1: هي عمل جوارح، هي هي أقوال لفظية واعتقادات قلبية وعمل جوارح. يقول خيرا ويفعل شرا.
0: نعم.
1: إيش مش تقول له هذا؟ شوفوا هذا كيفاش. يقول خيرا ويفعل شرا، حفظني الله وإياكم.
0: أمين.
1: وقال الزجاج، الزجاج هذا أحد علماء المسلمين.
0: نعم.
1: يقال ارتفع الأمر إلى القاضي يرفعه، أو كجينا الفرق بين يصعد ويرفعه. أي شمنا ارتفع الأمر إلى القاضي؟ يقول لك أي عالمه، وعلى ذلك يمكن تفسير والعمل الصالح يرفعه، أي والعمل الصالح يعلمه. ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: نعم.
1: إذن هذه فسحة في هذه الآية الكريمة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فنسأل الله أن يتقبل منا هذا الكلم الطيب.
0: أمين.
1: الذي نقدمه بمجهود، نسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص فيه، وأن يكتب لنا نفع الغير به هذا والله أعلم وهو أجل وأكرم.
0: شكرا لك أستاذنا العزيز أحمد بوشهيمة. كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب آية من كتاب الله. نذكر بسؤال حصتنا اليوم: ما هو الشيء الذي يسألنا أو سيسألنا عنه الله مرتين يوم القيامة؟ بعد شوية خطبة جمعية، المرة هذه باش نمشيو للجابس الجميلة المطوية تحديدا مع الشيخ محمد سالم إمام جامع المايا بالمطوية. هكا نعم. ولا مش نعم. يكون معانا بعد نعم. شوية بإذن الله. قبلها نسمع عليك صلاة الله وسلامه.

0: 10:42 دقيقة نجدد لكم التحية والسلام الناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيب في حلقة جديدة بعد الفقرة الرئيسية اليوم آية من كتاب الله. نمشي لفقرة خطبة جمعية كما قلت لكم, مش نمشي للمطوية جابس مع الشيخ محمد سالم إمام جامع الماية بالمطوية بجابس. معنا على الخط الهاتفي شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لكم ولكل المستمعين.
2: أهلا بك محمد, كيف حالك؟ نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة.
1: شكرا لكم,
2: نفع الله بك المستمعين والمصلين إن شاء الله.
0: تفضل. شكرا لك شيخ محمد سالم. نتعرفوا شوية على جامع المايا.
1: جامع المايا هو الجامع الكبير للمايا الحي الشرقي بالمطوية, طريق تونس والمجاز, تقدر على طريق تونس.
0: أيوة.
1: تبنى في الأساس عام 1936. هذه البلدة
2: المساجد القديمة
0: ديما.
1: ولكن وقعت جديدة في 2003.
0: يرتفع لكم من مصلي؟
1: يتسع ما بين 8,000 مصلي.
0: ما شاء الله
2: تبارك الله.
1: ما شاء الله. ولكن في الفضاء الخارجي يتسع إلى أكثر.
2: ما شاء الله.
1: خاصة في المناسبات.
0: واضح. موضوع خطبتكم اليوم يا شيخ محمد.
1: الله يسعدك, أنا نحرص بما نكون في المناسبة, وهي أقرب مناسبة كانت هي ذكرى عاشوراء بالأمس.
0: نعم.
1: وحبيت نعمل ذكرى عاشوراء.
0: أيه.
1: بين الحدث والأثر يعني تاريخيا.
2: كان يوم أمس ذكرى عاشوراء.
1: أمس يوم أمس كان. يوم أمس.
0: نعم.
1: حال شوية تأخير لكن بعض المعالم ممكن نجم نستفيدوه في كل وقت من.
0: نعم.
1: من عاشوراء.
2: نعم نعم. للمعرفة للعلم.
1: أنا في الحقيقة بديت نوع من سلسلة بمناسبة الأشهر الحرم.
0: نعم.
1: هي النهي عن الظلم ونهي عن ظلم النفس وظلم الآخر, وشدت يعني خطبة عاشوراء يعني في نفس السياق تقريبا, لكن حبيت نجمع فيها جملة من الأبعاد. أن البعد الأول أما البعد الديني اللي هو أن الله سبحانه وتعالى من سننه في الحياة في الكون أنه يصطفي من الملائكة ويصطفي من الناس ويصطفي من الأماكن ويصطفي من الأزمنة, يعني ما يعني يدخل في علم الله وما يمكن أن يطلع عليه البعض, يعني فيه فائدة وفيه حكمة وفيه منفعة للخلق.
0: أيه.
1: يوم عاشوراء هو من أسباب من المناسبات التي اصطفاها الله, كما تذكر كتب التاريخ لنا أن هو اليوم الذي أنجى فيه سيدنا إبراهيم من النار وسيدنا موسى من فرعون. ولكن إحنا المعنى اللي ما كنا نستفيدوه دينيا هو المعية مع الله.
0: المعية
1: عاشوراء يذكرنا إذا كنت مع الله كان الله معك وكفاك همك.
0: أي.
1: وهذا المعنى نستشفه من موقع سيدنا موسى لما أدركه فرعون وجنوده والقوم قالوا إن المتقون, قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني لما انقطعت أسباب الدنيا أسباب الأرض يعني تدخل مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى
0: سبحانه,
1: فقل نضرب بعصاك الحجر البحر فانطلق فكان كل فرد كالطود العظيم.
0: أي.
1: يعني في آخر لحظة خلي فيك ربي سبحانه وتعالى, يعني وربي سبحانه وتعالى قادر ينجيك في اللحظة التي تصور فيها أن كل الأسباب الموضوعية والمادية تلاشت.
0: نعم. المعية. أيوة.
1: الجانب الثاني هو أن هذه مناسبة بما أن ربي كرمها وشرفها ببعض الأحداث, فإحنا في أحداث أن نصومها كما أول ما بدأ صيام المسلمين يوم عاشوراء, ولما عرض الله صوم رمضان نسخ أيضا هذا الحكم, يعني تلك الأمر خيارا للمسلمين لحب يصيم, والصوم هو في فائدة يعني دينية وصحية وإنسانية بصفة عامة.
2: ليس إلزاميا الصوم هذا شيخ محمد.
1: نعم.
2: الصوم يوم عاشوراء ليس إلزاميا.
1: لا لا ليس إلزاميا.
2: أيوة. أيوة باش الناس تعرف, خاطر بعض الناس يعتقدون أنه إلزامي, هو ليس إلزاميا, هو فيه أجر كبير لكن من تركه ليس عليه إثم.
1: ليس إثم.
2: نعم.
1: حبيت أن نركز أنا بحكم وضعنا كمسلمين في العالم ككل. إحنا كمسلمين انقسمنا في من 10 إلى 3 مواقف. فما موقف يعتمد أنه هو يوم عيد ويوم فرحة ويجوز توسع على العيال وإعلان الفرحة، لكن أنا شخصيا ما معنا ديننا هو دين الفرحة ودين الاستبشار والتفاؤل والأمل. أنا مع المعنى هذا، لكن مش مع تخصيص يوم عاشوراء بهذا المعنى. ليش؟ الارتباط عند فهم بعض المسلمين بجانب آخر، وهو البعض الآخر اللي هو بعض فئة من المسلمين يعتبره يوم حزن ويوم لطم ويوم تطبير، يعني فيه إفراط وفيه تفريط.
0: نعم، تحكي على الشيعة هنا.
1: الشيعة. وهذا اللي نحب نذكره بعدين، واللي هو الموقف الشعبي من يرى عند أهل السنة هو يوم عبادة، يوم شكر لله سبحانه وتعالى، يوم يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم، هذا البعد الأساسي اليوم عاشوراء، ويوم من أيام الله سبحانه وتعالى. حبيت نذكر بحكم أن الفضائيات والناس مطلعة والحرب الإيرانية الأمريكية وغيرها، الموقف الشيعة وبعض الصور اللي تداولت بشكل كبير في الفضاء التواصل الاجتماعي على يعني مظاهر التطبير، يعني اللطم والتطبير وغيرها اللي في بعض المسلمين في بلاد الغرب. الحقيقة اللي هي معنى سأت البعض، وأنا شخصيا سأتني، لأنه ما تقدمش صورة طيبة عن الإسلام. وإحنا ديننا أرقى وأنقى من مثل هذه المواقف. حبيت نبين الموقف من يوم عاشوراء هو ماهوش يوم حزن، هو ماهوش يوم يعني رقم. وكان باش حبيت نذكر بعض المسلمين اللي يعني عند الشيعة ارتبط بمقتل الإمام الحسين عليه السلام في يوم 10 محرم سنة 61 للهجرة، على يد يعني جيش يزيد بن معاوية أو عبيد الله بن زياد، يعني قائد هذا الجيش. لكن هذه المناسبة ما تخليناش نحزن بالشكل اللي يظهر عند الشيعة، هذه مناسبة تخلينا وتجدد فينا كما قال لنا ربي سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم إلا المودة في القربة. حب أهل البيت، حب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو من تمام عقيدتنا، من تمام ديننا، من تمام أخلاقنا. وحب النبي وحب أهل بيت النبي عليهم السلام جميعا رأوا هذا من يعني من تمام الدين ومن كمال الدين ومن تمام خلق المسلم. ما تلقاش مسلم إيمان صافي ونقي يكره واحد من أهل البيت، وإلا يعني يتشفى في مقتل الإمام الحسين، ولا يعني بقية صبت النبي عليه الصلاة والسلام. وحبيت نبين اللي المناسبة هذه رغم تاريخ الله غالب فيه صحيح مواقف ولحظات سلبية، لحظات سلف دم بين المسلمين لأصير على يعني على الدنيا، وكان نحن بإمكاننا نتفادوا.
0: ألو ألو شيخ محمد، انقطعت المكالمة مع شيخ محمد حسن. على كل بارك الله فيك شيخ محمد، ونرجو بعد في الأوف نسلم عليهم ونقدموا له التحايا. جميل ما قاله شيخ محمد سالم إمام جامع المايا.
2: فعلا هو
0: معايا به. ألو شيخ محمد. أيوة، خاطر غاب الصوت شوية معناتها. تفضلي نختم شيخ محمد، تفضلي.
1: قلت أنا حبيت نذكر اللي رأي هذه المناسبة عيب أن نكرسوها لشاب الصحابة اللي ربي سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم. يعني الذين يبيعونك لقد رضي الله عن المؤمنين الذي يبيعونك تحت الشجرة.
2: محمد رسول الله والذين معه.
1: رسول الله والذين معه. يعني ربي مدحهم، كيف نحن نسبوهم؟ كيف نحن نتبرؤ منهم ونقول هم في النار؟ كيف نحن نكذب ربي سبحانه وتعالى في سورة النور لما برأ الطاهرة العفيفة أمنا عائشة، وهم مازالوا الآن يتهموها بالإفك؟ هذا عيب كبير في حق يعني خيار الخلق، واللي هم لأن الطعن في الصحابة هو طعن في صدقية القرآن اللي وصلنا وصدقية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصلتنا. وهو مدخل للطعن في الدين بصفة عامة، وهذا لا يجوز ولا يليق. النقد البناء، النقد الحر النير مقبول، ولكن دون أن يؤدي إلى هدم الدين من أساس.
0: شكرا لك شيخ محمد سالم، بارك الله فيك.
2: أحسنت شيخ محمد وأجملت وقدمت الممتع المفيد، وجددت العهد مع الكلم الطيب الذي كنت تقدمه لتلاميذك واليوم هكا تقدمه للمستمعين ولتقدمه للمصلين في الجامع. شكر الله لك وثبتك بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك شيخ محمد سالم إمام جامع المايه بالمطوية جابس، نذكر برقم هاتفنا اللي بيه تكون معانا بإذن الله بعد قليل بعد الموجز، تطلبون على 70-164-280 رسالتكم نستقبله على 5-335-37. سؤال الحصة اليوم، ما هو الشيء الذي يسألنا عنه الله مرتين يوم القيامة؟ 52 دقيقة بعد العشرة.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يشتكي متساكن معتمدية الغرابة من ولاية صفاقس من الروائح الكريهة المنبعثة من أحد المصانع، مؤكدين أنه يستعمل فضلات الدجاج والفتورة والقطران، مطالبين الجهات المعنية التدخل لحماية البيئة وصحة المتساكنين. تواصل بلدية قرقنة تدخلاتها بالجزيرة بهدف المحافظة على نظافة وجمالية الفضاءات العامة وتحسين المشهد الحضري وتوفير محيط لائق للمواطنين وزوار الجزيرة خلال الموسم الصيفي. قامت وحدات الحماية المدنية ب 197 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 178 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات. تحتضن تونس يوم الاثنين القادم المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني بهدف تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. في العالم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 من جنوده بينهم ضابطان أصيبوا في اشتباك مع أحد المسلحين في جنوب لبنان يوم أمس. اعتبر مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيراني وجود تحركات للطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة تهديدا مباشرا لإيران. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديما.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زينب رقيق، أرملة المرحوم عامر بن مخلوف، والدة فتحية، ابتسام، عبد الحفيظ، حاتم، زهرة، زياد وفدوى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع الكبير ساقط الدائر. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه يوسف المصمودي، والد سوار وليليا ومنى ومحمد ومخلص. تقبل التعازي غدا السبت بجامع الحسنات طريق سكرة كيلومتر 3 إثر صلاة الظهر. تغمدهم الله تعالى بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

15 دقيقة بعد الأحداش، عودة من جديد الكلمة الطيب. الساعة هذه وما تبقى منها مخصصة كلها لاستقبال مكالماتكم الهاتفية والإجابة عن أسئلتكم الواردة علينا عن طريق الاسماس والفيسبوك. نذكر بسؤال الحصة، ما هو الشيء الذي سيسألنا عنه الله مرتين؟

0: يوم القيامة المكالمات الهاتفية جاهزة في دفعة أولى، المكالمة الهاتفية الأولى. السلام عليكم. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عسلام أخويا منصف، مرحبا بك.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: الله يخليك
2: منصف.
0: تفضل
1: منصف. الشيخ ونجد دورك تباريك ناسي أخويا قيس.
0: بارك الله فيك يا منصف.
2: أحسن يا منصف، بارك الله فيك.
0: تفضل. إن
1: شاء الله جمع وبارك للجميع، ربي يوفق الناس كل.
0: أمين يا رب.
1: السؤال يجاب على سؤال الشيخ هو المال.
0: المال
1: ورد في الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم ابن آدم القيامة حتى يسأل عن ماله فيما اكتسبه بما اكتسبه وفيما أنفقه.
0: نعم. شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: عندك سؤال سي احمد؟
1: لا مش سؤال، لما بما انه برنامجنا احنا ديني اجتماعي حبيت كان شيخ حكينا شويه على قصه الوليد اللي نجح في الباك، انا فيها برشا جوانب، انا بر بالوالدين وانا هو ايمان والاستاذ منها بقيم الانسانيه.
0: ما فهمتش شنو الموضوع مصطفى.
1: اخويا قيس الوليد اللي نجح في الباك وبعد حاصل ثلاثة مع زوجة ابيه، وانا وصل حتى حرقت له كتبه نتاعو.
0: ما سي احمد ممكن ما عندوش حتى فكر على الموضوع.
1: في برشا جوانب دينيه خاطر كاينش خاطر الوليد زاد حافظ قران ما شاء الله صوته باهي.
0: واضح. شكرا لك يا منصف، بارك الله فيك. شكرا لك، بارك الله فيك. المكالمه هذه فيها الثانيه. امير. الو.
3: الو.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بك يا لالا، شكون معنا؟
3: الو،
0: نسمع فيك. اهلا يا فطوم، اش حالك؟ اي
3: حالك؟
0: لاباس الحمد لله. عندك اجابه على سؤال سي احمد؟
3: والله ما سمعتش بالباهي.
0: شنو هو سؤالك انت سي احمد؟ اي
3: سؤالي عندي كل مرة نسو في الصلوات.
0: نسو؟
3: اي.
0: شنو هو تنسى بالضبط؟
3: كيف نصلي الركعتين الاولين نتاع العصر ولا نتاع العشاء يظهر لي كني ما صليتهمش، وما محسوب السورة والفاتحة.
0: يستخيل لك اني انت نسيت يا سورة يا فاتحة.
3: اي.
2: استنى، الفاتحة راهي فرض والسورة سنة، فما فرق بين نسيت الفاتحة وبين نسيت السورة. شنو السؤال بالضبط، على الفاتحة ولا على السورة؟
3: على السورة.
2: على السورة. باه. السورة إذا نسيتها وتعديت ما ترجعش. كمل صلي واعمل سجدتين قبل السلام.
0: نعم.
2: داين.
0: أي. أما الفاتحة موضوع آخر.
2: لا، الفاتحة موضوع آخر، هذيك إذا نسيتها الركعة هيك تلغى تماما ونكملوا صلاتنا وبعد ما نعوضوها الركعة هذيك. مثلا نسينا الفاتحة في الركعة الأولى، تولي الركعة الثانية هي الأولى ونكملوا صلاتنا ونعملوا سجدتين بعد السلام.
0: واضح. يسألون في أسئلة قصيرة، ما حكم صيام يوم عاشوراء بمفرده دون يوم قبله ويوم بعده؟
2: فيه أجر إن شاء الله وليس على صاحبه ذنب، إنما يستحب أن نأتي بيوم قبل عاشوراء أو يوم بعده.
0: يستحب.
2: إذا لم يتمكن الإنسان فلا شيء عليه، هو حتى صوم يوم عاشوراء هو سنة فيه أجر كبير، لكن عدم القيام به ليس فيه ذنب.
0: واضح. شكرا.
2: ما محناش في غنى عن الأجر، ماذا بينا نصومه.
0: واضح. المكالمة فيها الثالثة. السلام عليكم.
4: ألو.
0: عسلامة، مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
0: وعليك السلام
2: ورحمة الله.
0: شكو معنا؟
4: يعطيكم الصحة، ضرني معك هدى من سيدي بوزيد.
0: هدى من سيدي بوزيد، تفضل هداي.
4: بلي أنا عندي سؤال، لا عندي ضيقة الصدر هذيك، عندي هواء تسكر عليا.
0: إي.
4: نحب نعرف الدعاء، نحب الناس الدعاء ولا سورة معناها نقراها رتحني.
0: ضيق صدر من شنو معناتها؟ مسألة معناتها.
4: لا، هواء هواء كتبيت قال لي هواء.
0: في
4: يسكر علي صدري.
0: مش امور نفسيه معناتها.
2: لا غاز، عندها في غازات.
4: عندي شويه امور نفسيه وعندي
0: هيك علاش خاطر ضيق الصدر عملنا عليه حلقه كامله.
2: يا هدى. يا هدى. يا هدى، ذكر الله سبحانه وتعالى، خلي ربي ديما في بالك وديما معناها تحاول تكون ديما على وضوء حسب طبعا الامكانيه، والصلاه صلاه النوافل قراءة القرآن، هذا الكل يريحك من جهة وتسأل تسألين الله بفضل القرآن الكريم أن يشفيك، وإحنا بدورنا ندعي لك الله يشفيك ويعافيك إن شاء الله.
4: ونحب نعرف برضه، نحب نأخذ فكرة على الاستخارة، صلاة الاستخارة كيفاش وقتاش تصلي؟
2: الاستخارة هما الواحد يصلي ركعتين، صاحب
0: الحاجة
2: يصلي ركعتين في وقت ما هوش الصلاة النافلة ممنوع، ما يكونش بعد العصر، ما يكونش بعد الصبح، يكون مثلا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، يصلي ركعتين ويتوجه إلى الله بدعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة تلقاه في تجم، تدخل الانترنت تلقاه دعاء الاستخارة بعدك الركعتين: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقديرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر الدعاء هذا. ونخلي الأمر هكاك، إذا كان توفقنا وربي سهلك الأمر اللي احنا عملنا عليه الاستخارة فالحمد لله ونمضي، وإذا كان جات صعوبات ولا علامات متاع معناها عدم رضا هذيك نبعد عليه الحاجة هذيك وكهو.
0: نعم، يسألون في رسالية قصيرة: سي أحمد، دم الموجود في الحشرات كما البعوض مثلا، إنسان يقتل بعوضة مثلا ويلقى دمها على ثيابه مثلا، هذه دم نجاسة ولا
2: هو هذه من النجاسات اليسيرة جدا؟ أنا يمسحها الإنسان حتى بالماء ولا حتى بمعناها منديل عادي وليس فيها شيء.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الرابعة. أمير، ألو، السلام عليكم. ألو.
5: ألو،
0: عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
5: عسلامة سي قيس،
0: مرحبا بك.
5: حمدي التركي من طبلبة.
0: مرحبا بك خويا حمدي، تفضل.
5: أنا عندي أربع سؤالات كان
0: أربعة، باهي نمشيو بالسؤال بالسؤال، تفضل يا حمدي.
5: السؤال الأول: هل تجوز الإمرأة أن منها تغسل رجلها وهو ميت؟
2: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها المتوفى؟ نعم، يجوز ذلك، وكما يجوز للرجل أن يغسل امرأته
0: زوجته. نعم. السؤال الثاني حمدي.
5: السؤال الثاني: في صلاة الجنازة ما خير من تمشي أمام الجنازة أو
0: وراءها؟ الأفضل المشي أمام الجنازة ولا وراءها سي أحمد؟
2: هو احنا نعمله معنا في الغالب نعمله العكس، هو الأفضل المشي أمام الجنازة للرجال، فإذا كان هناك نساء يمشي وراء الجنازة. ويجوز للنساء أن يمشين وراء الجنازة لكن بدون صراخ وعويل وما إلى ذلك. والحقيقة أنه اجتماعيا في مجتمعاتنا لا نسمح للنساء بالخروج وراء الجنازة، لأن النساء يحدثنا أصوات وربما عويل صراخ وهذا ليس يبعد الملائكة وما إلى ذلك.
0: نعم. سؤالك الثالث يا حمدي.
5: السؤال الثالث: هل يحاسبنا الله على في واحد يحلم في النوم
0: اي
5: حلمات مشبهين ولا حلمات، هل ربي يجاز عليه من يحاسبنا عليهم ولا؟
2: شوف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاث، من بين الثلاثة هذو
0: النائم
2: حتى يستيقظ. الإنسان في حالة نوم ما عليهش ذنب مهما كان الحلم، ربما يحلم بروحه يقوم بمعصية ربما، فهذا ما يحاسبوش ربي عليه، خاطر هذا منام ما هوش بإرادته، هذا في اللا شعور.
0: هاي يا حمدي،
2: ما زالك سؤال يا حمدي الرابع.
5: مالو،
0: تفضل يا حمدي.
5: في آية في القرآن تقول: ألو،
0: نسمع فيك يا حمدي، تفضل.
5: تقول: ما يغني عنه ماله إذا تردى. نحب شوية التفسير متاعها.
2: لا يغني عنه ماله
0: إذا تردى.
2: نعم، معنى الإنسان إذا تراجع عن الهداية وعن طاعة الله مهما كان عنده مال، ما هذا ما يشفعلوش المال هذا يمتعه. فهمته؟
0: واضح. في احد الأساليات يطلبوا منك الحديث سي حمد عن موضوع انه الوالدين كيحايلوا في المعاملات ما بين ابنائهم ويفرقوا طفل يهنيه مثلا بالنجاح ابنائه، وطفل ما يمشيولوش جملة وتفصيلا قاطعين زوجته لا مثلا ما يمشيولوش
2: لا لا
0: ما ي... ما ي... ما ي... معتها ما يستعناوش معتها للحديث معاه.
2: سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم، وأولادكم تشمل الإناث والذكور. ربي قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كيف قال أولادهن؟ معناه الذكور دون الإناث. وقد قال الوالدات يرضعن أولادهن، معناه الذكور والإناث. ووالد وما ولد، ما ولد يعني من ذكور وإناث، فلابد المعاملة تكون بالتساوي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عدلوا بين أولادكم تعني المساواة. وإذا كان فما ربما بعض المواقف اللي ربما تضايق الوالدين من أبنائهم يدعو لهم بالهداية وما مش يقاطعوهم معناها.
0: واضح. معناتها بالنسبة للأبناء فما بر، فما بالنسبة للوالدين فما عدل، هكا ولا؟
2: فما عدل والعدل من البر،
0: والعدل من البر.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال بروا آباءكم
0: نعم
2: تبركم أبناؤكم،
0: تبركم أبناؤكم. شكرا لك أستاذنا. المكالمة في الخامسة أمير. ألو.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا. علينا وعليك. شكون معنا؟
6: صادق معك
0: في خويا صادق. مرحبا بك، تفضل. اي
6: ما حفظتش الصوت في قلبي.
0: ماشا سامي يا صادق، ما يسالش. اي تفضل خويا.
6: الله يبارك لك. لا اله الا الله محمد رسول الله. الجواب هو المال.
0: المال
6: كيف كسبناه فيما انفقناه.
0: واضح. عندك سؤال سي احمد؟
6: عندي سؤال. صلاة الجنازة هي التكبيرة الأولى في مذهبنا المالكي، هل تقرأ الفاتحة أم لا؟
2: لا لا تقرأ، لكن لو قرأناها موجود في الفقه الإسلامي أنه تقرأ الفاتحة، لكن لو لم نقرأها معناها هي صلاة الجنازة الأساس فيها هو الدعاء وليس القراءة. هو الدعاء، لكن هناك من يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وليس في ذلك شيء، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم
6: الدعاء للأمة. الدعاء للأمة
2: هو مثالش معناه، هو مفتوحة معناه، مسألة الدعاء مفتوحة معناه، ندعو بما ييسر الله.
0: واضح. شكرا لك صادق، بارك الله فيك. يسألون سي أحمد في إرسالية قصيرة، ما حكم الشرع في من عنده كثرة سوء الظن بالمحيطين به؟ معناتها إنسان مش كاك وديما يقرأ الخايب في الناس، هذايا فما عنده معناتها جانب تأثير سلبي أكيد في المجتمع.
2: أكيد. الظن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظن أكذب الحديث. يعني هكا الإنسان اللي لا يحسن الظن، أحسن الظن بالمسلمين، معنى الإنسان يحسن الظن ويترك الأمور التي لا علم له بها يتركها إلى الله يحاسب عليها. من أراد بك سوءا سيحاسبه الله من لا شك، لكن أنت ما تظنش وما تشكش وما
0: ما يدخلش. هذا يا سي أحمد في مسألة الطباع، فما ناس كرماء، فما ناس بخلاء، فما ناس طليقي الوجه، فما ناس يعبسوا، فما ناس يحسن الظن، فما ناس يسيء الظن.
2: ده هو الطباع تأثر على السلوك
0: أكيد،
2: ونحن نحاسب على السلوك. يعني قد لا نحاسب على النوايا إذا لم تتحول إلى أفعال أو أقوال. لا نحاسب على النوايا، ولكن نحاسب إذا تحولت النوايا إلى أقوال أو أفعال. وهنا الأقوال والأفعال يجب يتحكم فيها الإنسان ويرجع روحه شوية، شد روحك معنا على سوء الظن، شد روحك على البخل، شد روحك على الحاجات هذه.
0: نعم. مكالمة الهاتفية سامير. ألو السلام عليكم. 29 دقيقة بعد 11. ألو
7: السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: شكو معنا؟
7: معنا فاطمة.
0: فاطمة تفضل يا فاطمة.
7: يعيشك يا سيدي، جمعة مباركة عليكم.
0: علينا وعليك يا فاطمة.
7: وقل سيحنا وقل سيحنا بيحسن فيما ما أحسن، ومبارك لك انت في بنيتك.
0: بارك الله فيك. يعيش
7: نجاح والبقيه ان شاء الله تتخرج.
0: تفضلي.
7: ونسلم على سيد احمد ونقول له بارك في عمرك. والسؤال هو
2: سلمك الله يا اختي. ايوه. السؤال شنو؟
7: السؤال هو عمر سنيته ومالك ما عطيته
0: المال.
7: المال والعمر.
2: والعمر. قالت عمرك لا هو حاجة واحدة يسألنا عليها مرتين سيد النبي.
7: المال. ربي المال سبحانه. أقول المال إحنا. المال.
2: شو ما المرتين اللي يسألنا عليهم؟
7: أنا أقول عمر سنيته.
2: بس العمر. اسمع الإجابة في آخر الحصة.
0: شكرا لك فاطمة. عندك سؤال يا أحمد؟ شكرا لك. لا لا بارك الله فيك. الى اللقاء فاطمه. يسالونا في رساله قصيره بالله كليمه سي احمد للرجال المتقاعدين خصوصا اللي معناتها مكملوا الوظيفه نتاعهم وفي الدار، اما في الدار ما يعاونوش زوجاتهم تو كان يخدم كان معذور ممكن اما تو في الدار ما عندوش الالتزامات العمل ما فيها باس انه يعاون زوجته.
2: هما هما حتى الرجال اللي مش متقاعدين فيهم شكون يعاون زوجته راهو
0: هو المطلوب،
2: ومساله يعاون ولا ما يعاونش هذايا معناها كما كنا نقولوا قد ربما يدخل في الطباع. والنبي صلى الله عليه وسلم معناها اوصانا خيرا بالنساء. والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف. وشنو المعروف؟ المعروف هو كل عمل خير، كل حاجه كيف تعاون زوجتك باللي تقدر.
0: نعم
2: معنا فما حاجات يقول لك لا هذا من اختصاص النساء، مش حاجة من اختصاص النساء وحاجة من اختصاص الرجال. هو مثلا مسألة الطبخ احنا نوكلها دائما للنساء، لكن فما بعض الرجال يحسنون الطبخ ويساعدون في ذلك. اللي ما يحسنش الطبخ عنده حاجات اخرى ممكن يعملها، ممكن في ترتيب البيت، ممكن في العناية بأطفال صغار، ممكن هذا معناها يعود إلى كرم نفس الإنسان أنه يعامل زوجته يعذرها شوية. المرأة تتعب برشا في عمل البيت وفي تربية الأطفال وهي بحاجة إلى المساعدة.
0: وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا في خدمة أهلي أو كان في خدمة أهلي هكا ولا سي أحمد في خدمته معناتها يشتغل معناتها من يقدر عليه هكا ولا
2: كان يخصف نعله
0: ويرقع ثوبه
2: يخيط ثوبه
0: هكا ولا. المكالمة الهاتفية 7:32 دقيقة بعد 11. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
8: معكم نورة.
0: نورة مرحبا بك نورة تفضلي.
8: عايش مبروك يا قيس نجح بنتك.
0: بارك الله فيك. عايش أختي.
8: وسي أحمد نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
8: والبركة فيكم.
2: بارك الله لله بنتي. بارك الله فيك.
8: سبحان الله يرحمها يجعلها من أهل الجنة.
2: أمين يا رب العالمين وجميع المسلمين.
0: تفضلي نورة.
8: أمين يا ربي. الجواب هو المال. كيف أتيت بي وفيما أنفقته؟
0: نعم.
8: وسؤالي أنا دعوة من عند سي أحمد باش يقويني ربي ويصبرني ربي ويثبتني على الابتلاء.
2: أقول لك حفظك الله ورعاك ورزقك وهداك ورضي عنك وأرضاك وثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.
0: مسألة الابتلاءات كما قالت أختي نورة معناتها الجنة درجات
2: أكيد،
0: وعلى قدر الصبر على قدر الجزاء هكا ولا سي أحمد
2: أشد الناس بلاء هذوما موعودين بجزاء أقوى.
0: هذه كيفاش نربطوها معناتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كيفاش نربطوها مع بعض معناتها
2: لا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها
2: على
0: قدر طاقتها معناتها على قدر احتمالها.
2: صحيح، يعني لكن نفس البشرية عندها طاقة محدودة والإنسان الكل طاقاته كلها محدودة، الطاقة العضلية محدودة. هو حتى أبطال رفع الأثقال عنده وزن محدد وكان تزيده كيلو واحد
0: جرام
2: من الشمس، طاقة محدودة. ولذلك هيك الإنسان هذاك حد طاقته هو مسؤول على طاقته أكهو حاجة فوق طاقته ربي ما يحاسبوش عليها. نحكيه حتى في الأشياء النفسية معناها الصبر عنده حدود، لكن الإنسان يستطيع أن يستعين على البلاء بالصبر، والصبر يمكن يتأتى بالذكر بالتفكر في الله بالدعاء بالقرآن.
0: هل احنا مطالبين انه نشكر ربي، احنا ما الانسان يشكر ربي في كل حالاته
2: اكيد.
0: هل يلزمنا نشكر ربي على الابتلاءات؟
2: اكيد
0: نشكره على الابتلاءات.
2: اي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لقي ما لا يرضيه في الحياة يقول الحمد لله على كل حال، اما اذا حدث شيء سره يقول الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات. شفت كيفاش؟ اذا هو يشكر الله على الخير كما يشكر الله على المكروه او البلاء، لانه هاك البلاء هو امتحان من رب العالمين، والامتحان كيفما تكون نتيجته يكون الجزاء.
0: واضح. مكالمة هاتفية ثامنة. أمير السلام عليكم. عسلامة سيدي، مرحبا بك.
9: السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا. سي مراد تفضل خويا.
9: الشيء الذي سيسأله الله عنه يوم القيامة مرتين وهو المال.
0: المال
2: أيوة. كيف أشترى؟
9: ما اكتسبه وفيما أنفقه.
0: واضح. يعطيك الصحة يا مراد، شكرا لك، بارك الله فيك. مكالمة فيها تاسع. عمير ألو.
10: ألو السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: مرحبا بك في قيس. مرحبا بك في أحمد.
0: الله يخليك. شكو معنا؟
10: فتحي بن منصور.
0: خويا فتحي مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي فتحي،
0: تفضل.
10: مرحبا بك سي أحمد. البقاء لله.
0: يعيشك.
2: دوام لله سيدي، بارك الله فيك.
10: شكرا. لا سيدي أحمد، عندي موضوع في غاية من الأهمية.
0: نعم.
10: انا واخذه كمعنت على عاتقي.
0: تفضل.
10: بعد اذنك. ثم عندي سان غيري، ثم رجل كبير توفيت زوجته، عرضوا له وليداته باش ياخذ مرأة ثانية.
0: اي
10: حب ياخذ مرأة ثانية، قالوا له ما تدخل حتى مرأة لدارنا. بعد
0: عرضوا معناتها اي
10: حكم، حتى الان حب يدخل الاهل، قالوا له لا هذا خط احمر ما نحبش، ما نحبوش حتى واحد.
0: تو
10: الراجل هذايا في كروسه مقعد، والله شأنه شأن برشا ناس هكايا. باهي السيد هذايا تو لما لو ما ولا مقعد بنجم ولا معناتها ما عادش ينجم يقوم باموره واحد وكذا، يلزم شكون يتلا به. المراه احنا من فضل ربي نلقاو حسب ما نشوف، اما
0: الراجل سايب
10: تلقى شكون معناتها. واذا تلقى مثلا انسان تصوم به برشا،
0: واضح يا خويا فتحي،
10: ولاده ما يجموش يتكشفوا عليه، وبناته كيف كيف. هو توا كايا يحبوا الخزعبلات يحبوا ياخذوا له امراه
0: بعد ما باش تقوم به
10: مرضى. يحبوا سي احمد يعطينا، خاطر فيه الزواج فيه قواعد وفيه حكمه في الزواج وفيه معناتها
0: اصول. واضح.
10: الانسان يتزوج.
0: واضح فيكا. واضح خويا فتحي.
10: كلمه زاد البرشا ناس اللي عرضوا البوم ولا
0: باش يتزوج. شكرا لك يا فتحي، بارك الله فيك، يعطيك الصحه.
10: شكرا شكرا.
0: هاي سيدي
2: يعرضوا البوهم باش يتزوج.
0: اي يعرضوا اي ويقفوا قدامهم.
2: يحرمون ما احل الله.
0: كي وقت هو بصحيحته، اما وقت ما ولا على كروسة يحبوا ياخذوا له امراه وقتها.
2: وقتها يحبوا ياخذوا له خدامه.
0: يعطيك الصحه.
2: شوف كيفاش. قولوا ربي يهديهم ساعه. وهذا عيب، عيب انه يتعرض لبوه ولا يتعرض لامه باش تاخذ راجل بعد ابوه. نفس الشيء إذا كان مرأة توفى رجلها ولا رجل توفيت مرته، وش المرأة عندها فترة عدة ثم يحل لها الزواج، ولا ينبغي لأحد أن يعارض في ذلك. والرجل بمجرد وفاة زوجته أكيد ممكن الحالة النفسية تتطلب بعض الوقت، لكن هذه حياة واستمرارية، فما بالك إذا أصبح معناها عاجزا. هوني يتأكدوا، لكن يتأكدوا مش من باب باش نرتاحوا من المشاكل متاعوا، كيما عملوا هالولاد هذوم اللي كانوا مانعين بوهم من الزواج وقت هو ولا
0: مقعد
2: وقتها يحبوا ياخذوا له امراه معناها باش تتلهى به. نقولوا ربي يهديهم، هو ربي نوب عليه ان شاء الله ويفتح له ابواب الخير.
0: شكرا لك. 39 دقيقه بعد ال11 استراحه نغميه قصيره مع النقشبندي ثم الحديث بقي. تفضل امير.

0: 45 دقيقة بعد الـ11. قبل ما نمشي لما تبقى من مكالمات هاتفية في دفعة ثانية وأخيرة، عندي حالة اجتماعية في الحقيقة. أختي سعاد جاتنا المقر الإذاعة تطلب من أهل الخير، هي سيدة معناتها مكسورة الجناح و معناتها مستحقة في الأخر، بالكل مستحقة في الفريجيدير للي عنده، والحال حال صيف معناتها وما تقدرش على ثلاجة، اللي عنده ثلاجة مستعملة تكون في حالة جيدة بطبيعة دي ما صدقة تخرج سمحة هكا ولا سي أحمد.
1: أي ما فيش شك
0: واضح. وشكون يعاون على آلة سمع أو آلة للأذن هكا ولا باش خاطر عندها مشكلة يعاقة في السمع، على كل رقمها عندنا 21 058 249، واللي يحب يتصل بنا يتصل بها مباشرة ولا يكلمني بعد البرنامج على 5 3 3 5 3 7. وبارك الله فيكم. مكالمات في 10. ألو السلام عليكم.
2: ألو
0: عسلامة، مرحبا شكون معايا؟ مرحبا بيك.
2: نحويلك أشي قيس.
0: لباس مينا.
2: مينا
0: تفضل. مينا
2: بالله الأول السؤال المال
0: اي
2: ومبعثي لي بالله يا شي قيس عندي شكون التوفى الله يرحمه قاتلي من المدامة مساكنة والصادي قاتلي بالله كل تميل الهريني سي أحمد بالله يدعي له بالرحمة واللي طول يسمع يدعي له سيد رحمة
0: الله يرحمه.
2: والبركة فيه سي أحمد. ياسي أحمد انت فيك وخيتك
1: البقاء لله.
0: بارك الله فيك.
1: وش خلتي أختي
2: سميل الجرياني الله يرحمه ادعي له بالرحمة واللي يسمع يدعي له بالرحمة.
0: شكرا لك يا مير.
1: رحمة الله على جميع المسلمين. رحمة الله على جميع المسلمين.
0: المكلمة فيها رقم 11. ألو
3: الو
0: عسلامة سيدي، مرحبا شكون معنا؟
3: مرحبا معك صلاح الدين بو حامد من المروج من العاصمة.
0: أهلا خويا صلاح تفضل. أي
3: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك.
3: نجاوب على السؤال سيد أحمد.
1: مرحبا تفضل.
3: اللي نسأل عليه مرتين هو المال، من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه.
0: باه
1: بارك الله فيك.
3: وبالنسبة لاتصالي بكم فأنا راني عندي 47 سنة نسكن في العاصمة، لكن عندي نشتلزي لصفاقس وحومها وأزقتها وشوارعها وحتى اكتظاظها وحتى مساوئها، ولذا أنا نعدي الصبحية الكل معي إذاعة صفاقس وحتى في الليل نرقد على إذاعة صفاقس، ما نجمش نبطلها وما نجمش ننسى الكحلة والبيضة والسياسات.
0: الله يخليك خويا صلاح يعيشك يا سيدي. بارك الله
3: فيك. ذخر للوطن كامل.
0: شكرا لك.
3: وربي إن شاء الله يعلي المناطق الكل وربي إن شاء الله ينوب على الناس كل.
1: يحفظك ربي.
0: شكرا لك صديقي. بارك الله فيك. يسألون سي أحمد أخت أمينة تسأل تقول إنه في شهر رمضان الماضي تسحرت بعد الفجر بقليل بحكم انه قالت ما فقتش بموعد السحور.
1: أي.
0: وهذه معناتها تتكرر معها الحكايه هذه 3 مرات. شنو تعمل بالضبط؟
1: تقضي الايام اللي غلطت فيهم وكاو
0: وتخرج.
1: لا
0: ما عليهش فديه
1: الا اذا تعدى العام كامل وجاء رمضان اللي بعده وهي ما خلصتهمش.
0: واضح.
1: تستنى رمضان هذا اللي جاء بعده وبعد ما تكملوا وتخلص متاع العام اللي قبله ومعاه فدية وجوبا.
0: شكرا لك. المكالمات فيها رقم 12. ألو السلام عليكم. ألو
4: ألو
0: عسلامة مرحبا شكو معنا.
4: ألو عسلامة
0: للا مرحبا بيك شكو معنا. تفضل للا مرحبا بيك شكو معنا.
4: عسلامة السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: عسلامة يا قيس مبروك بنيتك إن شاء الله
0: يعيشك. تجم تسكر
4: يعيشك.
0: تجم تسكر راديون يعيش أختي. اسمعني كان بالتليفون يبارك فيك.
4: باهي
0: يعيش أختي.
4: اسمع بالله مثل
0: شي شكو معايا بالله.
4: أنا معك مواطنة.
0: تفضل أختي.
4: عيشك. اسمع أنا عندي حاجة نحب نسأل سي أحمد.
1: تفضل بنتي.
4: أنت عندي أنا قبل حكيت معه قبل وعانيت ياسر من مشاكل رجلي وأزيد من 20 سنة، هو يخليني ويمشي لأمه بر الـ4 شهور. مش هذا موضوعنا، هذا كل نعرفه. وحكيت معك ما ثم حاجة توا ما توا 7 سنين عنده ما يجيش بكل معناها فهمت. وتوا ساعات يدخل لك نقول له انا ما تدخلش، انا نحس بيك انه غريب نقول له ما تنساش الباب وتدخل. ساعتك يدخل خزيه ما هو عند امه. انا تو 7 سنين الفي
0: معناتها هو عايش بحث امه هكا وانت وحدك
4: امه يدخل الباب. قلت له ما تنساش الباب وتدخل دق يفل الناس من ندخل بعضي انا معناتها فهمتي. ساعات تارك انا وهي على حكايه
0: وبعد 7 سنوات ما وقعش الطلاق معناتها هكا وبعد عايشين هكاك
4: وقت اللي يقول له طلقني وخليني نرتاح. يقول لي برا انت اشكي، يحبني انا معناها كيف انا نشكي، ولا انا نخرج من الدار ما عندي حتى ما عندي وين نمشي. خليني هكاك
1: يحب تجي منك مرة.
4: يحب تجي مني يعطيك الصحة. اما هو اللي يتلق اين اللي انتلق ولا حد شنقل. امه ما تردوش، ما تقولوش ما تقولوش امشي لدغارك وما تقولوش. فهمت؟
0: انت إيه؟ عندك ابناء؟
4: عندي بنية معلسة وعندي زوج اولاد. انا كلمت سي احمد قبل وقال لي اصبر وصبر ليلك اما انا على حكاية هذه انه يدخل يدز الباب ما نعرفش فش نعمل معه ماكم شيء. ما انا
0: هو تو هو شكرا لك يا اختي. تو مش جيبك سي احمد سؤال سي احمد هو بعد هذا الكل هما تو السؤال الرئيسي، هما تو متزوجين ولا مطلقين؟
1: هما تو متزوجين لكن هو اثم شديد.
0: إيه لكن بعيد عليها 7 سنوات يا سي احمد.
1: هو عنده الحق اذا تغشش على مرته
0: ايه؟
1: عنده الحق في الاله، والاله هو 4 اشهر
0: اكهو فتنة
1: بعد 4 اشهر اما يرجع اما يطلق وكل حد يمشي فامساكم بمعروف
0: او تسريح
1: او تسريح باحسان
0: اي
1: اكو ما دام هو تو
0: تو شرعا
1: بالطريقه اللي تقول عليها الاخت
0: 7 سنين في داربه
1: ما سمعناهش هو اش
0: قال،
1: لكن بالطريقه اللي تقول عليه اختنا المواطنه هذه نقول لها راهو هو اثم كبير وربي يهدي ما خلق وكه.
0: مساله اللي يحل الباب ويدخل هذا عنده الحق فيه ولا ما عندوش الحق فيه؟ خاطر هي بطبيعه بعد 7 سنوات تعتبره غريب.
1: ما هوش غريب مدام ما طلقهاش ما هوش غريب، اما هو داخل في الاثم، الكل داخل في الاثم اللي يعمل فيه وكه.
0: واضح. شكرا لك. مكالمه فيها رقم 13. الو الو على الخط الهاتفي تفضل. مرحبا بك، على السلامه.
5: اهلا وسهلا، شلونك؟
0: لاباس عليك الحمد لله.
5: والله الحمد لله.
0: شلونك
5: يا احمد؟
0: لاباس الحمد لله. ذكرني بالاسم.
5: حسين.
0: اهلا يا حسين، مرحبا بك.
5: لاباس
0: الحمد لله.
5: مبروك بنتك.
0: يعيشك يا حسين، عايش بخير، بارك الله فيك.
5: الحمد لله.
0: تعيش. تفضل حسين.
5: سؤالي يا احمد.
1: اي نعم.
5: زي ما بنحب نصلي.
0: نعم.
5: انت عندي مشكله.
1: شو تحب
5: يا جمش؟
0: يا حسين عاود السؤال من الاول.
1: حسين عاود من الاول.
5: تحب نصلي.
0: تحب تصلي.
5: لكن في المشكله في الوضوء.
1: اي نعم.
5: الوضوء وسيدي نجم نتوضا بيديا نغسل وجهي ونوضا بيديا لكن في رجليا ما نجمش.
1: علاش؟
5: خاطر مسالية بس ما نجمش نطبص.
1: ما تطبصش يا حسين، صب عليهم الماء صبان وكهو.
5: يا رحم والديك هذا يحب نوصل.
0: ايه وانت ايش قاعد تعمل توا يا حسين؟ قاعد تصلي ولا ما تصليش؟
5: صلي.
0: ايه كم معناتها تصلي بتتيمم ولا ايش قاعد تعمل بالضبط؟
5: ايه والله نغسل ونتوضا معناها
0: كيف قال سي احمد؟
1: شوف هكا رجليك كيف تصب الماء، كيف تصب الماء على رجلك اليمين تعدي عليها رجلك اليسار معناها باش تعدي عليها فوق الماء والعكس تعمل كي تصب الماء فوق رجلك اليسار تعدي عليها ساقك اليمين، هذيك في عوض يدك اللي باش تغسل الساق، رجلك الثانيه تغسل الرجل الاول.
0: واضح. شكرا لك يا حسين وربي يفرج عليه وخير. ممكن متي رقم 14. الو
6: الو عشان
0: اسكت. عسيمه لاله مرحبا بك، شكون معنا؟
6: هدى.
0: مرحبا بك يا هدى، تفضلي.
6: اللي عندي 3 اسئله. السؤال الاول عشان سي احمد.
1: مرحبا هدى،
0: تفضلي.
6: في صيام العاشوره نهار خميس نجم ننوي في كونه خميس وعاشوره ولا ما يصيرش؟
1: شوف النيه لامرين معا في شيء واحد لا يمكن، معناها انت
6: موفر هو خاطر هو تطوع.
1: لا تطوع ما هوش فرض. اما انت هو صيام الاثنين والخميس هي سنه به، لكن عندك عاشورة فيها فضل زايد على صيام الخميس اللي تابع الاثنين. به ايه؟ علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول احتسبوا على الله أنه يكفر السنة الماضية. عندك معناها ربي مسامحك في الذنوب الصغائر اللي يعملها الإنسان وما فماش إنسان ما الله غالب معناها هو بشر معناها، فربي سامحنا فيك الذنوب الصغيرة متاع العام اللي تعدى الكل. فهمت؟
0: معناتها في الأخر لا تجوز الجمعة
1: في الأخر لا تجوز الجمعة وتنويها للعشورة أفضل.
0: سؤال ثاني هو داعش وقتي.
6: صلاة النافلة هل يجوز معنى قراءة الفاتحة فقط سورة مسلمة ولا يجوز سورة وفاتحة؟
0: في النافلة
1: يجوز ما فماش مشكلة. وإحنا عنا ركعتي الفجر في المذهب المالكي بالفاتحة فقط.
0: واضح. سؤال
6: بليش يا أحمد إنه نهارين معني تصليت العصر مع راجي بعد ركعتين سلمت سرحت شوي وسلمت هو كمان يصلي بعد كملت صليت معه وبعد ما عملنا الركعات عملت سجود معناتها سجود بعدي هذا الصحيح صحيح ولا
1: ما فهمتش
0: هي في صلي في
1: ايه الركعه الثانيه انت سلمت ايوه بعد
0: وكملت رجلها مازال ما
6: رجعت معه كملت معه فقط
1: بالحسنى انت كي كملت معه لو سلمت عليه سلمت
0: هي سهلت
6: كملت معه وطلعت
0: سهوا
1: انت سلمت سهوا معناها ما غير ما باهي ما عليك حتى شيء
6: بعد ما عملت اربع ركعات هو سلم وانا سلمت وبعد جبت السجود بعدي
0: عملت السجود بعد
1: لا ماهوش ضروري لانه الخطا نتاعك يحمل على الامام اللي هو ما غلطش الامام وهذاك هو اللي يعتبر
0: شكرا لك وده المكالمه الهاتفيه الاخيره الو الو
7: الو عسلامه
0: عسلامه مرحبا بكم معنا
7: ألفا من شرق
0: تفضل يا ألفا مرحبا بك
7: يعيشك بربي حبيت نسأل سؤال سي أحمد عندي أختي رجلها توفى عنده توا برس نصف شهر
0: علي رحمة الله
7: يعيشك أما أنا حبيت نسأل إذا نجمو نجيبوها معناها بحثنا لدار بابا لهنا ونفس معناتها هكا شوية
0: اللي عندنا كالعادة
7: مع هي مع العلم هي راهي رجلها عنده 12 سنة على كرسي متحرك معناها ديجا كان مريض معناها
0: كل حاجه في بلاصتها يا ولفا معناتها المهم انتم تحبوا تجيبوها بعدك معيش ما تمشيوش عندهم بعدها
7: معناها انا سالتك حبينا لما بحبينا والكل معناتها
0: اختها توفى رجلها تحب اي شكرا لك يا ولفا بارك الله فيك حتى تو يجاوبك سي احمد شكرا لك
1: شوف اختك ما عندهاش اولاد ما عندهاش
0: علقت
1: التلفون معنا من المفروض هما أقرب الناس ليها يكونوا معها معنا فهمت على خاطر مش تتحول للدار أختها قد يكون تخرج أختها وزوج أختها موجود تولي هوني المسألة شرعيا لا يجوز هذا لذلك نقول لها تشد دويرتها وانتم تحبوا تطلوا عليها في كل وقت
0: ونسوة.
1: وربي جزيكم بالخير وهي ربي صبرها وكهو
0: شكرا لك عطينا الإجابة عن السؤال سي أحمدي
1: الإجابة عن السؤال كما جاوبوا الناس الكل اللي دخلوا هو المال باستثناء واحدة من الأخوات قالت المال والعمر لا هو المال فقط والدليل على ذلك هو حديث نبوي يقول فيه سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إذن في المال سألنا ربي سؤالين في الأمور الأخرى يسألنا سؤال واحد في المال سألنا سؤالين يقول لك هالمال هذا منين جبته كيفاش اكتسبته وفاش أنفقته فاش صرفته
0: واضح
1: وعن جسمي فيما أبلغ
0: شكرا لك دعاء الاختتام سي
1: أحمد دعاء الاختتام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: ومرحبا بكم. طالب متساكنو معتمدية الغرابة من ولاية صفاقس الجهات المعنية التدخل لوضع حد للروائح الكريهة المنبعثة من أحد المصانع بالمنطقة والتي تشكل خطرا على الصحة والبيئة. في إطار الحملة الوطنية لمقاومة حشرة ذبابة الزيتون بولاية صفاقس، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي بعمليات مداواة لأكثر من 48 ألف أصل زيتون بكل من الحزق وبطرية والفلحة. أصدرت الحماية المدنية اليوم جملة من النصائح الوقائية للمواطنين لتفادي المخاطر المرتبطة بموجة الحر الشديد، ودعت لعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة من 11 صباحا إلى 4 مساء، وأوصت بشرب الماء بانتظام خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة. أجلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم محاكمة يحيى الكحيلي صاحب شركة أنسالينجو إلى جلسة 16 من أكتوبر القادم، وذلك في قضية تعلقت بجرائم إرهابية. في العالم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بيت يحون جنوب لبنان اليوم. قالت الخارجية الإيرانية إن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون الأساس المعتمد في إدارة الملاحة بمضيق هرمز. من المتوقع أن تجتاح موجة الحر الجهة الشرقية من القارة الأوروبية مطلع الأسبوع القادم، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة بكل من ألمانيا وبولندا والنمسا وجمهورية تشيك. في فنزويلا، تواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال مئات المتساكنين المحاصرين تحت الأنقاض والبحث عن ألاف آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن ضرب زلزالان من أعنف الزلازل في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديثة مناطق في العاصمة كاراكاس ومحيطها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديما إذاعة صفاقس، ديما معاكم، نور صباحاتكم وتهديلكم مشموم ياسمين وفل.
3: أهلا وسهلا،
4: نهاركم زين.
1: إذاعة صفاقس
5: في الخدمة،
1: إذاعتكم
5: تونسكم، غايتها أنكم تصيفوا بالصحة
1: وتعديوا صيفكم دون مخاطر.
5: استناونا كل نهار من 9 إلى 10 متاع الصباح.
6: ألف تحية للناس الحقيقية
2: على موجاتنا، استمتع بالصيف.
7: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
8: اقتصاديات.
1: اقتصاديات.
8: اقتصاديات.

0: اقتصاديات. نص نهار وثمانية دقائق، تحية لكم من الناس لكل. اقتصاديات يبدأ معاكم، يتواصل إلى الساعة الواحدة بعد الزوال كما العادة، متابعة لكل المستجدات والمواضيع نحاول نتعوها ذات البعد الاقتصادي، خاصة اللي يهمنا اليوم الاقتصاد الوطني ونجاعة الاقتصاد الوطني. في الجزء الأول باش نمشي ونحب نفهمه، في الجزء الثاني كما العادة الدوسي الاقتصادي وزوز مواضيع متكاملة، لأنه في نحب نفهمه باش نحكيه على الإدارة التونسية والاقتصاد التونسي، في الجزء الثاني باش نحكيو على البنوك التونسيه والاقتصاد التونسي، وبين الاثنين ثم اداره بالاساس. نمشيو نحبوا نفهموا امير الجاموس اللي على مستوى الاخراج الفني الاذاعي، على مستوى الاخراج المرئي منعم جمل، يسرى الغربي معاكم في الاعداد والتقديم فاطمه مقني القدري. نحبوا نفهموا نحب نفهم سعيدة جدا باستقبال خبير الحوكمة الأستاذ شرف الدين يعقوبي. أهلا وسهلا بك شرف، مرحبا بك معنا عبر موجة إذاعة صفاق صفاق اقتصاديات.
1: شكرا من أخصات مع الاستضافة، ومرحبا بإذاعة
0: صفاق. الله يخليك. أنا وياك وكل مستمعين خلينا نبسط الموضوع تقريبا من الزوايا اللي طرحناها في رؤية اقتصاديات انطلاقا من هذا التقرير. تحية

0: 23، وخدمة الدين وحدها تاكل 14.1% من ثروتنا في 2024. ميزانية الدولة 77.9 مليار دينار، أكثر من ثلثها 36% ممولة بالسلف، وكتلة الأجور ما زالت 13.5% من الناتج تخنق الاستثمار. علاش؟ خاطر عنا بيروقراطية خنقة. حتى مع وجود قانون المؤسسات الناشئة، القوانين على الطائرات بدون طيار وغيرها ما زالت تفرمل الابتكار. بعث شركة ولا حماية فكرة مكلف ويستغرق وقت طويل، والبنك الدولي يقولها بصريح العبارة، العراقيل البيروقراطية ما زالت مستمرة خاصة للشركات الصغيرة بسبب بقايا بيروقراطية مثقلة وتكبيل الإدارة. الإدارة اللي المفروض تحل ولات هي العقدة، والفاتورة يخلصها الشاب اللي بطل فكرته، والعامل اللي يستنى في الانتداب. هذا التقرير اللي حاولنا نطرحوا فيه أهم الزوايا في الموضوع. نرجع معك في الحوار شرف الدين اليعقوبي خبير الحوكمة، مرحبا بك مرة أخرى بعد ما استمعنا لهذا التقرير. شرف، من 2011 لليوم كل الحكومات وعدت بتبسيط الإجراءات، علاش ما زالت الإدارة هي نفسها؟ هل المشكل قانوني؟ هل المشكل ثقافي في ثقافتنا وتعاملنا مع الإدارة، وإلا مصالح ريعية تحب التعقيد وتعمق من خلاله الأزمة؟
1: والله هو متداخل الأسباب، يعني ما هيش سبب واحد فقط ولا يقتصر يعني فقط على قوانين وإلا إجراءات، هي أسباب متداخلة، فيها الثقافي، فيها يعني الاقتصادي، فيها الاجتماعي، فيها الإداري، وهذا اللي خلى يعني في حتى سياسي بطبيعة، لأنه مثلا من الأسباب اللي ما خلتناش نقدم عدم الاستقرار يعني في الفترة ما بين 2011-2021 قرار سياسي، يعني تعدد الحكومات، تعدد المشاريع، واللي خلى صارت عديد المشاريع متاع أصلاح متاع تبسيط إجراءات باش نسهل ويحسن ونخلق أعمال في تونس، لكن هذا ما انعكسش على رضا المستثمرين ورضا الشباب اللي حب يعمل مشاريع استثمارية.
0: نعم.
1: وما خليش استقرار يعني في مستوى إصلاحات واضحة ومتواصلة ونقيسوا الأثر نتاعها على أرض الواقع. في كل عام تقريبا تصير يعني إحصائيات ودراسات حول مناخ الأعمال في تونس ودور الإدارة يعني في تشجيع مناخ الأعمال. النتيجة المتواصلة والمتكررة هي أنه مناخ الأعمال في تونس حتى على مستوى التقييمات الدولية، يعني مناخ الأعمال في تونس غير جيد، يتميز يعني بالتعقيد الإداري، الإجراءات المعقدة، كثرة المتدخلين، عدم وضوح الإجراءات، يعني باش تحصل أنت على رخصة وإلا نشاط باش تخدم في نشاط معين يتطلب عديد الرخص، عديد المتدخلين، في وزارات متعدة، ما فماش شباك موحد ولا يعني طرف موحد نجم ما تخدم معاه، عدم وضوح الإجراءات، فما سلطة تقديرية زادة كبيرة للإدارة، فما التعطيل، يعني مثلا فما بعض الوثائق وإلا بعض الإجراءات اللي تعملها ما هيش محدودة بزمن. شيء مستثمر مثلا باش يعمل استثمار متاعه على أساس يبدأ يخدم في ظرف 6 أشهر ولا في ظرف 3 أشهر، يلقى نفسه يستنى في ورقة عامين وثلاثة سنين وأكثر، وهذا بطبيعة باش ينعكس على الاستثمار متاعه، باش ينعكس على التمويل، نجم مثلا يكون متحصل على قرض التمويل هذاك ما عادش نجم يتحصل عليه. هذه كله يعني خلى الوضعية، وضعية الاستثمار، وضعية يعني النشاط الاقتصادي سواء للشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى للشركات الكبرى، يتميز يعني بالتعطيل، ويتميز يعني بعدم التقدم في إنجاز عديد المشاريع اللي كان ينجم يكون عندها انعكاس جيد على الاقتصاد التونسي وعلى النمو في تونس.
0: الكلفة الحقيقية شرف الدين يعقوبي، كيفاش نفسروا التناقض؟ دين 83%، خدمة دين 14%، نمو لا يتجاوز 2%، قديش تخسر تونس كل عام بسبب بطء الإدارة؟
1: هو كما قلت يعني التقييمات هي في مستوى مدى رضا المستثمرين، سواء أجانب ولا توانسة، سواء شركات كبرى ولا شركات صغيرة ومتوسطة، فما نوعا ما من اتفاق يعني بينهم الكل انه فما مشكل، وهذا بطبيعة عنده أثار على النمو. انت الدولة مثلا ما تخلقش ثروة، شكون شخص ثروة في أي دولة؟ شخلقها
0: الديناميكية
1: بشخلقها المستثمر اللي بشي يستثمر، بشي يشغل، بشي يصدر، بشي ينتج، بشي يحقق النمو، هذا من يجي.
0: نعم.
1: وبعد إذا هو نجح ومشروع

0: نجاح بطبيعة مش ينعكس على مداخيل الدولة. لكن هذا كله كنشوفه نسبة النمو اللي تقريبا واحد ما تفاتتش 2% منذ سنوات، هذا يطرح مشكل. 2% في دولة يعني نامية كما تونس يعد معناتها تعد نسبة نمو ضعيفة برشا. وأهم سبب انه المناخ الاستثمار ومناخ الاعمال في تونس ما شجعش، وخلى حتى الناس مو كل مره مثلا عديد الشركات قاعده تخرج حتى من تونس. ما نش نحكي على الاستقطاب تاع الشركات، ولين حتى انك مش تضمن بقاء الشركات في تونس ما عادش، ولا يواجهوا صعوبات خاصه في ظل التنافس يعني من عديد الدول في العالم، كلهم يتنافسوا شكون يقدم اكثر امتيازات للمستثمرين. وهذا تونس لازم تكون كانت رائده فيه، ولكن الأساس يعني في السنوات تقريبا الأخيرة وليت معتها خلينا نقوله طاردة للاستثمار. لأنه بالأساس الإدارة الإشكال الإدارة تشوف في روحها في دورها التقليدي، دورها التقليدي اللي هو دور رقابي، دور جيب الأوراق، دور كراسية شروط، دور معناتها
1: بيروقراطية،
0: بينما هي الإدارة في الدول اللي نجحت في جلب الاستثمارات هي إدارة نتاع مرافقة، إدارة نتاع تسهيل الإجراءات، إدارة نتاع أنك توفر الامتيازات، أنك تتابع، أنك ترافق المستثمر الشاب الصغير هذاك اللي يحب يحل شريكته وما يحبش يدخل مسمار في حيط في إدارة. أنا كيجيني شاب وعنده فكرة نتاع مشروع لازم نرافق، ولازم حتى إذا نتبعه لازم ندلل له الصعوبات، مش معناتها نزيد نخوفه ونزيد نخليه معناتها يبشل في
1: مسار نتاعو.
0: في الاخر باش ينعكس على البطالة، باش ينعكس على التدين. حكيت بريكا فاطمة على نسبة التدين. نسبة التدين بالاساس اسبابها شنو هي؟ اسبابها قلة الموارد،
1: عدم خلق
0: الثروة. وعدم خلق الثروة، اذا عدم خلق الثروة، الثروة باش يخلق تدين اكثر، باش يخلق رهن تاع مستقبل تاع الشباب. لا معناتها نحن المستقبل لما في عود نفكر في الاستثمار في بنية تحتية في تحسين الخدمات إلى غيره، نقدر نخلص في فوائد الديون، وهذا بطبيعة ما يخليش معناتها نمو يكون جميل.
1: نعم، أنت خبير في هذا المجال شرف الدين اليعقوبي، نعرف عندك سنين تحاول وأنه تخلقوا مناخ جديد، تحاولوا تحسنوا أو تصلحوا كذلك في الإدارة. في التقييم العام للإدارة التونسية نلقاو أنه رؤية بنائها تقريبا منذ دولة الاستقلال برؤية فرنكوفونية مكبلة بطبيعتها، لأنه حتى كنشوفوا نحن الإدارة الفرنسية مثلا نلقاو أنه فعلا اليوم الإدارة الفرنسية ذات الرؤية الفرنكوفونية ما تشجعش بالشخلق ثروة عكس الرؤية الأنجلوساكسونية. ونلقاو أنه زاد في فرنسا ثم نقد كبير برشا تقدم منذ سنوات، تقريبا منذ 4-5 سنوات للإدارة بصفة عامة، وثم إعادة مراجعة تامة من أجل التحرير، من أجل تقليص التكبيل اللي موجود. رؤية هذه لازمها تكون موجودة اليوم في تونس، التحرير يعني الرؤية بصفة عامة، إقرار الرؤية الفرنكوفونية، منعشنا حتى رؤية الإداريين في حداتهم ومراجعة تدريسهم. اليوم راه حتى كي نحكيه على أبسط شيء، مسألة سيب الرخص تلقاها اليوم فعلا، وأنه الإدارة التونسية مكبلة يا أما في يد بقايا أو قلة قليلة من الريشادين مفاتح الاقتصاد التونسي، أم ثم حاجات فغيمهم احناش فاهمينها اليوم في الإدارة التونسية.
0: هو راهو ثم سؤال ديما نتهربوا منه ما نحبوش نشوفه. ما هو دور الاداره
1: بالضبط؟
0: شنو هي الاداره هذه وهالوزارات وهالهياكل العموميه ومئات المؤسسات، شنو هي الدور نتاعها؟ سؤال ديما نهربوا منه. نحن للاسف مازلنا في التعامل مع الاداره معناتها الاداره نتاع الستينات نتاع الخمسينات، الاداره اللي هي تسير في كل شيء. الاداره هذيك في الوقت هذيك في الخمسينات والستينات بعد الاستقلال مباشره ما كانش فما نسيج اقتصادي قوي. كانت الاداره هي اللي حلت الباب، وهي اللي بادرت واستثمرت في شركه فوسفات قفصه، في شركه الحلفه، يعني في العديد من الشركات في مناطق، وخلقت ديبول معناتها
1: راس المال الوطني، الاقتصاد الوطني يعني خلينا نقولوا نحن العمر.
0: هي بادرت الاداره هي بادرت، وبعد وقت شويه وخليت معناتها حتى في السياحه قبل كانت الدوله هي اللي تبني في النزول.
1: صحيح
0: لانها كان الهدف نتاعها انها تخلق ديناميكا. للاسف الستينات والسبعينات انتهى معناتها دور الهدايا، ان الدوله تحط يدها في كل شيء. اولا انت ما عندكش موارد كافيه باش تعمل الدور هذا، وثانيا لانك غير قادر على انك توفر الخدمات بشكل المطلوب. انت مثلا تجم تقارن بين يعني شركة سيرها الدولة وشركة سيرها الخواص.
1: صح.
0: خواص الغاية نتاعه ربحية، الغاية نتاعه انه يخلق خدمات يعني تنافسية، بينما الادارة تشوف نفسها محمية على ذلك ما نجمش تطور في نفس. كان تشوفوا نزل مثلا سير كانت قبل تسير في الإدارة ونزل تسير في خواص، فما يعني فرق مبدئيا يعني.
1: نعم.
0: فما فرق، لأن الإدارة هي في حد ذاتها ما تخممش بمنطق يعني تنافسي، منطق تحسين خدمات، يعني تخمم في منطق الاستقرار، منطق يعني ما فماش تنافس، وكي ما فماش تنافس معناتها مانيش باش نحسن الجودة نتاع الخدمات، مانيش باش نطورها. أيضا حتى الموظفين في الإدارة، حكيت قبيلك يعني على الموظف، الموظف في النهاية معناتها في آخر شهر باش ياخذ الأجر نتاعو، معناتها ما عندوش حتى
1: أوبجيكتيف آخر.
0: أوبجكتيف من مثلا امشي لأي وزارة أو أي هيكل قل لي تعطيني الأهداف نتاع الإدارة هذيك، وهل ونجم نقيموها في آخر العام وإلا لا. حكيت على الإدارة الفرنكوفونية والإدارة
1: معناتها
0: الموديل الأنجلو ساكسون والموديل الفرنكوفون مثلا. هو حتى في فرنسا راهو قاعدين يطوروا،
1: هذا اش قلت لك،
0: معناتها قاعدين يطوروا، فهموا انه محدوديه هالمنظومه البيروقراطيه التقليديه، لازم ندخلوا حاجات مرتبطه بالنجاح. انت ما يكفيش اني نعطيك بيجي، انا نعطيك ميزانيه كوزاره وباش تصرفها فقط، ليه لازم الميزانيه هذيك
1: تتحاسب عليها،
0: تكون تتحاسب عليها ويكون فما اهداف. انا نعطيك مثلا 20 مليار باش تزيدني في نسب التشغيل، باش تحسن لي الصحة، باش تحسن نسب النجاح، باش تحسن نوعية التعليم، ونحاسبك عليها في خلال. لأنه البيجي في تونس الميزانية هي بالأساس، رغم دخلنا ما يسمى بالميزانية خاصة بالأهداف، لكن ما كانتش معناتها ما كانتش بالنجاعة المطلوبة، وإن شاء الله يتواصل هو المشروع، بدينا في خطوات الأولى، لكن المهم أنه يكون عندك أي فلوس تتعطاه لازم تتحاسب عليها. تتحاسب عليها ليس فقط اشترفت وش دخلت راو، ليه تتحاسب عليها حققت الأهداف اللي حطيناها. مثلا جي أنت في وزارة التجهيز نقولوا لك مثلا انه اعطيناك ميزانيه 100 مليار مثلا باش تحسن البنيه التحتيه، في اخر العام نحسبوا قداش من كيلومتر اوتوروت، شنو هي الكاليتي، هل نقصوا لي زاكسيدون ولا ما نقصوش، هل تحسن معناتها النفاذ لبعض المناطق المنعزله في الريف الى غيره. هذا كله لازم نبعده من التقييم التقليدي المبني على صرفت وما صرفتش الى تقييم جديد في الاداره مبني على نقيم الموظفين نتاعنا.
1: أيه.
0: مش موظف فقط ياخذ شهريه ويمشي على روحه، الموظف لازم نقيموه على اساس هل يقدم الخدمه بطريقه جيده، هل في تعامل مع المواطنين يتعامل بطريقه جيده، هل هل هل هل حقق الاهداف اللي عنده. ساعات راهو نمشيو الاداره ما نعرفوش الموظف شنو يعمل،
1: شو قاعد يعمل، اي يدخل بوانتي يخرج بوانتي وكاهو يستنى كلمه الصبوشي وياخذ في شهريه. صحيح.
0: بون مش مسائل، انا مش محاضر.
1: ثم سؤال هام جدا زاد كيف اليوم، طالما الحكومه تحكي عليه مساله مسار الرقمنا، شرف الديني اللي برشا من الناس يقول لك هو الوحيد اللي نجم فعلا يصلح الاداره التونسيه ويخلي برشا مسارات على الترينو بتاعها الصحيح، وين احنا من مسار الرقمنا؟
0: والله رقمنا هي من اهم الحلول، لو زاد ما نعطيوش الرقم اكثر من حجمه زاد، لكن هي من اهم الحلول. يعني حكينا قبيلك على نجاعه، حكينا على واحد، لكن رقمنا هي من اهم الحلول اللي تخلي باش تقلل في كلفه الخدمات الاداريه، باش تحسن في نوعيه الخدمات، لانه شخص باش يحط ملفه ولا باش يطلب ملفه اونليني ولا باش على الخط.
1: لا.
0: هذا باش يقلص مثلا التنقل نتاعو، باش نجم يولي يتابع الملف نتاعو، ملف رخصه ولا ملف اي ملف اداري نجم يتابعه،
1: حتى من ميزان المحروقات باش يقلص
0: بالطبيعه. المواطن كي باش يتنقل من فاقس باش يمشي الاداره المركزيه لتونس جوست باش يحط ورقه ويجيب ورقه،
1: صحيح.
0: هذا كله عنده كلفه، انت الدوله تدعم في المحروقات، والمحروقات معناتها تعرف الكلفه نتاعها وين الدعم نتاعها وين وصل، تقريبا جزء كبير الميزانيه ماشي للدعم. اذا لهنا رقمنا باش تقلص لك من الكلفه، تقلص لك من الوقت، باش تحسن في الخدمات، باش تقلص من الفساد ومن المحسوبيه ومن لانه الفساد بالاساس منين يجي؟
1: صح.
0: المعادله نتاع الفساد هي تجي تلك العلاقه المباشره بين الموظف والمواطن، تلك العلاقه المباشره هذيك باش تخلق امكانيات نتاع زبونيه، امكانيات نتاع محابيه، امكانيات نتاع رشوه الى غيره. بينما كي تبدا الخدمه معناتها مراقبنا ما فماش حتى كونتاكت ما بين المواطن والعون الاداري، هنا باش تكون الخدمات معناتها مراقبنا بعيده يعني عن على أي تجاوزات ونربحوا بها الوقت ونجموا نراقبوها. معناتها أنت تبدأ خدمات ورقنا الملف نعرف كنا مرحلة وصل قداش الأجيال تكون خدمته في معالجة هذا الملف تكون أخدمش. إذا الرقمنا المهم نجيو لرقمنا في تونس. الرقمنا في تونس راه صارت
1: أقل من دقيقة ونختم
0: الرقمنا صارت عديد المبادرات وكانت مبادرات ناجحة. نتذكر مثلا خلاص الفواتير في طوى مثلا مؤخرا زاد عنا الارانو عنا زاد حتى حفر الابار يعني الفلاحي
1: غيره. نعم.
0: صارت عديد المبادرات لكن ديما نقولها هذه مبادرات مشتة يعني ليست مبادرات واحدة. كل إدارة عندها مبادرة صغيرة لكن مش في إطار رؤية شاملة وتعاملت عديد من استراتيجيات لكن التنفيذ وتواصل التنفيذ
1: واضح.
0: خاصة النقطة الأخيرة هي أنه ريزيستانس وشانجمون يعني بعض الإدارات ترفض
1: شد تصحيحها
0: كيفاش نشجعوا الإدارات تعتمد الرقم باش تحسن الخدمات.
1: واضح هذا جدا. شكرا لك خبير حكم وشرف في الدين اليعقوبي. نعود بعد الإذن وصلت المشوار.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نهار و33 دقيقة تقبل الله وسلات الجميع. جمعة طيبة للجميع. اقتصاديات مازال متواصلة الدوسي الاقتصادي. سعيدة جدا باش يكون معنا الخبير المالي الدولي الأستاذ محمد كمون، وما بعضنا باش نفتحوا ملف هام جدا في تونس. المنظومة البنكية أرباح أكبر البنوك ارتفعت بنحو 13% في بداية 2025 مع قروض متعثرة في أحلى مستوى وفي أعلى مستوى منذ 2021. وفي المقابل قانون مالية 2026 يقترح قرض مباشر من البنك المركزي للدولة ب 11 مليار دينار. نحاول نفهم بعضنا الصورة مع سي محمد كمون. مرحبا بك سي محمد. حاضر معنا سي محمد كمون؟ أنا تندون يكون حاضر معنا عن طريق المرئي والمسموع. نسمع بعضنا التقرير يحاول يبسط كل هذه المفاهيم في دقيقة وشوية، وبعدك نسمع رؤية وجهة نظر الخبير التقرير المالي. نعم
1: التقرير.
0: في تونس اليوم البنوك ما عادش تمول في الاقتصاد ولا تتمول في رواحها. أرقام بورصة تونس حتى جوان 2025 اتأكد متوسط أرباح أكبر 10 بنوك اطلع بنحو 13% من الأشهر الأولى من السنة، وهذا في وقت نسبة القروض المتعثرة وصلت ل 14.7%، أعلى مستوى منذ 2021. شكون اللي رابحين؟ بيات في الصدارة ب 385.3 مليون دينار أرباح صافية ونمو 8%. يتبعها البنك الوطني الفلاحي ب 274.5 مليون دينار وبأقوى نمو وصل لمعا 29%. ثم اللامين بانك ب 284.7 مليون دينار بزيادة 8%. ثلاثة بنوكك هو يحركوا في ربحية القطاع كامل. منين جاية الفلوس؟ مش من مصنع ولا من الفلاحة. آخر تقرير رسمي للبنك المركزي لسنة 2024 ورى اللي الأرباح اللي فاتت 1.6 مليار دينار جاية أساساً من سندات الخزينة اللي زادت مداخيلها ب 35.3%، بينما نمو القروض الاقتصاد ما فاتش 2.6% فقط. البنك يلم ودائع تونسة اللي فاتت 114.5 مليار دينار يخلص عليهم 5.3% ويسلف للدولة ب 9.2% وياخو هامش وساطة صافي 3.9% من غير حتى مخاطرة. وهذيك علاش تمويل الاقتصاد طاح من 4.8% في 2023 إلى 3.2% فقط في 2024، بينما إقراض البنوك للدولة زاد 30.4% في عام واحد. اليوم الدولة وحدها واخذة أكثر من 30% من إجمالي القروض، بعد ما كانت ب 1.6% فقط في 2010 ووصلت حصتها ل 30.7% في 2024. والأخطر جاي في 2026. قانون المالية جديد يرخص للبنك المركزي باش يسلف للدولة مباشرة 11 مليار دينار من غير حتى فايدة على 15 سنة. هذا استمرار لسياسة بدأت ب 7 مليارات في 2024 وتواصلت في 2025. يعني الدولة ولت تاخو من البيت الداخلي، والبنوك التجارية يلقاو رواحهم يزاحموا في زبون ما ينجموش ينافسوا. النتيجة على الأرض شنية؟ المؤسسة الصغرى ما تلقاش قرض استثمار، تلقى كان قرض تسيير باش تخلص الخدمة والمزودين، والبنوك خايفة من المخاطرة. تزيد تشدد في المقابل مليارات الدينارات مكدسة خارج المسالك البنكية، وزوز من كل ثلاثة توانسة ما عندهمش حساب بنكي أصلا. وزيد القطاع في الظاهر متنوع، أما في العمق نفس الأسماء العائلية والمجموعات الاقتصادية تتكرر في أكثر من بنك، وهذا يطرح سؤال المنافسة الحقيقية وتوجيه القروض فينو. الخلاصة ولينا قدام منظومة رعية بامتياز تربح من تمويل العرس، ما تخلقش قيمة مضافة، تخنق مناخ الأعمال، البنك يربح، الدولة تتسلف، والاقتصاد الحقيقي يختنق. هذا تشخيصنا للوضعية في الدوسي الاقتصادي. المنظومة البنكية في تونس، المنظومة المالية كذلك في تونس، علاقتها بالاقتصاد وكذلك علاقتها بالمال والأعمال ومناخ الأعمال في تونس. سي محمد كمون مرحبا بك مرة أخرى، أهلا وسهلا. مرحبا بك سي محمد. نعود نشوف سي محمد حاضر معانا جاهز عن طريق الفيديو أو مازل كما قلنا باش نحكيه على موضوع هام وهام جدا يهم كل توانسة اليوم اللي هو وضعية البنوك بصفة عامة. وحاولنا نشخصه من خلال موضوع المنظومة البنكية من ممول للتنمية إلى صانع للريع. دولي حاضر معانا سي محمد كمون خبير دولي في المالية. نحاولوا نشوفوا مسألة الصوت باش نجموا نحكي معاك ونفهموا ونحاولوا نفهموا كل توانسة اليوم. البنوك، علاقة التونسي مع البنوك، علاقة البنوك مع الاقتصاد، مع الفاعلين في المجال الاقتصادي، خاصة اليوم العلاقة بين محمد بين المنظومة البنكية وبين رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة. نعملوا نغم صغير وسي محمد أكيد نحاول ناخده بالتليفون لأنه تقريبا عبر الفيديو ما هوش جاهز. نعملوا نغم صغير. أمير الجموسي في الإخراج الإذاعي، منعم جمل ويسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي. ولا نعوده.

0: الدوس الاقتصادي.
1: يدولي تلمون الموضوع صعيب انك تحكي فيه. عرقل حتى بالتليفون. سي محمد مرحبا فيك، اهلا وسهلا. سي محمد كمون الخبير المالي حاضر معانا ولا لا؟ الو الو به، ما نعرفش شنو الظرف التقني اللي ما نجموش نسمعوه سي محمد كمون الخبير المالي، وحبينا ناخذه معنا في الدوسي الاقتصادي. كما قلنا باش نحكيه على المنظومة البنكية اليوم، علاقتها بالاقتصاد، شنو بالأساس اللي قاعد يصير، هل هي تفكير منذ البداية، هل اليوم فعلا الاقتصاد الريعي تأثيره كبير برشا على المنظومة البنكية. دوري حاضر معنا سي محمد. ألو سي محمد، تسمع فينا؟
2: أنا نسمع فيك.
1: بيه، وأنا نسمع فيك تويك. يظهر لي المنظومة البنكية، خاطر الوقت زربنا بالقداء، نمشي مباشرة في الموضوع. إذا كنا نقدم قراءة في الأرقام سي محمد كمون، كيفاش نجم نفسروا تزامن ارتفاع أرباح البنوك الثلاثة الكبرى اللي قبيلة شوية كنا نحكي فيها معاليهم في التقرير، مع نمو محدود للقروض الموجهة للاقتصاد؟ ما نعش بالضبط شنية الإشكالية والمشكل. سي محمد كمون الصوت ما يوصلش. تسمع فيا؟
2: نسمع فيك.
1: أنا تو نسمع فيك بالكدا. السؤال الأول سمعته؟
2: أيوة.
1: نعود لك السؤال سي محمد.
2: عاودي
1: قلت لك نحكيه قبل شوية، وفي التقرير عدينا مسألة ارتفاع أرباح البنوك الثلاثة الكبرى. أكيد المؤشرات هذه كانت في عديد المواقع، مواقع الاتصال، وطبعا في عديد حتى للبخس، مع إذا كان نحكيه على النمو هذية أو الأرباح هذية مع نمو محدود للقروض المواجهة للاقتصاد، كيفاش نجمو نفركوا الرومانة هذية، وكيفاش نحكيه هالعكاس هذية؟ هل يعكس تركيز الأرباح هيمنة واضحة للبنوك الكبرى كما تشير بعض التقارير؟
2: هو طبعا وقت اللي البنوك تواك التونسية والتي هي تمول في الميزانية بتاع الدولة، لأنه احنا معاش ناخذ قروض أجنبية لتمويل عجز الميزانية،
1: نعم،
2: وقاعدين ناخذوا فيه من البنوك عبر رفع الخزينة وأذن شراء وأذن الخزينة. وهذوما أذن الخزينة وقت اللي ناخذوهم من عند البنوك، بطبيعة البنك اللي عندها فرصة تمويل أكبر هي اللي مش تكون مستفيدة،
1: نعم،
2: لأنه هذه التمويل السهل، نقول وإحنا عليش تمويل سهل، لأنه أنت مش تشتري أذن خزينة والضمان موجود، ما فيش لا دراسة جدوى، لا فيه ضمانات، لا فيه هامش مخاطر كبيرة، أنت مش تسلف الدولة مخلصة كما العادة، من استقلال توا عمرها ما الدولة ما خلصتش رقاع خزينة في وقتها. دونك البنوك تلقى هذه حل ساهل ياسر، فيه مربوح كبير، وفيه وما فيش تعب بالنسبه للبنك، وما فيش مخاطره،
1: نعم،
2: فيه صور مخاطره. دونك البنوك الكبيره اللي عندها اكثر ماديات وعندها اكثر اسيس فينانسيير، نقول على اكثر ماديات باش تنجم تمول، كما قلت عليهم انت ديجا بتاميهم، كما البيات كما البي ان ار،
1: كل البنوك عموميه،
2: البنو ما هي بنك عمومي وبنو وزود بنوك خاصة، لكن كي تشوف راهو المرابيح اللي خذوها في جرة التمويل هذه متاع دولة الخزينة، راهو التمويل تعرف المرابيح تفوت رأس المال متاع البنك ساعات حتى مرتين، رأس المال 200 مليار وتلقاه ربح 380 مليار وكيف حتى في البيانة والكل. دونك هذا الخطر ولا تتمول في الدولة، وبطبيعة هي تمول الدولة في أذون الخزينة، ما عادش نجم تمول القروض المؤسسات وقروض الأفراد. دونك ولات معناتها نشوفوا احنا المرابيح هذه موجودة كبيرة بركة، والتي هي تمول أكثر تمويلاتها تمشي لأذون الخزينة،
1: نعم،
2: وخليت تمويل الاقتصاد. وهذاك علاش نشوفوا من بين الحاجات اللي يخليوها ركود اقتصادي في البلاد هو هو لانه زاد البنوك ما عادش
1: تمول كي نحكيو على كلفه التمويل هذه اللي توا قلنا واني ياسر مكلفه في تونس بعد خفض الفائده الى 7.5% وحاولت من خلالها البنك المركزي يشدها بالكدا باش ما نعملوش تضخم مالي لانه كانت عنده انعكاسات كبيره برشا على الجانب الاقتصادي وخاصه الاستهلاك بالنسبه للعائلات التونسيه. هل حطوا من انعكاس فعلي على شروط القروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟ شنو هو الفرق اليوم بين عائد توظيف الأموال لدى الدولة وتكلفة إقراض الاقتصاد سي محمد كمون؟
2: شوف هي الفرق بين عائد توظيف الأموال لدى الدولة وتكلفة إقراض الاقتصاد هي أول شيء إقراض الاقتصاد له نشاط تمويلي وإنتاجي والكلفة متاعه كبيرة وفيه مخاطرة.
1: نعم.
2: توظيف إعادة توظيف الأموال لدى الدولة يعني مربوح البنوك من سندات الخزينة وما تتحمل حتى ما تتحملش مخاطر.
1: تو
2: كلفة الأموال باش تمول الأفراد المؤسسات فيها كلفة الأموال تزيدها المخاطر التشغيلية المخاطر الائتمانية دراسة ومتابعة المخاطر دراسة الجدوى ثم دراسة الضمانات اللي هم الكل دراسات مش تعملها من البنكة رايت فيها مصاريف كبيرة حتى في وسط البنكة باش ينجموا يوظفوا ويعطيوا قرض الشركة ولا الفرد خاص. بينما مش يعطيها للدولة سهل ياسر مش يعطيه الفلوس ديريكت سندات خزينة مش يصورك 3 ولا 4% من الواحد الشيء بدون مخاطرة.
1: نعم.
2: هي راهي مثلا مش مخاطرة ما نقولوش بدون مخاطرة احنا في تونس هنا توا قاعدين نقولوا بدون مخاطرة يعني الدولة ما هيش عاجزة باش تخلص القروض نتاعها لكن لو فرضنا نشوفوا ان شاء الله ما نوصلوش للنهار هذاك اللي ما تنجمش الدولة تخلص القروض نتاعها راهي البنوك هذه تنجم تفلس.
1: نعم.
2: ولكن هي توا العملية نتاعنا احنا نحبوا نفرقوا ما بين التوظيف لفايدة الاقتصاد معناتها لفايدة الدولة لكن يلزم تمويل المؤسسات الخاصة والتمويل المشاريع
1: هو هذاك الاوبجيكتيف الصحيح معناتها بالنسبه للمنظومه البنكيه. نعم
2: هو صحيح الاوبجيكتيف صحيح لكن هذا يلزم ادوات والادوات هذه راهي ما تنجم تكون كان عند البنك المركزي
1: صحيح.
2: اللي هو ما هوش قاعد يفرض فيها
1: صحيح.
2: يعني احنا كنا قبل تفرض البنك المركزي تفرض على البنوك باش ان بارتي معناتها نسبه معينه من التمويل اللي مش تعمله تعطيه القروض الصغرى نعبر عليها سبونابرا وقصة تمول به الفوبرو دي زاد في إطار مع المؤسسات اللي في إطار ديسنتراليزاسيون نقولوا احنا في الجهات البعيدة
1: والتمييز الإيجابي تفعيله وغيره. نعم
2: التمييز الإيجابي للجهات هذيك دونك ثم نسبة معينة والبقية القروض تعطيها من المؤسسات الكبرى. لهنا توا احنا نعيشوا في تونس في منظومة بنكية يلزمها تتعاود الكل يعني ولات منظومة متاع كارتيل
1: يعني
2: مجلس البنكي ولا معروف توا كان الناس كلها والناس الكل قدام الناس الكل قاعدين يشوفوا شكونهم الممولين نتاع البنوك وشكونهم ريالمون تكونهم اكثر ناس ممول البنوك تلقاها نفس المجموعه في 5 بنوك في 6 بنوك هم نفس المجموعه دونك حتى التمويل قاعدين يمولوا في الشركات وفي الشركات الكبرى اللي هم التابعين
1: منهم فيهم يعني
2: منهم فيهم ولا بقية الاقتصاد ما هوش قاعد يتمول بقية الفلوس اللي عند البنوك قاعد يتمول بهم رقاع الخزينة وهذاك علاش معناتها المواطن الشخص الفردي أو الشركات يمشي للبنك باش يتمول يلقى مثلا ما تمويل بنكي
1: بالضبط
2: اش يعمل يا اما يأجل المشروع نتاعو يا اما يلوج على التمويل خاص من عند الشركاء
1: نعم
2: كل حد التمويل نتاعو يا اما يبطل كريم هم ما يعملش المشروع نتاعو وهذاك علاش نشوفوا في الركود الاقتصادي عمال يزيد.
1: لا اليوم ثم ظاهره خطيره قاعده تصير سي محمد كمون ديجا كنت تذكر جبدناها تقريبا منذ اسبوعين اليوم راهو التمويل الاقتصادي نتاع المؤسسات ونسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطه نظرا لانه البنوك ماهيش قاعده تنخرط في هدفها الاساسي اللي هي تمويل الاستثمار قاعدين يمشيوا لاصحاب الاموال اللي خارجه اور ريزو خلينا نقولوا نحن اموال التهريب اللي تونس قاعده تحاول تكافح به او الاقتصاد الموازي قاعدين فعنا لليوم يمولونهم في المشاريع هذه بكلفة كبيرة برشا حتى من كلفة البنوك هذا من جانب وجانب آخر اليوم للأسف هذا قاعد يدخل فيه مسار تبييض الأموال وهذا خطير جدا
2: هذا نعيش فيه احنا، ربما ما احناش قاعدين نقولوا فيه علنا، لكن هذا موجود، لانه كي نشوفوا وقلنا في محطه سابقه مع بعضنا، وانه كميه الاموال اللي قاعده تدور في البلاد اللي هي 30000 مليار 29000 مليار واش قرابه 30000 مليار، راهم منهم قاعدين يدوروا، راهم يمكن حتى سلس قاعد يدوروا، البقيه الكل راهم مخبيين، وهذوما ولاو يمولوا بهم. انا مش نعطيك حتى كلفه التمويل، نعطيك مثال مؤسسات التمويل الصغرى، تعرف ثم لك المؤسسات التمويل القرض الصغير،
1: مؤسسات الخاصه اي اي اي
2: لا القرض التمويل
1: الصغير اي
2: نتاع التمويل الصغير، التمويل الصغير هو نتاع 2 ملايين نتاع 5 ملايين نتاع 10 ملايين للناس اللي ما تنجمش تاخذ قروض من عند البنك. لكن بقدر، لكن كي نقول لك بقدرش قاعدين يمولوا فيه،
1: انت ري كبير،
2: انت ري يوصل حتى ل 30%، ووصلوا معك يعطيوك 2 ملايين 3 ملايين نتاع التدوير، ولا يعطيوا حتى ل 40 مليون. واذا كان انسان عنده شركه وهما ثلاثه شركه مع بعضهم ولا اربع شركه، ينجم كل شريك ياخذ 40 مليون، دونك ينجموا ياخذوا حتى 120 مليون ولا 160 مليون حسب عدد الشركاء ويمولوا، لكن راهو القرض هذا الانتيري نتاعو معناتها ب 30% و25%.
1: وين رقابة الدولة؟ سؤالي يطرح نفسه، وين رقابة الدولة في الجانب هذا؟
2: بالضبط، ولو الشركات هذوما راهو نعلمك اللي هما أكثرهم وأغلبهم راهو رؤوس أموال أجنبية دي فوند انفستيسمون اكستيريور، دونك ماهم في تونس، وعاوز اللي نفعوا البنوك نتاعنا واللي مش ياخذوا هذه الفايدة المديرية مع 3 أو 4 معناتها تولي 11 أو 12%. احنا يمشيوا يتلزوا الشركات هذوما باش يمولوا من عند اللي التمويل الصغير اللي هو التمويل الصغير وياخذوا 40 ألف دينار معناتها على قيمه على معناتها فايض ب 30%. وهذا هذه مشكل كبير قاعد يصير، والمشكل هذا عملوه هو راهو عملوه البنوك، عملوه البنوك في تونس، لانه ما عادش عندهم لا حسيب ولا رقيب، لانه الرقيب البنك المركزي ماهوش قاعد قايم بالدور كما يلزم، وسوا الكارتيل نتاع البنوك هذا ما خلاش بنوك جديدة تدخل في تونس، ما خليش حتى البريد التونسي، احنا نحبوا البريد التونسي كيف يولي بنك
1: صح،
2: او كيف يولي بنك راهو توي
1: يعمل جهاز تعديلي، يولي
2: يعمل تعديل. لكن تم حتى خواص اللي حبوا يعملوا بنوك في تونس وحتى اجانب حبوا يعملوا بنوك في تونس، ما خليوهمش، ما يخليوش البنوك الموجودة يحبوا رواحهم هما موجودين، ما يدخل حتى واحد معاهم، وكيما يدخل حتى واحد معاهم ولاو محتكرين كل شيء، معناتها هما يفرضوا في القروض نتاعهم لشكون يعطيهم،
1: نعم،
2: وهم يعملوا في لي كوميسيون هذوكم الكل اللي قاعدين يخدموا فيهم في البنوك الكل متفقين عليهم، ما تجبد فلوس تخلص عليهم، تصب فلوس تخلص عليهم.
1: اذا اليوم سي محمد، اذا كان باش نحاول نلخصوا خاطر تقريبا الوقت وفاء، هل المساله يلزمها مقاربه تشريعيه؟ بمعنى اليوم يلزمنا قانون البنك المركزي مراجعه عليه، واذا سمعنا به اليوم القوانين الا المنظومه البنكيه لازمها مراجعه والا لا؟ تقريبا في نص دقيقه رجاء.
2: هي المنظومة البنكية يلزمها مراجعة أكيد، يعني لي كونديسيون كيما نقولوا باش أنت تحل بنكة في تونس معناتها ما تنجمش تحل تويكا، دونك استفراد في للبنوك الموجودة، دونك لازم فتح السوق أمام المصارف الأجنبية وتخفيف قيود منع التراخيص لتشجيع المنافسة.
1: واضح.
2: تولي البنك البريدي يولي بنكة، ويلزم البنك المركزي زاد يلزم يفرض رايه ويولي رايه يتقبل، مش معناتها يعمل سيركيلير ولا يعمل ما يخرج سيركيلير
1: وما يتبقوهاش. واضح جدا،
2: ما يتبقوهاش كما تبقوش في الارتيكل 412 وكما تبقوش برك حاجات.
1: صحيح.
2: هما تويكا يلزم البنك السنترالي يولي هيك الرقابه القبليه والبعديه قبل،
1: نعم،
2: يرجع لها.
1: واضح.
2: ويفرض رايه على البنوك.
1: واضح جدا، شكرا لك الخبير المالي الدولي سي محمد كمون. الى اللقاء، وصلنا نهايه مشوارنا. الى اللقاء، سلامه. وصلنا نهاية مشوارنا في اقتصاديات، تلتقي إن شاء الله نهار اثنين مع بداية البرمجة الصيفية لإذاعة صفاقس 2026. تحية كل الفريق اللي كان معكم في هذا التوقيت.
0: اقتصاديات اقتصاديات اقتصاديات

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. متسكنو الغرابة يطالبون بوضع حد للروائح الكريهة المنبعثة من أحد المصانع بالمنطقة. المدير الجهوي للصحة بصفاقس يؤكد العمل على تطوير المنظومة العلاجية من الإدمان من المخدرات. أنشطة تحسيسية تبدأ اليوم للوقاية من السلوكيات المحفوفة والمخاطر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. اليوم انطلاق حصص الدعم والمرافقة للمؤجلين إلى دورة المراقبة من امتحان البكالوريا. في العالم، أمين عام حزب الله يشدد على رحيل الاحتلال من لبنان دون قيد أو شرط، وطهران تستند إلى مذكرة التفاهم مع واشنطن لإدارة مضيق هرمز. طالب متساكنو الغرابة من ولاية صفاقس الجهة المعنية التدخل لوضع حد للروائح الكريهة المنبعثة من أحد المصانع بالمنطقة والتي تشكل خطرا على الصحة والبيئة. المتساكنون للمناطق المجاورة للمصنع المعني بالتشكيات البيئية أكدوا وجود إخلالات بيئية بمنطقتهم تستوجب المتابعة والمعالجة، وذلك في اجتماعهم مع ممثل عن الإدارة الجهوية للشريط الساحلي الجنوبي بصفاقس، والذي تعهد برفع هذا الملف إلى وزارة البيئة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة. في صفاقس كذلك تواصل بلدية النصر تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة وبذل أقصى الجهود لضمان النظافة العامة، حيث تم تنفيذ مجموعة من التدخلات الميدانية من قبل فريق النظافة، شملت رفع الفضلات المنزلية ونقاط السوداء من منطقة الغرابة بعمادة النصر ومن منطقة الجواودة. وفي إطار الحملة الوطنية لمقاومة حشرة ذبابة الزيتون بولاية صفاقس، قامت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي بتنفيذ عمليات المداواة بعدد من المناطق، وشملت 48 ألف أصل زيتون بكل من الأحزق وبطرية والفلاحة، من جملة 66 ألف أصل زيتون تمت مداواتها منذ انطلاق الحملة. إقبال متزايد للراغبين في العلاج من الإدمان على المخدرات. تشهد عيادة تشخيص الإدمان بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، وهم من فئات عمرية مختلفة، وفق ما أفادنا المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم الشريف، مؤكدا العمل على تطوير منظومة العلاجية من الإدمان منها على هذه الآفة، لا سيما من حيث الخدمات الطبية والنفسية.
2: جهوية الصحة بصفاقس أوسب منذ بداية 2025 خلال الاستراتيجية الوطنية أوسب عيادة معالجة وتشخيص الإدمان، قوم بعديد الحملات التحسيسية المتواصلة سواء بالمؤسسات الجامعية بدون ثقافة بدون شباب، وكل التظاهرات والقوافل الصحية قوموا بالتحسيس والتوعية بتؤدي في خدمات كبيرة. دورها هو التكفل الناجع فئات كل العمرية اللي ترغب في التداوي والتخلص من هذه الآفة. برنامج مسارات تكفل خاصة بكل حالة بالشراكة مع جميع الأطراف المتداخلة طبية اجتماعية وقضائية. بعد الوحدة هذه الحق كانت لها أثر كبير وكبير، وعدد الأقبال عليه كان في تزايد، وهي تترجم بطبيعة انخراطنا في الاستراتيجية الوطنية من أولويات الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. العدد في تكاثر، علاوة دينا بجوز حصص ثم ثلاثة وتوا أربع عيادات، إلى جانب هناك تدعيمها كلافة الطبيب صائي نفساني يقوم بدور متاعه الاجتماعي والإحاطة الاجتماعية لهذه الفئات بطبيعة هي عن تطوعية، وكل من يرغب في التداوي والتخلص من هذه الآفة.
1: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم في تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتثقيفية والرياضية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، لتتواصل إلى غاية السادس من جوليا القادم، وتستهدف بالأساس المراهقين والشباب لترسيخ لديهم ثقافة الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبينها الإدمان، وتوعية الأولياء بأهمية الحوار داخل الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من المخدرات وانعكاساتها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية. زور الحبيب رصدت آراء المواطنين حول دور الأسرة في حماية الأبناء من المخدرات.
3: صغيري نوعي لازم ناكل حاجه مش باهيه ومش باهيه على صحتك. ديما ننبه نقولهم ردوا بالكم على الخلطه وردوا بالكم وديما نوصي على كيفاش
4: دور الاسره في حمايه الطفل من باش يتجنب المخدرات هو تفقد بدرجه مهوله. يا خويا هنا دور الامن دور كبير برشا، يلزمنا رقابه قدام المؤسسات التربويه باش نقضيو على الفلو هذا اللي قاعد يتسرب في المجتمع بصفه عامه.
5: اكثر حاجه الولي يلزم ينتبه لها التراج نتاع صغيره، الجاسبياج نتاع الوقت وين ماشي، اللي في القرايه وين بعد القرايه كيفاش وفي الدار كيفاش، قالك لي زابليكاسيون اللي يحميو هذوكم واللي يشعروا المعتلي لي بارون شنو فما في المويقه اللي يدخل لها الصغير.
4: نصيحة وصلهم أنا للمؤسسة نتاعهم
6: دور الأسرة والحاجة نحميله لونتوراج نتاعه، رد بالي نشوف الخلطة نتاع ولدي مع شكون يخرج، ما نضغطش على الصغير،
3: يومين نحكي معاه نقري فيه وربي يهدي ربي يستر.
6: تو تسيب كبير ولا الوالدين حاجة تأثر زاد على الصغير، دخل الشارع هو اللي ربيه معناها ما عادش بوه وامه.
3: نهار كامل نطلب البركون والنادي لا الخلط تنجمش تحكم على صغيرك راهو بحذاك ينجم يخلطش، اما ورا ظهرك ما تعرفش.
6: وعي معناها زاد من الدوله كيما قبل معناها كانوا التلفزه ديما فما هيك الومضات التوعويه، تو ما عادش معناها ما عادش موجودين جمله. الوقت اللي تعرفوا فيه هو في يكون معناتها في المكتب ولا في الليسي ولا شوفوا نعمل كونترول نعمل طلع نشوف ولدي يقرا ولا سدد بلاصته ولا
3: ينجم يكون معناها عباد سلوكهم خايبه يتلامذة والشارع يربي اكثر راهو
6: فهموا المظاهر تفهموا باش تاثر عليه توا باش تاثر عليه على قدام
4: واللي يحصل ما عادش ينجم يبطل.
5: يلزم يتعلم كيفاش يستعمل التليفون كيفاش يستعمل لي زابليكاسيون اللي يراقب بها صغيره.
1: تربويا انطلقت اليوم حصص الدعم والمرافقة لفائدة التلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة جسور بتنظيم من وزارة التربية لتعزيز استعداداتهم للاختبارات في المناظرة الوطنية وتعزيز حظوظهم في النجاح. دورة المراقبة تنطلق الاثنين القادم لتتواصل 4 أيام ويبلغ عدد المترشحين لها 50,236 تلميذ وتلميذة، وبالنجاح والتوفيق لكل المؤجلين. بعد صدور دليل التوجيه الجامعي متضمنا مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين في امتحان البكالوريا بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم، يتلقى الناجحون في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من اليوم كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي وفق ما أكدته مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس.
7: الرسمي معنا أول عملية هي الحصول على كلمة العبور، حصول عليها اليوم بداية من اليوم يتحصلوا على كلمات العبور متاعهم عبر الإرسالية القصيرة، يبعث إرسالية إلى الرقم 85,000 والرسالة تحتوي على كلمة PWD فراغ ثم رقم البكالوريا. الرسالة هذه ترسل كان من الرقم اللي سجل به في امتحان البكالوريا، معناها مش من أي رقم، ما عدا ذلك ما يجيكش المودباس، هذا حفاظا على السرية. هو بالنسبة للضاعي نجم يمشي يطلب تجديد، معناها على البوس هذيك نجم يمشي للأوبيراتور اللي يتعامل معه، إذا كان تحرق وما ثم حتى إشكالية يتصل بالإدارة المركزية ونحلوله الإشكال. الدليل هذا يضمن لمحة على محتوى موقع التوجيه ورزنامة عملية التوجيه والمقاييس وعملية التعيين وإعادة التعيين. في زادة كذلك عروض التكوين المفتوحة لفائدة المترشح الموجودة بكافة الجامعات مبوبة حسب المجالات. بالنسبة للاختصاصات عنا اختصاصات قرابة 1200 معناها مسار، هذوما اللي باركور يتفرغ على الاختصاصات الموجودة في الدليل.
1: تحت شعار تونس ديناميكيات متجددة فرص جديدة تختتم اليوم بتونس أشغال والدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بمشاركة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ كان أكد أن أشغال اليوم الثاني والختام من هذه الدورة تشكل مناسبة للإعلان عن استثمارات جديدة إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكاليات التي قد تواجه المستثمرين. في ظل ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام والأقبال المتزايدة للمصطافين على الشواطئ، دعت الحماية المدنية المواطنين إلى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة، وذلك من 11 صباحا إلى 4 مساء، وأوصت بشرب الماء بانتظام، وشددت على ضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وعدم ترك أي شخص أبدا داخل السيارة حتى لوقت قصير، ودعت إلى الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حال الطوارئ. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جولة المحادثات الخامسة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الكيان المحتل ولبنان والتي كان من المقرر أن تنتهي أمس ستستمر هذا اليوم في واشنطن. وفي ظل العقبات التي تواجه هذه المحادثات، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم إن محور المقاومة وإيران كسر

0: سيكون الأساس المعتمد في دارة الملاحة بالمضيق. في الأثناء كدا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إتاحة وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية الإيرانية، وذلك بعد أن أشارت طهران إلى أن المواقع الرئيسية ستظل محظورة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن ورفع العقوبات. من أخبار العالم أيضا، من المتوقع أن تجتاح موجة الحر الجهات الشرقية من القارة الأوروبية مطلع الأسبوع القادم، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة بكل من ألمانيا وبولونيا والنمسا وجمهورية تشيك. وفي فنزويلا تواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال مئات المتساكنين المحاصرين تحت الأنقاض والبحث عن الآلاف المفقودين، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين ضربا البلاد إلى 235 قتيلا و 4300 مصاب. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، متساكن الغرابة يطالبون بوضع حد للروائح الكريهة المنبعثة من أحد المصانع بالمنطقة. المدير الجهوي للصحة يؤكد بصفاقس يؤكد العمل على تطوير المنظومة العلاجية من الإدمان من المخدرات. أنشطة تحسيسية تبدأ اليوم للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. اليوم انطلاق حصص الدعم والمرافقة للمؤجلين إلى دورة المراقبة لامتحان البكالوريا.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: نهاية النشرة، أجمل تحيات رشيد الغريبي، فدوى الجربي وسونيا بن عمار. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: سبور نيوز، سبور نيوز.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في سبور نيوز. مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إيرفي رونار، وبعد توديع المونديال، صرح البارح لقنوات البين سبور في خصوص مستقبله والاستمرارية مع المنتخب. قال إنه لم يناقش بعد مستقبله مع الجامعة التونسية لكرة القدم، والاتفاق المبدئي كان شمل مدة هذه البطولة فقط، وبعد ذلك تبقى جميع الاحتمالات واردة. أما بالنسبة لخطة طويلة الأمد، فمن الواضح إنه ما هوش رافض مثل هذا الاحتمال.
6: لو كان هناك مشروع تطوير، ولا نتحدث عن مركز أو فريق فقط، هل أنت ربما تكون مهتما بمشروع طويل المدى؟ وما الذي قد يعني هذا بالنسبة لك كي تبقى ربما أو تكون جزءا منه؟
7: بطبيعة الحال نعم، لا داعي أن أرفض شيء مثل هذا، لا يمكن أن أقول لا لشيء مثل هذا. يجب أولا أن أحترم الناس، لذلك يجب أن أنتظر ثم أتحدث مع المسؤولين وسنرى ما سيحدث. هناك احترام يجب أن أكله للناس وللوضعية كذلك. شكرا.
5: بالنسبة لمباريات اليوم وغدوة في المونديال، 8 متاع الليل السنغال يواجه العراق، في نفس التوقيت النرويج يلعب مع فرنسا، في الواحدة من صباح يوم الغد السعودية تلعب مع الكاب فير، أوروغواي مع إسبانيا، في الرابعة صباحا مصر إيران، ونيوزيلندا مع بلجيكا. كأس العالم لكرة القدم 2026 حققت قفزة نوعية بعد ما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري. والبارح خلال إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي بلغ حينها 3,587,538 متفرج. وتم تحطيم هذا الرقم القياسي الرمزي في وسط المباراة، وتحديدا في الدقيقة 65 من مواجهة الإكوادور وألمانيا، وهو التوقيت الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم للاحتفال بهذا الحدث. تم تكريم إذن المشجع رقم 3,587,539 بشكل رمزي على أرضية الملعب بحضور الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، واللي حل ضيف بهذه المناسبة. رقم يؤكد الديناميكية الاستثنائية للأقبال على الملاعب المدفوعة بحماس المشجعين وبتنظيم موسع يشمل عدة دول مستضيفة، و ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الرقم القياسي الجديد

0: يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة. وبعيدا عن لغة الأرقام، يجسد هذا الإنجاز قدرة كأس العالم على حشد جماهير أوسع وأكثر تنوع، ما يؤكد مكانتها كأبرز حدث رياضي متابعة على وجه الأرض. بعيدا عن المونديال، أعلنت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري في بلاغ لها أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة ليوم 30 جوان بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لدى هيئة الانتخابات في تاريخ غلق باب الترشحات. في نفس البلاغ، دعا الكاتب العام للاتحاد المونستيري الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير شؤون النادي كهيئة تسييرية، وذلك ضمانا لاستقرار النادي. في الأولمبي البيجي أيضا، انقضت الأجيال مع حلول منتصف نهار اليوم الجمعة دون وصول أي مطلب ترشح لتسيير الفريق على امتداد الموسمين المقبلين، وبالتالي فإن الجلسة العامة المقررة اليوم 28 جوان الجاري لن تكون انتخابية، وللموسم الثاني على التوالي قد تدار الشؤون في الأولمبي البيجي بهيئة تسييرية. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يواصل تحضيراته للدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا عن المنطقة الأولى والمقامة في مدينة مكناس المغربية. نعطيكم برنامج مقابلات تونس في طبعا في الدورة هذه، 28 جوان تونس تلعب على الجزائر، 29 جوان المغرب تونس، 1 جويلية الجزائر تونس، 2 جويلية تونس مع المغرب. وللتذكير فإن النسخة القادمة من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة باش تحتضنها الكونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أمير الجاموسي في الإخراج، يسرى الغربي منعم جمال في الإخراج الرقمي، أنس الرباعي في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع القصر بتونس العاصمة بإمامة الشيخ عبد الستار الهنتاتي.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

0: الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، تأملوا هذا المشهد المتكرر في واقعنا اليومي. تلتقي بأخيك في طريقك فتسأله بقلب محب مشفق: كيف حالك يا فلان؟ ما شنو أحوالك يا أخوي؟ فيتنفس السعداء كأنه يحمل هموم الدنيا فوق كاهله، ثم يجيبك ويجيبك ببرود يقتل بهجة قلب: آه لا جديد، الأيام تتكرر والأمور عادية والوضع كما هو. هذا الجواب: عادية لا جديد. يا مسكين، يا غافلا عن عظائم المنن، هل تدرك أن معنى كلمة لا جديد في قاموس النعم ماذا؟ الجديد يا عبد الله أنك استيقظت من نومك فرأيت النور بعينك مبصرا، وفي هذه اللحظة يتلوى فاقد البصر ألما ويتمنى ومضة نور واحدة. الجديد يا عبد الله أنك قمت من فراشك مستقلا على قدميك بلا عكاز ولا معين، وفي هذه اللحظة طريح الفراش يتمنى خطوة واحدة ليقضي حاجته بنفسه دون شفقة من أحد. الجديد يا عبد الله أن رئتيك تتسعان بالهواء النقي حرتين بلا أجهزة ولا خراطيم، وفي هذه اللحظة مريض في غرفة العناية المركزة يعد عليه الجهاز أنفاسه ويدفع مقابلها أموالا طائلة. اليوم يا عبد الله، يا أمة الله، أنك أو أنك دخلت على أولادك فسمعت ضجيجهم وقبلت رأس أمك وقبلت رأس أبيك، وكم من وحيد يقتله صمت جدرانه يتمنى صوتا واحدا يؤنس وحشته. أتدرون ما هذه الآفة؟ أتدرون ما هذا المرض؟ إنها، سامحوني في الكلمة، بلادة المشاعر. هو بلاء ومرض إلف النعمة. نعم، حيث اعتاد الناس اعتاد الفضل واعتادوا الستر حتى ظنوا أن العافية والستر هو حق المكتسب وأن الصحة هي فاتورة مدفوعة الأجر. إش خلصت عليها تقوم لبس عليك تلقى وليداتك معاك، تقوم عن سقيك تتوضى تصلي، زعما فاتورة هذه سبقتها أنت. استمعوا يا أحباب رسول الله إلى نداء اليقظة من القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، قفوا هنا، لم يقل الله سبحانه وتعالى نعم الله وإن تعدوا نعم الله، قال نعمة الله. لم يقلها بالجمع بل قالها بالمفرد، لأن النعمة الواحدة يا أحباب رسول الله لو تأملنا تفاصيلها ولو تأملنا جزئياتها لعجز عقلنا، عجز عقلنا عن إحصاء أفضالها. فكيف بجسمك أنت يا عبد الله، وكيف بعمرك كله؟ فقد لخص لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السعادة والرضا في كبسولة، في حربوشة، في كبسولة نبوية عجيبة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى في بدنه آمنا في سربه له قوت يومه كأنه حيزت له الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله، كأنما هذا البشر ملك الدنيا بكل ما فيها من قصور، بكل ما فيها من أموال، فقط بثلاث: بأمن وبعافية وبقوت يوم واحد. فأين نحن يا أحباب رسول الله من هذا الميزان؟ يرفل في النعمة كاملة: فيلا، كليماتيزير، ولاده، كهرباء من أحسن نوع. الحمد لله. والحمد لله ما يقولهاش بخشوع، ما يقولهاش بالجواج متاعو، الحمد لله. حين ينسى العبد يا أحباب رسول الله نعم الله ويغيب الرضا عن قلبه، يبدأ في النظر إلى ما عند الناس، فإذا أكثر النظر يتولد فيه الحسد، وإذا تمكن الحسد من البشر ولد التباهي وولد التفاخر كذلك. لقد تحول مجتمعنا اليوم يا أحباب رسول الله، تحول اليوم إلا ما رحم الله إلى ساحة عرض. نعم، تحول المجتمع إلى ساحة عرض، وكذلك استعراض في المأكل وفي المشرب وفي الملابس وفي السيارات وفي المنازل والفيلات، حتى في تفاصيل البيوت على منصات التواصل الاجتماعي. حتى فطور مع جماعة صورني، خرج أنا ركبت في الكهربتي جديدة صورني، أنا مع أولادي صورني. أصبح لسان الحال انظروا إلي، أنا أملك ما لا تملكون، اللي عندي ما عندكمش. اسمعوا يا أحباب رسول الله لهذه المعادلة، المعادلة المضحكة المبكية نعم التي نعيشها اليوم. إنسان يشتري أشياء لا يحتاجها بأموال لا يملكها، وإنما بقروض وديون، ليبهر بها أناسا لا يحبونه ولا يكترثون لأمره، ثم يقضي زهرة شبابه وخريف عمره سجينا للمطالبات، سجينا للهموم، ويدفع ثمن هذا الوهم. كم من بيوت يا أحباب رسول الله هدمت، كم من بيوت هدمت أركانها، وكم من بيوت اشتعلت خلافات بين أزواجها لأن الزوجة تقارن بيتها ببيوت المستعرضين والمستعرضات على الشاشات والهواتف. كم من مناسبات زواج تحولت من شعيرة مباركة إلى ساحة حرب للمنافسة. نعم، للمنافسة. هو كرا الصالة الفلانية نكري الصالة اللي خير منها، جاء هو في الكهرباء الفلانية نحب نكري الكهرباء اللي خير منها. وكم من مناسبات تحولت من شعيرة مباركة إلى حرب للمنافسة. نعم، من يتجهز أكثر، من ينفق أكثر، من يحضر أكثر. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه النفسية المنتفخة، فقال سبحانه وتعالى في كتاب يتلى إلى يوم القيامة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يحب كل مختال فخورا. وأول متباهٍ كما تعلمون في التاريخ لم يكن ملكا ولم يكن ثريا، بل كان إبليس لعنة الله عليه، كان إبليس. نعم، وما الذي أهلكه؟ كلمتان فقط: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكن يا عباد الله، ما زال الناس يرددونها إلى اليوم بصور مختلفة ومتنوعة: أنا خير منه بمالي، أنا خير منه بمنصبي، أنا خير منه بنسبي، أنا خير منه بعلمي، أنا خير منه بجسدي. نعم، ومن هنا بدأ الهلاك، ومن هنا بدأ كل كبر وبدأ كل تفاخر. يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا يا أحباب رسول الله كيف ذكر الله التفاخر وسط هذه الأشياء الزائلة: لعب ينتهي، لهو ينقضي، زينة تذبل، وتفاخر لا يبقى. ثم يا أحباب رسول الله يأتي الموت فيطوي الجميع، يطوي الجميع في كفن واحد. أحباب رسول الله، تأملوا هذا الدستور النبوي العظيم الذي لو طبقناه لعاشت البيوت في سلام، نعم، ولا مات الحسد ولا اطمأنت النفوس. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا لروعة هذا العلاج، يا لروعة هذا العلاج الرباني! إن النظر إلى من هو فوقك في الدنيا يورثك ثلاث: يورثك سخطا على الله، ماكش مسترضى باللي عطاه لك ربي، شبيه ربي عطاه لفلان وما عطانيش، شتبدا تسخط ماكش راضي كانك انت اللي جبته معاك، وحسدا للخلق تبدا تحسد في الناس، علاش ربي عطاه هو كذا وانا ما عطانيش، وضيقا في الصدر. نعم، اما النظر الى من هو دونك فيورثك حمدا لله وسلامة للصدر وطمأنينة في العيش. عندما يمتلئ القلب يا أحباب رسول الله بهذا الرضا، بهذا القبول، وتتحرى النفس من أسر مديح البشر يبدأ ينفخ فيه والتفاخر أمامهم، تلتفت بكلتيها إلى خالقها إلى مولاها، وتلهج بلسان المحب حيث يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيه يا ربي، إذا وجدت حلاوة القرب منك فلن تضرني مرارة الدنيا، وإذا نلت رضاك فلن يحزنني غضب الناس، وإذا كانت صلتي بك عامرة، عامرة بالإيمان، عاملة بالطاعة، عاملة بالخير، فلن أشغل قلبي كثيرا بمدح الخلق أو ذمهم. ثم تأتي الخاتمة، تأتي الخاتمة المدهشة: إذا صح منك الود فالكل هين. فإذا رضي الله عنك يا عبد الله، إذا رضي الله عنك هانت المصائب، إذا رضي الله عنك خفت الهموم، إذا رضي الله عنك صغرت الدنيا كلها في عينيك. لماذا؟ لأن كل الذي فوق التراب هو تراب، المال تراب، والقصور تراب، والمناصب تراب، والأجساد هي نفسها ستعود إلى التراب، فلا يبقى إلا العمل الصالح، ولا يبقى إلا مكان الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل المكارم والوفاء. يا أحباب رسول الله، إذا كان التباهي مرضا فإن مستنقعه الأكبر اليوم هو إدمان التواصل الاجتماعي، ذلك الطوفان الذي سرق العقول وهدم البيوت وحول الأسر إلى أجساد متجاورة ولكنها مغتربة غربة على بعضهم وهم في عالم افتراضي. إن لهذا الإدمان أثر مدمر يتلخص في حقيقتين: الحقيقة الأولى هي هتك ستر البيوت وصناعة الحسد، لقد ذاب حياء البيوت عن عتبات هذه الشاشات، فأصبح المرء يستعرض طعامه وشرابه وتفاصيل حياته مع أسرته وأهله، ونسي أن هذه النعم إذا عرضت حسدت، وأن العيون كما تعلمون العيون جائعة. اسمع يا عبد الله إلى التحذير النبوي حيث قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. نعم. الثانية: المقارنات الظالمة التي تقتل المودة وتقتل الحب في الأسرة، حين يدخل الزوج وتدخل الزوجة عالم المشاهير التي نتصفحها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المشاهير والعالم الزائف تبدأ المقارنة القاتلة. نعم، فيزهد الزوج في زوجته، يشوف نساء أكثر أزين أجمل من زوجته فيزهد في زوجته، وتسخط الزوجة على عيشتها، تشوف الديار، تشوف الصلاة، تشوف اللباس، تشوف المكياج، تشوف هذه الحوايج الكل، تتغشش على عائلتها، تسخط على عيشة، شو اللي جاب لي، شيء ما عمل لي، تلقى عالم آخر بعيد، فتموت المودة وتخرب البيوت وتتهدم، لأنهم قارنوا واقعهم الحقيقي بتمثيل. نعم، تمثيل افتراضي مدفوع الأجر. إن هذه المنصات لم تسرق أوقاتنا فقط، بل سرقت منا تربية أبنائنا، سرقت منا أنس حياتنا، سرقت منا عنايتنا الفائقة بكبارنا أمهاتنا وآبائنا. نعم رجال كبار ونساء كبار ضيعناهم في جرة هالهاتف، في جرة هالتواصل الاجتماعي، لا شريبة ماء، لا قضية، لا هدية، لا حنية. رأي كل شيء يعطيك وتشوفه معاك، تشوف بوك معاك، لكن سامحوني هيك التعنيقة، هيك البوسة اللي تعطيها لوالديك، هيك الهدية الصغيرة اللي تجي منك، ما تصوروش قديش مكانتها قوية وكبيرة في قلب بوك ولا قلب أمك أو جارك. إذا توفى بوك أو أمك أو ثم جارك اللي هو صاحب بوك أو الجارة اللي هي صاحبة أمك. ولأجل هذا صرخ فينا القرآن الكريم محذرا من هذه الغفلة، فقال سبحانه وتعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، شغلكم التكاثر وشغلكم التفاخر بكثرة المال وكثرة الولد والمظاهر، وانشغلتم بحب الدنيا والتسابق عليها حتى جاء الموت فجأة فانتهى هذا السباق كله، ينتهي ويدخل الجميع متساوونا في هذا القبر بلا مال ولا جاه. أيها الحبيب، يا عبد الله، يا أمة الله، إذا خرجتم من هذا الجامع اليوم فلا تقل ليس عندي شيء، عادي، ما تقولوش عادي، بل قل عندي عينان تبصران، عندي أذنان تسمعان، عندي قلب ينبض، وعندي أهل يؤنسونني، وعندي رب، رب كبير متعالي كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. نعم لي رب كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلي على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم طهر قلوبنا من التباهي والرياء، وارزقنا غنى النفس والقناعة. اللهم احفظ بيوتنا من التفكك والضياع، واصرف عن أهلينا وأولادنا فتن الشاشات والمظاهر، واملأ بيوتنا بالمودة والستر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يرى نعمك بدوامها، ولا تجعلنا ممن يراها بزوالها. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلة الإلف، ونبهنا لشكر ما أنعمت به علينا من الصحة والأمان والقوت والعيش الرغيد. اللهم ارزقنا قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم لا تستدرجنا بنعمك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم آمن روعتنا واستر عوراتنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وعافي مبتلانا، واهدي أبناءنا وجميع أبناء المسلمين. اللهم انصر أخواننا في غزة وفلسطين، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم شهدائهم. اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين، اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، مسك الختام كلام ربنا العزيز العلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: الله أكبر
1: الله أكبر

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله
2: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله
2: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
2: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر, الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع القصر بتونس العاصمة بإمامة الشيخ عبد الستار الهنتاتي.
2: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم. في إطار انخراطي الإدارة الجهوية للصحة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، تشهد عيادة وتشخيص الإدمان بمقرها إقبال متزايد من الراغبين في العلاج من الإدمان على المخدرات، وهم من فئات عمرية مختلفة، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم الشريف، مؤكدا العمل على تطوير منظومة العلاجية من الإدمان على هذه الآفة، لا سيما من حيث الخدمات الطبية والنفسية. دعت الحماية المدنية المواطنين إلى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة، وذلك من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، لتفادي المخاطر المرتبطة بموجة الحر الشديد، مع البقاء في أماكن مظللة ومكيفة قدر الإمكان. وأوصت بشرب الماء بانتظام، وشددت على ضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وعدم ترك أي شخص أبدا داخل السيارة حتى لوقت قصير. ودعت إلى الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198 في حال الطوارئ. قامت المصالح الديوانية خلال الثلاث أشهر الأولى من سنة 2026 بتسوية أكثر من 498 ألف تصريح ديواني، في حين تمت دراسة أكثر من 1,500,000 تصريح ديواني سنة 2025، بحسب ما أكده مدير مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالديوان التونسية العقيد قيس بن زايد. تستمر اليوم في واشنطن جولة المحادثات الخامسة التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين الكيان المحتل ولبنان. من جهته قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم إن أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر. إلى ذلك، أكدت الخارجية الإيرانية أن العبور الآمن من مضيق هرمز غير مضمون عبر مسارات موازية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة دايمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير سورة إبراهيم بداية من الآية 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. بعد أن بين الله تعالى أحوال السعداء وأحوال الأشقياء، ذكر الأسباب التي أوصلت الكفار إلى سوء العاقبة، ثم بين لرسوله أن مثل هؤلاء لا تجدي فيهم العظة، فذرهم يتمتعوا في هذه الحياة حتى حين، ثم لا بد لهم من النصيب المحتوم. ثم أمر عباده المؤمنين بعدم المغالاة في التمتع بنعيم الدنيا، ترغيبا في الإيمان والعمل الصالح، وتحذيرا من الكفر والجحود. إذن عدد الله الأسباب التي أوقعت هؤلاء الأشقياء في سوء المصير، فذكر الأول فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي ألم تعلم وتعجب من قوم بدلوا شكر نعمة الله كفرا؟ فإن شكر النعمة واجب عقلا وشرعا، لكنهم خرجوا عن هذا الواجب وجعلوا بدل الشكر كفرا وجحودا، وهم كفار أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن ووسع رزقهم وأمنهم في سفرهم وإقامتهم، وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم وهداهم إلى الحق وهيأ لهم أسباب السيادة، فلم يعرفوا قدر هذه النعمة وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدوا لدعوته. ثم قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، أي وأنزل صناديد قريش أتباعهم في الكفر والضلال، أنزلوهم في الآخرة دار الهلاك الذي لا هلاك بعده. ثم بين هذه الدار فقال: جهنم يصلونها وبئس القرار، أي ودار البوار هي جهنم، مقر العذاب التي يدخلونها ويقاسون حرها، وبئس المقر جهنم. وليت البلية كانت واحدة، بل أضافوا إليها أخرى. قال تعالى: وجعلوا لله أندادا، أي واتخذوا لله شركاء، الأصنام والأوثان، عبدوهم معه ودعوا الناس إلى ذلك. فقالوا في الحج مثلا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والسبب الثالث من الأسباب التي أوقعت هؤلاء الكفار في سوء المصير: ليضلوا عن سبيله، أي اتخذوا الأنداد أو الشركاء لإضلال من اتبعهم وصرفهم عن دين الله، فكانوا دعاة الكفر وأعوان الفتنة. ولما حكى الله عنهم هذه الهنات الثلاث، تبديل النعمة واتخاذ الأنداد والأمثال وإضلال قومهم، أمر نبيه أن يقول لهم على سبيل التهديد والوعيد: سيروا على ما أنتم عليه، فإنه لا فائدة في نصحكم وإرشادكم، والعاقبة النار. فقال تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي تمتعوا الآن بنعيم الدنيا الزائل، انعموا بحياتكم الفانية، فإن مرجعكم ومآلكم في الآخرة إلى النار، وعاقبتكم التي لا مرد لها العذاب الأليم في جهنم وبئس المصير. ونظير الآية في أمر التهديد قوله تعالى في سورة يونس: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله في سورة الزمر: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وسمى الله تعالى ذلك تمتعا لأنهم تلذذوا به وأحسوا بغبطة وسرور، كما يتلذذون بالنعم التي تشتهيها النفس، وهذا أسلوب تهكمي. وبعد أن هدد الكفار على انغماسهم في اللذات قال تعالى: قل لعباد

إعلان الإنفاق الواجب وإخفاء المتطوع به، فالأمر بالإنفاق في السر إذا كان على وجه الإحسان والبر والعون، وعلنا إذا كانت النفقة مفروضة لحث الآخرين على القيام بالفرض، وقد يكون لكل منهما حال تستحب فيها. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي وليبادر بذلك قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يقبل من أحد فيه فدية لإنجاء نفسه من العذاب، ولا تفيد فيه صداقة للصفح والعفو والتخلص من العقاب، بل هناك العدل والقسط، فلا ينفع الإنسان إلا إيمانه وعمله. قال تعالى في سورة الحديد: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وقال سبحانه في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال عز وجل في سورة البقرة أيضا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.

ثم عدد الله نعما أخرى لها أهميتها الكبيرة في حياة الناس ليشكروه عليها، وأشار إلى دلائل وجوده وقدرته التي في الآفاق والأنفس، والتي توجب على العباد شكره ودوام طاعته. فقال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض. الله هو الذي خلق السماوات وزينها بزينة الكواكب، وخلق الأرض وما فيها من المنافع الكثيرة، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي وأنزل من السماء غيثا أحيا به الشجر والزرع، وأخرج به ما يحتاجه الإنسان من الأرزاق يأكل منه ويعيش به بواسطة الثمار والحبوب المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع، كقوله تعالى في سورة طه: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. ثم قال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، أي وذلل لكم السفن بأن ألهمكم صنعها، وطوع لكم البحر ليحملها، وجعلها تطفو على وجه الماء وتجري في البحر من بلد لآخر لسفركم وحمل بضائعكم بإذن الله ومشيئته. وسخر لكم الأنهار، أي فجر لكم ينابيع الأنهار فشقت في الأرض مسارا لانتفاعكم بها، حيث تشربون منها وتتخذون جداول تسقون بها زروعكم وبساتينكم وحيواناتكم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي خلقهما لكم بأحوال تناسب انتفاع البشر بضيائهما، فضياء الشمس ساطع في النهار لأنه زمن سعي وعمل، وضوء القمر خافت ليناسب سكون الليل الذي هو زمن السكون والراحة، وجعلهما يسيران في حركة دائمة لا يفتران ليلا ولا نهارا لإصلاح حياة الإنسان والنبات وغيرهما. قال تعالى في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم أضاف عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار، هما يتعاقبون

أبان ليعرف الإنسان حساب الأيام وبالتالي الشهور والأعوام، ولتسعوا في النهار في أمور معاشكم وما تحتاجون إليه في أمور دنياكم، ولتسكنوا في الليل وترتاحوا لتقووا بعد ذلك على العمل. قال عز وجل في سورة لقمان: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقال في سورة القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ثم قال سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه، أعطاكم مما طلبتم منه، مما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي إن أردتم تعداد نعم الله عليكم لا تستطيعوا حصرها لكثرتها. فبعد أن ذكر الله تعالى تلك النعم العظيمة أبان أنه لم يقتصر عليها، بل أعطى عباده من المنافع ما لا يتأتى معه الإحصاء، من ذلك نعمة الخلق السوي ونعمة البصر والعقل والذرية وغيرها. إن الإنسان لظلوم كفار، أي إن الإنسان كثير الظلم لنفسه بعدم شكر الله على نعمه، ذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم ويستحق الشكر بعبادته، فعبد الإنسان غيره وعرض نفسه للعقاب. والإنسان كثير الكفر والجحود بذلك الانصراف عن عبادة الله لعبادة غير من أنعم عليه ولا ينفعه ولا يضره ولا يستجيب لسؤال أو طلب. ويلاحظ أنه تعالى قال هنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والفرق بين الخاتمتين أن الكلام هنا مناسب لتعداد قبائح الإنسان من كفران النعمة والظلم، وأما ما في سورة النحل فيناسب ما ذكر في الآية من تعداد فضائل الله على الإنسان، ومنها اتصافه بالمغفرة والرحمة تحريضا على الرجوع إليه. وقال الرازي عن الفرق بين الآيتين: كأنه تعالى يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي أخذتها وأنا الذي أعطيتها، فحصل لك عند أخذها وصفان، وهما كونك ظلوما كفارا، ولي وصفان عند إعطائهما وهما كوني غفورا رحيما. والمقصود كأنه يقول: إن كنت ظلوما فأنا غفور، وإن كنت كفارا فأنا رحيم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة إبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة إصفاقس. رحبوا بكم وفي برنامج شؤون تربوية في الحصة الختامية. تحياتي لكم ناس كل، نشكركم الأصدقاء الأوفياء، الناس اللي تابعت واللي الحقيقة تابعت بانتباه شديد. نحييهم الكل ونشكرهم، وإن شاء الله كنا عند حسن ظنهم عند ثقتهم. حملونا مسؤولية كبيرة الحقيقة المتابعين والناس كل، تقريبا كل الإطارات التربوية التابعة برنامج شؤون تربوية، الأولياء، الأسرة، ناس كل كانوا معنيين بالبرنامج. إن شاء الله أفدناكم، إن شاء الله قدمنا لكم كل ما يروق لكم أما يفيدكم. أهم شيء أنه يفيدكم. حاولنا نخدموا على عديد الأهداف، إن شاء الله حققنا حتى ولو جزء منها. تحياتي الكامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء واللي خصص من وقته، الدكتور جميل الزغل، تحياتي ليه لليوم يغيب علينا، مشكور جدا في أنه قدم برشا إفادات لمستمعينا. كيف كيف زاد الأستاذ محمد العذار رئيس منظمة التربية والأسرة، شكرا لك سي محمد وأهلا وسهلا ومساء الفل.
1: مساء الورد، مساء الفل لك اختريم ولكل أوفياء إذاعة إصفاقس ولكل أوفياء برنامج شؤون تربوية. فعلا هي الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج، باش يجي صيف. نحب نضم صوتي لصوتك ونشكر كل من ساهم من قريب وبعيد في إنجاز هذه الحصص كاملة. دكتور جميل زغل اللي كان معنا، عديد هو
0: عديد الأسماء الحقيقة
1: فهمتني كانوا معناها موجودين معنا، مشكورين.
0: دكتورة ريم القبيلي بعد شوية إن شاء الله زيدا باش تكون حاضرة معنا،
1: دكتور مرضي العيادي، معناها عديدة هي الأسماء اللي كانت موجودة واللي ساهمت يعني في أنه ننجو الحصص من هذا البرنامج اللي إن شاء الله كما قلت إن شاء الله يكون قدرنا ولو حتى بقصد أنه نساهموا في يعني مساعدة أو مد يد المساعدة أو معناها الأولياء اللي كانوا يستمعوا فينا، إن شاء الله نكونوا على يعني قدمنا فعلا الإضافة وقدمنا المرج والمطلوب. ونقول احنا بالنسبة لنا على الأقل نجدد أنه بالنسبة لنا احنا معناها أنا موجود على ذمة معناها كل الأولياء اللي موجودين، على ذمة كل الشباب، كل أبنانا في أي حاجة ولا في أي استفسار أو غيره أو معلومة أو غيره يعني موجود، ونجم معناها نتواصلوا مع بعضنا أكيد يعني مع تجديد كذلك كل عبارات الشغل إلى نساء ورجال إذاعة إصفاقس. اولا لبرمجة هذا البرنامج ووضعه يعني في برنامج الإذاعة، وكذلك للعمل الكبير اللي قاموا به كل مناكم وكنا نساء ورجالا. فتحية شكر لإذاعتنا إذاعة إصفاقس، إذاعة العشرة الدائمة، والحمد لله يعني نغادر واحنا اليوم البرنامج في حلقته الأخيرة، والحمد لله نكون في الاستوديو الجديد اللي كما قلنا بحلة جديدة. إن شاء الله مبروك على الجميع، وكما قلنا إن شاء الله ديما إذاعة إصفاقس تقعد ديما في العلالي،
0: إن شاء الله ديما تبقى منارة مشعة على كامل الجهة بالضبط. وتبقى ديما تقدم الأفضل والأجود، نخدم أكيد على برشا أهداف نبيلة الحقيقة نحب نحققها من خلال إذاعتنا اللي إن شاء الله ديما تكون صوتكم وتعبر عليكم وعلى مشاغلكم وتكون قريبة منكم وتفيدكم. هذه أهم شيء نحاولوا نخدموا عليه الحقيقة. كيف ما قلت سي محمد في الكواليس يتواصلوا مع أنا راهو دائما وأبدا مع مشاغل كيف ما زاد. تحياتي ليها مدام بهلول اللي الحقيقة تتواصل معنا وتقول ماذا بيا هكا تلقاو لي حل الإشكالية ولدي، تقول ولدي عنده صعوبة في الدراسة ونحب معاكم أنتوما تفيدوني وتلقاو لي خاصة حل لابنها اللي تقول في هذه السنة سنة ثامنة رسب. أكيد هو الرسوب ما هوش نهاية العالم، في نهاية المطاف هي عثرة باش نبني وعليها إن شاء الله نجاحات في المستقبل، وذا يصل بالموضوع اليوم باش نحكيه فيه باعتبار أنه كلنا نستقبله في نتائج أبنائنا التلاميذ بعد سنة دراسية خدمنا عليها سنة نس كل أولياء وتلاميذ وإطار تربوي. دونك اليوم نحصلوا في النتائج الدراسية، كيفاش نستقبلوها سواء كانت بالنجاح إن شاء الله وبالتوفيق لأبنائنا الكل، وإلا كانت ربما ما كانتش ما حققناش النجاح، اللي كيفاش باش نتقبلوه احنا كتلاميذ وكأولياء، كيفاش نجمو نبنيو عليه ونتجاوزوه أكيد مش يتحقق النجاح فيما بعد.
1: بالضبط، وهذا هو المهم، وهذاك علاش احنا كانت الحصة يمكن باش تكون في عنوان آخر ولكن بدلناها باعتبار
0: بالضبط نحاول ونحاول ناخذوا نتبادلوا الآراء والأفكار ديما أنا وسي محمد والدكتور جميل والدكتور ريم، ونحاولوا ناخذوا موضوع يشغلكم أكثر ما يمكن، معناها الموضوع اللي الشغل الشاغر ربما اللي نعيشه فيه توا. حكينا على برشا مواضيع كما العنف في الوسط المدرسي، كما الإدمان، كيف ما الإدمان الإلكتروني، كيف ما برشا مواضيع، وفي كل مرة حدث يفرض نفسه ونزيد نحكيه فيه ونعيشه في إيقاع الأحداث اللي نشوفوها معناتها في وسطنا التربوي والتلمذي وعند أبنائنا. وتوا شفنا اللي تقريبا احنا توا نحصدوا في النتائج. نجد تهانينا تلاميذ البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بالنجاح لتلامذة دورة التدارك، دورة الأبطال، راهي فرصة جديدة نحسن استغلالها، لباس من توتروش وربما من حاول ومن عيشوش كالضغط النفسي، في الأخير هي فرصة جديدة ما يش نهاية العالم، نجحنا ولا ما نجحناش، في الأخير المهم احنا صحتنا لباس. راهو في الأساس ديما نقول الأولياء ما تكبروش الفشل بين ظفرين، راهو معناها في الأخير شوف صغيرك قدامك صحته لاباس نفسيته لاباس، ساعات راهو ضغطك أنت يولد له قلق نفسي ومعاناة كبيرة تقعد حياة عمرك ربما وأنت تعاني فيها ونادم عليها لأنك ضغطت عليه برشا وحملته ما لا يحتمل. دونك أنتوما المهم صحتهم لاباس نفسيتهم لاباس، هذاك هو الأساس، وربي يحفظهم وربي يحميهم، والنجاح راهو باش يكون حليفهم والمستقبل ليهم.
1: أكيد هو علاش كنا توا الفترة هذه مهمة، مهمة جدا، لأنه تنجم تكون محددة ومصيرية. وأي خطأ من طرفنا كأولياء ينجم يكون عنده نتائج فعلا عكسية أكثر من أنه ما وفقش في هذا العام، وهذاك علاش مهم. بالنسبة للسيارات اللي نجحوا إن شاء الله ألف مبروك ليهم هما، وإن شاء الله بمزيد النجاحات ومزيد التوفيق، ولو أنه زاد كذلك لابد من قراءة النتائج قراءتها حتى ولو أنه نجحنا. بالنسبة للسيارات، بالنسبة للبكالوريا بالطبيعة ثم دورة يعني انتاع المؤجلين اللي هي كما قلنا معناها هي دورة معناها الحضوض كاملة ومتوفرة، اللي نقول لأبنائي اللي قاعدين يستمعوا فيه في البكالوريا، والحاجة نعاود المواد اللي نجم باش نعاودها اللي يسمح لي القانون باش نعاودها، دونك نعاودها الكل، يعني كل نقطة وكل الربع نقطة معناها عنده قيمته. هذا لون، والأكيد أنه راهو معناها بإذن الله النجاح يكون زاد حليفنا. بالنسبة للسيارات إلا ما توفقوش أو كانت النتائج دون المأمول، أولا كما قلت لك أي تصرف خاطئ منك أولياء معناها يمكن معناها يولي بالحق
0: تكون عنده تبعات كبيرة، واختيرة راهو.
1: بالضبط، إذن مهم جدا. أولا أنا معناها نجدد الدعوة للي يستمعوا فينا إلى أنه يتابعوا البرنامج، لأنه باش يكون عنا عديد الملاحظات وعديد الإفادات في هالشأن هذا. وكما قلنا أي تصرف غلط أو أي يعني ردة فعل، لأنه احنا اليوم توا باش نوليه وكما قلنا في ردة الفعل يعني تجاه صغارنا راهو يمكن تكون معناها كارثية وتعود بالوبال على عكس ما نتصوره. وهذاك علاش احنا ديما على معنى امتداد الحصص نتاع البرنامج ديما كنا نأكدوا ونقولوا راهو مهم جدا، راهو ما نتصوروش انه العنف مع سياراتنا هو اللي باش يعطينا النتائج، ما هذا راهو يلزم نحيوه، يلزم فكرة تتنحى. راهو قد ما نقرب للصغير وقد ما نتحدث مع الصغير وقد ما نتحاور مع الصغير وديما شوية ديما شوية، وقد ما نعرف كيفاش نتحدث معاه وقد ما نكون معاه. مش احنا قداش المرة قلنا لابد من انه نعودوا صغيرنا ندربوهم على تحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية، والأكيد ما ثماش فرصة أكثر من هذه لأنه صغير دربة على تحمل المسؤولية. هو ثم حاجات اللي نجم صغير يتحمل مسؤوليته فيها، ولعل النتائج هذه يلزمنا بطريقة أو بأخرى. ألا قاعد نشوفه شنو قاعدة أولياء مش كنات فهمت لا منا يعني من بلاصه لبلاصه هما فهمت. لا لابد خطر الصغير شنو يتعود، يتعود ويستانس وعنده الفكره بكونه اي حاجه باش يعملها يجي لبوه ولا امه تو يحلوه. وهذا راهي مشكله كبيره،
0: ما يتحملش مسؤوليه،
1: ما يتحملش مسؤوليه وراه ثم حاجه اخرى
0: حتى اللي هو
1: راهو عام في حياه الصغير. صحيح هو بناء مهم، ولكن راهو كيما حكيت لك نجمو بتصرف خاطئ نجمو نحكموا عليه معناها حياته كامله تولي معناها يعني. وهنا المشكله الكبيره يعني علاش قلت لك يا راهو توا الفتره هذه حساسه برشا ومهمه برشا. نجم راني بها هي ننقذ صغيري حتى ولو ما كانتش النتائج. وتو انا بيدي بعد باش نستعرض بعض الحكايات مش الحقائق ووقائع اللي صارت، ثم وقائع صارت وكيفاش يعني وقت الولي عرف كيفاش يتصرف دونك تمكن باش ينجح مسار ولده كامل.
0: نعم.
1: وثم في مقابل ذلك وقت اللي نخطئ يعني نخطئ او معناها ما نعرفش كيفاش نتصرف، والا كيما قلت لك ندخلوا في رده الفعل. فهمتني الخاطئة
0: رده الفعل اللي كثيرا ما تكون انفعاليه في لحظتها بالضبط. واللي مش تكون عندها راهي تبعات
1: وقتها بالحق
0: بعد
1: وقتها نوليو خايفين على مصيرك الصغير هذا.
0: نعم.
1: اذا نراه العام في الاخر معناها ماهوش معناها في حياة بشر معناها ما هيش حاجة كبيرة ياسر. وإحنا ساعات يجيك وبك المنطق يربح عام ويخسر عام، ساعات حتى فيك الملحق متاع الصغيرات ولو موضوع في موضوع ملحق متاع الصغيرات خاطر إحنا شنو بالله باش يربح عام باش شو يربح عام معناها أنت معامل مثلا باش حتى كان دوبل قبل لك عنده ديجا عام أنا أشوف أكد معناها الربح والخسارة متاع العام هذا معناها أنا في تصوري وفي
0: اعتقادي ربح صغيرك بالضبط
1: يعني ربح معناها موضوع يعني خاطئ تماما. ساعات تقاف من لحظة والله إحنا تارشي خاطر نحب معناها هو صغير وباش يربح هكا العام معناها كأنه من الأول عرفناه معناها راهو يمكن يستحق هكا العام هذاك دونك من الأول داخلين الفكرة مش حكاية عام راهو العام حتى شيء معناها في حياة وفي مسيرة
0: في مسيرة كاملة من حياة إنسان على شخصيته
1: الموضوع اعتقد
0: يكون متصالح مع روحه ومرتاح مع روحه فهمت. وناجح في حياته الكل خطريه سنه مش باش تحدد مسار كامل، في حين انه ساعات كلمه ولا رده فعل مش تحدد له حياه كامله. نحب نرحب برشا بالدكتوره ريم القديلي، دكتوره في الطب النفسي للطفل والمراهق بالطب المدرسي. اهلا وسهلا، مرحبا بك دكتوره.
2: مرحبا بك ومرحبا
0: دكتور. نجدد لك التهاني، الف مبروك للنجاح في البكالوريا.
2: ربي يبارك فيك.
0: شو اسمها البنوته؟
2: لا ولدي
0: ولدك
2: ولدي محمد بنت عمي وولدي سناء.
0: ايوه خاطر نذكر البنوته هيك علاش عمي ما شاء الله وسناء محمد كريد. الف مبروك النجاح لي كيف ما زيد نقولوا الف مبروك النجاح ابن سي محمد العذار زيد احمد العذار اللي هو نجاح التخرج.
1: تخرج كان تخرج
0: امس.
1: عايشك يعيشكم. وبالمناسبه لابد باش نشكر كل ما من معناها تقدم بالتهاني وبادر بهذا وشكر للجميع. وان شاء الله يا ربي زاد نشوف معناها صغيراتكم ان شاء الله زاد موفقين وان شاء الله ناجحين وان شاء الله كذلك هما ربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب وربي ان شاء الله يوفقهم في مسيرتهم. معناها هو نجاح يعطينا مسؤولية أخرى ويعطينا منها يعني لابد من
0: يفتح دروب أخرى ورفاق
1: أخرى. كما قلت لك نتمنى ولبنان الكل وشبابنا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ربي نجحهم. هذا ما نتمناه للجميع للكل.
0: نعم. وتوصلك التهاني من صديقتنا الوفية سعاد القرصي زيدا تبارك لك على نجاح ابنك. دكتورة احنا اليوم نحكيه على كيفاش نتقبلوا النتائج سواء كانت إيجابية وإلا سلبية.
2: هو جستمون اليوم معناتها كما قلت انت الساعة انه احنا تبدلنا الحوار واخترنا حاولنا انه اخترنا الموضوع هذية. علش اخترناه معناتها في الوقت هذية؟ على خاطر هو موضوع ساعة جماعة الكل ولدي زعما باش ينجح ما ينجحش، وكان ما ينجحش زعما كيفاش نتصرف معاه. لا قال لي راهو معناتها احنا ساعات في العيادات الخارجية يقول لي راني كاني ما نجحش راهو باش نعمل حاجة في روحي، راني مانيش باش نرجع نقرا، راني مانيش باش نكمل. دونك سي تري امبورطون احنا كيفاش باش نتقبلوا النتائج، كيفاش نتصرفوا مع صغيراتنا باش نخليوا حافز باش يبني مستقبله. على خاطر العثره هي تكون عثره ماهوش فشل، ما لازمناش نحكم عليه بالفشل. نشوف برشا ردود فعل معناتها حتى راهو البعض اللي ينجح صغارهم معناتها ما كانش يتوقع النتيجه هذيه، كان يتوقع ما خير. على خاطر هو وقتاش احنا نحسه بالهكا بخيبة الانتظار ولا وقتاش نحسه بالألم وقت يكون مخالف لتوقعاتنا.
0: صحيح. يعني فما برشة زيدة دكتورة فما برشة أطليم ذات بكالوريا نشحوا لكن ما كانوش
2: ما حاجوش الفرحة
0: وبالعكس معناتها فما حتى اللي دخل في حالة هستيرية وفما حتى اللي والدي معناها خاف عليه وتقلق برشة ويقول لك معدله معناها في وسط العام نوع وفي الـ في الـ في البكالوريا للأسف معناها المعدل كان مش كيف ما يعكس المستوى ولا ما كانش في الانتظار.
2: أي. ما كانش كما توقعاته. يعني مثال أنا ممكن فما تلميذ أنا كنت نتوقع منه أنه يجيب نقول المهم ينجح بعشرة ولا 11 يجيب 3 دموين ولا 12 باش تكون فرحة كبيرة معناتها في العائلة وعند التلميذ، بينما واحد كان يتوقع روحه معناتها 16 ولا 17 ويجيب 12-13 معدل.
0: نعم.
2: باش يحس بالخيبة. لكن احنا بالنسبة لنا نحب نقول لهم راهو هذه صحيح ممكن ما هيش كما توقعاتنا مش كما انتظاراتنا، ممكن هي مؤشرات صحيح لكن ما تعكسش مستوى التلميذ 100%. النتائج الدراسية مش بالضرورة راي تعكس مستوى التلميذ وقدراته. دونك صحيح هي نجم تكون مؤشر لكن فما عديد المؤشرات اللي باش تعكس مستوى التلميذ. وكما قلنا انت في البكالوريا معناتها ما جابش نفس المواني نجم معناتها عاش حالة من القلق حالة من الخوف حالة معناتها هي اللي أثرت على تركيزه
0: على
2: نتيجه الدراسية. هون ينقلوا لهم راو الأفاق ديما موجودة، الأفاق ديما محلولة. نحاولوا معناتها أنه نقعدوا مع رواحنا شوية ولكن نجموا نقاو أفاق. ممكن فما شعبة تتسكر قدامك صحيح ومع خاطر اللي ينجحوا في البكالوريا باش يخموا في الأوريونتاسيون في المستقبل. لكن راو سيصير معناتها كما إذا فما شعبة تسكرت لكن فما عديد الأفاق الأخرى اللي تنجم تقاها محلولة قدامك. يلسفي الواحد يقعد مع روحه ويخمم شوية ينجم يلقى أفاق أخرى. جستمو معناتها كيفية تقبل النتائج راهو لازمنا معناتها مع صغيراتنا موش نقولوا لهم لا ويعطيك الصحة صحيح يعطيك الصحة وي، لكن كما قال زيدا ساعة سي محمد راهو احنا باش نخمو في الأفاق الأخرى كيفاش باش نكمل. إذا كانت النتائج إيجابية كما توقعاتنا وكما انتظاراتنا والكل صحيح هذه باش تنعكس ايجابيا معناتها ثقتنا بنفسنا، وبعدين معناتها باش نشوفوا احنا كيفاش شنو ما الافاق وشنو ما طموحاتنا وكيفاش باش نبنيو مستقبلنا. لكن اذا كانت النتائج سلبيه وما هيش كما انتظاراتنا والا معناتها بيئه بالفشل وعدم النجاح معناتها الدراسي، لازمنا هوني نقعدوا مع روحنا ونعملوا تقييم للحاله معناتها شنو ما الاسباب شنو ما الأسباب شنو ما الدوافع معناتها اللي خلتني ما نجحتش، اسكو هذوما قدراتي معناتها بالحق وإلا فما أسباب أخرى. مالوغوزمون اللي ولينا نرى برشا أولياء معناتها ديما يلقيوا اللوم وهو في مجتمعنا وليت ظاهرة كبيرة برشا. في عوض ما أنا نقيم نفسي ونشوف شنو ما نقاط القوة ونقاط الضعف متاعي نحاول نزيد في نقاط القوة ونحاول ننقص من نقاط الضعف نحاول نطور من مهاراتي، ولينا نلقيوا اللوم على الدولة، المشكلة في البرنامج والمشكلة في البروغرام،
0: ديما نبحثوا على مبررات وتبريرات وديما الإشكال معناتها أنه نلعبوا دور الضحية هو رو فهم حتى حد ضحية راهو إذية لازمنا نستوعبوها. راهو أنت ليك ضحية حتى شيء لا ظروف ولا غيره، فقط إذا كانك ضحية راهو ضحية تفكيرك طريقة تفكيرك طريقة رؤيتك للأشياء طريقة عيشك. اقف مع روحك ساعة، اقف مع روحك شوف شنو اللي حاسب نفسك، شوف شنو هي الأخطاء اللي تجم تخدم عليها وتصلحها، شنو الحاجات اللي لازمك تداركها توا تشوف مسار حياتك يتغير، خاطر مفهم حتى إنسان ضحية.
2: دونك احنا قبل ما نلقيه اللوم على الآخرين باهي تقولي ضرورة الإصلاح التربوي، باهي أنا معك كوالي، باهي أنت باش تقولي ضرورة الإصلاح التربوي كما اقترحوا سي محمد كموضوع، لكن قلت له راهو ينجم يكون، لكن اسكو تو باش يتصلح معناتها تو باش نبدلوا البرنامج في اللحظه هذيا؟ انت شوف انت شنو من النقاط اللي انت تنجم تخدمهم، شنو من النقاط اللي انت مسؤول عليهم. والاخر فما دوله فما مؤسسات فما جمعيات فما عديد الاطراف اللي نجموا يخدموا المواضيع الأخرى. زيدا مش باش نلقي اللوم زيدا على الأساتذة، لا جي معاد الأساتذة، لا هما معلم ذاك الأستاذ ذا يعمل بيا بونتو، المعلم ذا يعمل بيا بونتو، إذاك علاش ولدي ما جابش نتيجة، لكن علاش عمل بيا بونتو؟ معناتها عليه علاش عمل بونتو كان مع ولدك؟ علاش ما عملش مع التلامذة الآخرين؟ خاطر المشكلة هذه معناتها الكلمات صحيح يؤسفني أن يقولها معناتها في الإذاعة معناتها، لكن للأسف احنا نشوفوا برشا أولياء برشا تلامذة وديما يلقيوا اللوم على الإطار التربوي على الأساتذة. أين نشوف من روحي معناتها شنية الإشكالية بهي؟ أنا في مشكلة مع الأستاذ ولا مشكلة مع المادة هذية؟ لازمني نشوف شنية الإشكالية بالضبط، ندرس الإشكالية ونحاول نصلح الإشكالية هذية حسب طاقتي منين ما أنا مسؤول منها. معناتها إذا مشكلة في قدراتي نصلح من قدراتي، إذا المشكلة من تصرفاتي نحاول نصلح من تصرفاتي. هو هذا هو معناتها الليسونسيال.
1: شوفوا دكتورة،
3: نحكيو
1: نعم، هو احنا ما عندناش ثقافة متاع تقييم، نقيمه معناها في كلنا طبعا بصفة عامة، معناها ثقافة ان نقيم. اليوم مثلا اللي نجحه كنجح شيء كم منا نجحنا وفهمت، ما نقيموش كما قلت انت، ساعات نتوقعوا حاجة نلقاو حاجة نقيموا علاش كذا، معناها تخلق عند حتى الصغير انه ثقافة هو بيدو قيم. نجي اخر نهار نعمل اليوم قراءة في نهار كامل، شنو صار، شنو عملت، شنو عملت، شنو حقني عملت، شنو هذه حقني صرف. اذا ما عندناش احنا هذه ثقافة مش حيب،
3: ثقافة التقييم ورؤية النقدية وكيفاش نصلح.
1: انا راني غلط في عملت كذا، احنا حتى باش نقول راني انا غلط ما نجمش توح لهنا،
2: هما غلطوا تولي
1: هي لا
2: هما عملوا لي
1: ولوجوا على اول واحد قريب براسنا نحطوها عليه هو هكا هكا هو اللي فهمتني دونك ونبروا. ساعات صغيره كذا لا صغيري ما عملش، هو راهو خطيه فهمتني، نبر نلقى تبريرات للصغيري، راهو هذا هو المشكله. دونك معناها ولات مشاكل متنوعه نلقاو في الاستاذ هكا يعمل به، لنفترض استاذ فلان يعمل مع، نفترض عندك 13 ولا 14 استاذ مثلا في الاعدادي الثانوي، اي والاخرين يا سيدي نفترض هو الاستاذ ما يجيبش يعطيك تحت الصفر، وكان جينا مثلا بالموا نقولوا روح باش يعطيك صفر مثلا عمل عليك، نفترض نمشيو للمو اون فاسي بوزي، وانا نمشي باه الاستاذ عمل وخذيت صفر، ما نجيبش يعطيك اقل من صفر هو هي، لكن هذا بالحساب تنجم تجيب العشرة نتاعك وتنجح. معناها بكل إذن هنا معناه انه كيما قلت لك التبرير انه ما نقيمش، انه نلوج على اول واحد معناه باش نعلق عليه الفشل نتاعي
3: اول شماعه،
1: نجمش نقولوا معناه انه راهو فشل. معناه شوف هي برشا جوانب، ثم صغيرات اللي ثم الجانب النفسي اللي هو مهم اللي مالوريزمون احنا صغيراتنا من اللي يدخل المدرسه ما نحكيش على من هو في الروضه، دونك هاك الامتحان وهاك الهجس نتاع الامتحان والهجس نتاع العدد، راهي مشكله ولات عندنا هذه العدد. يعني هي مشكله معناها التقييمات الماديه معناها في الاخر، يعني العدد ولا يعني 19 و20 معناها ولا يعني هل شيء معناها ولا كبير برشا. دونك ولات 16 ما عادش ترضينا، 15 ما عادش ترضينا،
3: نعم.
1: ضغط على الصغير مني هو مازال صغير، دونك عليه ضغط كبير متاع الامتحانات اللي يكبر معاه،
3: نعم.
1: يكبر معاه ويخلينا نشوفوا برشا حالات متاع صغيرات يكونوا ممتازين،
3: يقول لي عنده قلق نفسي،
1: يعني هو
3: عنده
1: هو الامتحان ما فيه حتى شيء،
3: نعم.
1: ما فيه حتى شيء هو راهو، والدلالة على ذلك حتى تو الابناء اللي يسمعوا فيها في البكالوريا تو اللي مؤجلين، وانا كان معايا حديث معاهم عدد منهم من فهم وقت اللي نجي يقولوا تو هكا الدفور هذاك اللي في الوحدة الاولى معناها في الامتحان الرئيسي معناها تو كان يعطيه وقت هو دفور ثلاث سوايع تخدمه في ساعتين، في ساعتين تاخذ اكثر من اللي خذيته انت في الوحدة. دونك البعد النفسي اللي هو مهم ومهم جدا، واللي خلينا نلقاو ياسر صغيرات ممتازين ولكن نهار في الامتحان يعني في مشكله يولي مسكين. وساعات العكس كذلك تلقى شكون اللي هو نفسانيا مرتاح تلقى حتى متوسط وقع متوسط ولكن يوفق نهار
3: هكا وثق من نفسه
1: وبربي انا
3: نحكيو
1: على البكالوريا. انا عندي مثال نتاع تلميذ ابراهيم الطرابلسي اللي بالمناسبه نجدد تهنئه ليه، هذا وليد متوسط وقل متوسط، الحاجه اللي يخدم على روحه من السنه السابعه هو فهمت لا يعني يخدم لا يقرا ايتود ثم ما يغيبش تماما على الحصص نتاعو ونجح لا استحق لا معنى الوحده بتاعت اسعاف اخير تقريبا معنى في معدل 11 ما ما ما ما, ما, ما كانش حتى تقريبا حتى انسان انه يتصور، لكن سي ابراهيم هذا ما يغيبش عمره ما يغيب على الحصص نتاعو وكذلك عمره ما قرا ليتيت. وكما قلت لك ما دوك
2: ننجح. مخيبر في العمل لما
3: مخيبر في عمله. ألف تهنين لي وألف مبروك لي ولكل الناجحين. كيف كيف زيدا يسرى الغربي يقولوا لها ألف مبروك جدولها التهيني على التخرج، ما شاء الله عليها ملاحظة حسن جدا، ما شاء الله عليها يسرى مجتهدة ومثابرة. ونحب نحيي الفريق الكل، هي اليوم من ضمن الفريق في الإخراج التلفزي يسرى الغربي. تحياتي زيدا مهندسنا حمدي لحول، تحياتي الكل كل الفريق جوهر بوستة عاطف حابة أسامة عبابسية، تحياتي لي في استقبال كل المكالمات الهاتفية. تجمو تتواصلوا معنا، أرقامنا 74-240-262 و74-246-417. تحياتي دكتورة ريم القبيلي، الأستاذ محمد العذار، ومعاكم في الإعداد والتقديم ريم بن جويرة. مرحبا بكم نيسكال، وإن شاء الله زينة.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بالتزامن مع تلقي الناجحين في البكالوريا اليوم كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، تحتضن عمادة المهندسين التونسيين غدا فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026 الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار مع نبني مهندس الغد بمشاركة عدد من الخبراء والمهندسين وممثلي مؤسسات التعليم العالي. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع لممثل وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وبالمناسبة قال رئيس اللجنة مهر الكتاري إن المقترح المقدم من الحكومة يهدف إلى دعم الفئات التي تعاني من صعوبات في توفير التمويل الذاتي لإحداث مشاريع صغرى، مضيفا أن إحداث بنك بريدي يمكن أن يمثل أحد الحلول للحد من الإقصاء والتهميش المالي. قال رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار محمد علي التومي اليوم إن الرؤية الإصلاحية للقطاع تعتمد على جملة من المحاور المتكاملة تتمثل أساسا في التوجه نحو إطلاق برنامج عمرة موثوقة. وبخصوص الموسم السياحي كشف البراهمية أن الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظروف الاقتصادية والتحولات العالمية، مؤكدا أن الوضع يبشر بموسم ناجح. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026 وقدرت ب 770.7 مليون دينار، وشكلت دجلة النور نحو 83% من إجمالي الكميات المصدرة، وتعد المغرب أول مشتري للتمور التونسية، تتبعها إيطاليا ثم ألمانيا وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. في العالم وبالتزامن مع علن تمديد المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة يوما إضافيا بهدف التوصل للاتفاق، أكد الجيش الصهيوني قتل سبعة عناصر من حزب الله اليوم، زعم أنهم اقتربوا من قواته العاملة جنوب لبنان. أوردت وكالة رويترز الأنباء أنه تم إنشاء خط اتصال بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز، وذلك وفقا للبيان الختامي للمحادثات في سويسرا الصادر عن الوسيطين لمنح وقوع حوادث في مضيق هرمز قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية. ختاما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحفي اليوم إن الوكالة تمتلك مذكرة تفاهم تنص على إشرافها على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بينما حذرت طهران من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يزعزع الأمن ويثير الانقسام بالمنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

0: شؤون تربوية.
1: شؤون تربوية
0: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.
2: تحيتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة صفاقس وفي برنامج شؤون تربوية. تابعوا فينا على البوند FM ولا على النت على www.radiosfax.tn. أهلا وسهلا بكم. اليوم نحكيوا على نتائج الدراسية، كيفاش نستقبل هذه النتائج، كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش تكون ردود أفعالنا تجاه أبنائنا، كيفاش احنا كتلاميذ زادا نستقبلوها ونعرفوا نقيمه، واللي ربما ما كانش نتائج عند المأمول كيفاش نجمو إن شاء الله نتجاوزوها ونبنيه على هالعثرة. هذا هو موضوعنا لليوم. تحياتي وترحابي من جديد بالدكتورة ريم القبيلي، دكتورة في علم نفس الطفل والمراهق بالطب المدرسي. مرحبا بك دكتورة. كيف زيدا رحب من جديد بالأستاذ محمد العذار، أستاذ ثانوي ورئيس منظمة التربية والأسرة بجهة إصفاقس. الفريق الكل نحييه، حمدي الأحول في الإخراج الفني، أسامة عبدبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ويسرى الغربي في تأمين لقانا المصور. إن شاء الله تابعونا مباشرة ومن بعد إن شاء الله تلقاوها على بوابة إذاعة إصفاقس حتى تعم الفائدة، لأنه برشة مستمعين الحقيقة ديما يطلبوا أنهم يتابعوا البرنامج وأنهم يلقاو معناها متابعة ليها ويكون مسجل باش تعم الفائدة أكثر ما يمكن. نذكركم أرقامنا 70 164 280. يقولوا لي فما مكالمات في الانتظار، بعد إذنكم نستقبلوها ومن بعد نواصلوا حوارنا. أهلا وسهلا، مساء النور، مساء الفل صاحب أو صاحبة المكالمة الأولى، رحبوا بها. مساء الأنوار، برشا ضجيج وبرشا أصوات يوصلنا مباشرة على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يظهر لي عندها مشغل من المشاغل هذه، بعد شوية نرجعوا لك إن شاء الله. مرحبا بيك، شكون معنا؟ مرحبا بيك.
3: ألو،
2: مرحبا، مساء الفل،
3: معك الأستاذ شكري المجولي.
2: أهلا وسهلا يا أستاذ، مرحبا بيك.
3: أهلا أهلا وسهلا،
2: تحياتنا لك. ملا أنت من الإطار التربوي سي شكري؟
3: بالطبيعة.
2: مرحبا.
3: أي حبيت في البداية معناها نهني سي محمد العذار والطبيبتنا معناها مدام شكون اللي بجنبك مدام ناس
2: دكتورة ريم القبيلي.
3: دكتورة ريم هما السنين راهو معناها عندي أنشطة معاهم عديدة في السنوات الماضية، وحتى سي محمد حتى هذه السنة.
2: نعم يعطيك الصحة،
3: هنيهم في نجاح صغيراتهم معناها إن شاء الله ديما متفوقين. ومدام ريم بالأخص راهو لأنه حبيت نقول لها راهو والله الأعداد متاع الحالات الخاصة اللي عندنا والحالات اللي لازمها متابعة في تزايد، وللأسف هو عدد الأخصائيين قليل. بالنسبة للموضوع الثاني حبيت زادا نهني مدام ألفة الكراي اللي خذت البكالوريا بعد 29 سنة من الانقطاع.
2: ما شاء الله عليها، الحقيقة هي مثال وأنموذج يحتذى.

0: هي تلميذتي في اللغة العربية على امتداد 3 سنوات في معهد الفم الخاص.
1: ربي يبارك فيك يا أستاذنا.
0: هي معناها تجربة خاصة من نوع أنها معناها حتى كي نحب نشارك هي متميزة في التربية التشكيلية.
1: نعم.
0: كي نحب نشارك بها في مسابقة تقول لي لا ما نحبش نظهر في الصورة لأنها عملت هدف أنها معناها ما تظهرش للأقارب أنها معناها تعدت رجعت
1: تقرأي ما يعرف حتى حد بخلاف زوجة وأبنائها
0: وأساتذتها بالطبيعة معناها معناها خاطر يعني كنا معناها قريبين منها برشا والحمد لله.
1: نعم.
0: معناها رغم برشا تحديات نحب نشكر مدير المعهد الخاص عبد الوهاب بوجدان لأنه وقص معها لو جلها على أوراق ضايعين ورجعها فهمت وعديد المعهد اللي ما قبلتهاش الخاصة ولكن نحب نحيي
1: ما غير ما نزيد نذكروا الحقيقة وتعمل لنا إشهار على كل تحياتي ليهم وتحياتي لكل الإطارات التربوية وتحياتي ليك أستاذنا سي شكري. شكرا ليك. واضح أنه معناتها التلامذة قربك من تلامذتك ومحبتك لتلامذتك وواضح من خلال زادة حتى الناس اللي عندهم احتياجات خاصة ربما واللي عندهم صعوبة تعلم واللي عندهم بعض الإشكاليات. نحييك سي شكري.
0: يعيشك يبارك في عمرك.
1: شكرا ليك وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخيرة الإطار التربوي الكل. تحياتي زادة للمستمعين اللي تابعوا فينا واللي يتواصلوا معنا. إذا كان مازال فما مكالمات في الانتظار نستقبلوها مدام رفيقة كانت حاضرة معنا على الكونسوليت وتغيب علينا. على كل حال تجم تتواصل معنا من جديد انقطعت المكالمة. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا. أرقامنا 70-164-280 إلى جانب 74-240-262 و 74-46-417. نرجع للنتائج.
2: نحب نعقب على المداخلة متاع سي شكري.
1: سي شكري
2: يعطي الصحة معناتها اللي أعطانا مثال للتحدي وللمثابرة معناتها مدام ألفة يعتبر مثال جيد معناتها أنها رجعت المقاعد الدراسة بعد انقطاع دام 29 سنة. دونك احنا باش نحطوا في مخنا راه شنو هدفنا. هدفنا في الحياة انه ننجحوا في حياتنا. دونك الدراسة صحيح هي باب من الابواب النجاح لكن ما هوش الباب الوحيد للنجاح. هذه نحب ديما نذكر بها على خاطر معناتها نشوفوا عديد من الحالات. انا نقول لهم انا قبل نشوف زوز اساتذة تخرجوا في نفس السنة الدراسية قبل كنا بالكباس معناتها ما نجحوش في الكباس هذا الى بيسي اللي بغا وقاعد يستنى حتى فما ريكروتمون ولا ما فماش ريكروتمون والاخر افتح افاق اخرى وعمل مشروع اخر معناتها عادي معناتها عمل مشروع بعيد ممكن على الدراسه نتاعو ولا استغل الدراسه نتاعو باش يكون كان حافز ليه وعاونه معناتها انه يحل المشروع نتاعو ممكن نجح المشروع. وانا نعرف مين معناتها شكون وقت نداولو معناتها للريكروتمون بعد ما فتح المشروع نتاعو قال لهم انا لست او سيي معناتها جو سوي ساتيسفي عندي المشروع نتاعي ومانيش باش نكمل معناتها في قطاع التعليم. دونك الافاق راهي موجوده عديده المهم انه ننجحوا في حياتنا. فما شكون زاد نجح في البكالوريا من اول سنه وفرضوا عليه العائله هذيا زاد التوجيه الجامعي راهو مهم جدا في حياتنا راهو يعيشكم ما نفرضوش على صغيراتنا التوجيه. احنا دورنا التوجيه الاحاطه ننصحوهم لكن هما اللي باش يختاروا حسموا ولادهم. فما شكون فرضوا على معناتها على اطفالهم معناتها شعبه معينه حب يعمل بوزار لا انت شعبه سيونس لا لازمك تمشي سيونس ولا مات ولا لا كيفاش تمشي بوزار بعد ما قراو بعد ما رغموه انه يمشي شعبه اخرى ما كانتش في ضمن طموحاته ما نجحش فيها على خاطر ما هوش راغب انه يقرا فيها مش قادر لكن ما عندوش الرغبة. إذا ما عندوش الرغبة دونك ما هوش بش يركز فيها ما هوش بش ينجح فيها دونك ما كملش المشوار هذيك. وفما شكون نعتبروا به انتم أرغمتوني على الشعبة هذي عملتها كملتها خذيت شهادتي لكن من بعد يرجع ويعمل الحاجة اللي يحبها. ما منا معناتها درنيرمون واحدة في سالون ديستيتيك تقول لك أنا نجحت في الباك أرغموني أني نمشي معناتها إيكونومي جيستيون نمشي نعمل الكونتابيليتي والكل وأنا ما نحبهاش كملت الكونتابيليتي متاعي كملت خذيت شهادتي لكن بعد رجعت وعملت فورماسيون في الحوايج نحبها وخدمت الحاجة اللي نحبها أنا ممكن عاونتها الكونتابيليتي معناتها نهاريخة

0: معناتها في خدمتها في بعض المشاريع صحيح، لكن خليهم يمشوا من الأول التوجه اللي يحبوه.
1: رأي الأفاق ما تعصفوش عليهم، في الأخير حسب رغباتهم هما ينجموا ينجحوا ينجموا يتميزوا ويتألقوا، لأنه كيف نتعصفوا على صغير ويمشي مجال هو ما عندوش رغبة وشغف فيه راهو أكيد مش بش ينجح، بعد ما تلومش عليه أنه ما نجحش في المسار ذي لأنه ما كانش اختياره.
2: وهذا دكتورة مش كان خاص بالبكالوريا،
0: لا مش كان بالبكالوريا،
2: يعني اليوم عنا تلامذة نتاع سنة أولى ثانوي ألا بش ياخذوا التوجيه،
0: ومن الثانية ثانوي للثالثة ثانوي
2: بالضبط، معناها سنة أولى لما تعدين لسنة ثانية بطبيعة بش ياخذ يا علوم يا شعبة الاقتصاد ولا شعبة الأداب. دونك نخليه صغارنا هما بيدهم يختاروا شنو الحاجة اللي يحبوها، ثم كما قلت لك نستغلوها فرصة زادة باش كل إنسان زادة يتحمل مسؤوليته، يتحمل هو صغير معناها تبعات اختياراته، فضروري معناها قبل ما نوصل حتى التوجيه الجامعي. اليوم عندنا سيارات اللي
0: من
2: الدوزيام اني، والسيارات اللي من الدوزيام اني زادة باش يمشي علوم تجريبية أو تقنية أو رياضيات أو غيره. دونك نخليه صغارنا معناها يشوفوا شنو هم الحاجة اللي راغبين فيها، ومنها زادة كذلك نعلمهم أنه هما بيدهم يتحملوا مسؤولية اختياراتهم واحدهم. نعم. قبل ما نوصلوا للبكالوريا، وفعلا الدكتورة يعني عديدة هي الضحايا متاع هالأشياء ذي، لأنه الولي اليوم تلقى عنده نمط معين يحب ولده طبيب، أنا بالنسبة لي هو ما طبيب يلزم، ثم شكون ما عنده حتى ميول إلا أنه باش يكون طبيب، هب حاجة أخرى. إذا نخليه صغارنا فهمت الله، معنا علش خطر أو ثم صحيح تجارب ناجحة في هذا معنا يكمل، وثم صغيرات معنا مستقبل كامل يتحطم. علش على خطر شدينا صحيح أنه لا نحب نوجو، خاطر كيما قلت لك انا عندي هكا تصور معين لولدي غدوه الحي شنو اللي باش يكون. وهكا علاش كنا ديما راه مانيش فاهمين صغارنا بالضبط، مانيش فاهمينهم شنو هما، شنو امكانياتهم، شنو عندهم، شنو المجالات اللي يبدعوا فيه. وهذاك علاش ديما نتحدثوا على انه الذكاءات اللي موجوده عند الصغيرات. ساعات تلقى انسان معناها تلقاه مغروم معناها مثلا بالرسم وبال يعني مغروم ما عنده ما يحبش يمشي لشعبه، لا بالسيف معناها نرغمه، وهذا كيما قلت لك الاكثريه يعني يكون معناها يرجع بالوبال على الصغير. نحب جدا كذلك لابد انه نتوجه بالتحية شكر للمربي شكري الملولي، ويعني نشكره على اول حاجة التهاني فهمتني، ونعرف ان شكري يعني من الاساتذة ومن المربين اللي يعني اللي يتحركوا ديما في مستوى سوى في علاقته بتلامذة، وكذلك في علاقة بالانشطة، انشطة متنوعة في عديد المجالات، ونحب معناها من خلاله نتوجه بتحية شكر إلى الأسرة التربوية بكل مكوناتها، من العامل إلى اليوم المديرين، لأنه ثم عمل كبير باش تنجح وبالسنة دراسية يعني تكون ناجحة، ثم عمل كبير قاموا به كل معناها الأسرة التربوية بكل مكوناتها، فتحية شكر يعني نجدوها لكل الإطار وكل الأسرة التربوية بمختلف مؤسساتنا التربوية، لابد من هذا.
1: نعم، شكرا لك سي محمد، شكرا لك دكتورة ريم، شكرا زيدا المستمعين. نذكرهم أنه أرقامنا 70-164-280 إلى جانب 74-240-262-74-417. نرجو للنتائج، النتائج كيفاش نستقبلوها، كيفاش يكون تأثيرها زيدا، خاطر فما اللي عنده تأثيرات يتأثر بشكل كبير، خاصة تأثيرات نفسية من جراء النتائج اللي ما كانتش
0: متوقع.
1: هو ساعات حتى الفرحة، ساعات الفرحة اللي أكثر من اللازم ساعات تكون عندها زادة تأثير
0: سلبي
1: في بعض الأحيان، يأثر حتى على صحته.
0: هو راهو تقبلنا للنتائج، إذا ما تقبلناهاش وكلنا ديما نلقيه باللوم معناتها سواء على المنظومة سواء على التلميذ سواء معناتها على الآخرين، دونك باش تعطينا نتائج عكسية. نتائج عكسية احنا نرى القلق في بعض الأحيان، الاكتئاب معناتها الطفل يوصل معناتها يولي ديما حزين، يرفض انه يخرج من الدار، يرفض انه يلعب مع اصحابه، يتعرضوا ساعات بعض الاطفال للعقوبات، لا انت ما نجحتش دونك ماكش باش تخرج تصيف، ماكش باش تخرج تلعب، ماكش باش نشري لك، مش باش نعمل لك، دونك يقول لك لا انا نحب نحسه. وي انت باش تحسه، باش نقيمه مع بعضنا، باش نحاولوا نصلحه، لكن كان باش يكون عقاب شديد مش يكون تأثيره سلبي على الطفل. الطفل ينجم يوصل للاكتئاب، يولي ينجم يرفض الدراسة، قل لك ما نرجعش نقرأ وإحنا نشوفوها ما عندها في عديد الحالات، أنا رسبت أنا ما نجحتش، نوك أنا ما عاش بش نرجع نقرأ، بش يأثر على الثقة بالنفس، نوك أنا ما نجحتش يعني أنا فاشل، أنا إنسان فاشل، أنا ما نعرفش نقرأ، أنا راني مانيش ذكي. وفي بعض الأحيان راهو مش ما نجحتش راهو ماكش ذكي، احنا راهو ساعات نشوفوا شكون عندهم ذكاء خارق ولا ذكاء فوق العادي لكن ما نجحش في السنه الدراسيه. وهوني دور التقييم، معناتها اللي هو لازم معناتها انه نقيموا النتائج نتاعنا ونشوفوا شنو ما نقاط القوه ونقاط الضعف نتاعنا. فما في بعض الاحيان انهم يقولوا معناتها يتمنوا الموت، معناتها في بعض الاحيان الاطفال يغادروا معناتها المنزل زادة، قلوا لا انت مدامك وليت أنف فيها الولي، معناتها توصل توتر في العلاقة، توتر شديد في العلاقة بين الأولياء وما بين التلميذ زادة كيف كيف، هذه انعكاسات سلبية على التلميذ زادة. لكن ما ننساوش انه الانعكاسات السلبية على الأسرة، خاطر الأسرة نعطيو أهمية كبيرة للدراسة، دونك ولدي نجح في الدراسة دونك ولدي راهو ناجح، ولدي فشل في الدراسة راهو ولدي فاشل،
1: ولي محبوب
0: وهذايا ينعكس حتى سلبيا على نفسية الولي وعلى تقييمه لنفسه. ولدي ما نجحش دونك مش هو، مش كان ولدي فاشل، أنا فشلت كأم ولا ولي، يقول لك أنا فشلت في تربيته، أنا فشلت في تقييمه. ممكن ساعات تولي دي كونفلي ما بين الولي وما بين الأب والأم، لا عميلك أنت اللي ما قريتوش، لا انت ما تلهيتش بيه، انت ما تلهيتش بيه، ممكن تولي مشاكل عائليه معناتها دي كومبليس، عاقبوا لا ما نعاقبوش لا سيبوا، معناتها هوني
1: هذه الاخطاء لازمنا ننتبهوا لها وما نقعوش فيها لانها مش تزيد تعمق الاشكاليه ومش تكون عندها برشا تاثير على الصغير. خاصه
0: هي المشكله انه ساعات الولي معناتها يحب يحقق طموحاته عن طريق
1: ابنه
0: نتاعو، دونك احنا ساعات يقول لك انا ما قريتش
1: تحملوا ملي
0: تحمل يقرا، انا ما قريتش وما وصلتش، نحب ولدي يقرا ونحبه ناجح. اي انت ما قريتش انت ما نجمش تقرا، علاش بالسيف معناتها لازم هو يوصل ولازم يحقق لك طموحاتك، معناتها لا انا البيئه نتاعي ما وفروا ليش، لا انا نوفر لولدي كل شيء، المهم راهو ينجح، لا المهم صحيح احنا الكلنا نحبوا صغارنا ناجحين والكلنا نحبوا صغارنا متفوقين معناتها، لكن الاهم هو النجاح في الحياه مش الفايدة انه اخذ شهادته. احنا نشوفوا العديد اخذوا الشهادة وما خدمش بها،
1: نعم
0: اخذ شهادة وقعد في،
1: ونشوفوا العديد زيدا اللي اخذوا شهيد وما همش نشحين في الحياة، ما يبنيوش علاقات متوازنة مع الاخرين في المجتمع، تحسهم معزولين ما يعرفوش يتعاملوا مع الاخر، ما فماش تواصل ونجاح في بناء أسرة ساعة مصغرة حتى مع زوجته ومع أبنائه، ما يعرفش حتى أنه يبني أسرة هكا وعائلة ويتعامل معهم بشكل هكا متوازن وبشكل هكا ناجح كيف في المجتمع، زادة ما ينجمش يبني علاقات سوية يعني مش، وينجم يكون عنده شهادة
0: أي.
1: في الأخير هو يجب يكون ناجح في الحياة،
0: هو هذا هو الأهم. وأنا فما نقطة زيدا نحب معناتها نعبر معناتها نوجهها للأولياء، إنه يعيشكم نتجنبوا المقارنة،
1: هذا هو المشكل الكبير،
0: على خاطر هذه راهو نوصلوا معناتها تتوتر العلاقات بين الأخوة، قولوا علاش يغير من خوه وعلاش ما يحبش خوه وعلاش كذا، راهو ساعات الوالي هو السبب، شوف خوك قرأ وانتي ما قريتش، شبيه هو جاب 14 وانتي جبت 9 ولا 10، عليه هو عنده عينين وانت ما عندكش، علاش هو عنده مخ وانت ما عندكش، مثل ولا نقارنه مع الاخرين معناتها شوف رام نشحوا فيك الشابوس وجابوا 19، انت 9 ما نجمتش، انت 10 ما نجمتش تجيبها، معناتها بالنسبه اللي نشحوا مثلا في البكالوريا، لا كل واحد قدراته كل واحد وطاقته، المهم انه نطوروا قدراتنا والمهم انه نواصلوا ونثابروا وما نقفوش غاديكا. كيف كيف فما كلمه معناتها ريتها هنا على مواقع التواصل الاجتماعي معناتها اللي نشحت الاولى في المستوى الوطني معناتها في البكالوريا، يعني قالوا لها كيفاش تشوف روحك كي نجحت فوقت على الاخرين، يعني الكلمه مميزه جدا، معناتها قالت لهم انا ما نقارنش روحي بالاخرين تفوقت على الاخرين، المهم انا متفوقه وانا نقارن روحي بروحي وانا شنو امالي وشنو ما طموحاتي، هو هذا هو الاسونسييل، يعني احنا ما نقارنوش روحنا بالاخرين اني تفوقت عليهم ما تفوقتش عليهم، لكن المهم اني انا قاعد نتطور، عندي طموحات نحب نوصل لهم نجم نوصل لهم، هذا هو الأهم. راهو صغيراتكم معناتها أمانة من بين يجيكم، صحيح عندكم دور التوجيه الإرشاد الإحاطة، لكن مش انتوما باش تاخذوا التوجيه في بلاستهم معناتها للسنوات الأولى ولا الثانية ثانوي، وإلا بالنسبة للتوجيه الجامعي هما ياخذوا القرار. ما نقارنوش بيناتهم على خاطر احنا نحاولوا نحسنوا العلاقة ما بين الأخوة، مش نوتروا الجو العائلي. بالعكس، انت اخوك عنده صعوبات، نلوجوا ينلوجوا كيفاش نتعاونوا، كيفاش ينجم يحسن من قدراته، كيفاش نقفوا مع بعضنا كعائلة، مش نقارنوا رواحنا ببعضنا.
1: نعم. هذا هو يلزمنا حتى بدون وعي. راهو ساعات الوالدين يبداو مدركين انه ما يلزموش يقارن، اما ساعة يقع في الفخ هذايا من غير وعي منه ومن غير ادراك
0: انه الانسان خطأ بطبعه كلنا. لكن المهم اني حتى اذا اخطات من بعد نصلح من روحي،
1: حاول ندارك
0: في وقت الغضب. بنتي قلت ساعات يعمل دي رياكسيون ما غير ما يشعر. صحيح
1: صحيح، في لحظه الانفعال معناها،
0: في لحظه الانفعال. لكن المهم ما تقعش عطلة كاملة وإحنا نعاودوا نفس الكلمات نفس التأنيب.
1: باهي دكتورة، لحظة الانفعال ذيكا كيفاش نجم نسيطروا عليها؟ فما ناس بالمناسبة معناها خلينا نستغل فرصة وجودك معناتها فما ناس يقول لك راني كيف ننفعل في اللحظة هذيك ردة الفعل، ما نجمش نكبح الجماح، ما نجمش كيفاش نجمو نسيطروا على غضبنا ولا على انفعالنا لحظتها ربما اللي أنت كنت تنتظر شيء وتلقى شيء آخر، ولا كيفاش؟
0: هو انت جستمون قلت معناتها كلمة، هو الغضب هو بش يكون معناتها احساسنا بش يكون ناتج على الافكار اللي هي احنا في معناتها على افكارنا على توقعاتنا على انتظاراتنا. دونك نحاولوا ما نحطوش حاجة برك في انتظاراتنا، لا ناجح 100%. لا،
1: حطوا كل شيء ممكن ومتوقع،
0: حطوا التوقعات الكل مش نجموا نتقبلوها، هذه اول حاجة. ثاني حاجة، إذا أنت هي راهو تدريب، تدريب مستمر إنه باش نجمو نكبحو في مشاعرنا. معناتها فما شكون يعمل التأمل، فما شكون يعمل الاسترخاء، فما شكون يعمل التنفس البطيء. أي، لكن إذا أنت ماكش مستانس تعملهم قبل وقت أنت معناتها هي دربة. معناتها إذا أنت قبل ما كنتش مستانس أنك تستعملهم ما تنجمش أنت وقت الغضب باش تستعملها في وقتها. دونك أنا دعوة معناتها أنهم يشوفوا لي فاكتور دو ريزيليونس، وكل واحد شنية الحاجة اللي نجم يقاوم بها، شنية الحاجة اللي تفرهدوا في الحياة. وعلى خاطر راهي مش نتيجة، هو الضغط هذية اللي صار والانفعال هذية وقت واحد ينفعل مش نتيجة النتيجة فقط. راهو يكون فما أفكار سلبية أخرى ما وراء النتيجة. الأفكار السلبية مثلا يقول لك شو بش يقولوا عليا دارنا، شو بش يقولوا عليا أصحابي، كيفاش تكون نظرة المجتمع. هذوما هما الأفكار السلبية، ليش بش يعمل، لا سيء ما نجحش سيء وفينا، لا جاب المعدل هذية راهو سيء معناتها
1: ما ينجم يعمل حتى شيء،
0: ما ينجم يعمل حتى شيء،
1: ما عادش مستقبل،
0: ما نجحش ولدي، انا ما نجحتش، انا ما نجمتش نقريه. دونك هو احنا خدمه على الافكار السلبيه هذيا والافكار المسبقه لازمنا نبدلوها. احنا ما يهمناش في راي الاخر.
1: نعم،
0: وارضاء الناس انا نقول لهم غايه لا تدرك، وارضاء الله غايه لا تترك.
1: نعم،
0: فادرك ما لا يترك واترك ما لا يدرك.
1: نعم،
0: دونك ماذا بينا الحاجه اللي ما نجموش نوصلها انتظارات عمرنا ما نجمو نرضيو العباد الكل.
1: صحيح،
0: خاطر انا حتى متوقع انا ولدي بار اكزومبل جاب 13 موين نبدا شيء خبيه، على خاطر بالنسبه ليلي خير من انتظاراتي. حد يقول او جاب 13 باش يعمل بها شي نجم، شنو ما الافاق، لا وما يلحقش على الشعبه هذي. كمان
1: هو فما ناس عندهم اشكال ربما هذيا لاحظوه حتى في الحياه، فما ناس ما تنظرش للنصف الملان من الكاس، ديما يبحثوا عن
0: النقائص،
1: عن النقائص. هذه اشكال عند برشا ناس، ما يشوفوش الجانب المضيء والجانب المشرق، ما يشوفوش الايجابي، ما يشوفوش النعم، يشوفوا فقط النقائص، الحاجات اللي ما ادركناهاش اللي صحيح. ربما هذا مشكل اخر،
0: هذا مرتبط بالتفكير نتاعنا
1: وبالمعتقدات.
0: احنا نحاولوا نبدلوا تفكيرنا بشويه بشويه، نشوفوا الحوايج الايجابيه. اول حاجه انه ولدي في صحه جيده، انه الحمد لله معناتها موجود بحذانا، انه احنا اسره موجودين مع بعضنا. الافاق راهي ديما موجوده، الافاق قاعده تتغير وقاعده تتبدل.
1: نعم،
0: دونك هذه اول حاجه. ما يهمنيش زاده في راي الاخرين، ما نركزش معاه برشا. صحيح هو باش ياثر فيا، لكن ما نخليهش يأثر فيها.
1: ما يكونش هو هيش
0: سيمانية في فنية المطاف تاعي. صحيح المطاف تاعي أنا كيفاش نطور من قدراتي.
1: نعم صحيح
0: هذا هو الأهم. ثاني حاجة راهو لازمنا إذا غيرنا من أن إذا أنت وقتها ما تنجمش تعمل تنفس بطيء، ما تنجمش تعمل تأمل، ما نجمش تكبح انفعالاتك، ابعد شوي
1: اخرج نقوله بدل ساعة بساعة.
0: عرفت روحك وقت النتيجة ممكن تنفعل ممكن تعمل غياكسيون إن أدابتي، ابعد
1: امشي اعمل مارش
0: اعمل مارش
1: امشي شرب خيوة امشي بدل شوية هكا
0: اسمع اغاني
1: امشي للطبيعة منعش استغفر. كل واحد كيفاش راهو
0: يعطيك الصحة
1: كل واحد كيفاش. انا مثلا كيف ننفعل نستغفر نحاول اني ما نردش فعل في لحظتها نكثر من الاستغفار مثلا.
0: اي كل واحد كيفاش
1: كل واحد وكيفاش. فما شكون يقول لك لا نخرج نمشي نبدل ساعه بساعه نبدل الوجوه فما شكون يقول لك نمشي نعمل مارش نتحرك هكاك نتحرك نقعد هكا نمشي ونجي نمشي ونجي هيك الطاقه ربما الانفعاليه. المهم نحاولوا هكا كيفاش ما نعملش ردود افعال مؤذيه تجاه الاخر ولا تجاه ابنائنا اللي مش تكون عندها تبعات كبيره عليهم. هذا هو المهم.
0: حتى اذا صارت رده الفعل احنا سي ممكن فما البعض تقبل النتائج راه ينجم يدارك. الأهم إنه يدارك مش يقول سي من يقولتها وكهو وقت غش وما هو يعرف رأي وقت غش. لا مش بالضرورة راه يعرف وقت غش، نجم أنت فسرتها هكي لكن هو نجم عنده عديد التأويلات وعديد التفسيرات. نجم يقول لك هو لا ما يحبنيش وكان كان يحبني راه وقف معايا راه وكان كان يحبني راه ما قليش هالكلمة هذية راه وصل قال لي أخرج عليا دونك سي راه يحبني نخرج علي. راه نجمو نداركو ونعبروا على احاسيسنا، نتعلموا نعبروا على الاحاسيس نتاعنا. نعم. راني كنت متغش، راني تنرفزت، راني ما توقعتش النتيجه هذيك، هذيك علاش انا عملت الرياكسيون هذيك. اما راني مثلا راني نحبك، راني كذا، نحب لك الافضل، ممكن ردة فعلي كانت عنيفه شويه، ما يسالش نداركوا. المهم حتى اذا غلطنا الكلنا راهو نجموا نغلطوا، راهو نحاولوا انه نداركوا الخطا نتاعنا وما نستمروش فيه،
1: ما نستمروش في نفس الخطا. سي محمد هذا هو معناه نحاولوا على القليله
2: هو المطلوب برشا.
1: اي
2: وانه نعتذروا احنا تعرف جد كذلك اعتذار تعرف
1: ثقافه الاعتذار ربما تنقصنا
2: كثيرًا. من نجموهاش معناه ديما معناه انه باش نعتذروا معناه نعتبروه كانه ضعف الورك هو يتطلب قوه كبيره برشا دونك وتحسها توحل. الاحترام اللي معناه بشرطه يقولوا الكبير الصغير يحترم الواحد الورك حتى الكبير مطالب باش يحترم الصغير وهذا مهم جدا انه نعرفوهم الحاجات هذوما. ثم احنا تحدثنا بكري على لحظه الغضب. شوف اول حاجه لازمك تعرف انه اي قرار باش تاخذه في لحظه الغضب راهو باش يكون خاطئ اذا ما كانش مدمر.
0: صحيح قلت لك لا تاخذ قرار لا في الغضب
1: ولا في لحظه الفرح القصوى.
2: هذا الفرح القصوى
0: ديما نقول به
2: وتولي توعد معناها وتجيبها معناها جوا دونك ديما في اللحظات هذوما بالضبط عمرنا ما ناخذ قرار وعمرنا فهمتني نخليه وهذا تصير
0: تصير
2: ملا واحنا تو ساعات نربطوا شيء بشيء ساعات في الكوره وفي كذا تلقى الملاعب خارج يعطيه الميكرو كيما يتكلم يعمل يحل معناها جعفريه وبرا عاد تحب له تاويلات وساعات رئيس الجمعيه يدخل يقول لهم تو عندكم البريمات عاد يبدا رابح ولا كذا وبعد مثلا ما عاد شيء. اذا هنا فعلا يلزم نعرف انه اي قرار معناها من الاول عادي اي قرار باش ناخذه راهو قرار كما قلنا هذا اذا كان ما كانش مدمر دونك نحاول بطريقه ولا باخرى معنا نخرج نعمل. المهم نعرف انه راهو القرار اللي باش ناخذه راهو ما ثماش واحد ينجم ياخذ قرار صائب وصحيح هو في حاله غير طبيعيه من الانفعال الشديد او من الغضب الشديد او من الفرح الشديد. دونك هذا يلزم نعرفوه معناها بار ابسورد معناها هذا يلزم نكونوا متاكدين منه. دونك نتاكدوا منه بعد كيفاش الطريقه تخرج تمشي تتنفس هذيك حاجه اخرى.
1: نعم
2: فعلا احنا عندنا هوس بالدراسه
1: هوس
2: معناها فوت الجنون معناها ولات هوس كبير وبالاعداد وبالدراسه ومعناها البعض منه ساعات تقول وين صغيرك يقول لك ما هو منجحش وين وتو هون قاعد في الدار هاو الفشل وهاو هاو معنى شو معنى نمشي ومعنى يا حاجتين يا خليوه معنى نسيبوه سي معنى هذه معنى من المشاكل اللي موجودة. وكانت خلينا نحكيه كما قلت لك على 100,000 حوالي 100,000 منقطع كل سنة يعني شوف وين نوصلوا وين هما المنقطعين هذوما عدد منهم صحيح في منظومة التكوين المهني ولكن عدد منهم قاعد مزرقت في الدار وهذه مشكلة كبيرة برشا المقارنات. المقارنات لأنه احنا نعانيه من نرجسية. نرجسية نرجسية مع صغيره، هو عنده مثل نموذج معين كما اللي يحب شيخه امرأة، يبدأ عنده نموذج يحب طويلة وكذا وتخدم وعنده، يعني عنده نموذج معين. مش عمره ما تصير كيكرة، عمره ما تبدأ انت ترسم. هما صغيرات في نفس الأم ونفس البو ونفس الكرش، يقولوا الكرش سباغة دباغة.
1: نعم.
2: يعني ما معناه تختلف في صغارك، في صغارك بيدهم
1: كل واحد ذكائته، كل واحد
2: معناه كل واحد
1: قدراته، كل واحد ورغباته
2: بالضبط.
1: نعم. ويوليته
2: ما مش وابع متاع سكر، هما هكا توابع السكر تقام كي بعضهم، هذا ما همش توابع سكر، ما همش كيف بعضهم، ما همش. فهمتني؟ اللي يمشي مع هذا ما يمشيش مع الآخر، فهمتني؟ دونك وكما قلت لك عانى النرجسية، كما قلت انت انا خاطر ما وصلتش لاخر يوصل بالسيف باللامونيتر بالوحده بالزرارق بالسيرام، المهم يوصل. من يروا انا وين هذا قاعدين عايشينه للاسف. واحده تقام مستعاره من صغير على خاطر جاب، فهمتني؟ لا انا البعض منه كما قلت لك ساعه ال 15 وال 14 وال 16 ولات كاتاستروفيك، معناها العبارة، وتقى متحشمة بصغيرة، معناها
1: هذه كانت في المباشر، معناها أم على 15 معدل تقول كاتاستروفيك.
2: إذن هنا
1: معناها معدل كاتاستروفيك
2: احنا فاشل
0: مخالف انتظاراتها وتوقعاتها، هذه هي الإشكالية.
2: فهمتني؟ معناها أنت تبدأ تعمل في معناها حشتي، معناها يا أنت تبدأ كيكة تبني في خيال، معناها معناها شاسع تسرح كيكة وحدك، فهمتني؟ مو تعرفش عندك. نرجع للكرة يا سيدي، باش خاطر ديما احنا تو ربطانا بالكرة.
1: أيه.
2: يعني عندك فريق كذا وتقول لا باش ناخذ كاس، معناها يجب يكون معقول، معناها معناها ما تجيش بعد معناها تقول لا والله تصدمت. انا شنو اللي تصدمت انت؟ ما تعرفش
1: شنو هيأت وشنو حضرت،
2: ما تعرفش. راهو البعض منه فاق بصغير وتو في الثلاثي هذه، عنده 8 وعنده 9 وعنده 7 وعنده كذا تو، ويبدا يجري يحب يصلح يحب يعمل، وصغير قاعد في الدار هون راني انا باش دوبل وكذا هون تدبر راسك. راو شيء غريب ياسر، دونك لا علمناهم حتى شيء، بكري تحدثوا. ومهم جدا انه تلقى فهمتني الله بالشيء، المهارات الحياتيه اللي قداش مره ما نتحدثوا عليها، المهارات الحياتيه انه صغيري وذاك وذاك معناها فعلا تقول نجحت مع صغيري. وقت تكون صغير فهمت لما تعود انه يعتمد على روحه، ثم عززنا الثقة ولا عنده ثقة في نفسه ولا قادر معناها باش هذاك، ما تخافش عليه، ما تخافش عليه. اما اليوم معناها تنجم تلقى صغيرة تو قاعدين متميزين في النتائج معناها، ولكن تلقى هش حتى في عنا صغيرات راهو هشين في المستوى النفسي.
1: نعم.
2: وذاك علاش في الثلاثة
1: سريع التأثر
2: فهمتني،
1: وسريع انه يستقطبوه
2: بالضبط. وذاك علاش تو ياسر يسمعوا فينا تلقى يجيك يقول لك انا ولدي كان 18 و19 وكان 18 و19 وكان، فهمتني؟ ايه كيفاش 18 و19 تو؟ انت سامحني انا نعرف وانت تعرف، تو انت كولي تعرف البعض منه ساعات نمشي ونقريه واستاذ ومعلم وما نعرفش شنيا ومعنا حاجات برشا ويعرف رواه، وساعات على صغير ومثالش حتى هو يكذب الكذب ويحب يصدقها، يعرف صغيره هو تو يشوف فهمتني لا يعرف مستواه معناه متوسط، لكن كما قلت لك بالزرارق بالسيروم باللي هو بالطوابع باللي تحب انت معناها يلزم وهو يعرف. وبعد الى والله تفاجئني انا معناها اللي نوت كذا. ثم ثاني حاجه قلنا وتحدثنا قداش المره انه الصغيرات بطبيعتهم في الحياه ثم مراحل تاع الحياه ثم تغيرات معناها تشملهم تنجم تاثر عليهم. انت وقتها وينك اليوم؟ وقت انتقل من الابتدائي سنة ست إلى متعود على جو معين وعلى معلمين ثلاث مش يلقى روحه في الإعدادي مسادة كذا نمط آخر، وينك أنت اليوم كولي وسط آخر مشاله صغير كيما إنسان تهز من بلاصة تحطه في وسطه؟ أكيد ثم تغيرت مع العمر، ثم حاجات أنا أقول لهم ديما كي نتحدثوا على المراهقة وغيره رأي ثم حاجات مش الصغير يحب وحدة، هو هكا بدن وكاكا وحدة، هذيك هي طبيعة الحياة للعمر. وقته هو مستحق لك، مكش انت باش تشيل عليه كل شيء، لا مستحق لك باش تكون حذاه والتعاون، جست تعاون مكش انت تاخذ الوحده كل تعملها، انك تعاونه باش يتجاوزك. ثم حاجات طبيعيه، ثم حاجات اللي مش طبيعيه، وثم حاجات اللي هي طبيعيه في البشر يتغيرك الصغير. دونك اذا ما يلقاكش انت وقته موجود، لانه الوقت مهم جدا، وقتاش تجد وقتاش وقت اللي ما يلقاكش موجود بعدش باش يعمل بيك. وثم ثاني حاجة بعد باش نوصلوا إلى نتائج أخرى. إذن مهم جدا أني ننتبه أني نكون فطن، أني نكون ديما نقولوا حتى كنراقبوا سيارات نراقبوا مراقبة ذكية، ذكية مش كالرسيقة معناها فهمتني، لا مراقبة ذكية. ثم حوجات دربة دربة أن نعلمه كيفاش يقيم واحد، كيفاش يتحمل مسؤوليته،
3: كيفاش النتائج اليوم أهم حاجة اللي يتحمل فيها هو مسؤوليته، مش خاطر الأستاذ عمله ولا لحظة وكذا. وثم رأوا للأسف أنه بعض الأولياء جيش يقولوا قال له كل أستاذ ريت أستاذ الفرنسية هكاك عملت فيه واحدة، والبو يتبناها ويمشي يديرها كتاب، معناها واحدة بالنسبة لي هو منجحش وده خاطر أستاذ الفرنسية. لو كيزمك تثبت، وأنا هنقول لهم إيجا سيدي يا ودي جنة ما هو الفرنسية عملتك به نفترضه صفر، والأخرين ساعة يجيك واحد يقول لك سي محمد وده قداش جاب، يقول لك سبعة فصل. والله اسمعني استاذ الرياضيات كي عمل فيه، عمل فيه ما عمل في ولدي ما نافر الرياضيات، هي نجي يقولوا ترى بلتاه هي هاو العلوم الطبيعية، هاي العربية، هاي الفرنسية، هاي التاريخ والجغرافيا، هاو تقام كل معناها. طيب هو شنو استاذ الرياضيات هو اللي عمل فيه لانه هو معناها
1: باش يبرر معناها فقط يوجد عن مبرر لوم على الاخرين.
3: بالاضافه لذلك اليوم احنا كالاولياء ولينا صيرتنا يبتزوا فينا ابتزاز
1: عاطفي.
3: ايه ابتزاز معناها واحد كان احنا معناها اللي شبيه هو نعرف انا معناها الناس كلها كما قلت انت بكري الناس كلها نحبوا صغيراتنا، نحبوا صغيراتنا احسن ما ثم. هو احسن حاجه انك تتمنى الخير حتى للصغيرات الاخرين، يا ريت نوصلوا احنا لهدايا. انا ساعات يهنيوني يقول لي مبروك كل مثال، هو صحيح بيولوجيا انا زوج صغيرات اما والله العظيم كلهم نعتبرهم صغيرات، وهذا الشعور يلزم كلنا موجودين. راو كيما صغير كيما صغير جار كيما صغير كذا كلهم كي بعض، الكل نتمناو انه صغيراتنا كل نحبوهم. صحيح الانسان كيما قلت لك معناه بيولوجيا عنده زوج ثلاث هي، لكن شو المشكله؟ شو المشكله معناه؟ شنو اعطيني شنو المشكله؟ اعطيني شنو باش ينقص منا وقت اللي تحب الخير للصغيرات الكل، وقت تتمنى انه ثم صغيرات نجحت. بل بالعكس فهمتني، هو تقاه يتعمل له خطر صغير يعجبه، نفرح للناس اللي نجحت فهمتني، ونتمنى اوفر حتى الولدي ان شاء الله فهمتني. لا وراه تو تشوفوا وقت اللي ولي عندنا هالثقافه هذه تو تشوف حتى صغيراتك تو ينجحوا واحد.
1: نعم
3: شكرا. يعني ريت شنو فهم معناها دونك بربي دعوه للاولياء، معناها انه اول حاجه كيما قلت لك خفوا على وراه، مش انتم كي جبتوه من الصغار هذوما معناها باش راهو عمره معناها عمر العين ما تعلى الحاجه بالبو بو صغير صغير نحبوا صغيراتنا ومحلاهم فهمتني. اما راهو مش معقوله، مش معقوله معناها اليوم تلقى ساعات يمكن تو في الفتره دي ولي متهجم على مؤسسه تربويه والاخر متهجم على استاذ والاخر فهمتني، ونوليو كيما قلت لك معناها صغيرنا اليوم يبتز فينا. ثم ثاني حاجه احمدوا ربي وقت اللي صغيرك لاباس عليه.
1: نعم
3: امشي وشوف
1: صغيرة قدامك، شوف صغيرة قدامك لاباس،
3: امشي وشوف
1: وصحته لاباس وخاصة نفسيته لاباس، امشي
3: وشوف صغيرات فهمت لا الواحد الحمد لله معناها احمد ربي وانه لاباس. الحاجة اللي تخوفني انا في الصغار وفي الشباب اللي للاسف معناها نشوفه انه يسهر لثلاثة نتاع الصباح ويفيق الماضي ساعتين وهكذا دوليك، هذه حاجة اللي فعلا تخوفني في الصغير اليوم. هذا هو خاصة تو احنا في العطلة وتحدثنا قبل، اولا ولاو فريسة للوسائل التواصل وهذا مهم جدا، علاش انا حتى ولو باش نحكيه على اي موضوع كان لو كان باش نحكيه على الطبخ باش نتحدث على اهمية انه ننقذ صغارنا من هل الانترنت والادمان الالكتروني، هذا مهم ومهم جدا. لانه كيما قلت لك الاخر يمكن تمشي له الادمان الاخر يمكن انت تمشي تشري واحد، هذا جاي في ديارنا موجود معناه. دونك اذا هنا معناه هذا هو اللي يخوفني، صغير الا يسهر لثلاثه وكما قلت لك ولاربعه ويفيق باش ياكل وبعد يرجع يرقد ولا يرجع للتليفون وغيره، هذا يخوفني. ونخليه صغيراتنا راهو ما يجرى لهم حتى شيء يخدموا اللي عندهم جرده في اللحظه يعملوا، راهو اليوم الصغيرات معناها صابهم بخل غير عادي. شنو حاجتي به انا يقرا وناجح في قرايته وفي مهاراته الحياتيه في اليوم كي ترى
1: المسؤوليه
3: بالضبط صحيح الثقه مهزوزه تلقاه فهمتي لا معناها يعني اش ما جاء ينهار شنو تعمل به هذا نعم. هذا حتى اذا كان السناء مع من راهو باش يجي عام وباش
1: نعم.
3: دونك ثم برشا حوجات
1: في نعم هذا. يعطيكم الصحة، تحياتي زيدة للمستمعين اللي يتفاعلوا معنا. مدام بهلول تقول تحب تتواصل معك دكتورة ريم ومع سي محمد، تقول عندي ولدي سنة ثامنة حبيت نشوف كيفاش نجم نعاونه كيفاش نجم نفسر لكم الإشكالية باعتبار أنه من صعوبات التعلم وسنة ما نجحش.
0: وإذا كان يشكو من صعوبة التعلم معناتها تنجم تاخو معناتها بطاقة توجيه من الطبيب المدرسي للمركز الجهوي للطب المدرسي ونشوفوا معناتها يقع تقييم معناتها القدرات الطفل الصعوبات اللي عنده ونجم نوجهها باش نعاونوه باش يتفوق في الدراسة. كيف كيف هي تنجم معناتها دعوة الأولياء الكل معناتها إنه للتقييم معناتها تقييم الفترة اللي تعديت معناتها نشوفوا شنو ما الصعوبات اللي عنا شنو ما كيفاش نجم ونحسنوهم شنو ما نقاط القوة شنو ما نقاط الضعف كيف كيف
1: إذا معناها توا في العطلة خاطر فما برشا أولياء يقول لك ما التقييم. معناها ما صدقنا ربي كملنا القراية وكملنا الامتحانات ويخليوا الأدوات على على الناحية معناتها وينسيوا كل شيء. لا هو احنا نقولوا لازمنا نقيموا لا
0: احنا مش بالضروره انه باش نرجعوا للمناهج الدراسيه وباش نرجعوا معناتها نقراوا المنهج الدراسي لا لكن احنا باش نشوفوا لازمنا نقيموا قدراتنا واذا عندنا نقاط ضعف فرصه باش نديركم
1: في هذه العطله.
0: مثال الاطفال اللي عندهم نحكي في السنوات الاولى وسنه ثانيه اللي عندهم صعوبه تعلم واللي عندهم تاخر في النطق والكل فرصه انه يديركوا صعوبه اللي عندهم معناتها وباش يبداو يخدموا مع صغيرهم عند المختصين حسب ما يقع توجيههم معناتها كيف كيف معناتها فرصه انه باش ننميوا المهارات المعرفيه والقدرات عند الطفل تمارين الذاكره تمارين التركيز معناتها خاطر احنا كان باش نشدوا بوختابل وتلزا معناتها كيما حكينا معناتها على انعكاساتهم السلبيه على التركيز على الذاكره معناتها راهم فما العاب يعني في الدار نجموا نلعبوهم مع بعضنا معناتها كعائله نجموا ننميوا قدراتنا
1: التركيز
0: في التركيز وفي الذاكره.
1: مثلا يا دكتوره شنو مثلا اعطينا نماذج بالشكل
0: هو مثلا
1: نجمو يستغلوها
0: انت راه حتى حفظ القران والكل راه ينمي الذاكره
1: صحيح
0: هذه معناتها فرصه انه يحفظ القران راهي حاجه هيله برشا
1: الشطرنج
0: لعبه الورق فما لعبه هيك الصور اللي كيف كيف معناتها باش تبحث على الصوره المماثله
1: هاي
0: نجمو نعطيو
1: دمينو
0: عدد نجمو نقولوا له عدلي من كذا الى كذا ونشوفه لازم يتذكر وين لازم يقف وعدلي وخلف واحد احنا نبداو قاعدين بنت ولد جامات حيوان اللي كنا نلعبوها برشا راهي اكس او مثلا معناتها راهم توا اكس او كنا نلعبوها احنا اصدقاء نبداو في وقت الفراغ نبداو نلعبوها معناتها اكس او انت باش تركز وباش تنتبه وين نجم ثلاثه وين نجم نغطي على صديقي راهم عديد الالعاب هذوما ماذا بينا نرجع لهم الألعاب الفكرية مع صغيراتنا نبدأ قاعدين نخصوا وقت إنه باش نلعبوا عائلة كاملة مع بعضنا راي حتى كل يوم نص ساعة من الزمن
1: على القليل نقربوا من بعضنا
0: نقربوا من بعضنا
1: ونعلموه إنه يتواصل ونحكيه
2: 30 دقيقة بربي ألا قاعدين الأولياء اللي قاعدين يستمعوا فينا 30 دقيقة
0: تتسكر الانترنت
2: هذيك نخصوها باش نلعب
1: والتلفزة
2: شوف لا تتطلب امكانيات لا تتطلب دي مينو ما في حتى شيء اوراق اكس
1: ورقه
2: ورقه هل ترى انا نسال تو الاولياء اللي يسمعوا فيني هل ترى في 24 ساعه نسيف ساعه باش نخصص يا هل ترى ثم مشكل ثم شكون فينا عنده مشكله ما نجمش هالالعاب اللي قلناها هذه لا تتطلب فلوس لا تتطلب امكانيات لا ما عنديش صحيح. يعني ما نجموهاش هذه باه هاو ثم وجخر انا وانا طريقه اللي من خلالها انا الاولاد تجاوزنا حكايه جدول الضرب تو ساعات هكا حتى في مع بعضنا اما تو هي قداش ثلاثه في اثنين ثلاثه في الواحد نصيف ساعه صيف ساعه صيف ساعه فقط يزي معناها اكثر معناها اكثر شيء من هكا
0: هذا الكل باش ينمي الذاكره عند الطفل معناها
1: باش ينمي الذاكره باش ينمي العلاقات التواصليه بين الاسره مش يخلق اجواء معناتها سمحه ما بين العائله الكل
2: تقريبا يعني اذا كان تو خذينا العطله تو نعملوها باللي بورسونتاج كما معناها هذه الدكتور جميل معناها 30% راح باش نرتاح انا تو اقول لك انا تو عطله باه 30% راحة 30% ترفيه وراو نرجع الترفيه راو ما يطلبش بارشة فلوس معناها تخرج لأي بلاصة المهم نبدلوا البلاصة نمشي وين يحبوا صغارات ساعات عندهم دار خالتهم دار ما هيش راو تو ديما نربطوها بالفلوس ديما هلور ما واش صحيح تخرج الصغير حتى حاجة راو به إذا 30% راح يرتاح ياخذ 30% ترفيه 20% أنشطة
3: و20% مراجعة. دونك تقريبا تقريبا هذا كيفاش نجم نعديه. يعني معناها في معتدل فيه الراحة فيه الترفيه. حتى كما قلنا يجب نفرقوا ما بين الوقت نتاع الراحة والوقت نتاع الترفيه والوقت نتاع الأنشطة. دونك تقريبا هذا هو كيفاش نجم نعدي عطلتنا. احنا ان شاء الله نكونوا من خلال البرنامج اتفقنا مع اللي يستمعوا فينا تو انه نخصوا نصيف ساعة كل نهار نتلمدوا نلعبوا اللي يجي اللي متوفر غد فهمتني نصيف ساعة. اذا نعتقدش انه هذا معنى حاجة اللي هي غالية برش على صغارنا. اذا نصيف ساعة فهم كما قلت تليفونات ستريكتو مو انتردي آية مع بعضنا اي حاجة وكانت. دونك انا ما نتصورش خاصة احنا تو مقدمين على سونسينيك اذا معناها نص ساعة
1: مش يكون عندنا
3: ما قلنا ساعة ما قلنا ساعتين قلنا نصيف ساعة في النهار يعني يوميا. احنا كانت ثم عندنا مواعيد مقدسة تاع الماكلة ومتاع الفطور ومتاع العشاء يعني مقدسة فهمتني. لا لا معناها مهمة جدا. راهو ساعات وقت اللي يتحدث انسان معناها يعتبرها لا يقول لك ما عنده حتى دخل. يا سيدي رايح عنده دخل كبير. ثم مواعيد مقدسة للدار نتلمدوا. احنا قلنا وقداش نعاود المرة قلت لك حتى الشكل الدائري متاع الميدة عنده معاني كبيرة برشا فرق ما بين الدائري وما بين المستطيل. اذا هانا سيدي واحد هاي نصف ساعة انا رجاء معنى اكثر شيء منك رجاء انه نخصه نص ساعة مهما تكون.
1: هو صغيرك وقتها راهو باش يولي يقرب لك اكثر ويولي يسمع منك. العادة يقول لك شبيه صغيري ما يسمعنيش ديما نقول له حاجة يقول لي لا. لكن كي تقرب العلاقة ويشيخ بك النص ساعة اللي نعمل بعضنا ويولي يلوج عليها راهو بشوية بشوية باش يولي يدخل معك في حياتك اليومية ويشاركك في الحياة اليومية.
3: مخاطر دكتورة الفكرة عنا انه صغيرنا انا شنو كل شيء موفره له راهو ما سيدي ما توفر له حتى شيء
1: ولا يقول لك هو ما يحبش كاو سيدي ما يحبش
3: اي هو يحب ما تلمس صغير ما يحبش
1: لا
3: عمره ما
1: راهو جرب انت وتو هو يحس بمتعه اخرى وبالعكس جو اخر ومش يولي هو سعيد يعيش في لحظات جميله معك انت وتقاسم معك لحظات.
3: ثم حاجه اخرى تو في الصيف خاصه ثم زيارات ما بين العائلات مهم جدا بك السيارات.
1: ليه خد سي محمد فما أولياء يقول لك ما يحبش ولدي كبر ولا ما عادش يحب يمشي لا لدار جده ولا لدار خالته يحب روحه في دارهم بتليفونه. هذوما صغيرات اللي عمرهم 12 و13 و14 هذا هو اشكال يعانيوا منه برشا أولياء
0: يعمل ميل العزلة. ما احنا ما لازمناش نستسلموا معناتها للنمط هذايا انه يدخل في عزلة كبيرة وتنجم تقعد وقت وحدك تنجم تنفرد وحدك لكن فما وقت للعائلة مع بعضنا. هو في موضوع نحن صحيح دخلنا موضوع في موضوع لكن مهم جدا معناتها هذية معناتها يعاوننا كيفاش نبنيه شخصية متوازنة معناتها لأبنائنا. أنا نحب نقول الأولياء معناتها حبوا صغاركم وتقبلوهم
1: وتقبلوا نتائجهم مهما كانت
0: مهما كانت
1: عبرونا من اللي انتم تحبوهم
0: نجموا حاجة تمسنا زيدا في صحيح. شعورنا اي واحد يحب صغيره متميز. انا كأم وكولية وكطبيبة نفسية نحسها ماذا بيا ولدي يكون متميز لكن الاهم بالنسبة ليلي راهو انه ينجح في حياته ينجح في مستقبله عام ولا اثنين ولا ثلاثة ما هوش بشي اخر ولا يقدم. انا ساعات نعطيهم حتى في الكونسلتاسيون اكزامبل معناتها متاع استاذ معناتها اللي دوب القديش من عام معناتها ومن بعد ينجح في الكفاس من اول مرة ولا استاذ
1: وكانت
0: ولا
1: عنده مسيرة متميزة عنده
0: مسيرة رغم اللي على اول تعثر في الابتدائي وفي الكوليج لكن صحيح. بعد معنا بكمل المسيرة
1: مهندسين وأطباء
0: هل أنت جيتار الأستاذ ولا المهندس ولا الطبيب باش تسألوا قديش دوبلت من عام ما هو أنت باش تشوف وين وصل في مسيرة حياته
1: في مسيرته المهنية.
3: احنا تحدثنا قديش مرة وقدمنا حاجات
1: وعطينا أمثلة
3: حية. ثم ثاني حاجة بربي كنحبوا صغارنا راو شوف معناه أنا كي يجي إنسان باش يعطيني حاجة راو كنحبوه مش معناه ندلوهم راو كنحبوه راي المحبة راي المحبة من مش الدال والمحبة راو مش من حب صادق حب صحيح نحب صغيري يعني اش معناه. ولابد كذلك من وضع حدود ثم معينة وثم قوانين وثم نوويس شو ما نحبش نمشي اش معناه. عش قلت كان احنا تولينا في وحدة ابتزاز من الصغار بعنوان المحبة شو ثم حاجات اللي هي
2: معناها قوانين،
1: فما قوانين وفما نوانيس وقواعد
2: اي قواعد وقوانين معناها
1: فما مسؤوليات يلزمنا نتحملوها.
2: هذا ما ينفيش هذا، ومعناها تكون المحبه صادقه، مش تحبه على خاطر جاب 20 معدل بقطع النظر جاب حتى 3 ولا جاب 20. دونك المحبه راهي ما فيهاش واحد، يعني ماهيش مربوطه يعني بالنتائج ولا مربوطه دونو هذا مش واحد. دونك نعم. هذا مهم، وما هيش الدلال اللي معناه نحلوا صغيرنا ونوليه في دلال مفرط
1: وما يتحملش مسؤوليته وما يعرفش شنية أخطاءه وما يقفش على أخطاءه. احنا نحبوه صغيرنا مهما كانت نتائجه، لكن هيت نشوفه شنو اللي ممشيش، هيت نشوفه ولدي شنو اللي ربما قصرت فيه، ولا شنو اللي كيفاش نجمه نتجاوزه وكيفاش نجمه انت تستحق تكون خير وتجم تجيب نتائج خير، ونقفوا على الأخطاء ونتداركوا، وهذا هو معناتها.
2: إذا عرفنا كيفاش نتصرفوا مع صغيراتنا ونحبوهم ونقربوهم لنا ونفهموا شنو مشاكلهم، راهو عمرك ما النتيجة بإذن الله العام الجاي يكون من ناجحين، وتنطلق المسيرة وتنتهي الحكاية هذه،
1: ويتغير المسار نهائيا.
2: كيفاش نعرفوا كيفاش نتعامل؟ إذا أحسننا التعامل مع النتائج اللي موجودة تو، رانا باش نربحوا حياة ومسيرة كاملة نتاع صغيرنا.
0: نعم، نحب نوجه تحية للتلامذة اللي باش يجتازوا دورة الأبطال.
1: نعم،
0: البكالوريا، نتمنى لهم النجاح والتوفيق، ونقول لهم راهو مازال عندكم الفرصة، والفرصة كبيرة، معناتها إن شاء الله باش تنجحوا، إن شاء الله زادة باش يتحسن السكور نتاعكم بإذن الله، تكون عندكم ثقة في رواحكم. بالنسبة لكم أنتم خدمتوا وبذلتوا مجهود، وإن شاء الله ربي معناتها ناخذ الثمرة نتاع الموجود نتاعكم.
1: نعم،
0: بعض الأشخاص كان نجم نوجه لهم التحية اللي باش يستاجدوا امتحان البكالوريا معناتها دورة الأبطال، أصدقاء ابني ملك وسيف ويوسف، نتمنى لهم النجاح
1: إن شاء الله بالتوفيق بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ. تحياتي لك دكتورة، شكرا لك دكتورة ريم القبيلي، شكرا لك أستاذ محمد العذار، شكرا كامل الفريق حمدي لحول، جوهر بوستة، الفريق الكل، عاطف حابة، كيف زاد حاتم بقلوتي، تحياتي لكم الناس كل، وسمع بابسية، يسرى الغربي، ريم دنجويرة، تحييكم قلكم إلى اللقاء.
4: شؤون تربوية،
5: شؤون تربوية،
4: فضاء للحوار والنقاش في قضايا التربية ومناهج التعليم.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينقطع غدا التيار الكهربائي من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال على طريق جابس من الكيلومتر 14 إلى كيلومتر 16 بسبب أشغال سيانة. أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال اجتماع خصص للنظر في منظومة الدواجن والبيض التي اتسمت خلال هذه الفترة بوفرة كبيرة في الإنتاج وتراجع ملحوظ في الأسعار. أكد الحرص على ثمن انتظامية التزويد بهذه المواد الاستهلاكية للمحافظة على قفة المواطن إلى جانب مراعاة مصالح المتدخلين في القطاع بما يساهم في المحافظة على توازناته. تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة على برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. برلمانيا تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في مجلس نواب الشعب يوم الاثنين القادم جلسة تخصص للنظر في 5 مشاريع قوانين من بينها مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 لمواصلة النظرية إلى جانب مواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بإحداث الشركة الجهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد. في تطورات الوضع على الأراضي اللبنانية استهدفت مسيرات الاحتلال الصهيوني سكانا في قضاء النبطية جنوب البلاد أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم محذرة من الاقتراب من مناطق حددتها القوات الصهيونية بمنطقة الدفاع المتقدم. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مجددا في ريف القنيطرة جنوب سوريا حيث نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل في ريف القنيطرة الجنوبي في خطوة تشكل استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب السوري. وبالأراضي الفلسطينية واصلت القوات الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفق الإحصائيات الطبية وصل إلى مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية شهيدان 15 مصابا. وبخصوص الحرب بين روسيا وأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن موسكو وكييف تبادلتا مجموعتين من أسرى الحرب تضم 160 فردا من كل طرف وذلك بوساطة قامت بها الإمارات. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: بانوراما الجمعة.

0: ونرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تقبل الله صلاة الجميع، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتنا، إن شاء الله نكونوا لباس ديما على سلامتكم. شنو الأحوال؟ عشية مزيانة لباس إن شاء الله، واللي يحمد ربي على اللي هو فيه ديما أمور تكون لباس بقدرة ربي. بانوراما وعشية الجمعة، وشنو اللي في صفاقس وشنو اللي في تونس اليوم العشية؟ رولاكس الاسترخاء أو فن الاسترخاء، عنوان أمسية ثقافية في المكتبة الجهوية بصفاقس نهج حفوز بحذاشة القراقنة. اللي يسمع واللي يحب يعرف على فن الاسترخاء والاسترخاء بشكل عام، ثم ناس مختصين وثم أمسية كبيرة في المكتبة ينجم يلتحق بها، لأنه بدأت مدة درجين أو ربع ساعة ينجم يلتحق بالمكتبة الجهوية بصفاقس. التوجيه الجامعي وطلبتنا الجدد وعائلاتهم وخبر يفرح برشا. إن شاء الله العاقبة للي باش ينجحوا في الكنترول يا رب. النتائج المرحلة الابتدائية عبر الإرساليات القصيرة، أحوال الطقس في تونس وأوروبا وخاصة بين فرنسا وإسبانيا، وزارة التجارة وأحوال المراقبة الاقتصادية في شهر جوان. الفقرة اللي يستنوها برشا مواسم أو مواسم مع كمال العدواني اليوم باش يحدثنا على اللوز، لوز صفاقس، صفاقس واللوز وحكاية اللوز واللي بدأ يتصدر وكان يتصدر ومازال يتصدر وهو أخضر مش حتى قبل ميتي. إن شاء الله عشية مزيانة. معنا جوهر بوستة في الإخراج الرقمي، حمدي الأحول في الهندسة التقنية، علي المرزوقي وعبير شقرون معاكم اليوم العشية من الأربع حتى للستة. الفرحة الجو سخون صحيح، اليوم العشية صفاقس 32، في الليل 28، غدوة الصباح ترجع 32. العشية تزور برج الخضرة، أزيد المناطق اللي فيها حرارة 41 درجة.

تيم الزواري تخرج ولدهم ربي يبارك فيه. يعني ما ثمش ما أحلى من فرحة أنه بنيتك ولا وليدك يتخرج. تخرج عمر الزواري فرح أمه أساور، أبوه أبوه وسيم الزواري، وأخته زينب الزواري، وربي إن شاء الله يفرح الناس الكل، وإن شاء الله الفرحة في كل قلب والفرحة في كل دار. هذاك علاش باش نبداو مي فاروق وبركو.

توقيت سفرات اللود. اي باش نمشيو لقرقنا انا وحمدي توا. توقيت سفرات لود قرقنا بداية من نهار الأربعاء 1 جويلية، طبعا جويلية وتتغير الوقت ووقت اللود وأوقات برشا. الانطلاق من صفاقس، الانطلاق من صفاقس نصف الليل، ساعتين متاع الصباح، الأربعاء متاع الصباح، الستة، الثمانية، العشرة، نصف النهار ونص، الساعتين ونص، الأربعة ونص، الستة ونص، الثمانية والعشرة. الانطلاق من قرقنا في الساعتين غير ربع متاع الصباح، 3:45 دقيقة، 5:45 دقيقة، 8 10 نصف النهار، الساعتين و15 دقيقة، 4:15 دقيقة، 6:15 دقيقة، 8:15 دقيقة، 9:45 دقيقة، يعني العشاء غير ربع، ونصف الليل غير ربع. انا نحكي لهنا الانطلاق من قرقنا في اتجاه صفاقس. الجدة حبيبة العودي أسعد جدة في تونس، علاش؟ عندها زوز أحفاد، الزوز نجحوا في البكالوريا. تهني حفيديها خالد عبد الجواد ومحمد أمين، خالد عبد الجواد ومحمد أمين الميلادي، بالنجاح في البكالوريا. بنتها أمال الحاضري وزوجها عماد الميلادي هني ولدهم محمد أمين الميلادي وخالد عبد الجواد ابن امنة الحذري ووليد عبد الجواد. ايضا هند ابو خامسة، احنا مو اذاعة العائلات، يعني نبدأ والحصة تهل علينا التهاني. هند ابو خامسة تهني بنتها فاتن العودي بنجاح بنتها لينا، يعني حفيدتها لينا الرقيق بألمانيا. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل نجحين. باش نمشيوا مع رياض الشابي وروضة بن عبد الله. وين ماشيين يا حمدي؟ ماشي القرقنة.

0: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
0: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما الجمعة
0: باش نحكيو شوية على التوجيه الجامعي تو الأربعة وأربعة وثلاثين دقيقة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهني الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 وتتمنى التوفيق لبقية المترشحين باعتبار وأنه مازالت دورة الكنترول. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق وإن شاء الله ربي لحقكم تتمنوا أكيد باش تنجحوا. خليوا توكلوا على ربي وخليوا إحساس النجاح تنجحوا بقدرة ربي بقدرة ربي. الوزارة تقول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور دليل التوجيه الجامعي 2026 على الموقع المعروف www.orientation.tn ويتضمن عروض التكوين المفتوحة وتعلم كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي باعتماد المصادر الرسمية والوسائل الراجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. وإن شاء الله بالنجاح كما قلت في الدورة الأولى نجزناها في الدورة الثانية أكيد ربي في الوجود أكيد باش يعاونكم أكيد باش تنجحوا أكيد باش تدخلوا الجامعة وتتخرجوا كما تخرجت المهندسة ياسمين الفريخة. ألف مبروك ياسمين ألف مبروك ياسمين المجتهدة أمها سهى الزويري بوها خليل الفريخة وأخوها علي الفريخة يهنيوها فرحة فرحة كبيرة في دار خليل الفريخة وسهى الزويري. فرحة أخرى بمناسبة تخرج عمر الزواري تخرج مزيان برشا وتخرج في فرح قلب أمه أساور الزواري وبوه وسيم الزواري وأخته زينب الزواري. إن شاء الله الفرحة في عائلة الزواري وفي كل عائلة يشوفوا فينا ويسمعوا فينا. بعد شوية باش نمشيوا للكشافة. الكشافة الكشافة في الصيف تجتهد ومخيمات ويمشيوا ناس وشباب وتربية وأخلاق وحاجة مزيانة برشا. بعد الغناية هذه بعد صبحي توفيق الشباب اللي يحب يمشي خيم ويحب يتعلم حاجة جديدة ويحب يشارك الشباب اللي كيفه ويحب يعمل جو 9 ولا 10 أيام يسمعنا.

0: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
0: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما الجمعة.
0: ابعث لي جواب وطمني وبعثنا جواب الفوج الكشافة بالشيحية وطمنونا وجاءوا القائد غسان المذيوب المكلف بتنمية المهارات بتنمية القيادات في وقائد فرقة أشبال السنديان في الكشافة كشافة الشيحية وفوج الكشافة بالشيحية والقائد محمد علي المذيوب قائد فرقة
3: الحبيب عايدي الكشافة بالشيحية.
0: مرحبا بكم أنستونا برشا
4: عايشك مرحبا بك
0: قايد غسان لك أكثر من كاسك أما الكاسك الأولى والأخيرة كشافة
4: أي نعم
0: مرحبا بك
4: وبيك عايشك مرحبا بك سي علي وبكل مستمعي إذا تفقت
0: محمد علي عندكم شكون في الكشافة فوج الشحية وأكيد اللي خذ البكالوري
3: أي بتبيع عن خيرة القادة بتاعنا ديجا نوجه لهم تحية يعطيهم صحة على المجهود اللي عملوه عنا أربعة نشحوا سنة بكالوريا
0: بركل
3: دونك عنا
0: قادة
3: شبان مازالوا كيبداوا أول الخطوات بتاعهم في القيادة دونك
0: مع عندك الأسماء ولا
4: نوجه لهم تحية
3: نوجه لهم تحية
0: أي كل
3: عنا القايد هجر فراتي
0: مبروك
3: عنا القايد محمد بعصيدة
0: مبروك
3: عنا القايد ياسين لولو
0: مبروك
3: عنا القايد ريان
4: بوشعل
0: مش تعملوا لهم احتفالية ولا
3: والله احنا مستنسين نعملوا كل التكريم كل تروفية ما اخر العام بعد بعد النشاط الصيفي ان شاء الله
0: ان شاء الله واكيد عندكم في النفيام واكيد عندكم في السيزيام الصغيرات اي قايدنا تنمية
4: القيادات
0: شو معناتها
4: تنمية القيادات هو
0: تشمل كل الافواج يعني كل الاصناف ان شاء الله
4: اي هي تمشي من المركزي الى المحلي معناتها احنا عندنا اللجنه الوطنيه لتنميه القيادات عندنا بعدها تحتها تجي اللجنه الجهويه لتنميه القيادات وفي الافواج يكون هناك قاده مكلفين بتنميه القيادات وهم القاده اللي يعملوا على التدريب وتنمية الجانب المعرفي والمهاري والسلوكي عند القيادات اللي مش تشرف على الفتية والشباب هذا هو تقريبا
0: أي تعملوا أيام يعني تكوينية أو بالمعنى هذا
4: أي هو احنا عندنا التدريب الرسمي اللي تشرف عليه اللجنة الوطنية أو اللجنة الجهوية كل باختصاصه وتلقى في الأفواج يصيروا الدورات التكوينية اللي هي حسب الاحتياجات اللي معناتها الأفواج هذيك عندها في إطار القيادات متاعها
0: خلينا نسألكم السؤال اللي ربما يتبادر إلى ذهن العائلات برشا برشا مغريات في الواقع هذا وفي العصر الجديد تاخذ الشباب من الجمعيات تاخذ الشباب يمكن نقولوا الشباب ما عادش يتبع برشا جمعيات ومنظمات وما زال الشباب يقبل على الكشافة من خلال تجاربكم لأنكم شباب
4: جو انت
3: والله الحقيقة
0: في عمرك وأقل
3: في عمري وأقل فما موجود ما زال إقبال الحقيقة العبد أو الشباب والعائلات ما زالت عندها الثقة في الكشافة الكشافة ما زالت تخرج في أجيال كما خرجت قبل ما زالت
0: تخرج وما زالت تتعلم
3: وما زالت تتعلم صحيح ممكن فترة التعليم أو الفورماسيون اللي تعطيهم الكشافة ممكن مش موجودين في أي جمعية
0: في منظمات أخرى ربما
3: أي طبيعة مش في أي منظمة أخرى عن المهارات الخاصة بتاع الكشافة عن
4: الطريقة هي الكشافة تقوم على طريقة كشفية التقريب معناتها هي الوحيدة هي اللي تميزها على بقية المنظمات والجماعات
0: روح الجماعة مثلا
4: نظام المجموعات الصغرى حياة الطبيعة دعم الراشدين للفتية
0: توكل على الذات
4: الإطار الرمزي
0: تمشي انت تعمل على ذاتك يعني
4: بالضبط هو هنا عناصر الطريقة الكشفية هي اللي تخلي النشاط الكشفي مميز مقارنة بمنظمات أخرى أو جمعيات أخرى
0: ما يقول لك اجتمع ولدي ولا بنتي راني أنا مش بعث الوتيل في نهاية الأمر أنا بعث المخيم هو اللي بيشي يعمل الفرش متاعه هو اللي بيشي ينظفه هو اللي بيشي طيب هو اللي بيشي هكا ولا
4: أكيد. أكيد أكيد هو المخيم فرصة للتعويل على الذات كما قلت أنت صحيح هو احنا ديما ساعات نقوله برشا للصغار ولا حتى اللي كيجي يخرج المخيم نقوله أنت ما ترى وتعيش في 365 يوم في العام في الكونفور في الرفاهية هذه فرصة بيش انك تعيش 7 ايام ولا 9 ايام تبدل نوعية
0: مطعم الحياة كامل
4: الحياة تحضر روحك لربما يجيك يجي عام ولا تجيك فترة
0: سفرة
4: تجيك اللي
0: تنجح تقرأ في تونس
4: 365 يوم شبيهة الله يجعل.
0: لا مش ولا يعني مش حاجة ما هي يعني هو باش يولي يعول على روحه باش ينظف فراشه باش يغسل
4: حوايجه. راهو في الاخر معناتها راهو الفضاء او المكان نتاع المخيم راهو هو فضاء مهيئ للتخييم معناتها راهو هو عنده مركز التخييم عنده دور تربوي
0: اي
4: عنده دور متاع تأمل في الطبيعة وغيره ولكن فيه جميع مقومات العيش السليم
0: والبيئة مش هكاك معناتها
4: اي خاطر برشا عباد تقول لما احنا خاطر في الشاحية باريكزامبل ما نعمشيوش مخيمات في المباني معناتها نخيم مخيمات كلها في الخيام في مراكز غابية دوك الاولياء ساعات يتفجعوا يقول لك غابة مش تمشيو
0: تو تراقبوها قايد قبل ما تمشيو
4: لا هم مراكز محدده في قائمه معروفين مراكز
0: مش في كل بلا مش في اي بلاصه
4: هذا هو الفكره اللي حبيت نوصلك مش اي بلاصه مش اي غابه رانا مش نمشي ونصبوا خيامنا
0: هي هذا هو
4: فهمت هي راي ثم مراكز احنا توا مثلا بعد تو نحكيوا على المخيم الصيفي احنا سنمشي مخيم مش يكون في قصر الرجاء قربه اللي هو قصر تاريخي يرجع للفتره نتاع الاستعمار الفرنسي اسمه قصر الرجاء
0: اي لكن رقبتوه انتم قبل يعني
3: بطبيعة الحال
0: نظف يعني
3: يكون فما زيارة ميدانية
0: صحيح
3: قبل المخيم باش نقفوا على كل التفاصيل كبلوك سانيتير كالخيام كأي حاجة نجمو احنا نستعدوا لها
0: ربما يكون في حجر ربما حشرات ربما برشا اشياء بهتو بعد شوية نحكيوا على المخيم ثم حاجة تميزكم قايد غسان ومحمد علي هو الفكر البيئي او هنا نشوفوا بلادنا نشوفوا مناطقنا نشوفوا جهاتنا الحقيقة ما زلنا بعد شوية على الخضرار بعيدة شوية على المحافظة على البيئة بعد شوية شوية الحقيقة
4: إيه هو الكشافة راهو تشتغل على الجانب البيئي بصفة كبيرة أنا نجم معناتها نقول لك مثلا على مستوى وطني أنا معناتها عضو في مشروع بلانيت اللي هو يخدم على البيئة وعلى يخدم على تروى
0: مشاريع الخضراء قلت لي
4: تونجيك مشاريع الخضراء دونك المشروع هذا يخدم على ثلاثة أوجه اللي هي البيئة والسلم والمساواة اليوم زاد كيف ثم مشروع آخر قاعد تخدم عليه الكشافة و12 يمكن راكم شفتوه الناس الكل اللي هو غراسة 100,000 حملة تشجير وغراسة 100,000 شجرة وما
0: مش شوية
4: أي وما معها من تدريب و تطوير مهارات احنا على مستوى
0: قايد 100,000 في تونس كامله
4: اي باه الحقيقه ما نحبش ندخل في التفاصيل
0: انتم 100,000 مش لكم انتم جزء من اللي مش يغرسوا يعني
4: المشروع هو مشروع الكشافه التونسيه ستقوم بزراعه 100,000 شجره
0: حلو
4: هنا بعد تفاصيل الحقيقه انا مانيش
0: ان شاء الله نرجع مره اخرى
4: به على مستوى احنا مثلا فور اكزامبل فرقة اشبال السندين احنا عندنا نادي اختصاص في مدرسة السلاح اللي هو نادي اختصاص في بعث المشاريع الخضراء لونتربرونيا فير ايكونومي سيركيلير يخدم على طول العام معناتها ناخذ الصغير نعرفوش معناتها مبادرة على فكرة راهو يمكن معلومة هكا مش حتى المستمعين احنا معناتها 17 جوان هو اليوم العالمي لمقاومة التصحر 27 جوان هو اليوم العالمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة معناتها جينا بين زوز أيام احنا تو بحذاك اللي هما يخدموا على دفع المبادرة الخضراء دونك نعلموا الصغير اش معناها مشروع اش معناها مبادرة اش معناها انه كيفاش لازم يكون كباعث مشروع وكيفاش يوظف الموارد ولي ريسورس اللي عنده باش يعمل مشاريع من جهة مربحة تحافظ على البيئة ويكون عندها أثر
0: مشروع شو معناته مشروع
4: كل واحد وشنية
0: يرسكل مثلا
4: كل واحد احنا نخدمه على أساس انه كل واحد يخرج بفكرة معناته في آخر العام يخرج بفكرة مشروع متاعه هو
0: حلو مزين
4: وخرجوا
0: بمشاريع
4: اي يخرجوا ونعملوا يوم البيتش دي نعملوا آخر الموسم نهار نعرضوا فيه المشاريع قدام اللي جانا متاع تحكيم فيها من البنوك فيها كذا حتى بيش يعيش هو الرهبة
0: مزين برش محمد علي
3: اي
0: شنو المشروع الاحسن مشروع عجبك
3: بون فما المشاريع بتاع الكومبوست اللي هي كما نقولوا
0: تجميع الفضلات
3: تجميع الفضلات ونثمنوه ونرجعوه سماد
0: اي
3: هيك حتى في وسط المنازل
0: جربوا منها ولاد الكشافه يعني
3: جربنا قبل وجربنا حتى في ديارنا. هيك اللي يخليك المشروع حتى كيكون صغير وتخدمه بيديك فما
0: حاجة أي فما حاجة أخرى. أي به نسمعوا غنيوة الأخبار وهنا راجعين للمخيم. برشا مش يتسألوا قداش الفلوس وين ماشيين وشنو باش نعملوا في المخيم، بنات وولاد، الأعمار، قداش من نهار. استنونا بعد الأخبار وهنا راجعين.

0: وحكايات،
1: جمرة وحكايات، سهرانين،
0: فنون،
1: فنون،
0: فنون،
1: ليالي المهرجان.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: الليل ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.
1: حبر الكلمات،
2: السهرة صيفية
0: واللمة أثيرية،
2: كل ليلة من 9:30 الليل
0: نستنيكم.
3: الصيف على موجاتنا، نسمة تعمل الكيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس انطلاق أشغال تنظيف الطريق الحزامية كيلومتر 4 ما يعرف بحزام بوركيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفرة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق تريجابس، وذلك بداية من يوم 30 جوان الجاري خلال الفترة الليلية تحديدا 7 مساء. ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. نبقى في صفاقس، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتجار بها، أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف تزايد إقبال راغبين في العلاج من الإدمان على المخدرات على عيادة تشخيص الإدمان صلب الإدارة الجهوية للصحة، مشددا على العمل لتطوير المنظومة العلاجية من هذه الآفة لا سيما من حيث الخدمات الطبية والنفسية. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار، وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم، وفق المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجية حاتم السويسي. كشفت المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة 2010-2025 عن تراجع ملحوظ في عدد الرخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي، وفق ما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. في العالم، أعلن مستشفى شهداء الأقصى منذ قليل استقبال 3 شهداء في قصف إسرائيلي لمركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تصاعد الخلافات داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن القيود المفروضة على تحركات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب إصابة ضابطين وجنديين إسرائيليين في جنوب لبنان أمسية. في باقي أخبار العالم، قالت الرئيسة المؤقتة في فنزويلا اليوم إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد ارتفع إلى نحو 600، بينما أصيب ما يقارب من 3000 شخص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

0: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
0: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما الجمعة
0: بانوراما
2: بانوراما
3: الخمسة و

0: وتيم جديد عملناه، كنا في عالم أتلانتس السنة باش نبحروا في الفضاء في المجرة.
1: المجرة
0: في المجرة السنة إن شاء الله، برشا مفاجآت في المجرة، برشا اكتشافات جديدة باش
1: المجرة يعني ثم دورة، ثم بحث، مش
0: فما برشا بحوث، فما برشا اكتشافات جديدة. إن شاء الله المجرة هذه كل مخيم والخصوصية بتاعه كذلك في المجرة، لأنه احنا مجموعة.
1: انتوا بتعملوا مخيم واحد ولا
0: احنا ملتقى مخيمات خاصة؟ يعني كل فرقة، مثلا فرقة السنديان وفرقة الحبيب العيادي، كل واحد والمخيم بتاعه، ولكن يجمعنا المكان ويجمعنا الإطار الرمزي الكبير اللي هو
1: يتهزوا فوج وبعد تعودوا تهزوا فوج آخر ولا لا؟ ولا مرة واحدة؟
0: مرة واحدة، مرة واحدة. وهو بطبيعته هو المخيم الصيفي، هو تتويج للعمل طيلة
1: عام كامل،
0: طيلة
1: الصيف للصيف.
0: نعم.
1: يا غسان، قايد غسان، وين خرجتوا السنوات اللي فاتوا؟ السنة قربة
2: هاي،
1: السنوات اللي فاتوا
2: الحقيقة احنا عملناه كنا على زوز أماكن. فرقة شبال الزهور وفرقة الحبيب عيادي عملناه الخيمه في غابة الرمال
1: في بنزرت.
2: في بنزرت كما قال لك، دونك شبل 2100 بالنسبة للشبال، وش اسمه بتاع الحبيب عيادي،
1: مخيم العبور،
2: مخيم العبور في
1: أطلانتس.
2: وكان أيضا هناك مخيم لباقة الياسمين للزهرات، فرقة الأشبال الأريج، و لطفي المعزون معهم. كان عندنا مخيم في
1: المهم هذوما في الرمال في بنزرت،
2: لا هذوما في السلوم، في السلوم في بوفيشا. كانوا عندنا زوز مخيمات، زوز ملتقيات مخيمات، واحد في الرمال في بنزرت والاخر في السلوم.
1: والسنوات اللي قبلها
2: كان عندنا هذا في جربه، والسنوات اللي قبل زاد العام اللي قبل هذا قبل عمناول كان في الرجاء قربه، معناتها سنا مش نعاودوا نفس التجربه نتاع الرجاء قربه في المكان بينسير، ولكن بافكار جديده وتصورات جديده ان شاء الله.
1: بداوا الوليدات يقيدوا، بداوا الاشبال
0: بدا التقييد، وبدات العباد تتوفر
1: على الصفحه ولا يجيكم غادي؟
0: يتصلوا بنا على الصفحة ويجيونا على عين المكان باش يكون التقييد، خاطر فما بروسيدور ناخذوها وكذا.
1: باش نمشيو العبير شقرون موجودة، خدمتوش على الاسترخاء او الريلاكس؟
2: هي نخدموا احنا عندنا تقريبا بعد التقريب مع الستة متاع العشية يكون ذاك وقت للاسترخاء، للتفكير، للتأمل، كيف كيف الصباح هذا، كيف كيف بعد الاستيقاظ. دونك
1: مش بعيدين على مش هو موضوع أمسية ثقافية في المكتبة الجهوية اللي في نهج حفوز لبحث شط القراقنة. غديك موجودة عبير شقرون. عبير مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. أكيد بحث عبير ثم مختصين، ثم ناس، ثم مدير المكتبة الجهوية، ثم برشا حاضرين. عبير أهلا وسهلا. عبير شقرون به، عاودوا نطلبوها، نرجع للمخيم. مش نحرجك وقت نقول لك بقداش، ما نقولش
2: والله الحقيقه هو مش محرج السؤال، لانه نجم نقول لك بلاش، انا نجم نجاوبك مباشره نقول لك بلاش. معناتها بلاش لانه
1: كي تقارن اللي باش يلقاه،
2: لانه تقريبا ولا بالضبط، هو احنا المخيمات هي راي السعر نتاع المخيم هي النفقات المستوجبه على الصغير في طيله المخيم هذاك، معناتها ترانسبورت، اغذيه، تونيت كون اللي مش يخرج به المريول، معناتها مش زي الرسمي، زي الرسمي هو مطالب باش يوفروا الخرجات الى اخره. معناتها تقريبا 100% نقول لك من معلوم المشاركة راهو مش يلقى فيه، معناتها مش يلقى به رجوع على الاستثمار. قال الراجل الولي مش يستثمر في ولده ومش يسترجع المصروف هذاك على مستوى الأنشطة ولا على مستوى التغير في السلوك متاعه. مخيم ب 380 دينار، دونك كما قلت لك شامله التنقل، شامله الاقامه، شامله
1: سهرات الليل يعني تهزهم المهرجان، تهزهم ولا لا؟
2: الحقيقه مش احنا والظرف،
1: البحر مضمون،
2: البحر يوميا تقريبا يومياً. او يوم بعد يوم حسب البرنامج، كل فرقه وشنو برنامجها.

0: كيف كيف راهو معناتها في صارت في برشا مخيمات اللي مشينا المهرجانات مشينا في حمام الانظه اللي مهرجان حمام
1: الانظه ومهرجان منطقه فيها
0: دونك مهرجان موجود وثم
1: الرولكس موجود
0: موجود.
1: خلي نشوفوا عبير شقرون. عبير مرحبا بك كنسنا برشا.
2: اهلا وسهلا. انا سمعت كلمه مفتاحه من الرولكس موجود.
1: اي هذيك قالها غسان.
2: اي سلمى علي تحيه لي تحيه بتبيع لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي تابعوا فينا على سيم والا على الانترنت. رحبوا بكم. انا موجوده في المكتبه الجهويه بصفاقس وموضوعنا حول الفن مهم جدا هو فن الغولاكسيشن والا ريلاكس والا الانسان كيفاش يحس بالراحه. فن كامل هو الفن هذية بالطبيعة. اليوم موضوع نقاش نادي تطبيق حياتك النادي اللي حقق نجاح كبير برشا من خلال نوعية الحضور. نشوف في الأعمال الكل مجموعة حتى الأطفال اللي جاوا يمكن مع أوليائهم عدد كبير من الشباب. نذكروا النادي هذية ما اكتفيش فقط بأنه ينظم معناتها المواضيع الحوار والنقاش هون، انتقل حتى نجم نقولوا باقي المعتمدين منهم المحرز. دونك رزمة اللقاءات الفكر وال حوار ابتدت من اول العام توا مع الاستاذ خميس بالاحسن اللي هو مدير المكتب الجهوي بالشيخ ساعتينا فكره. وقبل ما نمشي والموضوع اليوم يعمل لنا ريكاب على الموسم هذايا موسم نادي طريق حياتك، خاطر المكتبه الجهويه عندها عده انشطه اخرى بالطبيعه وكبناها الكل تقريبا في برنامج بانوراما الجمعه. مرحبا بك سي خميس بالاحسن مدير المكتبه الجهويه بتشاقس. دونك نرحب بيك على موجات إذاعة تشاقس.
3: مرحبا بك أستاذ عوير ومرحبا بك إذاعة تشاقس وتحية للأستاذ علي مرزوقي.
1: مرحبا بك أهلا وسهلا.
3: من 20 ديسمبر 2025 هو ابتداء أو الحصة في نادي طريق حياتك. نادي طريق حياتك كل هذا اللقاء هو يأثر الإعلامي رياضي عيش واخصائي السلوك واخصائي العلاج السلوكي المعرفي استاذ عبد الرحمن الفخفاخ. احنا من بدايه السنه من 20 ديسمبر مع الحضور اعتمدنا برنامج كامل لمدار السنه بمواضيع مختلفه تهتم بالتنميه الذاتيه والتنميه البشريه. اول موضوع كان قوه ان تبدو الان يوم 20 ديسمبر، في حين يوم 10 جانفي كان في اداره المشاعر والضغوط، 31 جانفي كان التعبير الذكي، 14 فبراير كان قوة التفكير الإيجابي، 28 مارس كان مبحث إثبات الذات. احنا ما اقتصرناش على التظاهرة الثقافية هذه في المكتب الجهوي فقط، وإنما خرجنا المعتمديات من أجل لمركزية العمل الثقافي وانتقلنا للمكتب العمومية بالمحرس في إطار الاحتفال بالأيام الوطنية المطالعة. خصصنا لها موضوع اللي هو الرضا الذاتي بالمكتب العمومية بالمحرس. اليوم موضوع آخر، موضوع يمس كافة شرائح المجتمع اللي هو ريلاكساسيون، فن الاسترخاء. فن الاسترخاء نتناولوه هذا من ناحية علمية بحتة ومن ناحية اجتماعية، يأتيها كما قلت لك الإعلامي رياضي عيش والأخصائي العلاج السلوكي عبد الرحمن الفخفاخ.
2: محليها بكري نتبع فيها من كل ثم أسئلة ثم ورقات ويقراها مجموعة من الحضور نصيف ثم حتى أطفال، وبتبع من خلال شنو مكتوب من الورقة. دونك يتم نقاش نقطة من النقاط اللي يهتم بها الموضوع. وشفتم كيفاش متفاعلين معناتها وردوا ثلاثة جمل، هي ثلاثة جمل مفتاحية راهو من أول الخليقة لتو يلزمنا نستعملوها. اللي الإنسان وقت يفكر معناتها بكثرة وكل راهو يعيش في المستقبل. إنه فوا يقعد يتذكر ويتحسر كل ما عنده يعيش في الماضي خاسر حياته. ووقت يفكر فقط في الآن فهو يعيش الحاضر. وهيك علاش فما مبحث كثير برشا وأكيد الناس الكل تعرفوا هو العيش في الآن وهنا. دونك قلت لي عندكم نشاط صيفي ما زال بكري شوية عليه فقط
3: بسبب التحضير لمهرجان وصيف الكتاب اللي هو ان شاء الله باش تنظم المكتبه الجهويه و27 مكتبه اخرى بولايه تشاقس كل كافه معتمدياتنا تشاقس ان شاء الله باش تحتفل بوصيف الكتاب. احنا الان بسبب التحضير اختيار مواضيع تمس القارئ وتمس الكتاب وتمس كافه شرائح المجتمع.
2: دونك علي تحيه كبيره ليك. هذه الحصه الختاميه بالنسبه لنا مع بعض في الموسم هذا.
1: ما هو ميدوم حال توجي الوقت الطيب ونتلقاو.
2: نتلقى
1: ان شاء الله في هذه قبل اول مره عندك في شبكه التاسيه وقتي نهار الاحد الجاي ان شاء الله نهار الخميس الجاي الصباح ونهار الاحد العشيه
2: نهار الخميس في الليل كلون وكل نهار الجمعه من 5 ل 8 ونص نتاع العشيه نشكرك شكر كبير للاستاذ
1: سويس بالحسن مدير المكتب الجهويه. شكرا لك علي. شكرا. انت قمر والقمر ما يغيبش حتى كيف يمشي شويه 10 12 ساعه ويرجع هكا ولا
2: نحب نقول للناس باللي يسمعوا فينا غادي كان حيتم انشطه عديده منهم في احد المكتبات خاصه نشاط هيل نشاط فكري تقديم كتاب ان شاء الله غادي نكون موجوده في التندره هذه ضد كما معرض مهم جدا في فندق الحديدي وكذلك في ثم عرض رقص عرض فني جميل جدا وفضاء جديد نلقاه في المركب الثقافي محمد الجرموسي يكون سارق جديد.
1: حلو. وثم ايضا مخيم يستناو فيه العشرات والعشرات من اللي يحب يمشوا القربة توا بعد شوية ناخذوا معلومات أكثر على مخيم فوج الكشافة الشيحية في قربه.

0: هذا كوكتيل مزيان الحقيقة محمد علي المزي وهو اللي طلبوا. تحب الأغاني هذية؟
1: والله ايه نسمع الأغاني الكل.
0: تول باش يمشيوا معكم المخيم يسمعوا يسمعوا الأغاني بطبيعة الحال.
1: الأغاني الكشفية.
0: الأغاني الكشفية.
2: أنا شيء.
0: في الليل كيفاش السهريات هاك النار وكل واحد؟
1: سهرات متنوعة. ساعات فما سهرات خارجية فما.
2: سهرات ذات محور. سهرات ذات محور ولا سمر.
0: يعني موضوعها محدد معناتها.
1: سهريات السمر الكشفي. والسهرة الأخيرة هي تكون هي سهرة نار المخيم، هي اللي تكون فيها النار اللي قلت عليها، هي اللي ندورو حول
0: النار. هذيك في آخر ليلة.
1: أي في آخر ليلة.
0: أقرب الميكرو.
1: أي في آخر ليلة هيك.
0: قال لك حمدي بجاه ربي أقرب الميكرو.
1: باه.
0: هون جاهك عاد بربي.
1: أي لك. دونك كهو هي سهرة نار المخيم، هي النار كي باش ندورو على حولها وباش نرميو كل أي خصام أو أي حاجة صارت في المخيم باش نرميوها غاد باش ننساوها باش نبداو بعد المخيم صفحة جديدة وانطلاقة جديدة.
0: قايد غسان، لاحظت عبر السنوات هذه وانت شاب بطبيعة الحال أنه يتغير اللي يمشي يحضر معكم مخيم، يتغير بعد 19 أيام يرجع إنسان آخر ولا يبدأ يتغير من هك 9 أيام دول؟
2: والله يشوف أنا باش نكون واقعي، هو في مخيم واحد يكون ثم تغير الحقيقة. لاحظنا برشا حتى في مخيمات ساعات متاع ربيع ولا متاع 3 أيام و 4 أيام راه تجم تخلق تغير، تجم تغير في شيء، لكن ديما يختلف مع المراكمة هي اللي بتخلي هيك المهارة هذيك ولا الفكرة هذيك تولي سلوك بالمراكمة بالنشاط الدوري بالضبط. أما للأمانة أنا بالحق معطينا يمكن من الحاجات اللي تخليني متمسك بالكشافة هو هالرتور متاع لي بارون. أنا كي يجيني ولي يقول لي قل له ما شاء الله ولدك تبارك الله ولا راجل قل لي والفضل يرجع لي لكم، معناتها كلمة راي تمسني من داخل لأنه اليوم أنا على الأقل عندي قناعة أنه جراس الكشافة قادرين أنه على الأقل نبدلوا شوية في الأجيال اللي قاعدة تجي.
0: هذا هو سؤالي، نفس السؤال. تلاحظ أنه بعد اللي يمشيوا معاكم تو قديش بربي قديش عمرك حتى لكن
1: بو أنا 25 سنة.
0: قديش عندك في الكشافة؟
1: تقريبا 10 سنوات.
0: 10 سنوات
1: تقريبا من 2015.
0: بيه عندك أصحاب من الكشافة ومن غير الكشافة.
1: أي بتبيع.
0: شنو الفرق ما بين أصحابك في الكشافة ومن غير الكشافة؟
1: والله الأصحاب الحقيقة أنا
0: مزيانين كيفك ومتربين كيفك ومتخلقين كيف كذا ما عندنا حتى شك. لكن نعرفش في الاندفاع في
2: المايند سيت
0: الناس
1: ممكن في المعاملة ما بين بعضنا الحقيقة ممكن اللي
0: مش كيما الكشفين كيما الأخرين.
1: أي بتبيع. فما راهو أنا ديما نقولها حتى للقادة بتاعي نقولها راهو مثلا مش كيما نتعامل مع عباد خدمة كشافة وتربيت في كشافة مش كيما عباد أخرين ما
0: تلقى صعوبة مع الأخرين.
1: بون مادامني نعمل كشافة ما نلقاش صعوبة الحقيقة خاطر تربينا على انه لازم نتاقلم مع كل وضع اي صحيح. حاجه جديده راه لازم نتاقلم معها في ساعه
0: صحيح
1: وهذا اللي خلينا احنا اكثر فليكسيبل من اي انسان اخر.
0: باه تاكلوا شويه زلوز في المخيم
1: اي كان موجود ناكلوا بالطبيعه
2: كان يجيب لنا قائد الفوج وجه له تحيه.
1: قائد الفوج ما
0: شكون قائد الفوج؟
2: قائد احمد حشقص وجه له تحيه وقول له بالله يجيب لنا زلوز في المخيم.
0: زلوز فريك
1: اي بزيد
0: بزيد بزيد هذاك هو اللي باش يحكي عليه خونا الاستاذ الفاضل، هو مربي فاضل درس الاجيال وهو نشط في المجال الفلاحي سي كمال العدواني. يا قايد يا غسان رافقنا على مدار موسم الزيتون كل اسبوع يجينا يعطينا الاسوام تاع الزيتون في المعتمديات
2: ما شاء الله
0: باه. وفين الزيتون دخل موسم العلوش قبل العيد بثلاثة أسابيع يقول لك بقداش العلوش في المعتمديات. قلت له يا أستاذ إيش باش تحدثنا الجمعة هذه؟ قال لي باش حدثك على اللوز. قلت له اللوز مو مازال شوي. قال لي لا فيه اللي تصدره هو
2: فريق
0: أخضر. سيدي كمال مرحبا بك.
3: مرحبا بك سيد علي وتحية كشفية الضيوف الكرام وتحية كافة المستمعين.
0: عرفت من تجيكم تو انتم في الشيحية تجيكم من بليانة هكا ولا؟
3: من بليانة من بليانة المزيانة ما تمديت العامرة
0: باهي حلو خلي جو صيفوا بحذاك من مخيم تاع العام جاي
3: مرحبا بهم مرحبا بي. بس سيد علي وقت اللي كنا في الشباب وواحد كنا ننصت في المجال جمعياتي هذه يعني كنت في المصايف وجولات كنت مي معنى معنى المصايف وال والكثافة ميومش ميدان معناها غريب علينا بالعكس تربينا غاديكا واكتسبنا منها معناها العديد من المعارف والحمد لله يبقى
0: تاريخ. أنا قصدي أمامنا توا 7 دقائق بالضبط منهم دقيقة قصدي مدامة بليانة بحرية أنت ما تعرفش قايد محمد علي بليانة
1: بليانة لا ما العمر نعرفها
0: هاي وانت قايد
2: اي نعرفها واحنا عندنا حتى مركز تخييم في اللوزة
0: في اللوزة مش بعيد
3: في اللوزة مش بعيد, في اللوزة مش بعيد. هي بليانة عمادة من عمادات العامرة هي عمادة ساحلية عندها شط ساحلي يمتد معنا على قرابة 12 كيلومتر فيها تعتمد على خاصة الصيد البحر التقليدي
0: سي كمال تو تشوفوا فيها تصويرة متاعه على على وجهة الإذاعة هذه الأداء متاعنا جديد تفضل
3: وعندنا معنا نسمة ما شاء الله يعني غديك عشوية على الشط معناها بالحق شيء يعمل الكيف السخانة هذه الواحد ينزم يلقى على الأقل من متنفس معناها
0: هو ما يعومش يعني الشط متاعكم
3: فيه بلايس لكن الأغلبية ما يعومش
0: ما يعومش
3: معناها هو معد للصيد معناها
0: لا هذا ما يساعدش ما يساعدش الكشف
3: لا يساعد ما كنت الحوت سيد علي
0: هاي سيدي في بعض الدقائق يا حتى انت قايد زادة سيدي كمال اش باش تحكي على اللوز ومازال ما حضرش اللوز
3: لا هو حضر اللوز هو اخضر موجود نسموه من المغزاز تو ناكلوه اخضر هكاك من المغزاز ذلك هو احنا تو في المناسبات نتاعنا خاصه في الصيف في النجاحات في الباك في التخرج في الاعراس كنا ديما اللوز موجود في الطبق نتاعنا نتاع
0: هو اخضر ولا حضر
3: لا
0: يعني
3: لا هو شايح
0: هو شايح
3: اي هو شايح احنا في صفاقس فما شكون يقول لوز وفما شكون يقول زلوز
0: هاي ايش تقول انت محمد علي
1: لوز
0: وانت غسل زلوز هاي
3: هو كيفاش جات هالاسماء هذه هو لانه كلمه زلوز في الاصل هي كلمه زلوز بالجاء مش بالزاء بالجيم معناها نقولوا زلوز وزلوز هو الفستق الجبلي من غاديك تبدت هك الحرف الجيم معناها هك معناها الدراسات والابحاث تقول انه معناها هذه اصل الكلمه من زلوز اللي كان
0: بلا احكي لنا على الجلوز الاخضر
3: اي كي نحكوا على قطاع اللوز ولا زلوز كما تحب نسموه سيد علي
0: ازيد منطقه في تونس تنتج اللوز بحثش عليها وي
3: لا موجودين نعطيك بالارقام الولايات كله كل معناها عندنا موجود قطاع اللوز كانت من رموز الفلاحة في الصفاقس لكن الغالب وقع تراجع كبير في السنين التالية
0: ما هو من قلة المترعات
3: كنا في انتاج يوصل حتى 80% من الانتاج الوطني
0: بركل
3: اي وكان اكبر عام انتجنا فيه اللوز في ولاية الصفاقس كان في 2006 معناه وصلنا لأعلى انتاج تاريخي للولاية بركة. اللي هو 45,000 طن من اللوز بالرغم الانتاج الوطني اكبر عام كان في 2021 ب 80,000 طن سوى فاقص الغالب بتمثل في حدود 15% من الانتاج الوطني
0: قداش عندنا من شجرة لوز في الولاية كم يظهر لي 4 ملايين تقريبا
3: لا عندنا في حدود 10 ملايين شجرة لوز موجودين هذوما في مساحة متاع 87,000 هكتار ما لخاطر الكل على المستوى الوطني عندنا قرابة 37 مليون شجرة موجودين في 182,000 هكتار معناها احنا عندنا 27% من الأشجار و49% من المساحة
0: باهي كيفاش تصدر هو أخضر كيفاش
3: هو توا هذه معناها عنده 3 سنوات من البداية يتصدر أخضر لأن احنا تونس مصنف العاشر عالميا في تصدير اللوز معناها مثال الموسم الفارط صدرنا 38.54 ألف طن
0: بارك الله.
4: يعني بقرابة 64% من المنتوج الوطني ونصدره ل 23 دولة. من أهمها ليبيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، دول الخليج، وخاصة معنا الكويت وقطر، فما نسبة قليلة تمشي لكندا وأمريكا. ونصدروه اللوز أخضر ونسموه المغزاز هذايا وسايح، ولا نصدروه قلب. أنا هذايا كيفاش نصدروا ذا اللوز. التراجع اللي وقع معنا خاصة كي نحكوا على ولاية صفاقس قابلوا في بالعكس، هو تطور كبير في ولايات أخرى كناخذوا القصرين تو سيد علي، أصبحت تو تنتج قرابة النصف الإنتاج الوطني.
0: بارك الله. وحدها يعني
4: وحدها والمساحة ما تتجاوزش 23 ألف هكتار.
0: أي شفت
4: معناها كيف كيف فما زاد تطور في ولاية بوزيد والقروان والمهدية. علاش التطور هذا؟ لأنه وقع معناها الزراعات التقوية المروية نسموها
0: أي بالماء معناتها
4: أي بالماء، على عكس الصفاقس هي معناها فما نحكو على الزلوز الباقي والأصناف المروية هذه هي عادة فما صنفين، صنف أمريكي وصنف إيطالي. أما البعلي الموجود هنا هما أصناف تونسية، هما الأصناف هذوما يحملوا ألقاب الشخصية
0: أي الزحاف وال
4: الصنفين الشيخ روحو
0: ثم الشيخ روحو
4: ثم الشيخ روحو
0: ما ماش المذيوب
4: لا المذيوب ما معنا أنت جودنا قبل كان يبني دار سيد علي ولا يشري أحواز جديدة يغرس فيها شجرة زلول.
0: اي صحيح.
4: لا هذه علاش يعملوها؟ هذه معناها تتبرك ان الخطر زلوز في ساعة ينتج.
0: أيه.
4: معناها مش كيما الزيتون معناها واحد ما
0: وثم العشاق زاد.
4: وفما نوع العشاق هذاك النوع السبير.
0: اي سبير.
4: اي واحد في ما هو عندنا مثل في الفاخ نقولوه نقولوا زيتون للجد وزلوز للولد. اش معناها؟ معناها الزيتون عمرها كبير. وزلوز أقل عمر.
0: لكن
4: نحكو على الزلوز نحكو على العود الأحمر. العود الأحمر هذا نقول عليه 5 طعب وخمسة ذهب وخمسة حطب. معنى الخمسة طعب معنى أنت في لون مستحضره في 5 سنين
0: وبعد خمسة
4: بخمسة ذهب
0: وبعد مستنحي تتصور من الحطب
4: مستنحي معنى عمره مستوي. هذا معنى اللي نحكي وأنا عزلوز في الانتاج الوطني كما قلت لك اقل عام في كي نحكي على ربع قرن من عمل فيه اقل عام هو في 2002 ساعات فما تراجع ملحوظ في المحصول بسبب انحباس الامطار كيف كيف لو كانت تذكرش كي حكينا زاد عام 2002 هو زاد اقل عام في القمع سيد علي هذا عملنا فيه 35,000 طن وأكثر عام صار في 2021 على إنتاج تاريخ مسجل رسمي في التقارير الدولية زاد هو 80,240 طن هذوما الموجودين في 2021.
0: يا سيدي كثر خيرك وربي يبارك فيك. هو حكيت لنا على الجلوز الأخضر
4: أيها الموجود ديما راهو الدعوة مو موجهة للمستمعين لزيارة بليان ديما ذيك
0: مش يجوك عاد يصيفوا بحذاك هما تراجعوا على القربة باش يمشوا للبليان.
4: مرحبا بيه مرحبا
0: بيه لا لا لا لا يمشوش يسمعوا فينا باش لا اما يجوك يا قايد بالله امشيوا للكيما والله عملوا طلع على
4: الكونتاكت نتاعهم وتو نفرحوا بهم ونوروهم المنطقة ونوروهم خصائص المنطقة وهذيك هي السياحة الداخلية سيد علي
0: حلو
4: هذيك السياحة الداخلية
0: ربي يبارك فيك شكرا ان شاء الله ديما شباب صورتك على واجهة الإذاعة شكرا لك سيدي كمال العدواني شكرا في الأمان إلى اللقاء تحدثنا برشا ألفة بالرمضان حتى للأخبار بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مساء الخير. حملة تنظيف ليلية للطريق الحزامية كيلومتر 4 بصفاقس تبدأ يوم الثلاثاء القادم. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن التوقيت الصيفي لسفرة اللود بين صفاقس وقرقنة. وزارة الصحة تطلق قريبا دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل. شهداء وجرحى في قطاع غزة نتيجة لاستمرار الخروقات الإسرائيلية. إيران تعلن إطلاق خط اتصال مع أمريكا بشأن مضيق هرمز. وأوروبا في حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة حر قياسية. أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس عن إطلاق حملة أشغال تنظيف للطريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس، وذلك بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق للثلاثين من جوان الجاري في الفترة الليلية بداية من السابعة مساء. ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. بدورها أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن برنامج التوقيت الصيفي بداية من يوم الأربعاء الأول من جويلية القادم، وسيكون وفق المواعيد التالية: الانطلاق من صفاقس في منتصف الليل، الثانية، الرابعة، السادسة، الثامنة والعاشرة صباحا، منتصف النهار والنصف، الثانية والنصف والرابعة والنصف بعد الظهر، السادسة والنصف مساء، الثامنة والعاشرة ليلا. أما الانطلاق من قرقنة فيكون في 1:45، الثالثة و45 دقيقة صباحا، الخامسة و45 دقيقة، الثامنة والعاشرة صباحا، ومنتصف النهار الثانية والربع، الرابعة والربع بعد الظهر، والسادسة والربع مساء، الثامنة والربع، التاسعة و45 دقيقة، والحادي عشر ليلا و45 دقيقة. أحيت تونس اليوم مع سائر بلدان العالم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة. بهذه المناسبة شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم في تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتثقيفية والرياضية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، لتتواصل إلى غاية السادس من جويلية المقبل. وفي صفاقس بادرت الإدارة الجهوية للصحة بإنشاء عيادة لتشخيص الإدمان، تشهد وفق المدير الجهوي للصحة حاتم الشريف إقبالا متزايد لراغبين في العلاج من الإدمان على المخدرات، وهم من فئات عمرية مختلفة. وأكد في تصريح للأخبار مواصلة العمل على تطوير المنظومة العلاجية الخاصة بهذه الآفة.
3: عيادة معالجة وتشخيص الإدمان وبعديد حملات تحسيسية المتواصلة سواء بالمؤسسات الجامعية بدور الثقافة بدور الشباب وبالتحسيس والتوعية. دورها هو التكفل الناجع فئات كل العمرية لترغب في التداوي والتخلص من هذه الآفة. برنامج مسارات تكفل خاصة بكل حالة بالشراكة مع جميع الأطراف المتداخلة طبية اجتماعية وقضائية. طبعا الوحدة هذه الحق كانت لها أثر كبير وكبير، وعدد الأقبال عليه كان في تزايد. علاو الدين بجوز حصص ثم ثلاثة وتوا 4 عيادات. بالطبيعة هي عن تطوعية وكل من يرغب في التداوي والتخلص من هذه الآفة.
2: في المجال الصحي أيضا تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المختص في متابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤول عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز. وأوضحت على هامش ملتقى دولي التأم اليوم حول السياسات التربوية الدامجة في مرحلة ما قبل المدرسة أن دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل هو عبارة عن صيغة محيّنة لدفتر الصحة أدرجت ضمنها إرشادات للوالدين حول صحة الأم من فترة تلقيح البويضة إلى ما بعد الحمل وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 عاما. قدمت اليوم الجامعة التونسية لوكالات الأسفار رؤيتها الإصلاحية بما يخدم القطاع السياحي والوضع الاقتصادي في البلاد. وفي ندوة صحفية قال رئيس الجامعة محمد علي التومي إن من بين محاور الرؤية الجديدة التوجه نحو إطلاق برنامج عمرة موثوقة تكون بمثابة علامة جودة وطنية تتجدد سنويا. وبخصوص الموسم السياحي الحالي كشف نائب رئيس الجامعة لطفي إبراهيمي أن الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظرف الاقتصادي والتحولات العالمية، وشدد على أنها أهم عنصر على المستوى التنافسي والحجز المبكر والقدرة التفاوضية للمؤسسات والوداديات للحصول على أسعار تفاضلية.
0: أهم حاجة للتنافسية قلنا حل هو الحجز المبكر، الحل الثاني هو لشاق جروبي أترافير مؤسسات والوداديات، هكاك يكون معناها عندهم قدرة مع التفاوضية باش نجموا ياخذوا أسعار تفاضلية. هذا في الجانب الأول. الجانب الثاني اللي قلنا السوق غير مهيكلة، كان فيها عديد الدخلاء، العقود ماهيش منظمة بالقدا. على هذاك احنا كجامعة نطالبوا برؤية تشاركية مع الجامعات المهنية ومع سلطة الأشراف بهيكلة القطاع بعقود معناتها نموذجية هكاك نعطيه فضاء تنافسي ويعطي خدمة بأسعار تنافسية. هو الحقيقة الموسم هذا الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظروف الاقتصاديه ورغم معناتها التحولات العالميه اللي تشوفوها على الاسواق الخارجيه، بشر معناتها ان يكون موسم قد ربي ناجح، لكن احنا قاعدين نتبعوا مع سلطه الاشراف من ناحيه جوده الخدمات، من ناحيه الاسعار، ومن ناحيه كذلك تتبع ما بعد الخدمه.
2: تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. تعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. ووضح المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمر والإدارة التونسية وستمكن من تجاوز كل الإشكاليات الإدارية. عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الأقصاء المالي. وقال رئيس اللجنة ماهر الكتاري إن المقترح المقدم من الحكومة يهدف إلى دعم الفئات التي تعاني من صعوبات في توفير التمويل الذاتي لإحداث مشاريع صغرى. وأضاف أن أحداث بنك بريدي يمكن أن يمثل أحد الحلول للحد من الأقصاء والتهميش المالي، خاصة وأن البريد التونسي له فروع في مختلف جهات البلاد ويمكنه القيام بدور اجتماعي كبير.
4: احنا علاش عاودنا رجعناه المشروع هذا نتاع الاقصاء المالي؟ لانه في الوقت اللي تناقشنا فيه مع وزاره الماليه ومختلف الوزارات الاخرى قلنا الاقصاء المالي ما نجمو نحاربوه بين قوسين الا ما نحلوا اشكال البنك البريدي. قلنا البنك البريدي نجم يكون حل من الحلول باش نقسم الاقصاء المالي، والبريد التونسي موجود في كامل مناطق الجمهوريه، عنده دور اجتماعي كبير ينجم يقوم به. واحنا خدينا العديد من التجارب المقارنه في بلدان سواء كان عربيه واوروبيه وافريقيه، انه البريد تحول من المعاملات التقليدية متاعه متاع بوسطة ولا تجبد فلوس ويتحول إلى بنك بريدي لمحاربة الإقصاء المالي، محاربة التهميش المالي. ولهذا احنا قاعدين نشوف البنك البريدي نجم يكون هو الحل.
2: قضية قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة البارحة بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. في أنبائنا العربية والعالمية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 260 على التوالي، حيث استشهد 3 مواطنين فلسطينيين في حوادث إطلاق نار متفرقة ببيت لاهيا ووفق الأحصائيات الطبية وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية شهدا 15 مصابا. في لبنان، قوة إسرائيلية اختطفت 6 لبنانيين من أطراف بلدة عين عرب الحدودية جنوبية لبنان بعد يوم من بدء عودة سكانها إليها. وفي خطوة استفزازية ألقت قوات الاحتلال منشورات على بلدة المنصوري جنوبا أيضا، وطالبت سكانها بالمغادرة في أول تحذير من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وفي جديد ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كشفت مصادر إعلامية أن الجولة القادمة من المفاوضات ستجري في 28 و29 من جوان الجاري بسويسرا، وستكون تقنية وعلى مستوى الخبراء بحضور الوسطاء. فيما أعلن التلفزيون الإيراني اليوم إطلاق خط اتصال مع أمريكا بشأن مضيق هرمز بهدف منع وقوع حوادث في المضيق قد تؤدي إلى صراع عسكري جديد. في بقية الأنباء، يزور وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام الزوبي واشنطن ليبحث مع مسؤولين أمريكيين آليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية إلى جانب سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية. قالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أنها رفعت دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية بشأن دورها في الصراع المستمر منذ فترة طويلة شرق البلاد. أعلنت السلطات الصحية في أنحاء أوروبا حالة تأهب قصوى اليوم مع انتشار موجة حر شديد تسببت في وفيات. وقال خبراء الإرصاد إن هذه الموجة التي بدأت في 20 من جوان الحالي من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة فيها تزايدا ملحوظا خلال اليومين المقبلين. أخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إتمام تبادل للأسرى للأسرى مع الجانب الأوكراني بصيغة 160 مقابل 160 بوساطة إماراتية. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، حملة تنظيف ليلية للطريق الحزامية كيلومتر 4 بصفاقس تبدأ يوم الثلاثاء المقبل. الشركة الجديدة للنقل بقرقنة تعلن عن التوقيت الصيفي لسفارة اللود بين صفاقس وقرقنة. وزارة الصحة تطلق قريبا دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل. شهداء وجرحى في قطاع غزة نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية. إيران تعلن عن إطلاق خط اتصال مع أمريكا بشأن مضيق هرمز وأوروبا في حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة حر قياسية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: إلى أخبار الرياضة هذا المساء مع زميل مجعتي طلة، تقبلوا أجمل تحيات أمن القبسي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.

سبور نيوز. سبور نيوز. مساء الخير، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور نيوز. تتواصل فعاليات مونديال كرة القدم مع مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول. بالنسبة لنتائج البارح في المجموعة السادسة، كما تعرفوا هولندا فازت على المنتخب التونسي 3-1، واليابان في المجموعة السادسة تعادلت مع السويد 1-1. الهولندا الأولى بسبع نقاط، اليابان الثانية 5 نقاط، السويد الثالثة 4 نقاط. الثلاثي هذا تأهل للدور السادس عشر. في المجموعة الرابعة الباراغواي وأستراليا تعادلوا دون أهداف. تركيا تغلبت على الولايات المتحدة الأمريكية 3-2. الولايات المتحدة الأمريكية رغم الخسارة في المركز الأول 6 نقاط. أستراليا والباراغواي في المركز الثاني ب4 نقاط. الثلاثي طبعا باش نلقاهم في الدور الثاني. في المجموعة التاسعة ليلة في 8 زوز مقابلات في نفس التوقيت، النرويج مع فرنسا، السنغال مع العراق. غدوة في ماضي ساعة متاع الصباح الرأس الأخضر في المجموعة الثامنة باش يلعب مع السعودية، الأوروغواي مع إسبانيا. ترتيب طبعا نتحصل عليه بعد نهاية الزوز مباريات. المجموعة السابعة طبعا غدوة في الأربعة متاع الفجر، مصر مع العراق، بلجيكا مع زيلندا الجديدة. غدوة في العشرة متاع الليل في المجموعة 12، كرواتيا مع غانا، بنما مع انجلترا. وطبعا انجلترا الاولى 4 نقاط مع غانا، وكرواتيا المركز الثالث ب3 نقاط. نهار لحد المجموعة 11 في النصف الليل والنصف، المجموعة 11 كولومبيا مع البرتغال، الكونغو الديمقراطية مع أوزبكستان. كولومبيا الأولى 6 نقاط، البرتغال ب4 نقاط في المركز الثاني، الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بنقطة. المجموعة 10 نهار لحد 3 متاع الفجر، الجزائر مع النمسا، الأرجنتين مع الأردن. الأرجنتين والنمسا في المركز الثاني مع الجزائر الثالث، لكن الأرجنتين الأولى ب6 نقاط، والنمسا والجزائر في المركز الثاني والثالث ب3 نقاط. نعطيكم الفرق والمنتخبات المتأهلة للدور السادس عشر والدور الثاني اللي عددهم 19 منتخب، اللي هما المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، المغرب، أستراليا، ألمانيا، الكوت ديفوار، هولندا، اليابان، السويد، الإكوادور، فرنسا، النرويج، الأرجنتين وكولومبيا. بالنسبة لمباراة الدور السادس عشر باش تنطلق نهار الأحد في 8 متاع الليل لحد 28 جوان. دور السادس عشر إذا 8 نهار لحد أفريقيا الجنوبية مع كندا، نهار الاثنين 29 جوان في 6 متاع العشية البرازيل مع اليابان، نهار الثلاث 30 جوان في الماضي ساعتين متاع الصباح هولندا مع المغرب، نهار الأربعاء غرة جويلية راحة، نهار الخميس 2 جويلية في ماضي

شعب تصبيح الولايات المتحدة الأمريكية مع البوسنة والهرسك. نرجع نحكيه على المنتخب الوطني لكرة القدم لأنها مشاركته في المونديال بصفر نقاط وبحصيلة ثقيلة في شباكه، استقرت على 12 هدف مقابل تسجيل زوز أهداف فقط. نتيجة هي الأسوأ في مشاركات منتخباتنا أو نقول منتخبنا خلال العقود الماضية خلال 7 دورات. نذكر منتخبنا في المونديال الحالي كان انهزم في المباراة الأولى أمام السويد 5-0، ثم خسر ضد اليابان 4-1، والبارح كان انهزم أمام هولندا 3-1. بالعودة إلى مباراة هولندا، موقع سوفا سكور المعروف عالميا منح أفضل تقييم في منتخبنا للرباعي حازم المستوري 7.8، أيمن دحمان 7.5، الياس الصغيري 7.1، وحنا بعض المجبري 7 نقاط في الصنف الثاني أو في الصف الثاني، إسماعيل الغربي 6.9، ومحمد أمين بن حميدة مرتضى بن والناس 6.7. إلى أخبار الأندية، نبدأ بالنادي الصفاقسي. في السي اس اس خبر في انتظار تأكيده، عمر بن علي باش ينتقل إلى أنطاليا التركي في صفقة قيمتها 1.2 مليون يورو. طيب باش نحكي على اليوسفين، خبر في علاقة بالنادي الإفريقي، بما أننا باش نتحدثوا في البداية على لاعب الشاب يوسف المختاري اللي تحول كما تعرفوا نهار 9 جوا إلى ألمانيا بدعوة من إدارة الفنية لنادي بايرن ميونخ باش يجري اختبارات مع فريق شبان على مدى شهر كامل، يعني تواصل حتى 12 جويلية. يوسف المختاري متوسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني لأقل من 19 عام، يشارك مع شبان بايرن ميونخ في التربص التحضيري في كوريا الجنوبية، وخلال كامل الفترة اللي قضاها لحد الآن مع البايرن لعب 3 مقابلات، سجل فيها 2 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وأظهر إمكانيات متميزة على المستوى الأداء الجماعي وكذلك الفردي. وحديث يجبد حديث في مقاربة أو خلينا نقول مقارنة رياضية، الحقيقة لا تستقيم، لاعب سي سي اس يوسف بشا يوسف الثاني اللي ينتهي عقده مع الفريق اللي كونه وصنع منه لاعب رفض تجديد العقد ما تعرفه، وحديث رسمي حول طبعا استعداده للامضاء بصفة رسمية مع الترجي التونسي. الحقيقة كي نرجعوا لتاريخ الانتقالات أبناء النادي الصفاقسي إلى الترجي التونسي، نستنجو أن التجربة بتاع اللاعبية المغادرين لنادي الصفاقسي النادي الأم منجعتش مع عدد من اللاعبين والأغلبية اللي هما أصيلي النادي الصفاقسي. نبدأ بزيادة تريك الظهير الأيمن، هاني عمام والمدافع المحوري، كذلك حسام دكدوغ المدافع، وحتى اسكندر الصويح نجم السي اس اس والكرة التونسية في التسعينات، خاصة عندما انتقل للترجي في جويلية 2001، ما تألقش بمثل إبداعه في ناديه النادي الصفاقسي، وشخصيا أعتبر بمفهوم النسبية أنه ما نجحش في الترجي. قبل ما نختم الملف هذا الحكاية على اليوسفين، لابد من التأكيد على أنه ما قلته في خصوص يوسف بشا هو رأي شخصي كصحفي، من حقي باش أعاين وأعلق وأستنتج. يبقى يوسف بشا حر في قراراته واختياراته اللي طبعا يلوم عليه الجمهور النادي الصفاقسي أنه ربما تبنى مواقف المحيطين به، موش موقفه الشخصي، مواقف المحيطين به اللي من المحتمل أنهم بحثوا على الجانب المادي وخلاوا الجانب الفني اللي متشلش بالفلوس، وشتان بين يوسف الأفريقي ويوسف السي اس اس الترجي. في الأولمبي الباجي، الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت منتظرة نهار 28 جوا الحالي تلغات في انتظار تحديد موعد جديد، باعتبار أنه ما وصلت حتى قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية هيئة الأولمبيك الباجي. في اتحاد مناسيري نفس الشيء، لكن الهيئة المستقلة باش توصل الإشراف على الشؤون الإدارية والرياضية للاتحاد المناسيري في انتظار إيجاد حلول مالية للملفات العالقة.
نهاية سبور نيوز. تحياتي لك حمدي لحول، كنت معايا في الإخراج الإذاعي. تحية للزميلنا جوهر بسيطة في الإخراج الرقمي. تحياتي أنا مونجي عطي طلة. الرياضة مازالت متواصلة على موجاتنا، بعد شوية وليد وحسين باش يرافقوكم حتى الثمانية ونص في الفضاء الأسبوعي تايم أوت. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.

0: تايم اوت.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام، موعد جديد في تايم اوت
2: مع وليد الشاهد وحسام قبعة.
1: تايم اوت مع وليد الشاهد وحسام قبعة، الفضاء اللي ينطلق معكم الان الى حدود 8:30، العدد الاخير في الشبكه هذه طبعا، وفصل جديد ان شاء الله مش يكون ان شاء الله مستقبلا انطلاق من يوم الاثنين مع شبكه جديده على مجدات فيقس. اذا اليوم مش تكون لنا عديد المحطات في تايم اوت من خلال المواكبات الحينيه والفوريه طبعا كما تعودتوا معنا دائما على مستوى رياضات القاعات، الكره الطايره، كره اليد وكره السله. اليوم في الباسكت مش نحكيوا على البطولة العربية، صفاقس تحتضن هذا الحدث، البطولة العربية للأمم أواسط ووسطيات. في الكرة الطائرة نتحدث على منتخب الكبريات اللي يستعد للدورة الترشيحية للكان، وفي كرة اليد جديد نادي ساقيت الزيت، أيضا سنتحدث على تألق فريق الأواسط في ساقيت الزيت. تقريبا هذه أبرز المحطات ومواعيدنا اليوم. حمدي لح وتحية ليه معنا موجود على أجهزة الكونسوليت على عملية الإخراج طبعا، ووليد حسين معكم حتى 8:30. تحية لكل المستمعين الكرام. حسين مرحبا بك.
3: مساء الخير وليد، مساء الخير وفيه تايما وتحبيه الهوند والفولي والباسكيت. توتي بيان كيفيني بيان. الموسم العاشر اليوم، العدد 34 في السيزون 10. ان شاء الله نكون وفقنا اكيد اللي فما فيدباك وفما تفاعلات كبيرة حسينا بهم من المستمعين متاعنا من احباء. عملنا باك جراوند والحمد لله متاع احباء الهوند والفولي والباسكيت، مش كان في تونس مش كان في صفاقس حتى خارج حدود الوطن، والتفاعلات جينا كل أسبوع. فما معناتها تفاعلات 99% تفاعلات إيجابية
1: والحمد لله.
3: والحمد لله يقعد كل 1% خاصة
1: عادي جدا،
3: خاصة وقت اللي تم دمجنا مع في خلافات ولا اختلافات معنا عليها في حتى دخل احنا
1: للتعليق فقط.
3: أكيد
1: أنا.
3: أكيد.
1: وخاصة حسين نوجه تحية للمختصين في اللعبة، في كرة الطائرة، في كرة اليد، في كرة السلة. مستمعين تحيي لهم لأنه قاعدين يتابعوا معنا كل التفاصيل ويسمعوا كل الأخبار وجديد. أما نحيوا أيضا من تفاعل معنا من أهل الاختصاص، مدربين ورؤساء الجامعات ملعبية، لأنه قاعدين معنا ويحسوا أنه البيت ذي أصبح بيتهم. تايم أوت في مواكبة لآخر أخبارهم والرياضات القاعة طبعا كما تعود.
3: وليد أي حاجة تخدمها بإخلاص ما تجم كان ترجع فيها والحمد لله. أما الشاهية كبرت وإن شاء الله في السيزون 11 إن شاء الله الموسم 11 في شهر سبتمبر يكون الطموحات ومش تكون زادة كيف كيف، الانتظارات مش تكون أكبر. وإن شاء الله معناتها بالستوديو جديد وبالتقنيات والديجيتال، وتحية الحمدي معناتها في الديجيتال زاد معنا اليوم، مش تكون إن شاء الله الخدمة مش تكون خيبة
1: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هذه إذن محطاتنا وهذه مواضيعنا لليوم، إن شاء الله باش نواكبوها بكل تفاصيلها مع ضيوفنا اللي مش يكونوا حاضرين معنا طبعا تباعا، سواء بالهاتف وإلا بالحضور. أيضا على مستوى كرة السلة نذكروا حسام أنه منتخبنا قاعد يحضر لتصفية كأس العالم، ثم تربص إعدادي في قطر. في قطر عمل زوج مباريات ودية
3: إذا بعد يتحولوا لواندا الأنغولا بليتو باش يلعبوا النافذة الثانية ضد المنتخبات اللي لعبوا لهم في النافذة الأولى في رادس اللي هما منتخب رواندا، غينيا ونيجيريا، وتقعد نافذة في شهر فيفري. وإن شاء الله معناتها بون المهمة صعيبة هي لمحالة، أما ماهيش مستحيلة.
1: ماهيش مستحيلة، مش كون في تونس طبعا.
3: إن شاء الله إن شاء الله النافذة الثالثة في آخر أوت في تونس، وفما نافذة رابعة مش تكون في شهر فيفري في السنغال.
1: واضح. مش نعمل توا استراحة نغمية، بوز صغيرة طبعا، نرجع معها بعد قليل مع استقبال ضيوفنا ووقوفنا طبعا على كل محطاتنا اليوم في تايم اوت. موعدنا إذن نعود لكم بعد قليل مع اول اركان مش يكون ليفينمون طبعا بعد النغم.

0: وحسام طوبة
1: وليد الشاهد وحسام طوبة
2: ليفينمون 41 دقيقة بعد 6 ليفينمون. حسام تحدثنا في الحصة الفارتة وحتى اللي قبلها زاد على كرة السلة وعلى البطولة العربية للأمم الأواسط والوسطيات اللي مش دور في صفاقس. بطولة تنطلق يوم 27 جوان تتواصل حتى 4 جويلية. صفاقس ستكون عاصمة طبعا عربية للباسكيت ليمتالي.
3: أكيد أكيد إيفينمون غرانديوز أبارتير من غدوة إن شاء الله. صفاقس باش تحتضن النسخة 23 من البطولة العربية للأمم أواسط ووسطيات الكاتيجوري U18 أقل من 18 سنة. في بالنسبة للفتيات 3 منتخبات هما مغاربية: منتخب الجزائري، منتخب التونسي والمنتخب المغربي. وبالنسبة بالنسبة للرجال فما 6 منتخبات: تونس، مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا ونزيدهم البحرين. بالنسبة للتوقيت متاع المقابلات بالنسبة للفتيات منتخب الوطني يلعب 4 متاع العشية، وبالنسبة للرجال المنتخب الوطني للرجال U18 يلعب 6 متاع العشية باش يتيحوا الفرصة للجمهور الرياضي باش يتبع المقابلات متاع المنتخبات متاعنا سواء في الفتيات ولا في الرجال. حاليا قاعد الدور الاجتماع الفني، وتعرف الاجتماع الفني هو دستور متاع الدورة، معناتها اللي يتقال واللي يصير والإجراءات اللي يصير في الاجتماع الفني يتم تطبيقها بحذافيرها في الدورة. دونك مش ناخذوا في المباشر من الاجتماع الفني، ومشكورة للتلبية الدعوة العضو الجامعي وعضو لجنة التنظيم الأستاذ سليم الشابي معنا في المباشر. أستاذ مرحبا بك.
4: مرحبا بكم حسام، مرحبا بكم وليد، ومرحبا بجميع مستمعي ذات سقف.
3: أستاذ أكيد كما قلت إيفينمون غرانديوز، كل الامتنان ويعطيكم الصحة معناتها اللي جبتوا التورنوا هذية، ومن بعد فما زادة تورنوا معناتها متاع دورة ترشيحية باش يشاركوا فيها زادة المنتخبات متاعنا في صفاقس زادة. أبار المعلومات اللي كنت اللي عطيتهم، شنو هي الإضافة ممكن نضيفها بالنسبة للدورة هذية؟
4: هو الحقيقة نحب نعطي معطى فيما يخص توقيت المباريات، لأن التوقيت تغير نوعا ما خص فتيات المباريات كل باش تدور على الساعة 3:30 يعني بعد الزوال، وفيما يخص المنتخب الوطني باش تكون 6:45 يعني 5:45 دقيقة.
3: معناتها تم فما ديكالاج بين ال
4: كذلك المباراة الأولى صارت على الساعة 11:00 ومن بعد ما بساعة وربع الماتش الثاني، وثلاثة ونص الماتش الثالث، وستة وربع الماتش الرابع.
3: واضح. بالنسبة للوفود وصلوا
4: الوفود الكل موجودة، معناها البعثة الأخيرة اللي هي قاعدة تتوافد جزئيا باعتبار عندها عديد اللاعبين ومعناها يشتوا في دول أوروبية، هي المغرب اللي قالت توافد معناها جزئيا. أغلب البعثة المغربية وصلت والبقية الكل وصلت بما فيهم ليبيا ومصر ومصر
3: والبحرين
4: والبحرين. احنا اليوم حاليا قاعد يدور الاجتماع الفني، خليتوني على الطاير.
3: اكيد يعطيك الصحة استاذ. جوست حبينا نحكيو توا بكاسكيت نتاع الباسكيتور، وانت اكيد حكم سابق وتحكي باسكيت. شنو هي حظوظ المنتخبات نتاعنا معناتها سواء في البنات ولا في الاولاد؟ نعرفوا الاولاد قاعدين يحظوا ممكن ما اهم البطولة العربية.
4: هو الحقيقة احنا توا فما زوج مستويات، المستوى الأول هو فيما يخص الإناث. الإناث معناها حسيناها هي البطولة العربية دورة مصغرة، دورة شمال أفريقيا. أهمية الدورة هي بعدها مباشرة مش تكون دورة هي بطولة أفريقيا، مش نعرفوا بها المستوى الحقيقي للفرق اللي تنافسوا معها اللي هما المغرب والجزائر. فيما يخص الإناث يعني عندها أهمية مش نفتكر
2: سيسليم، لو كان ثم امكانيه تغير شويه المكان بتاعك، كان الصوت قاعد يوصل شويه متقطع. هاي واصل سيسليم.
4: كذا اهميه الدوره هذه فيما يخص الناس ان هم باش ينافسوا اللي باش يكونوا معها في الدوره هي هم الجزائر والمغرب، وبعد بعضهم هم باش وذكور كذلك نفس مباشرة مع الجزائر المغرب اللي هما كيف دورة ترشيحية مرشحة لكأس أفريقيا معهم مصر. اتمنينا نعرف احنا المنتخب المصري منتخب عديد في مستوى الإناث في الشباب وكذلك في الذكور الشباب حضروا الشباب لما ما حضروش الإناث. ان شاء الله باش تكون بطولة قوية خاصة مع وجود منتخب جزائري الذكور معناها قوي, منتخب الإناث المغربي معناها قوي برشا مدعم بعديد اللاعبات اللي هما ينشطوا في أوروبا مزدوجي الجنسية. ان شاء الله معناها باش نشوفوا مستوى راقي لكرة السلة اللي معناها احنا متأملين له وباش نزيدوا معناها نحتكوا منتخبات قريبه منا في المستوى ونشوفوا احنا معناها المستوى الحقيقي للشباب نتاعنا. وان شاء الله احنا معولين علاش لا معناها نفوزوا بالكاس معناها سواء في الاناث او في الذكور معناها.
2: باهي سليم بلاي عاود ذكرنا بالنظام تاع البطوله يعني كيفاش مش يكون, خلينا ناخذ فكره طبعا مستمعينا الطريقه كيفاش يعني المشوار كيفاش مش يكون.
4: هو المشوار الحقيقه تو احنا في ما يخص المباريات باش تكون المباراة الأولى فيما يخص الإناث ما بين المغرب والجزائر, ثم تتبرى الجزائر والمغرب, ثم تونس والمغرب, بعدين باش يكون يوم الأربعاء الثالث اللي باش يكون في المرتبة الثالثة فيما يخص الإناث طبعا باش يتبرى مع صاحب الدور المرتبة الثانية, وبعدين صاحب المرتبة الأولى بشي يتبارى مع صاحب المرتبة الثالثة, وبشي وعلى ضوء هو بشي يكون ما النهائي ما بين اللي يكون بشي يكون في المرتبة الثانية أو في المرتبة الثالثة. هذا فيما يخص الذكور بشي يكون نظام بطولة. نظام البطولة هذية باش يكون المباريات معناها باش تكون مواجهات مباشرة ما بين جميع الفرق, وبعد هذا باش يتم معناها نعم ما بين الأول والثاني يكون هناك دور نهائي معناها
3: فقط. معناتها مش يكون الأول والثاني باش يلعبوا دور نهائي, ماهوش كيما في البنات وما كل وزمة.
4: هاي هاي
3: هاي واضح. بالنسبة للجمهور اللي يحب يحضر باش يقتني استدعاءات ديزانفيتاسيون ولا تذاكر,
4: احنا هناك معناها بطاقات دخول مجانية موجودة عذرة الجماهير الأكيد اللي هو خاطر احنا ما نجموش نخليه الدخول مجاني لجميع الجماهير باعتباره انه طاقة استيعاب نتاع القاعة بعد التنسيق والاجتماعات اللي صارت مع السلطات المحلية والسلطات الأمنية اللي خولتنا بطاقة محددة على ضوءها. احنا معناها وضعنا على ذمة الجماهير كل جماهير كرة السلة وضعنا ذمة المتذاكر هذه كيف يوصلوا لقدام القاعة يخولوا في الشبابيك وتخول لهم انهم هما يدخلوا معناها.
3: باه يعطيك صحة أستاذ, قبل ما نخليك تلتحق بالاجتماع الفني جوست توضيح نعرفوا أهمية الدورات هذه وقت تنظم في تحسين البنية التحتية متاع البلاد ولا المنطقة اللي يدور فيها الدورة هذه. اسكو تم تنسيق مثلا مع السلطات المحلية السلطات الجهوية باش يتم مثلا تحسين ممكن الصبورة متاع قاعة رائد البجاوي في بعض اليرتوش؟
4: هو الحقيقة احنا معناها كنا سعين انه معناها القاعة رائد البجاوي في ظل الصبورة اللامعة اللي هي معناها فيها عطب معناها دام وطال الدهر عليه, حب اتمنينا لو كان يكون متواجد لسلطة الاشراف صبورة لامعة معناها متاحة في المخازن متاحة, لكن للأسف معناها الكمية غير متوفرة حاليا. ان شاء الله اول كمية باش تخلط للبلاد التونسية باش تتمكن قاعة رائد البجاوي من صبورة لامعة جديدة. استعنا بارك الله فيهم معناها النادي الرياضي الصفاقسي
3: قاعة المركب,
4: استعنا في قاعة المركب وفرونا معناها صبورة لامعة اللي في قاعة المركب هي اللي بتخدم في قاعة رائد البجاوي في البطولتين هذية العربية والتأهيلية لبطولة افريقيا. وان شاء الله احنا اليوم معناها فما عديد معناها باش نشوفوا قاعة رائد البجاوي معناها مهيئة متزينة وحاضرة لمن احتضان هذه المسابقة. و
2: بس سليم لتسهيل عمل الصحفيين والعالميين يقولوا لك يعني المنتخبات وين مش تتدرب زاد في قاعة ريد الجاوية التمارين و
3: محمد علي
2: التمارين في قاعة محمد علي عقيد
4: التمارين لانه لوائح الاتحاد العربي كذلك لوائح الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي انه هو احنا نمكنوا جميع الفرق المشاركه من حصه التمارين لمده ساعه على ارضيه الميدان اللي باش تحتضن او ارضيه القاعه اللي باش تحتضن المسابقه وهو كانت اليوم يعني يوم قبل بدايه المسابقه. بعد ذلك خلال المسابقه جميع التمارين باش تدور في قاعه محمد علي عقيد
3: واضح يعطيك صحة على قبولك الدعوة. نذكر وخذيناك من الاجتماع الفني معناتها يعطيك صحة أستاذ وإن شاء الله بون كوراج.
4: احنا ديما على ذمة إذاعة تفيق جميع وسائل الإعلام وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخباتنا الوطنية.
2: شكرا لك يعطيك صحة العضو طبعا سليم شابي. نذكروا أيضا المنتخب الوطني تروا كونتر تروا لأقل من 23 سنة يواصل تحضيراته للمشاركة في منافسات ناشونال ليج 3 الى 9 اوت بالمنسيره. هذه اخبار جماعه كره السله. باش نرجع لكم نواصل معكم مشوارنا طبعا مع مختلف فقراتنا في تايم اوت بعد السرعه هذه نغميه قصيره من اختيار حمدي الاحول.

0: حسام قوبعة وليد الشاهد وحسام قوبعة. لاكتو لاكتو
1: تمام السابعة، مرحبا بكم من جديد. لكتي حسام، طبعا الحدث هو منتخب الكبريات في الكرة الطائرة، أيضا مش نشوفه جديد بالنسبة للمنتخب هذا وآخر أخباره. نعرف قاعد يحضر للدورة الترشيحية لكأس أفريقيا اللي مش تدور في كينيا، طبعا كأس أفريقيا الكان، وثم الدورة الترشيحية طبعا تسبقوا بطولة أفريقيا. إن شاء الله مش نتابعه كل تفاصيلها مع انطلاقتها، ما تقوم نشوفه طبعا التحذيرات والاستعدادات الحدث هذا يا حسام.
2: أكيد حدث مهم جدا، منتخب الكبريات اللي ممكن الفرق بينه وبين الأكابر اللي عنا وقيت ما نشطش المنتخب الكبريات، في خاصة في مشاركة أفريقية، دونك هذاك يخلي اللي مهم جدا المشاركة متاع المنتخب. عنا تقاليد ممكن من 99 آخر لقب فزنا به لقب أفريقي 99، عندنا تقاليد في البنات مش كان في الولاد، ممكن شباب ما يعرفش اللي عندنا تقاليد كبيرة في الكرة الطائرة النسائية. بعدنا علاش بعدنا برشا، لأن النوادي متاعنا صار تراجع كبير في النوادي المكونة، خاصة نحكيه على زيتونة، نحكيه على الهلال، نحكيه على نادي الفريقي، نحكيه على برشا فرق. ما زال الخير في زوز ولا في ثلاثة نوادي في السنوات الأخيرة، نحكي على نادي النسائي بقرطاج، نحكي على نادي صفاقسي، أخيرا شفنا الترجي والنادي الفريقي، شويه الاولمبي القليبي، شويه مستقبل المرسى. وهنا فما تحدي وتشالنج كبير بالنسبه للاطار الفني. اليساندرا على غرار المنتخب الاكابر مناخب وطني ايطالي، كاميلو بلاتشي اللي نتمناو له الشفاء ورجوع بعد ما اجرى عمليه في البنات زاد كيف كيف. اليساندرا
1: اليساندرا المدربه الايطاليه على المنتخب السيدات، يعني مستنسين احنا بمدربات اجنبيات على مستوى السيدات، ولا التقليع عن نجم نقول جديده هذه يعني
2: هو من ريكومونداسيون من مسيو بلاتشي، معناتها كاميلو بلاتشي المدرسه الايطاليه، وان شاء الله معناتها البوادر الاولى معناتها تبشر بكل خير، لان حركيه كبيره تحولت الاكثر من مدينه جات لصفاقس مشات لقليبيا،
1: يعني تنجم تكون سبب من اسباب النجم اللي من خلال النجم نعملوا قطيع مع السنوات اللي تعداو بدون مشاركه كبيره برشا.
2: وليد تحب لنا برشا
1: عمليه بناء النجم نقولوا
2: تحب لنا برشا وقت، خاصه اللي قعدنا عندنا وقيت ما نلعبوش في الفريق، ما نشاركوش في الدورات الفريقيه باستثناء ممكن السنوات الاخيره. السي اف سي قاعد يشارك في بطولة افريقيا للأندية اللي تكلف ممكن مبالغ باهظة، ممكن النوادي الوضعية المالية تخليهم ما يشاركوش،
1: على غرار نادي صفاقسي في النسخة الأخيرة
2: مثلا، على غرار نادي صفاقسي اللي ما شاركوش لأن يعني عندهم منع من الانتداب، والوضعية المالية زاد كيف كيف تأثر، لأن ما نجمش ديجور لوندمان نكون عندي 10 ولا 15 سنة ما شاركتش في الفريق ومن بعد نمشي نقول أنا مش راهن على الألقاب، مازال بكري. الحاجة الإيجابية اللي فما الرصيد بشري ممتاز، والحاجة الإيجابية زاد اللي فما دمج ومزج بين لاعبات الخبرة، نحكي على نهال كبير، نحكي على جيهان محمد، نحكي على نسين عبدة، ونحكي زاد كيف كيف على ممكن نقوله في الأصناف الشبان، نحكي ممكن برشا لاعبات، ناخذوا الإكزامبل متاع ملك العلوش وخديجة الواتي برشا. يعني هنا فما تخدم ليشيونس المعادلة اللي هي صعيبة، وإن شاء الله ينجحوا فيها الإطار الفني، تخدم ليشيونس الجاية اللي هي دورة ترشيحية في الجزائر إن شاء الله في مستهل شهر جويلية، إن شاء الله ترشيحية اللي كان كينيا في شهر أوت. المعادلة بين تخدم ليشيونس، تخدم معناتها لي ميديا، وبين تخدم زادة أمويا وألونتير.
1: يعطيك الصحة، يعني اللاعبات هذوما اللي سميتهم حسام، الجامعة والإدارة الفنية من تحدي كبير، أنا تحفظ عليهم، أنا نحكيو على الاستمرارية، نحكيو على التكوين، لاعبات يلزم يعني من السن هذا صغير يلزم موجودين دائما على ذمة المنتخب، وثم عناية خاصة وتركيز بروجيكسيون عليهم طبعا.
2: وهو كي تشوف
1: خدمة كبيرة
2: الإيطالية أليساندرا وتشوف الانتوراج نتاعها المساعد نتاعها اللي هو مستانس بالتحديات كلاعب، معناتها لاعب كبير وأكيد باش يكون باش يعطي الإضافة. نحكيه على الكوتش حسني قرموسي معنا في المباشر. حسني مرحبا بك.
1: حسني
3: عسام، مرحبا بك حسام، مرحبا بك وليد، ومرحبا بكل مستمعي ذات شخص.
2: حسني، تعليق على الكلام اللي كنت نقول فيه انا وليد.
3: والله كلام صحيح معناتها 100% معناتها الاستراتيجية نتاعنا السنه معناتها هي الرهان على الشبان معناتها قاعدين نحاولوا نعملوا في منتخب جديد مخلط بين كما قلت معناتها لعبات خبره ولعبات طموح كما نقولوا معناتها اللي سميتوهم الكل هذوكم براتيكمون موجودين هذاك هي لازم كما كنت تقولوا معناتها المنتخب التونسي للفتيات عنده برشا مشاركش قاعدين طبعا نحضروا في كيب جديد ان شاء الله معناتها للمستقبل بتبيع ما لازمناش معناتها ننسى المسابقات اللي عندنا معناتها اللي هي الدورة الترشيحية اللي في الجزائر ومن بعد ان شاء الله الكأس الإفريقية فهمني دونك هذوما لي زوبجيكتيف اكور تيرم ومن بعد عندنا ان شاء الله معناتها في المستقبل ان شاء الله معناتها ثم خدمه اخرى باش تصير ثم حاجات
2: حسني انا عندي معلومات اللي حتى اليساندر عنده عين على الاي 18 اللي مش يشاركوا في مصر في الاسكندريه معناتها تبارك الله عليها معناتها تحب معناتها معناتها جوان لوتيل الى غريابل نقولوا
3: صحيح هو هذاك دليل على ان قاعده تميزي على الصغار فهمني ديجا معناتها كما قلت اول ما حاله ما فهمش كاتيجوري 18 لكن ثم كابتن ثم زوز ولا ثلاثه اللي عمرهم 18 لقيه من 17 معناتها براتيكمون مش يمشيوا
2: الاسكندريه في اخر شهر جويليا
3: الاسكندريه ان شاء الله في جويليا المنتخب الافريقي في جويليا دونك هذا دليل على ان المدربه معناتها قاعده تخدم على المدى الطويل مش جست التوا معناتها للبيريود هذه كهو
1: قاعدين نتحضروا طبعا مبدئيا الساعه نحكيوا على الدوره الترشيحيه نهار 10 جويلية تنطلق الدوره ذي مش تكون في مدينه وهران كيفاش قاعده التحضيرات قاعده تصير حتى الان حسني
3: والله لحد الان التحضيرات مش على احسن ما يرام كما نقولوا معناتها كما الناس كل تعرف تو براتيك مو هذه لكاتريم سيمين عندنا في الاستاج فيرمي ما يسبقها معناتها تربصات خارجية معناتها طوالة شهر أفريل وماي هذيك كانت فترة معناتها للاختيار اللاعبات اللي باش يكونوا في التربص المغلق صار الاختيار وتوا قاعدين معناتها براتيكمون كما قلت لك في اليوس معناتها الجمعة هذيا آخر أسبوع في التحضيرات للمسابقة التمارين ماشية الحمد لله معناتها قاعدين نحضروا قاعدين مركزين على الأوبجيكتيف نتاعنا وان شاء الله معناتها ان شاء الله ربي يجيبنا في السويس
2: فما خيار
3: ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
2: فما خيار اخر حسني ما نعرفش قاعدين تخدموا عليه ولا هما اللاعبات الخبره خاصه شفناه في منتخبات اخرى في كره القدم في كره السله هما اللي اللاعبين نتاعنا اللي تكونوا خارج حدود الوطن وعندهم معناتها جنسيه اخرى وعلى حتى لاعبات الخبرة بون نعرفوا تقدمت في السن نحكي على نهال الغول مثلا اللي تجم تعاون ما نعرفش شنية الوضعية متاحة نهال الغول ما زالت تلعب في فرنسا ولا لا وبالنسبة للخيار متاع اللاعبات اللاعبات اللي
3: سمحني حسام نهال الغول هي المدربة متاع الأوديسات نهال الكبير انت تحكي
2: لا نهال الغول اعتزلت ما عادش تلعب معناتها نهال
3: ما نعرفش في بالي ما عنديش فكرة عليها اعتزلت لكن اسمها موجودة في الستاف نتاع اليوديسيل
2: لأن
1: ريتار فني
3: تحكي على نهال الكبير
2: نهال الكبير هذيك تلعب في الخليج ديجا تلعب في الخليج وهي الموزعة الأولى
3: أي موجودة في المجموعة
2: لا نحكي على لاعبات الخبرة
3: هي لاعبات الخبرة هي نهال الكبير عندك نسرين عبد في تلعب في فرنسا عندك سليمة المباركي في أمريكا عندنا سندة بن حميدة زادة كيف إن شاء الله تلتحق بالمجموعة في المعسكر الجاي ما هي جاية مخر لما هالة موجودة في الاستيلارجي وإن شاء الله ما تكون حاضرة في التحضيرات للكأس الإفريقية تلعب في فرنسا زادة على غرار مع اللاعبات اللي كيف كيف قاعدين ينشطوا في البطوله.
2: لان علاش حسني علاش قلت لك الكلام هذا حسني؟ لان باش تكون غايب لفتره طويله على المشاركات الافريقيه، وممكن احنا قعدنا معدلين على كينيا ومصر، وما فما توا برشا منتخبات اللي قاعدين يقدموا، معناتها منتخب نيجيريا، منتخب الكاميرون، مش معناتها بين ليله وضحاها تقول انا مش نشارك وباش نلعب على المراتب الاولى. هذا الاشكال، هذاك أهمية لعيبة الخبرة اللي نحكي عليهم حسن.
3: صحيح صحيح، بالطبيعة احنا كان جينا معناتها ما نخموش على الأدوار الأولى ولا أموان، نقولوا احنا بوديوم، معناتها مش نكونوا باش نترشحوا على الأقل البطولة العالم، ما يكونش اختيارنا على لعيبة الخبرة اللي تحكي عليهم. كنا نجموا معناتها نعملوا فريق شاب نحضروه معناتها كما نقولوا احنا للبطولة الإفريقية الجاية، لكن معناتها كما قلت معناتها الفريق الوطني معناتها للفتيات غاب برشا على
2: المشاركات الافريقيه.
3: المشاركات الافريقيه صحيح، دونك حابين السنه نعملوا انيفيكتيف بين معناتها بين الطموح وبين الخبره، والاكثريه معناتها كما قلت لك الاكثريتهم لاعبات خبره. علاش؟ خاطر اون فيز معناتها الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو ان شاء الله اول حاجه كما قلنا الكاليفيكاسيون، ساعه ان شاء الله نمشيو للجزائر ونجيبوها، ومن بعد عندنا الكوب دافريك نحاولوا نوصلوا للهدف نتاعنا كما كنت احكي معناتها.
2: حاولوا تمشيوا لبلي لوا معناتها،
3: نمشيوا لبلي لوا وعلاش ليه معناتها نحاولوا نجيبوا البوديوم
1: ان شاء الله. حسني توا يعني خلينا نحكيوا شويه مع على الحظوظ بتاعنا، احنا قلنا ان شاء الله نمشيوا بوديوم الى ابعد نقطه نجم نقولوا. المنتخبات اللي ترشح ايضا للمنافسه مع المنتخب التونسي، منتخب كينيا هو اللي يستضيف من المنتخبات الكبيره والا لا، وخاصه كي نحكيوا على المنتخب التونسي عندنا مده ما شاركناش على المستوى الافريقي، يعني وانت لاعب تعرف يعني الشيء هذايا رفليكس نتاع المشاركة الإفريقية والمنافسة الإفريقية كي تغيب عليك برشا ينجم ينقص شوية في الفترة هذه حسني؟
3: أي شيء ينقص هو بتبيع كي ما تشاركش تغيب برشا، دونك ثم في رق اللي قاعدة تخدم وقاعدة تقدم كما قلت تقول
1: شارك باستمرار
3: المنتخب الكيني على غرار المنتخب المصري على غرار الكاميرون، معناتها دونك هذوما ما تنساش قاعدين يشاركوا قاعدين يلعبوا معناتها في الكوب دافريك. احنا صحيح غبنا برشا، لكن كما قلت قبيله في البدايه قلت انت ثم ومو على الاقل عندنا الفريق النادي النسائي بكارتاج اللي هو قاعد يشارك برشا في لي زافريك، دونك نشوف انت المنتخب عندنا برشا معناتها لاعبات من الفريق هذا، علاش؟ خاطر مستنسين بالدوره هذه ويعرفوا الافريق، فهمني؟ دونك ان شاء الله يكونوا معناتها كما نقولوا احنا يمدوا يد المساعده للمنتخب
2: حسني.
3: فما الاوبجيكتيف ايوه،
2: فما تايمينغ نتاع الدوره هذه الترشيحيه تخلي ممكن المقابلات الوديه صعوبه باش تلقى سبارينغ بارتنير معناتها اللي في قيمه الحدث، الفرق الكبار معناتها اللي ممكن تلعبوا معاهم في تونس خرجوا في عطله كملت السيزون تاعهم، وكيف كيف زاد المنتخبات زاد، كيفاش باش تعالجوا الاشكال هذا؟ لان مش تمشيوا للجزائر تتنقلوا للجزائر اكيد عندكم مقابله وديه ولا باش تحظوا بها الدوره الترشيحيه ومن بعد قبل الشيونس شنو هو البرنامج نتاعكم؟
3: بالضبط هي طبعا الاشكاليه هذه لقيناها معناتها من اول ما جات المدربه وتحضر في البرنامج مع الاداره الفنيه، لقينا صعوبه معناتها باش نلقى في وجود معناتها مباريات وديه. تعرف في المنتخبات معناتها كلها منظمه امورها ومبرمجه على بكري، معناتها طلبنا برشا منتخبات حبينا نعمل معهم ترابطات لقيناهم كلهم ماهمش ديسبونيبل، لكن معناتها قبل ما نمشي الحق نتاع ربي جاب ربي جات الجزائر عامله دوره دوليه وديه قبل تسبق البطولة إن شاء الله، ما تبش مشيوا نشاركوا فيها وبعد نقعدوا ديريكت.
2: فما شكون يقول لك يا حسني، فما متعليق اللي سمعتهم ويقول لك كيفاش تعمل تشارك في دورة فيها منتخب اللي بيش تلعب له مقابلة

0: حسني.
1: ان شاء الله بالتوفيق حسني. بالتوفيق
0: بالتوفيق باش نقعدوا نتابعوكم ان شاء الله، وان شاء الله بطموحات كبيره باش البنات يرجعوا للنشاط ويرجعوا بوكو با للبوديوم ان شاء الله حسني.
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل هذا اللي نتمناه، وان شاء الله معناتها نشوفوا الكره الطايره النسائيه تعاود ترجع
3: العنفوان نتاعها
2: والعنفوان نتاعها وترجع معناتها للمكانه نتاعها في افريقيا ان شاء الله.
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله المرتبه الاولى. يعطيك الصحه حسني القرنصلي المدرب المساعد لمنتخب السيدات في الكره الطائره. نذكر المدربه الايطاليه الكسندرا اللي طار الفني الكامل قاعد يحضر طبعا للحدث هذايا دوره ترشيحيه في الجزائر، ثم في شهر اوت باش يكون الموعد مع بطوله افريقيا باش تحتضنها كينيا. ها بالضبط باش نرجع لكم بعد شويه طبعا. مواصلين معكم الرحلة دائما في تايم اوت مع مختلف فقراتنا ووقفات.

0: 25 دقيقة بعد سبعة. مرحبا بكم الجديد. حسين شمشيو إلى قلعة الجديد نادي صفاقسي اللي كما قاعد يقدم لنا ويبرز في ملاعبية شبان جدد في إطارات, قاعد يقدم لنا أيضا في مدربين شبان على خطى اللاعبين الكبار والمدربين الكبار يسيرون
1: في معناتها صنف أعمار معناتها صعيب شوية اللي هما الإيدوز هذوما. الأسبوع الفارت كان يجنبنا شرف بن غزلان اللي هي لعبة مدربة اختصاص الزهرات, مش سهل, يزمك تكون أكاديميكي, يزمك تكون قاري بياجي, قاري بسيكولوجي دلونفان, لأن التعلق متاعهم كل حاجة معناتها تعملها يقول لك أنت تنقش على الصخر معناتها على الخام بالنسبة للطفل الصغير, كدير معناتها باش تعلموا باش تغرموا بالفولي, تربط معناتها علاقة كبيرة بين اللعبة واللاعب الصغير معناتها الطفل ولا الطفلة ولا المدرب.
0: احنا شفنا علاقة أم بصغار
1: أكيد
0: إشراف إشراف أي علاش عمل صعيب برشا والخدمة تقرب إلى العمل في صلب العائلة تحت الظن وتكون
1: أكيد خذينا ليكزامبل اللي متاع وهذا غرام قبل ما يكون خدمة ولا عمل هذه غرام ونعرفوا عن
0: ويزم برشا وصعبيل
1: برشا وصعبيل وخاصة اختصاص معناته فما مدربة اللي مدربين اللي مشاو في الاختصاص وحقوا برشا نجاحات. شفنا الأسبوع الفارت إشراف بن غزلان ومش ناخذوا اكزامبل اخر المدربة اللي مش تستعد مع الايدوز ان شاء الله في الويكند ابارتير من غدوة باش يعملوا دورة نهائية يختتموا بها دورة نهائية للبطولة ان شاء الله في الهوارية,
0: نكونوا كملنا الموسم
1: كمل الموسم ولو انه بصفة متأخر الأمانة وليد لان بنات صغار كملوا في افريل معناتها بالنسبة لهم هم المقابلات الدورات لان البطولة متاعهم كانت في شكل دورات في القاعات في مساكن في تونس في تخليهم حتى الاخر جوان في الجو متاع الحرارة هذية معناتها
0: وأكيد لك حسين انه صارت برشا توقفات في وسط الموسم
1: علاش هم دورات هم ستة دورات معناتها شاركوا في ستة دورات فما الكاليتي فما القامة باش ناخذوا اكثر اكيد افادة واكثر اضافة مع المدربة فايدة بنشيدة معنا على في المباشر. كوتش مرحبا بك.
0: مرحبا فايدة.
2: مرحبا بك. مرحبا بك وليد. مرحبا بك حسين.
1: اكيد يعطيك الصحه حابين الباساج نتاعك معنا نقولوا لك برافو ليك والكاتيجوري نتاع لي زونترينور فورماتور في اعمار معناتها صعيبه شويه معناتها مازالوا يدوز هذه كاتيجوري جديده معناتها
2: اكيد هي كاتيجوري جديده سنة اول عام احنا عندنا مع اليدوز بنياتي
0: زهراتك ولا
2: زهرات زهراتي بنياتي
0: قلت لك
2: ماهمش بعد عليا خاطر كانوا معايا اكاديمي وجيت الفكره انه نعملوا كاتيجوري خاطر احنا كل عام يقعدوا هذوما اليدوز بين ليكول يمشيوا ما يمشيوش برشا برشا بنيات يوصلوا ليكول ومن بعد ليكول يتشتتوا دونك جيت الفكره انه نعملوا فرع جديد هنا ونعملوا ايكيب باش البنيات هذوكم من الاكاديمي يتم تاطيرهم وكانت الانطلاقه من هذيك والحق والحمد لله الحمد لله موسم نعتبره ناجح وصلنا الهدف اللي حابين عليه وصلنا دومي فينال ان شاء الله غدوه باش نطلعوا لقليبيا الصباح باش نلعبوا ضد قليبيا والهوارية والمرسى سبور ان شاء الله نحققوا الربح ان شاء الله عندنا نهار ثلاث هو الاختتام باش يكون بقدره ربي نهار ثلاث وان شاء الله يكون ربح حليفنا غدوه وفي كل الحالات انا فرحانه وفخوره ببنياتي بالمستوى اللي وصلوا له كاول تجربه كأول عام خدمة وصلنا اللي وصلنا له هذي الحق الحمد لله يا ربي.
1: هو الكاتيجوري هو فما زوز وجهات نظر فايدة اللي يقول لك فما شكون يقول لك في أصناف الشبان التتويج ماهوش مهم أما يقول لك زادة فما وجهة نظر آخر يقول لك الصغير يتعلم يربح
2: صحيح الربح هذيك بيت تزرع فيه ثقافة الربح من الصغرى
1: يعطيك الصحة
2: لحتى توصل للعين وما تشربش تمانيها توجعك لكن في الأخر نقول الحمد لله معنا احنا وصلنا للنيفو هذية وللمستوى هذية وللباليه هذية انا الحقيقة مقتنعة وفخورة ببنياتي لكن ما فهميش علاش لا ممكن ما نوصلوش ومن علاش نطمحوا الحقيقة الطموح بي وانك تغرس في الصغير ثقافة انك تربح من الصغرى بي معنا يقعد ديما متعلم يقيم الألقاب وما يخافش معناها ما يقعدش هذيك الخوف من النتيجه في الاخر هو الهاجس نتاع الصغير. دونك انت كي تزرع فيه انه معناها يربح من الصغرى يقعد ديما يطمح باش يربح
0: وحتى من ديبلاسمو يتعلم
2: ويحقق. اكيد اكيد هذيكم احسن. نقول لهم انا نبدا في الكار نتذكر في اياميتي نقول لهم انا هيك اللي تربحوا في الـ في الـ في الباركور نتاعكم هذيك علاقتكم ببعضكم وهذيك نتذكر قسمته بالله كيما هما قاعدين ويضحكوا ويلعبوا نتذكر اياميتي انا واصحابي وقديش هكا يرجع بيا الحنين للماضي معناها بالحق معناها سنة انا بالحق ثم تعب لكن ثم فخر ثم غريزه رجعت.
1: وهذاك الغرام اللي حكيت عليه فايده في التقديم قلت غرام اكثر منه معناتها باش يكون باركور نتاع مدرب ولا مدرب الخدمه نتاعه يقول لك هذاك مغروم بالحاجه اللي يعمل فيها.
2: اكيد مش اي انسان يجي يعمل الشيء هذا سيرتو مع صغار تجم تجيريهم اما صغار انك تقنع صغير يجي من القرايه ويسلم في قرايته ويجي كل ويكاند وبالمناسبه هذه نشكر لي بارون برشا بالحق يعطيهم الصحه مضحيين معانا
1: عطيتني ترانزيسيون باهيه فايده لان هي هنا الباز نتاع الخدمه نتاعك هي مع لي بارون
2: مع لي اي صحيت هما الحق هما واقفين معانا مشوا حتى في لي ديبلاسمون لي بارون معانا معناها احنا غدوه طالعين لهواريه طالعين معانا لي بارون.
0: اي هو مش فقط يا فايدة لي بارون نتاع الصغيرات راهو حتى المدربة الناجحة لازم يكون وراها زوج ناجح زادة لانه سند مهم جدا يوفر لك
2: زوج وعائلة ضحي باش انك تنجح مش
1: اسمع تفهم فيه وليد الشخص مين يحب يهزك.
2: اكيد اكيد نوجه تحية لزوجي الغالي ربي فضله لي اللي ديما واقف ورايا وفي ظهري
0: طبعا
2: تحية لعائلتي زادة
1: انت وليد
2: فايدة وعائلتك وتخرج
1: فايدة وليد عنده قلب هي عادلة يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة هو قلبها يقول لك وراء كل امرأة عظيمة رجل.
0: وانت فايدة
1: صحيحة المعادلة صحيحة
2: اي المعادلة صحيحة ياسر.
0: فايدة انت من بداية الحوار وتقول صغيراتي بنياتي صغيراتي انا ما حبيت نسلك يعني محبتهم وقربك ليهم في العمر الذي متاع الزهرات ما يبعدش برشا على على ألين مثلا على
2: أكيد.
0: بنوتة متاعك
2: انت انا غدوة الحقيقة انا غدوة طالعة للهوارية انا بالجروب متاعي فاندو اليوم انا ترينيو من الفاندو باش نختار دوز وتخيس قسمته بالله بالسيف معناها قلبي وجعني في الاخر باش نخلي ايك
0: انا ميمشيش
2: نقول لهم انا هيك اصعب حاجة بالنسبة لي معناها انك تخلي صغير يجيك ترينا كل مرة كل مرة وبعد ليك في الاخر يزمك باش تقيم كاش 12 ولا 13 خاطر هذيك في الاخر يزمني هيك شو نقيم
0: يا سيدة حتى ذي يتعلموا منها رو يتعلموا منها
2: أكيد
0: انك يسكت تكون في صلب المجموعه الخدمه كلها
1: وليد صعيبه وليد صعيبه
0: صعيبه على المدرب وصعيبه
1: لا في عمرهم هما
2: علينا عيب
1: هما اللي نساوش اللي هما اقل من 12 سنه معناتها ويحبوا
0: يحبوا يمشي يقول لك
2: في ساعه يبكي وفي ساعه هكا ما حليهم معناها يبداو يشجعوا في بعضهم
1: هو
2: مع الصغيرات
1: اكيد
2: حاجه اخرى
1: اكيد فايده اللي تعدى موسم ممتاز عملتوا برشا نتائج ممتازه هي في شكل دورات ومشيتوا حتى عملتوا انتصارات ممتازه ضد فرق اللي عندهم سنين هما يخدموا
2: أكيد نحكي
1: كيما في مساكن مثلا مشيتوا لمساكن
2: لعبنا ضد الاتحاد الرياضي للنقل فريق ممتاز جدا لعبنا ضد الترجي الرياضي فريق ممتاز برشا وعنده بنيات ما شاء الله عليهم لعبنا ضد الزيتونه الرياضيه الحقيقة الكل من الفرق الكل محليهم وثم اللي يعجبك انه ثم قاعدة متاع عمل معناها الناس الكل قاعدة تخدم في الباز هذيك البي بي انه كأنه من عرش هنا بيبينير سمحة معناها للصغيرات كسوا للنادي الرياضي الصفاقسي بنحكي على روحي انا معناها احنا من الاكاديمي وبعد ليك للكاتيجوري بنجامين الحمد لله معناها انك تلقى من الفريق بعد ليك صغيراتي موجودين في الفريق الاول
0: دورك مهم وقاعدي فايده
1: ثم حاجه اخرى
0: هذوما اللي يخدموا على الاصناف الشابه والصغيرات بعديك نذكروهم يعني بعد نقولوا كيفاش تكونوا صغار
1: ويخدموا ويخدموا بظروف نتاع عمل اقل ما يقال عنها متوسطه معناتها باش من بلغوش تحية للمدربين الكل تحية للمدير الفني ياسين الربيعي تحية للناس اللي تخدم بغرام معناتها بالنادي متاحة معناتها أكثر من
2: حب في النادي حبا في الكرة الطائرة وحبا أنك في الأخر احنا الهدف متاعنا في المئوية أنه قدرة ربي إن شاء الله الملاعبية متاع الشيشيش الكل يكونوا 100% تفيق فيها. هذيك الهدف وان شاء الله نطمحوا له معناها من الاصناف نتاعنا الكل ويكون عندنا بالحق من الكاتيجوري الصغار للكبار كلنا بنتفاقسوا ونقيموا الدرابو بتاع تفاقس عالي ان شاء الله يا ربي.
0: اذا غدوه المباريات تنطلق وقتاش؟ ماضي ساعه نبداو ان شاء الله
2: فايده غدوه نص نهار وماضي ساعه والساعتين
0: ان شاء الله. بالتوفيق لفتيات زهرات نادي صفاقس تحت قياده
1: ان شاء الله. نتذكر الباساج هذايا من بعد بعض الاسماء ان شاء الله في بعد 5-6 سنين اخرين ان شاء الله نتذكرهم ان شاء الله.
2: اكيد اكيد
1: يعطيك الصحه فايده. برافو
2: برافو. في الختام نحب نشكر بنياتي الكل وقدره ربي ان شاء الله كل سواء النتيجه اللي باش نحققوها انا فرحانه بهم وفخوره بهم. نشكر عائلتي الكبيره نادي رياضي صفاقس مدربيني الكل اللي دربت على ايديهم واللي توا نخدم معاهم انا سينابيل وسياسين كلهم انا كنت بنتهم وتوا هما زملائي وديما كيما تعلمت عندهم مازلت نتعلم وقد ما نخدموا نتعلموا. نشكر زاد الاكاديميه نتاع نادي رياضي صفاقس اللي كانت اللي هي نقولوا انا البيت الاول نتاعي اللي بدينا فيه وبعد لكي تحلت برشا افاق
0: تكسح فايده
2: ان شاء الله نكملوا وربي يوفقنا وان شاء الله ديما نادي رياضي صفاقس في العلالي وان شاء الله نجيبوا الالقاب
0: ونفرحوا. متاكدين ان الفريق في ايادي امينه طبعا مع مدربه محبه لنادي صفاقسي وابنه نادي صفاقس. شكرا لك فايده. شكرا لك. الى اللقاء.
2: عايشك بلاخي.
3: تايم اوت مع وليد الشهد وحسام قوبعة. وليد الشهد وحسام قوبعة.
4: نرفع الى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وحسام قبعة،
1: وليد الشاهد وحسام قبعة.
0: بوليميكا
2: بوليميكا 48 دقيقة بعد السبعة. بوليميكا حسام طبعا مش نحكيه فيها اليوم، على كرة اليد وعلى الرابطات الوطنية. ساعة مبدئيا نقول مثلا كي نحكيه على رابطة الوسط والوسط الشرقي، هي اللي تنظم المباريات والمنافسات الخاصة بأندية الساحل. وكي نقول رابطة صفاقس الجنوب، نحكيه على الرابطة اللي تنظم المباريات اللي فيها أندية الجهد
3: أندية صفاقس وأندية الجنوب. زاد كيف
2: أما ثم جديد على ما يبدو في الموضوع هذا؟ منعش
3: هو وليد من الملفات المطروحة على مكتب الجامعة القديم الجديد، ونهنيهم بالمناسبة على ثقة النوادي اللي أعطت فيهم الثقة من أجل تحسين ممكن حل المشاكل.
2: موجة آخر لكرة اليد
3: هي مشكلة عدم التوازن بين الرابطات، لأن كي نقولوا
2: الفني ولا عدد الأندية ولا
3: في عدد الأندية في المستوى الفني في عدد الأصناف، فما فرق ما عنديش أصناف شبان، فما فرق زي كيف ما تلقاش مع شكون تتنافس. نقولوا في فما الرابطة متاع تونس، الكابون الوطن القبلي، فما الساحل. بالنسبة لرابطة الجنوب تلقاو مشاكل كسوا على مستوى الأندية ولا حتى على مستوى التنقلات البعيدة، يمشيوا للجربة
2: المسافة أكبر، يعني
3: مسافة أكبر فماش منافسة كبيرة. فما فكرة ولا فما مطلب يكاد يكون جماعي من أندية صفاقس، هي دمج الأندية متاع صفاقس مع فرق وأندية الساحل معناتها رابطة الوسط. حكينا حتى كانوا ضيوفنا في العديد من المناسبات في بداية الموسم ولا حتى مؤخرا، وقت جات بعدنا مدام ليلى التونسي من فريق تقدم ساقيت الدير، قالت راهو انا حريصة باش نلعب مع فرق الساحل. حبينا ناخذ اكثر اضافات على الموضوع هذا مع العضو الجامعي سامي حمرون. سي سامي مرحبا بك.
4: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة تطاوين والأخوين اللي بعيدة
3: تطاوين. أنت عادك بحذيك معناتها
2: نحكيه على التقسيم طوه احنا بين النوادي مش نحكيه على الجنوب زاد دونك على ما يبدو الإشكال المطروح، يعني عنده مدة الإشكال المطروح بالنسبة للموضوع ذي وتقسيم الرابطات وتوزيع الأندية على مستوى الرابطات.
3: هو قبل سي سامي خلينا نقدم كان، لأن سامي غني عن التعريف، اللي عند بالور في تونس الكل يعرفه سامي حمرون. هو رجل ميدان يتنقل بين المدن بين القاعات القادمة في المقابلات كسوة صنف شبان ولا في الأكابر، دونك مسؤول سابق يذهب بالحق على الجمعية متاعه، مسؤول عنده معناتها بالحق كاريزما كبيرة أكيد باش يعطي الإضافة، لأن المهمة متاعك في المكتب الجامعي القديم الجديد هي التنسيق بين الجامعة والرابطات، ونعرف الرابطة اللي هي تمثل الجامعة في المنطقة ولا في المدن اللي تشملها معناتها التوزيع الجغرافي. اكيد حكيتوا في الموضوع هذا، تحكي في الموضوع هذا ايش فما جديد سامي؟
4: هو اكيد هو بالنسبه للرابطات شغل كبير، وعاشت الرابطات العديد معناتها من المشاكل والعراقيل على مستوى النشاط على مستوى التنسيق بينها وبين الجامعه. كان في المكتب الجامعي المدة النيابية الفارطة كانت عندي مهمة رئاسة لجنة التأديب. المرة هذه غيرنا وأسندت لي معناها التنسيق بين الرابطات. موضوع كبير، موضوع صعيب، موضوع يتطلب برشة جهد وبرشة تنسيق. في نطاق الاستمرارية نحن عملنا اجتماعات مع الفرق كما ذكرته في الأول، اللي فما العديد من أندية صفاقس، مع العلم اللي فما رابطة أخرى ما سمعت تقومش جبتوها اللي هي رابطة الجنوب الغربي. فهمني معناها الجنوب ينقسم لزوز رابطات، رابطة الجنوب بصفاقس ورابطة الجنوب الغربي
3: اللي فيها قفصة وتوزر
4: سيدي بوزيد والغسرين وكل. فهمني لاحظنا اللي العديد من الأندية خاصة النسائية طلبت الانضمام إلى رابطة الوسط، والمكتب الجامعي وافق في السنوات الأخيرة على ما أظن جمعية الحزق وجمعية شبنيان للانضمام إلى رابطة الوسط، وكان لها ذلك لا لي شيء إلا الكون عدد المباريات قليل جدا. وهذا
3: حتى تابعت في المستوى الفني سامي بعيد المستوى لبعضه.
4: أكيد على خاطر الجمعيات النسائية مثلا بالتحديد كلها فتية، كلها جديدة، كلها تحاول كونها تنطلق في رسم معناها مستقبل العنصر النسائي في كل جمعية في المكان متاعها. هو الإشكال، نعطيك يعني ملخص صغير على بعد الاجتماعات معناتها الماراثونية،
2: يعني يقع النظر في الموضوع الملف هذا، يقع النظر فيه وتداوله النقاش فيه.
4: هو قعدنا نحن مع الجمعيات وشوفنا شنية المشاكل. لخص لك هي المشاكل في زوز ثلاثة نقاط، هو نقص المباريات، عدم وجود الأصناف، عدم قدرة، خاصة أهم نقطة، عدم قدرة الجمعيات على مجابهة التنقلات. كي نحطوا هذوما الثلاثة عندنا وأمامنا بليتو، نضطر للنظر من للإشكال من جانب، من وجهة أخرى. الوجهة الأخرى هي اللي تدعي إعادة تقسيم جغرافي للرابطات على الأقل على مستوى البطولات. فيما معناه، مع العلم اللي السيد كريم الهلالي وبقية أعضاء المكتب الجامعي يأكدوا، وهذا رهان للمكتب الجامعي في الفترة النيابية القادمة، هي ما عادش باش نلوجوا على الكم، رانا باش نلوجوا على الكيف. فيما معناه تقول لي شنو هو الكم وشنو هو الكيف وشنو هو علاقته بالموضوع اللي نحن نحكيه فيه على مستوى الرابطات. الجمعية اللي ماهيش باش تقدر تجاري نسق أدنى حد الأدنى من عدد المقابلات، ما عادش نجم تشارك في البطوله، معناها سواء كانت الجهويه والا الاقليميه والا كذا.
3: هذا مش يوافق عليه النوادي، معناتها مش يتم استشاره النوادي، مش يوافق عليه.
4: اكيد جدا، اكيد جدا. نحن عندنا من الخطوات الاولى اللي باش نباشروا فيها، يعني تو نكلم فيك رجع من تونس بعد اجتماع يوم امس معناها في الجامعه على الموضوع الانطلاق على مستوى اعاده هيكله وترميم الرابطات الجهويه بالتنسيق مع كل رابطة وحدها. هم انطلقوا في الأشغال بالنسبة للرابطات، كل رابطة عملت الاجتماع التقييمي بتاعها، وبعثنا قاعدين معناتها تتواتر المراسلات بتاع تقييم الموسم الرياضي الفارط، شنية المشاكل وشنية النقاط. ومن بعد عندنا ملتقى الرابطات إن شاء الله يقع تحديده في أقرب الأجال، خاصة الأسبوع القادم نحن عندنا زيارة الوفد الافريقي معناتها لمعاينه المنشآت بمناسبه احتضان تونس لكاس افريقيا للامم معناها للكبريات الاسبوع اللي من بعده، باش نحددوا موعد لملتقى الرابطات اللي باش يقع فيه معناها النظر ومعناتها اخذ القرارات اللازمه لتمكين الجمعيات من نشاط في اريحيه، سواء بضم، ممكن تبقى الرابطات كما هي تقسيم الجغرافي، لكن على مستوى البطولات سوف يقع ضم. معنا نعطي مثال بسيط، مثال من الأمثلة، مثلا على نحكي أولاد وبنات، لازم يكون معنا بطولة موحدة على مستوى الصغر والأواسط في الجنوب كل، معنا بين رابط الجنوب الصفاقس ورابط الجنوب الشرقي أو رابط الجنوب الغربي، فهمني؟ باش تكون بطولة موحدة باش نضمنوا الحد الأدنى. ديما نتكلم على الحد الأدنى، راهو الحاجة اللي لازم الناس كلها تنطلق في العمل بها، اللي هي نحاولوا ونصلحوا معناها في نفس الوقت نحسنوا في مستوى البطولة ونتلافوا النقائص، على خاطر راهو اللي قاعد تشوفوا فيه على مستوى الجمعيات، راهي الجمعيات قاعدة تعاني.
3: وذاك علاش سامي
4: الجمعيه قوي حسام،
3: وذاك علاش سامي يقول لك راهو ما تنجمش تعمل منتخب قوي بجمعيات تعبه، معناتها
4: لا جمعيات ثمانية. وهذاك علاش المكتب الجامعي مصر في الفتره النيابيه هذه، اللي راهو مع احترامي للجميع، راهو لازم الجمعيات تنشط بكامل الاصناف، ولازم الجمعيات لديها الحد الادنى من عدد المقابلات على خاطر بالطريقة هذه ما نجموش نطوروا كرة اليد وننشروها في كامل تراب الجمهورية.
2: سامي يعني باش نحاوصلوا نجم نقولوا زيادة أن المكتب الجامعي مقتنع تماما بمطلب الأندية هذية ويعرف جيدا أن المستوى الفني قد يتحسن بشكل كبير إذا تم تلبية الطلبات بتاع خاصة نحكيه على التوقع دي يسمعوا فينا أندية صفاقس إذا بضمهم طبعا إلى رابطة الوسط المستوى الفني سيتحسن يعني إذا تم اقتناع من هذا في هذا المكتب الجامعي.
4: لا هو اقتناع في ترفيع عدد المباريات مما يؤدي حتما الى دمج البطولات راهو معناه واضح المساج واضح. لكن هني نقول نسمع فيك تقول لي من بكري ضم أندية صفاقس وش مشكل أندية صفاقس اناث والا ذكور الدعوه لضمها مثلا شنو ولا الصنفين معناه ذكور واناث
3: هم يحبوا يلعبوا يحبوا يلعبوا البطولات نتاعهم ما عادش يلعبوا ويتنقلوا مع الجلبه والمدنين وقابس يحبوا يلعبوا مع تبلبه يحبوا يلعبوا مع هيبون ويحبوا يلعبوا مع المهديه يقول لك المستوى الفني المستوى الفني احسن معناته
4: اي لكن هذا انت تراها مطلب وجيه معناه
2: خلي لكم انتوما تحكموا
3: يا اخويا انتوما الاطراف انتوما لي ديسيدو ولا النوادي هي اللي طالبه
4: احنا عندنا امامنا تقسيم جغرافي للرابطات
2: اي مش قاعد هكا معناه
4: باش قاعد التفكير فيه علاش لسبب واضح اللي كونه في الوقت الحالي بالطريقه الحاليه بنظام البطوله الحالي بعدد المباريات الحالي لا يستقيم الحال
3: واضح
4: المكتب الجامعي سوف ينطلق من الأسبوع القادم قلت لك عندنا نشاط آخر الأسبوع اللي بعده باش ننطلقوا فيه شنو النجم نعمله في الإطار هذا ولما اتصلت بي قلت لك راهو ما زلنا ما بشرناش موضوع الرابطات الأفكار موجودة العديد من الأفكار موجودة
3: سي سامي مش نقعدوا نتبعوا إن شاء الله الموضوع هذايا وإن شاء الله لنا عودة إن شاء الله
2: نقدموا جديد المستمعين
3: نقدموا جديد وشنو اللي معناتها الأمور المطروحة
2: نورت بالحضور على كل حال هذه فكرة أولية في انتظار
4: أكيد جمعياتنا سوف تلقى معنا الحلول
2: إن شاء الله ظروف الأحسن
3: يعطيك صحة سي سامي على الإضافة ونرجعوا بعد
2: نرجعوا بعد الأخبار طبعا نوصل معكم النصف ساعة الأخير من تايم أوت
1: مع وليد الشهد وحسام قبعة وليد الشهد وحسام قبعة
5: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب الثامنة ليلا
6: إذاعة صفاقس الأخبار
2: مرحبا بكم أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس عن إطلاق حملة أشغال تنظيف للطريقة الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة وذلك من النقطة الكيلومترية 3 مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس وذلك بداية من يوم 30 من جوان الجاري في الفترة الليلية بداية من الساعة 7 مساء ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. ينقطع التيار الكهربائي من 7 صباحا إلى 3 بعد الظهر بطريق جابس من الكيلومتر 14 إلى الكيلومتر 16 بسبب أشغال صيانة على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط يوم الغد كما يعلم أقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع الكهرباء بمحطة حي البحرية يوم الأحد القادم من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات وإلى غاية الحادي 31 من ديسمبر 2025 وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي.
7: في آخر التطورات عربيا وعالميا، وقعت الحكومة اللبنانية مع الكيان الإسرائيلي اتفاق إطار برعاية أمريكية في ختام جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين. وكشف مصدر لبناني رسميا الاتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفا إن أحد هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن. أخيرا أعلنت فنزويلا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج إلى 920 قتلا وأكثر من 3000 مصاب. ووفقا للأمم المتحدة يجري نشر ما مجموعه 25 فريق إنقاذ للبحث والإنقاذ من المناطق الحضرية. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرة دايمة.
0: الصيف ضيف
3: وعلى شط البحر لما تعمل الكيف.
0: شنو رايك كن نهار معانا تبرد القايلة،
3: تستمتع وتربح الجائزة
0: من الساعتين للاربع ونص متاع العشية. برد القايلة.
3: برد القايلة. استنى استنى ما تبدلش الموجة.
1: استوديو الصيف.
0: استوديو الصيف.
4: صيف السنة دي ساح.
0: محطات
3: ومواكبات للنشاطات الصيفية
0: من 5 لـ 8:30 متاع الليل.
5: الريحة القديمة لأيام الزينة وانت
0: كل عشية من ليكم أحلى هدية. مشموم ياسمين وفل.

0: 8:12 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. نرجع لكم في تايم اوت، المحطة الأخيرة نتاعنا مش تكون مع كرة اليد، ومش نحكيو على فريق نادي ساقية الزيت. ساقية الزيت اللي يستعد للموسم القادم، أجواء الميركاتو الساخنة في هذا الفريق بين عدد من المغادرين وعدد من الانتدابات، والفترة ذي نجم نقولوا اللي عليها تتبنى نتائج موسم كامل، لأنه هذه مش تحدد المصير بتاع الفريق على مستوى الرصيد البشري. حسام، وثبت برشا جديد في الموضوع ذي.
1: حاجة تميز ساقية الزيت اللي من قبل نهاية الموسم وعملوا سكوب وعملوا غابة معلم ثلاثي منتخب الأوسط،
2: فريق نادي كرة اليد بحمام سوسة قبل نهاية الموسم، اللي هي مش تكون أكيد إضافة كبيرة، ثلاثة لاعبين دوليين عندهم معناتها إمكانيات كبيرة باش يتم صقل المواهب متاعهم في ساقية الزيت. كيف قبل حتى الاتصالات كانت قبل نهاية قبل النهائي زادة اللي عندي المعلومات، وذي بفضل اتحاد الناس الكل قربوا لبعضهم في نهاية الموسم ويفهموا لك أكيد أولاد ساقية الزيت وحباء والشارع الرياضي يفهم مش قاعد نقول، الناس الكل قربوا لبعضهم وتم
0: في أحسن وقت من الموسم
2: بعض الصفقات. يعني ممكن تم تقييم الرصيد البشري وتم ممكن أخذ القرار حتى قبل الفرق ما تحب تنتدب اللاعبين.
0: ثلاثة لاعبين إذن،
2: فما أربع لاعبين،
0: أربعة.
2: فما أمين البدوي اللاعب الحارس السابق متاع النادي الفريقي، فما رمزي المجدوب ونور الدين ماوي زوز لاعبين يساريين جناح وظهير أيمن، وفما أسامة غشام اللي هو البلاي ميكر. اللاعبين هذوما معناتها دي فالور سيور في انتظار لاعب اخر، لاعب دائره ما نحبش نعلن عليه. يعني مازال
0: تعرف الاسم انت؟
2: نعرف الاسم اكيد، ما نحبش انا نحرق العمل نتاع المسؤولين. وعلاش لاعب الدائره؟ لان ممكن فما امكانيه خروج رامي حمام ورجوعه للنادي الفريقي.
0: دونك هذوما الاربع لاعبين اوفيسيال،
2: هذوما الاربع لاعبين اوفيسيال.
0: كلاش نقولوا رانا
2: دي فالور سيور،
0: يبقى لاعب اخر،
2: يقعد مازال لاعب اخر، لاعب دائره نقولوا في النهارين هذوما حتى يتأكد ممكن رحيل وإلا لا مع رامي حمام ورجوعه للنادي الفريقي.
0: ما تزيدش تقرب لنا شوي يعني.
2: لا لا مش خلي مصلحة ساقية الزيت تقبل، بالنسبة للسكوب ساقية الزيت مصلحتها قبل.
0: لاعب مش يكون عنده الوزن بتاعه طبعا،
2: أكيد لاعب من حجم اللاعبين اللي نحكي لك عليهم. نحكي أسامة غشام، وبالمناسبة راهو يقول لك لو مالور ديزان في لو بونور ديزوتر، قوم من عند قوم الفوائد. ونحكي على الأزمة المالية اللي عليها النجم الساحلي اللي خلى اللاعبين نتاعها يمشيوا بين النادي الفريقي بين الترجي بين ساقية الزيت، وراه الفرق المنتخب من كونه منتخب كبير إلا بأكثر من فريق. النجم الساحلي للأمانة يلزمه يرجع للمستوى نتاعه ويرجع للمستوى المعروف.
0: وعلى ما يبدو رئيس هيئة السيرية جديدة ممكن يكون عنده وليد. يمكن يخدم على الموضوع هذا.
2: تسمع دي شيفر، تسمع مثلا يوسف زيان انتقل للنادي الفريقي ب 220 ألف دينار. رقم هذا ما قلتوش أنا، قالوا مسؤول في النجم الساحلي. معناتها انفلاسيون كبيرة. هذه نغلقوا، مانيش نغلقوا الملف نتاع
0: كملوا المغادرين زاد. ثم اسماء
2: مغادرين اكيد، فما ثلاثي التحق الترجي معناتها امور اوفيسيال. نحكي على عزيز الويت المنسق، نحكي على بلال العابد وحسن الجماعي في انتظار. فما ممكن فما زاد انتقالات اخرى معناتها للامانه.
0: يعني ساقية الزيت نجم نقولوا عملت شويه الكيليبر، يعني سيبت ملعبيه انتدبت ايضا، هي حضرت ولا قيمه المغادرين اكبر من اللاعبين الجدد؟
2: ساقية الزيت ما وقفت في حتى مرحله على لاعب
0: على لاعبين، وعندها

0: بدون قاع. رغم هذا الكل حقوا الأهداف مش على مستوى الأكابر فقط، لعبوا السيمي فاينل البطولة، قلنا السيمي فاينل نتحصلوا على المرتبة الرابعة في انتظار يلعبوا تروفي دي شامبيون إن شاء الله في بداية الموسم في نظام بطولة جديد، ولعبوا نهائي الكأس. فما تحدي آخر، تشالنج آخر هو في أصناف الشباب
1: في القاعة، الأمور خمسة على خمسة.
0: لا تو القاعة أمور أربعة ونص على خمسة. يقول لك أربعة ونص على خمسة تو يقول لك عماد.
1: يعني
0: أما القاعة جديدة دونك هنيئا لشباب ساقيت الزيت. قلت في أصناف الشبان ضمنوا البقاء الأصاغة يلعبوا في صنف النخبة، الأصاغة هو الأواسط، ولا سوغيس ولوغاتو لعبوا بالنسبة للأواسط لعبوا نصف نهائي الكأس وكانوا يجموا يمشيوا حتى للنهائي. هذاك علاش هما ضيوفنا اليوم. اكيد باش نرحب بالكوتش محمد الفقيه. كوتش مرحبا بك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. مرحبا
0: عمده عماد الترابلسي.
3: مرحبا بك سي حسين. مرحبا
0: عماد الترابلسي واكثر من مرافق عماد الترابلسي. كيقولوا قداش عندك هون عماد؟
3: طبعا عندي 20 سنه في الجمعيه.
0: 20 سنه في ساقيه
1: دينامو الفريق.
0: اضافه دينامو الفريق اللي يقعد في القاعه واللي يقعد دي بلاسمونات اكثر من يقعد في دور عماد، معناتها للامانه
3: لحب الجمعيه
1: الاولويه للجمعيه
0: اكيد. الى جنبي لاعب واحد لاعب بيفو لاعب دائره، عندنا برشا ما شفناش بيفو ولد جمعيه من وقت منصف طرابلسي هكا ولا عماد. احمد القلال لاعب واحد.
1: مرحبا ميكرو احمد.
4: مرحبا بك سي حسام. عايش
0: أكيد باش نبداو كوتش، كيفاش تلخص الموسم؟ موسم ممتاز، حققتوا الأهداف الكل، الأهداف الكل وصلتوا لها رغم الإمكانيات. موسم كان صعيب،
2: ما يخفى على حد اللي سنا ساقية الزيت تعديت بظروف صعيبة شوية بحكم اللي ما عندناش قاعة مغطاة معناتها نترينو فيها، وبحكم اللي معناتها أنت تلعب في الليليت وتترنى في ترتون فهمتي، وتلعب في القاعة فهمت، والترتون الملعب البلدي بالله نداء من المنبر هذايا لكل السلطات تعملوا مزية، راهو الملعب نتاع السدرة راهو حالته متعبة معناتها بالحق يلزموا لفتة يلزموا لهوة على خطر الأصناف الشابة من ليكول للمينيم للكادي للجينيور سنة يترينيو فيه معناتها كاتر كاديكوري يترينيو في دو تيران، ظروف ما نحبش نقول كارثية مي ظروف صعيبة صعيبة صعيبة مرينا بها السنة، وإن شاء الله توك عودة القاعة المغطاة إن شاء الله يوليوا الأصغر والأوسط يرجعوا يعني للقاعة المغطاة.
1: إشكال نجم نقوله مشي على روح
2: إن شاء الله. بون بالنسبة لي نحن ما خلطناش معناتها ما لعبناش فيها سنة الكادي وجينيور ما لعبوا بها الموسم القادم إن شاء الله
1: به والحمد لله.
2: والحمد لله
1: حاجة وارتحنا منها به. عماد حكينا على موسم صعيب سادة، أنت كنت متابع كل التفاصيل وكل الجزئيات وما اللي بدا حتى التوا.
3: والله إيش ماشي نقول لك بالنسبة للموسم الصعيب صعيب، اللي حب الجمعية يقف على الجمعية فهمت. بالنسبة للأولاد أنا معهم كمسؤول كأخو كصاحب، مانيش نقول مسؤول خوم صاحب، خليني من الحوايج الآخرين فهمت. أنا كي نخرج معهم نقول لهم أنا مسؤول عليكم، أنا أخوكم أنا صاحبكم
1: أنا حلال المشاكل
3: بالرسمي. عدي وفترة صعيبة صعيبة
2: بالحق، راهو الكلمة اللي يقولك فيها راهو خاطر أنا معاه معناتها ياسر قريب للجوهرات كي خوهم الكبير
3: كي هما كي السينيور كي ديكول كي المينيم أخواتهم أنا أخوهم باش تربح العلاقة نتاعك بالمحبة. أي صالة نمشي لها أنا
0: ماذا بينا في كل جمعية نلقى واحد كيما عماد الترابلسي راهو مانيش نبالغوا
3: ونبارك يعني. أنا بالنسبة لهذه نبارك الأولاد اللي نشحوا في الباك ولاد الجمعية واللي ما نشحوش إن شاء الله فرصة أخرى ونزيد هكاك بلدية رانا شيخ ونرجعوا لصالتنا معناتها حضر الروح كمل الدهينة.
1: كانش قلت لي 4.5 على 5 مش 5 على 5
0: 4.5 وانك بالنسبة لعماد يعطي ما قل من 4
3: بالنسبة لي انا الصالة هذيك
1: عندك فرصة توايا خلينا نشوفوا شنو بالضبط ناقصها الصالة.
3: ما زالت لها الدهينة وما زالت لها حوايج تروشيك ولا الشباك باش تاخذ المولجي نتاعك تاع الصالة ونقفوا على انا ما نتمنى من هنا حاجة واحدة سي خي سعيد رئيس فريق استابع تونس ياك شنو نعب
1: هذا اكيد
3: تجم تعمل ضريبة تدور على البلديات ترش يخدموا ما يخدموش كل واحد حاسبه. أما أنا راني نحب الجمعية ونضرب عليها
1: الخدمة يلزمها تكون تو يعني قبل انطلاقة الموسم
0: يتحقق تو خلينا نفرحوا بالصالة.
3: لا أنا مانيش ضد البلدية نتاعنا ولا حاجة، بلدية قاسة تقوم معنا بالواجب هيك حد إمكانيات أما لكن سي قيس راهو تجم ترى البطيء يجم يترقد باش الأولاد الصغار أنت سيونس واحدة كي تصب المطر واللي في الشتام يترنيوش.
1: اعطينا المسؤولين على مستوى الجهه لهنا خلينا نخاطبوهم هما يلزم يتحركوا طبعا دونك اي
3: كالبلديات
1: اي هما
3: لازم ما حدش
1: يلزم يقوموا بالعمل على حق الملعب.

0: على خاطر بالحق اكثر حاجه مقلقه معناتها اللي شبان النادي راهم قاعدين يترنوا في ظروف ياسر صعيبه ياسر صعيبه بالحق. وللامانه يلزم شويه لفته للاصناف الشابه اكثر ولهو اكثر، والعمل القاعدي راهو مهم في كل جمعيه، وان شاء الله ان شاء الله معناتها ان شاء الله الموسم الجاي
1: نكون على مستوى الاوسط راضي على المستوى.
0: والله بالنسبه
1: النتائج المحققه
0: بالنسبه
1: الظروف الصعيبه الكل
0: بالنسبه للاوسط احنا خذينا معناتها القطار يمشي لتراو مارش بعد سي احمد وسي ربيع، حبيت نشكرهم مزوز على الخدمه اللي خدموها
2: سي صابر باش سامي بسيمه هذوما نساهم زاد خدموا معانا وتابوا معانا ونعرف شنو نقول فهمت. وانا مغربيه بالنسبه لي انا رجال الاعمال نتاع صفاقس ما فيها بس راي جماعية تهز الجنوب كامل راي
1: واضح به كامل كوتش.
0: قلت لك بالنسبة لي أنا حبيت نشكر اللاعبين الكل معناتها على الموسم اللي عداوة بحكم كما قلت لك الظروف الكل عملنا ما انتيا تسمى في ظروف باهية. بالنسبة للكوب معناتها كي تربح في تنقل صعيب في منزل تميم وبعد نربح لهنا المهدية اللي هي مرسو كبير فهمت. وبالنسبة لينا خرجنا في النص النهائي على يد حامل الكأس فهمت، اللي كنا نجمو يكون ما خير فهمت. على غالب ثم ظروف أخرى خارجية حكمت باش انه ما نكونوش في كامل معناتها الفورمه نتاعنا وكهو.
1: احمد نحكيوا شويه على الموسم زاد كيفاش تعدى يعني ضمان البقاء يعني كيفاش اصعب الفترات اللي مريتوا بها
3: وحزوا فيها المركز لاعب دائره بيفو كما حكيت في التقديم راهو عندنا برشا سقيت الزيت ما انجبتش لاعب دائره والجمعيه نذكروا منصف طرابلسي لاعب كبير كان منصف
4: ان شاء الله شوف والله البدايه نتاع الموسم نتاعنا كانت صعيبه على الاخر نقينا ونترناو كل بعد خطينا الامور هذه وبين نرجعوا في الكورسه نتاع الماتشوات ربحنا طرف ماتشوات ضمننا البقاء في الليليت على بكري وبعد حبينا نوصلوا حاجه في الكوب باش نخرج بموسم باهي الحمد لله ما وفقناش الحظ والمحاله باش وصلنا فينال وكل اللي احنا حبينا نوصلوا الحمد لله واحد عمل ديمي فينال واحنا جروبنا كانت اكثر حاجه حطتنا نجم نوصل الجروب نتاعنا جروبنا نحبوا بعضنا
1: ونروح المجموعه
2: المنبر هذا نحب نشكر سمير وبشير كمو المسؤولين السي رمزي سي محمد القلال وسي اكرم وسي مخلص نشكرهم ان شاء الله ديما نتلفوا على جمعياتكم صفيوا القلوب راي الجمعيه جمعيه ساقي تزيد وانا نتلموا مع بعضنا العباد كل والله لاباس عليها والله لاباس
1: لا هو اسمع كي نشوف كيف تعمل لك دومي فينال كوب وفي البطوله طلب على المانتيان
0: حاجه اخرى انا ما قلتها لكش اللي الاصغر زاد فريقي بشر بكل خير معناتها الكادي احنا سنا تحيلنا عليها شويه معناتها نقص لنا شويه جوارات وطلعنا من الاوسط للامانه اللي كانت نجم راهي تكون موجوده في البلاي اوف راهي الكادي
1: لو كان استحفظ على الملعبين تحت تكون انت
0: هي خدمه تسنا مع الكاديم مع سي ربيع عملوا موسم ممتاز جدا وكانوا قاب قوسين ودنا باش يكونوا في البلاي اوف فهمت وكاو يعطيهم الصحه زاده كيف العام الجاي ان شاء الله باش تكون بطبيعه جينيور زاده باهي فهمت دونك معاملين ان شاء الله زاده كيما جا سي محمد حكا قال عراكم عام الجاي ان شاء الله تنتظروا في باش تلقاو زاده ساقي تزيد موجوده في السيمي فينال
1: الكاتيجوري وفي كل شيء كاتيجوري جونيور هي الاقرب الاكابر يعني نشوفهم لاعبين
0: احنا ديجا في الجينيور عندنا زوز لاعبين في المنتخب من قبل ما يجيو الجوارات
1: قاعدين ياخذوا في فرصه مع الاكابر
0: قاعدين موجودين وقاعدين ياخذوا في وقت الحارس ادم شبشوب وبلاي ميكر كما قالوا بشار الرحيمي فهمت زوز لاعبين قاعدين في المنتخب الوطني الاوسط وقاعدين ياخذوا في وقت في الاكابر وان شاء الله حتى ثم لاعبين اخرين في الاوسط كما احمد القلال ولا الهنتيت ولا ما نحبش
1: ما في برشا أندية كوتش ثم برشا أندية يقول لك اللاعبين مع الانتدابات ما يلقاوش فرصة
0: بشوية ياخذوا طونجو بشوية ليني
3: علاش
1: يندمج
3: نجاحات كبيرة السنة في الكادي والجينيور لأن المعزلة الكبيرة سقيت الزيت ما عندهاش الإمكانيات المادية باش تعمل انتدابات كبيرة نحكي مادية
0: والقاع المغطى
3: يلزمك تنقص من الانتدابات وتكون لاعبين ابناء الجمعيه ايش يلزم توا مثلا الموسم القادم وما ذكرتش الانتدابات المدرب يوسف الغالي اللي رجع باش يدرب ساقيه الزيت هذا اهم انتداب لانه يعرف الواقع ويعرف الجو نتاع ساقيه الزيت
1: مستانس بها
3: لاعب كيما احمد قلال يلزم ياخذ طونجو
2: ياشك الصغير هو
3: السيد يزمو أحمد القلالي يأخذ طون جو باش يدخل في الجو متاع المقابلات متاع ليليت. مهم جدا الأصاغة والأواسط يلعبوا في النيفو متاع ليليت.
1: هم التكوين متاعهم اللي صغير ده لعب دائرة من الأول
3: لعب دائرة دونك أكيد احنا الباساج قصير أما حكينا باش حوايش فيه.
2: يرحم والديك مع الاستضافة هذه.
1: شكرا. مش نعطيكم مازال دقيقتين مش نعطيكم كلمة الختام باي كوتش شنو آخر كلمة معك؟
0: مو كلمة الختام إن شاء الله الهيئات المتعاقبة تواصل الخدمة على المنوال هذايا نتلهو بصغر أكثر. رانا عندنا وليدات باين في الكاديري طالعين جينيور وليد جينيور زاد باين معناتها عام الجاي تنجموا تلقاو ساقية الزيت موجودة في نص نهائي ولا في نهائي وتلعب حتى بلاي أوف معناتها فهمت جوست شوية لهوة للهيك الكادي وجينيور
3: عمده كل هذا بشي قاعد يتبع اكيد يعمل ديفيزيون تعرف عمده فما حاجه وقت فما اشكال يبعث على الميساج
2: سي حسام راني انا كيما العاده نخدم الجمعيه ونخدم البلديه باك سبور كينغ فو تيكواندو
3: فما مطلب مطلب جماهيري العماد يكون يشرف هو مسؤول على القاعه يا فيها لما لا يعني اكثر واحد يحافظ على القاعه هو عماد
2: ناشق حاجه نظيفه
3: لان اول واحد يدخل يوم المقابله اول واحد يدخل القاعه واخر واحد
2: يغادر في الصاله
3: دونك
2: نسافر مع السينيور غدو رح يمشي
3: إن شاء الله البلدية تستجيب
1: وتتغشش كي واحد يدخل بصباته والقاعة يعني نعرف
2: ما نحموش ويعرفوا الشيء هذا
3: إن شاء الله البلدية
2: متاع الجمعية
3: عماد إن شاء الله البلدية تستجيب للطلب متاع الجمعية ومتاع أولاد سقية الزيت بتعيين عماد الترابلسي مشرف على القاعة إن شاء الله.
2: سي حسين بالنسبة لنا ديما قلبي معناتها ديما للجمعية وللمشاريع
3: أكيد
1: أحمد كلمة الختام بالنسبة لك أنت.
4: نحب نشكر سي عماد الترابلسي وسي محمد اللي كانوا واقفين معنا وسي غازي مساواش
2: كابتن ادم شبشوب
4: كابتن سي ادم شبشوب وبشار الرحيمي والجروب تاعنا الاولاد الكل وان شاء الله
2: عندنا جروب مزيان
1: ان شاء الله
2: بالتوفيق مزيان كدي جونيور مزيان
1: تو انتم في راحه بين موسمين يعني في انتظار تاع التمارين قريبه
2: علاش ماذا بينا
3: في خوض فما الفاينل فور توفي دي شامبيون في بدايه الموسم ان شاء الله في انطلاق الموسم باش يكون في شهر اوت دونك تو باش قريب يرجعوا للتمارين
1: حتى على مستوى الاوسط نحكي الاوسط ولا
0: ان شاء الله باش نبداو ان شاء الله على
1: بكري
0: التحضيرات ونحضروا الموسم بالبين ان شاء الله
1: يعطيكم الصحه نورتونا اليوم
3: شكرا لكم ساقية في العلالي إن شاء الله
2: شكرا ما شاء الله رجال الأعمال متاع السباق
1: يعاونوا
2: السوبر وجماعة الكل
1: يعاونوا من غير ما سميوا وجماعة
2: المؤسسة
1: العام تابع أكيد عماد بس نورتنا اليوم محمد فقي شكرا لك كوتش أحمد قلال نورتنا اليوم أيضا محمد فقي شكرا لك احنا نتقابلوا معكم ان شاء الله في قدم موعدنا الرياضي حسام
3: احنا انهينا الموسم
1: هذاك
3: ان شاء الله نرجعوا في سبتمبر
1: ان شاء الله
3: ناخذ انا باش ناخذ عطله للامانه معناتها مستحقه وليد
1: من بيان سور برا باش يرتاح تو عاد في المالديف عندك ولا معش عاد ماشي انت عاد نعرفنا
3: وان شاء الله نرجعوا ان شاء الله ونرجع لكم ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بجديد وبرشا فقرات جديده وضيوفنا كالعاده ومواكبتنا ومتابعتنا الفوريه والحينيه واللصيقه لانديه الجهه في رياضات القاعات. حمدي الاحول شكرا لك على جهاز الكونسوليت كنت معنا اليوم حتى على مستوى الأمور
3: الديجيتال
1: طبعا نورتنا اليوم. شكرا لكل المستمعين الكرام إلى اللقاء وتصبحون على خير.
5: تايم اوت تايم اوت
6: تايم اوت,
5: تايم أوت.

0: تايم اوت. تايم اوت.
1: عشرة دايما
2: إذاعة الشفاقس أحلى الأنغام
3: أحلى الأنغام.

إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق ديابس من الكيلومتر 14 للكيلومتر 16 بسبب أشغال الصيانة على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط. أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس عن إطلاق حملة أشغال تنظيف للطريقة الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 من مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس، وذلك بداية من 30 جمال الجاري. أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة اليوم عن برنامج التوقيت الصيفي والذي ينطلق بداية من يوم الأربعاء غرة جبيلية القادم. شرع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم في تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتثقيفية والرياضية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، والتي تتواصل إلى غاية 6 من جويلية المقبل. في العالم، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الكيان الإسرائيلي اليوم يهدف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان واستعادة سيادة الدولة وما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الاتفاق مع إيران هو الأفضل في تاريخ الإدارات الأمريكية، وأضاف أنه لو لم يقم بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني لكانت إسرائيل اختفت من الوجود. نهاية الموجز، ألقاكم مجددا إن شاء الله في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأخبار. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، طلع صباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
1: نزهة العشاق.
5: نزهة العشاق.

0: تسعة درجة على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير, مساء النور, أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. مرحبا عم يوسف, مساء الخير.
1: أهلا وسهلا, مرحبا سماح.
0: مرحبا, شنو أحوالك؟ لاباس؟
1: الحمد لله, نحمد الله ونشكر.
0: الحمد لله. جمعة في ساعة تعديت يا عم يوسف؟
1: والوقت الكل في ساعة, في ساعة طاير الوقت والله. طاير
0: مشاغل. ذكرتني بغنية طاير يا هوا.
1: أي والله طاير الوقت. الوقت
0: والله يسر والله.
1: وعبرة كبيرة باش ما نضيعوش في الخصام.
0: اي نعم, تفهم شكون يقول لك نقتل في الوقت يا ميسو؟
1: عبارات غير مهذبة
0: والله
1: الزمن.
0: اي
1: وهو كالسيف إن لم تقطعه قطع.
0: اي نعم, اي نعم.
1: وقالوا علي ياسر كلام, قالوا الوقت من ذهب.
0: إيه؟
1: لا يعود منه ما ذهب
0: والله,
1: مشى ما يرجعش.
0: الثانية اللي تتعدى لا ترجع. إيه؟ والله,
1: ياسر الناس تعدي حياتها في الخصام يا سماح.
0: اي نعم
1: والله,
0: وفيما لا يعني
1: لا, وخصوصا في الخصام مبليين.
0: اي اي
1: لطيف اللطف.
0: اي
1: مبليين, مبليين بالخصام. سامحوني في العبارة, يقول لك كما الفرد صم الراس الراس
0: مسكني ما عليهم.
1: بالفعل
0: والله, هي بالفعل
1: هي
0: والله
1: مرض.
0: اي اي
1: الوقت ما هوش هين لهالدرجة هذه. ثم اللي يعديه نوم, ثم اللي يعديه تفاهات, في حين ان
0: فما اللي يعديه اللي يقتلوا في القهوة.
1: لكن
0: وفما
1: رغم اللي هو الانسان مسؤول على وقته وعلى زمانه.
0: نعم نعم نعم,
1: لا تزول قدم ابن ادم حتى يسال عن خمس.
0: أي
1: منها.
0: أي
1: على فراغك قبل شغلك الى اخره, والوقت.
0: والوقت كيفاش عديته؟ كيفاش عديته؟
1: ولا في الطالح؟
0: اي نعم اي نعم,
1: ان شاء الله نجتهدوا.
0: امين يا ربي,
1: نعرفوا نوظفوا الوقت,
0: الوقت نتاعنا. يعطيك الصحه يا عم يوسف. الليله تحيه كامل الزملاء. يسهر معنا حمدي على الكونسوليت كما تعودتوا, عم يوسف وسماح معاكم من وراء الميكرو في اخر حصه الليله. تحيه زميلنا في الستوندار, ماليش تكون في الستوندار الليله والله ما نعرف, لو ليه تكلموني بعد شويه. شكون؟ فريد, وحيد, سالم, سالم, سلومة الليلة في الستوندار. أهلا وسهلا بيك يا سلومة, مرحبا بيكم ليكيب كاملة. هذه تحية محمد البكيري. عدنا محمد جيم في الكهرباء, عم يوسف.
1: أيوة.
0: وريت القمرة ما شاء الله, القمرة تعمل 66 كيف.
1: أيوة.
0: قلت له محمد أنا مش نعمل أغاني الكل على الأمر الليلة. أيوة. إخي اقترحها لي أغنية أم كلثوم بعد شوية, أغنية فكروني, باش ناخذ. أيوة. منها احنا مقطع من والأمر من
1: والأمر من فرحينا.
0: الله الله,
1: فرحينا حين نور أكثر.
0: إيه هذا هو بعد شوية.
1: إيه.
0: ريت كفاية عم يوسف.
1: بالفعل.
0: أيه.
1: وقت الإنسان يبدأ زاهي. أيه. يشوف الطبيعة الكل منسجمة معاه.
0: سمحة.
1: العبارة هذه وقت أم كلثوم تقول الأمر من فرحنا حين نور أكثر. هو الأمر هذا هو.
0: هيك هو.
1: هيك هو.
0: هيك هي القمرة.
1: لكن يبدو. أيه. يبدو للفرحان أنه العالم والكون وكل الظواهر كلها منسجمة معاه.
0: أي نعم.
1: وكذلك وقت يكون في حالة انقباض.
0: أي.
1: يبدو له أنه حتى العصفور اللي يغني يولي التغريد متاعه كأنه حزين.
0: صحيح.
1: وهيك علاش بدا يجي الواحد دائما وأبدا ينشرح,
0: يكون زاهي,
1: يكون جميلا,
0: ترى الوجودة,
1: ترى الوجودة جميلة,
0: جميلة. أي أي عم يوسف, احنا أمس عاشورة.
1: أمس عاشورة.
0: أمس عاشورة, يحكم ربي كل عام إن شاء الله. أنا سألت جماعة قلت لهم يا أخي شي طيبوا فيها العاشورة.
1: ريت تحدثنا المرة اللي فاتت على رأس العام, قلنا أنه يطيبوا فيها الدجاج قبل زمن.
0: قلت
1: وقلت من المعتقدات أنه أنت تعنيني هالمعتقدات. المعتقدات هي اللي تعنيني, مش العادة في حد ذاتها والمادية.
0: نعم. نعم.
1: المعتقد أو الرمزية ما ترمز
0: المعتقد.
1: عاشورة أيضا سمى شكون يظهر لي واحد من المدخلات قالت أنه نذبحوا الدجاج في عاشورة.
0: أي.
1: وهذا عنده رمزيته ما في ذلك شك, لا يسمح المجال لأنه يعني كي نتحدثوا على عاشورة نتحدثوا على الشيعة.
0: أي.
1: والشيعة نعرفوا أنه عندنا الدولة الفاطمية في المهدية والعاصمة من المهدية إلى آخره. إحنا عندنا بعض المعتقدات في عاشورة. من هالمعتقدات يا سماح, من عارش انت خلطت عليها وطبقتها او ما طبقتهاش ولا عندكم شيء بالانتوراج نتاعكم.
0: نعم.
1: هو انهارتها الناس الكل تسوق. تم الناس تقول تسيق.
0: اي
1: والناس تقول تسوق.
0: احنا اي فما شكون يقول يسوق فما شكون يقول يسيق.
1: يعني نقول نسوق.
0: حتى احنا نقول نسوق.
1: حتى لا يقولوا العظم نقول لعظة.
0: لا لا نسوقوا. حمدي قال لي نسوقوا في السوق, احنا نسوقوا الداء.
1: لا يسوق الدار يعني يصب الماء.
0: نسيقوا الداء فما نقولوا نسيقوا الداء.
1: نعم.
0: احنا نقولوا نسوقوا الدار. كيف كيف
1: الناس كانت. أي. تحرص حرص شديد.
0: أي.
1: على باش يسوقوا البرج والدار إلى آخره، يسمى الدار في البلاد والمدينة والبرج في الغابة. ليش؟ شنو المعتقد؟ المعتقد أنه في يوم عاشوراء يتخلط الماء بتاع الكرة الأرضية الكل بماء زمزم، وهذا يولي نوع من الكساب المنزل حصانة ضد الهوش، وكلمة الهوش والهوشة يعني العقرب،
0: العقرب الحشرات
1: هذيك لا العقرب،
0: العقرب العقرب
1: يعني صفاقس كانت فيها الطويبي طوفات انتهت وتراب والى اخره، وكانت عندنا الحشرات السامة هذه. اذا هما عندهم من معتقد ومن العادات التي كانوا يحرصون عليها جيدا هو تسويق المنزل نهار عاشوراء بدعوى انه نهارته يتخلط الماء مع ما زمزم. وهذه تأثيرات مزاد ما نعرفش الوقت.
0: لا باش نقول لك على حاجة أنا فما شكون صاحبتي قالت لي على ثلاثة حاجات عم يوسف في عاشوراء، قالت لك نسيقوا ونصوموا ونصدقوا.
1: صحيح
0: أكوما
1: همش نزيدك. وعندنا نهار ليلة عاشوراء
0: باي
1: نهار التاسوعة يسموها التاسوعة،
0: صوموا
1: تاسوعة
0: وعاشوراء،
1: صوموا عاشوراء إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء وقال أن عشت إلى قابل لا أصم لا أصمن التاسع إلى آخره، حتى يخالف، حتى تكون عند المسلمين عندهم الهوية الخاصة بهم، يكونوش يتشبهوا باليهود وغيره إلى آخره. من المعتقدات أنه عندهم يوم التاسوعة نهار التاسع يوم الرعيش يسميوه، ما يعملوش فيه الصابون.
0: ما تسيلش بالفعل
1: ما يغسلوش الصابون
0: عليها،
1: لأن المرأة كي تغسل الصابون يصيبها الارتعاش. وهذا دائما وأبدا عنده علاقة كما قلت لك بالمعتقدات الشيعية.
0: معتقدات.
1: وعندنا كذلك أنه النفقة اش تصرف نهار تسوع، الناس كل تصرف كي قالت لك تصدقوا بالفعل
0: يصدقوا،
1: كان لا يصرف حتى على داره بكله. كما قلت لك هذه لو كان حل ونتعمق في البحث نلقاوها على صلة بالمعتقدات معتقدات الشيعة.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا عم يوسف، يعيشك، شكرا ليك يا سيدي، بقاو معانا انتم ما تغيروش الموجة. باش نمشيو نسمعوا الغنية اللي اتفقنا عليها، وتحياتنا لمحمد البكيري،
1: وعدتنا بالامر من حولنا حينور اكثر
0: من المقطع من الغادي بالضبط مش يبدا. تحية لزميلي محمد البكيري، تحية لحمدي، تحية لسلومة، تحية ليك عم يوسف، تحية لسماح، احنا معاكم في السهرية حتى نصف الليل يا جماعة، مرحبا بكم.

0: نزهة العشاق.
1: نزهة العشاق. نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: من ذاكرة العشاق.

0: من ذاكرة العشاق. من ذاكرة العشاق ونمشي عم يوسف لقصتنا آخر قصة الليلة عاد
1: هي آخر قصة والله يعني ما اللي فات باش نقولوا أنه العادة وقت الواحد يجي يولد برنامج أو أي حاجة تعز عليها بالفعل الواحد تعز علينا السهرة هذه وأحبابنا
0: ومستمعينا
1: يعني عائلة واحدة لكن
0: نعم.
1: عزاؤنا أننا إن شاء الله مش نولي النهار
0: إن شاء الله
1: نولي نهار الاثنين إن شاء الله
0: نهار 29 جوان تبدأ البرمجة
1: مش بعيد إن شاء الله
0: من العشرة
1: من العشرة نصف النهار وفي برنامج عنوانه باهي من عشرة
0: مزيان برشا ان شاء الله المستمعين يعجبهم الطبيعي نعم
1: اللي هو
0: مسكوفاح
1: مسكوفاح
0: مع عم يوسف
1: وسماح
0: والمستمعين
1: الملاح
0: الملاح به ايوه يعطيك الصحة يا عم يوسف.
1: قصتنا الليلة يا سماح وان كان هي ما فيهاش ياسر عشق ابقى فيها ياسر عبرة ياسر عبرة للي يتأمل فيها. تعرف في اعتقادي اخبث كلمة أوصي بها المولى سبحانه وتعالى اللي هي كلمة اللي قالها إبليس
0: الله ينعله ويخزيه
1: أنا خير منه كي قال ربي أسجد
0: أسجد
1: والملائكة الكل سجدت امتنع عن السجود. لماذا امتنع عن السجود؟ لأنه ظن أنه خير من آدم وقالها بصريح اللفظ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته
0: من طين
1: من طين والنار أشرف عنصر من الطين هكذا كان اعتقاده. وهذه الكلمة هذه بالفعل هي اللي حلت عليه باب البلاء وبها أبليس من رحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك سمي بإبليس. الكلمة هذه والله مدّاولة عنا حتى إذا كان ما نقولوهاش نعتقدها
0: نعتقدوها ونتصرفوا فيها
1: نتصرفوا وفقها
0: بها ولا صحيح صحيح عم يوسف
1: أي. عندنا الشعور هذايا أنا خيم كذا وشنو هو في جمال في مال في
0: أي.
1: ثقافة في علم إلى آخره
0: نعم
1: وهو راه خطأ
0: غرور معناها إلى درجة الغرور أي.
1: نعم تم مثل وإن كان هو ما هوش مستعمل بكثرة وربما حتى العمق متاعه ما يهتديلوش كل واحد يقول مدام الفرس تجيب
0: أي
1: والمرأة تجيب لحد يقول أنا
0: والله
1: هو الفرس تجيب والمرأة تجيب المرأة تجيب فارس
0: أي
1: والفرس تجيب حصان ولا تجيب فرصة
0: أي
1: وهذوك اللي كونوا الفروسية الفارس بعدته ومركوبه وهذا لا ينقطع على مر الدهور.
0: نعم
1: احنا اليوم نشوفوا عبادة الأشخاص
0: اي
1: راهو في الكورة بعض الرموز يعطوا تظن انه ما عادش يجي بعدهم
0: لا يجي يجي كما جايك سيجي جريج
1: في السياسة ما هوش مش يجي بعدهم
0: أي.
1: ثم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعوض
0: الصلاة والسلام نعم
1: وهو خاتم الأنبياء والرسل ولكن كما يقول العربي إذا مات منا سيد قام سيده ثماش واحد ما يتعوضش
0: نعم
1: بحيث عندنا هذه عبادة الأشخاص رأوا بالفعل يوصل بنا إلى حد العبادة
0: باللغة العامية متاعنا ولينا نقول القفة والتقفيف وغيره ومعناها تنسح بقية الكلمات والديكسونير هذيك الكله يعني
1: صحيت
0: أيوة.
1: ما هو يحكيوا على السلطان
0: أيوة
1: مسكون بهذا المركب هذايا
0: أيوة.
1: يظن روحه أنه خير من الناس أنه أجمل الناس أنه أكرم الناس إلى آخره وعنده الوزير متاعه كل نهار يجيه يا وزير سامش شكون خير مني أبدا يا وزير سامش شكون اسمح مني قل له أبدا يا وزير سامش شكون أكرم مني أبدا وشد له في هيك المعدل هذاك شهور وسنين وكل نهار يعود له في هيك القصة هذيك وصيل الوزير دائما وأبدا يجامل فيه وينافق فيه وربما هو معذور
0: ويلزمه حتما
1: معذور شو يقول
0: أما ألا رأسه يطير
1: حتى نهار من الأيام قدر ربي الوزير تعارك هو المرأة تاعو
0: يا رسول
1: خرج
0: الله
1: خرج مقير متغشش
0: أي
1: مشى طول للسرايا دخل صباح الخير نهارك سعيد قال له يا وزير تمشي شكون خير مني قال له حد خير من حد
0: أيوه
1: وخرجت الكلمة ما زادش ترجع
0: لا شيء
1: هكا السلطان بلع السكينة بدمها
0: أي
1: وهكا الوزير مسكين حارش مش يعمل
0: أيوة.
1: ومن السلطان هكا قد واجم كيفاش يتجرأ ويقول له سمى شكون خير منك. وهكا السي الوزير سلى حيطانية بشوية بشوية تم رجع تم نستعمل بعض العبارات
0: أي حتى نقعد نسمع بالعبارة
1: شو معنى سلى حيطانية
0: أي مش مستس السيز
1: مش الحيط الحيط
0: الحيط الحيط
1: ما هوش الكلام هذاك عنده معنى لأنه تجسيد للصورة
0: نعم يعني صحة يعني
1: خرج برا لا ما تعطيش المعنى أما كتقول سلى حيطانية عبارة قلت مشى بحث بحث الساس ريت العبارة قديش فيها بلاغة
0: نعم.
1: لأن اللغة الشعبية فيها بلاغة
0: فيها بلاغة
1: بلاغة اللي يفهم
0: اللي يفهم بطبيعي
1: نعم. ما نخذوهاش على أني كلام نتاع ناس قبلوا معنا لا لا لا عندهم التصوير
0: صحيح.
1: بليغ
0: كل كلمة في موزونة نقولوا احنا
1: حلينا الموضوع
0: ايوه
1: دخل وجهه أزرق
0: يا رسول الله
1: عرضت وبنته يا بابا شبيك يا بابا والله يمي خاطيها يا بنتي خلاها مانيش على امك انا امك يا اخي امك عشرة نهار ولا اثنين ولا ناخذ عليها طاح راح وجات المره تجري يا سيدي والله سامحني قال يا بنتي تو الكلام هذايا تو انا ماشي ناخذ عليك تمرش تما قال لا راني قلت كلمه راني قلت كلمه كبيره يا ربي مش عارف مش يجيب راسي لا تقاتلوا ليش قلت قلت ما هو بيرجني السلطان
0: اي
1: في يا وزير مشكون تمشي ما اسمح مني يا وزير تمشي ما
0: خير مني
1: خير مني
0: ايه؟
1: اليوم على الدخلة وانا مكوفخ قال لي يا وزير تمشي تمشكون خير مني قلت له لا حد خير من حد
0: ايوه
1: ضحكت منه قلت له يا بابا انت وقتش قلت كلمة صحيحة غير هذه هي الكلمة الصحيحة اللي قلتها
0: ايه
1: ما صدقت كان اليوم راك لا حد خير من حد يا ابني دي قال له راهو مع السلطان يا غاتش بيعدش بيه السلطان كلمة حق خير من توبة
0: والله
1: قال ليش مش نعمل قلت له تمشي ترجع لغدوة تمشي قال لي يقتلني قلت له لا ما يقتلكش هو خاطر مش يحبي لوش هذا اللي خير منه شكن هو
0: أيوة
1: أي ملا مشى لغدوة عينيه في القاعة ريت حتى العبارة عينيه في القاعة
0: ملا
1: مش صورة
0: صورة صورة
1: يبقى معنى. يعطيك هو الهيئة اللي تخل فيها
0: اللي تخل فيها حاشم زعمة
1: عينيه في القاعة
0: عينيه في القاعة أيوة
1: العبارات والله فيهم ياس البلاغة
0: ملا ملا ريت كيف يا عم يوسف نعم
1: قالوا ملا ثم شكون خير مني يا وزيرة قالوا لحد خير من حد
0: كهو
1: قالوا شكون عاد بنته قالت له ثم قالوا الزار
0: ايه
1: في البقال فلانية
0: اي
1: اشب منك
0: ايوه
1: واكرم منك
0: باي
1: قالوا نمشيو نراوه هو الوزير اما عاد حب الاطلاع حب يرى
0: هذا
1: اجمل منه السلطان
0: باش يمشي راه
1: وتم قصدي ربي برا ماشيين برا ماشيين حتى دخلوا لك البلاد هذيك حتى وصلوا الززار يلقوا الصف قد من هنا وهذا الكياس سمح
0: ايوه اي
1: والناس عليه هكا
0: ما شاء الله
1: هو يقص في الحم
0: ويصدق
1: ويسربي
0: اي
1: قالوا تي برش قرب السلطان والوزير غزروا له هكا السلطان ولا يتوحد للباري في هكا الجمال سمح سمح سمح ما خلاش فرخ سلطنه
0: ما شاء الله
1: هو فرخ سلطنه
0: ايوه
1: قال بالفعل اذا اشب مني انا شنو نجي قدامه
0: اي بي
1: والله ما نجي قدامه شيء هذا اشب مني
0: ايوه
1: وبعدوا لعيد قالوا برا نجربوه شنو الكرم نتاعو امشي خذ لنا من عنده طرف الحم شد الصف كما الناس خلط له تفضل يا ولدي هو يضحك في وجوه الناس ويبشبش قال له قص لي من هنا منين تحب ولدي نقص لك قص لي من هنا قص له اللي حب قديش لازمك يا سيدي قال له لا والله ما صارها بليش مش فال ولدي هز القريطس وتم ماشي للسلطان قال له يا سيدي راهو راهو امر عجيب ما ياخذش حتى فلوس بليش يعطي باللحم بليش تمشي شكون ما اكرم من هكا الزار يعطي باللحم يفرق في اللحم بليش
0: ايوه
1: قال له خلنا نروس عباله برا ارجع له
0: حمدي قال لك وين خلنا نمشي له انا والله خممت فيها باش نقولها وبعد سكت يا حمدي ما حبيتش يا اخي وكا قالها هو يا عم يوسف
1: هو اللي كان يسمع بيكم تو يجيكم هو متعبكم مش على خاطر كريم ياسر هذا
0: والله العظيم ايوه
1: وش قلنا احنا يا سامح
0: ايوه
1: قال له نحب نروها وصعب وسع البال نتاعه
0: ويمشي وصل
1: اي قال له برا قال له ما عجبوناش بدلها من ناشي يوم قال له نحشم قلب تحشمت برا خلنا نروها
0: أيوة.
1: نستفزوا هكا شويه نروها شي يكون رد فعله رجع له قال له والله تفضل يا ولدي شبي ما عجبوكمش قال له ها والله كان ما ترى شمعنا وشي حشم بدلمنا قال لهم بدل لولدي ملا منين تحب يا ولدي
0: أيوة.
1: تحب من المقدر تحب من المؤخر تحب هذه اللي تحب الله يبارك. قصله عاود رجع للسلطان قال له عاود رجع له
0: إيه؟
1: وقيل ستة ولا سبع مرات كل مرة يبدل هو كل مرة يضحك في وجهه ويقول له بدل لك ما تقلقش روحك
0: أيوة.
1: قال والله لا نزيد نجربه المرة هذه مش نقرص عليه قرصة نراهوش مش يكون موقفه. قال له تمشي ترجع له قل له احنا ناس غربة
0: أهي.
1: ولا عندنا معون ولا عندنا بزار ولا كان ما يسالش
0: طيب, طيب همنا
1: طيب همنا لو كاينك معاهم انت
0: ايوا
1: طيب همنا ونجيو نتعشيو عندك
0: اي بي.
1: قالوا نحشم قالوا تمشي نرى واش مش يكون موقفه تمشي تفضل يا ولدي. قالوا والله كسرنا عليك اما احنا ناس غربة وما عندنا لا بزار لا معون لا حتى شيء كان ما يسالش طيب هنا ونجيو نتعشيو عندك يا سيدي بهايش. قال له شنو ما يسالش حلت البركة صارت لنا البركة
0: أيه؟
1: وطول جبد المفتاح دور المفتاح وتم ماشي هو وياها من الدار دخل من بيت السهرة تعرف
0: بيت أيه السهرة بيت السهرة
1: أي أيه؟ نقولش بيت الصالة أيه؟ بيت السهرة
0: بيت السهرة
1: بيت السهرة تحل على السطح يا سمي
0: أيه؟ باش اللي البراني يجي يدخل ديريكت
1: عنده باب على السطح وباب في السقيفة
0: أيوة
1: باش اللي البراني يدخل ثم المجتمع محافظ أيه؟ والحريم أيه؟ وما أيه؟ إلى أيه؟ ذلك. وبيت السهرة هذيك كانت نجم تعتبرها هي مثلا في رمضان التراويح يجي الناس من الغابة الأجوار إلى آخره يصليوا على السطح ويصليوا بيت السهرة إلى آخره
0: ويعملوا الختم ويعملوا
1: الختم وما إلى ذلك. ياسر ياسر تراث جميل للغاية
0: رجعتني لصور نعم. جميلة يا عم يوسف نعم
1: فرح بهم دخلهم وبدأ بشبش بهم عطى الحمل المرية وبدأ الطيب إلى آخره حتى حضر العشاء حضر العشاء وتم الداخلة به صور هو الزرق قلت لك حاجة أخرى بالجمال إيش تتخيل بنته
0: ما شاء الله
1: إيش تتخيل بنته
0: أيوة
1: الزين ما هو ورثة
0: ورثة للا ورثة أيوة
1: دخل الطفلة تأخذ أول أبصار
0: يا عيني
1: أي هيك السلطان حلف أمه اتكى هكا شوية على خلت العشاء تعشوا بعد ما تعشوا وتحمدوا وتشكروا قرب شوية السلطان للوزير
0: إيه؟
1: قال له اخطبها لي
0: اي والله حويه
1: هذه قال له مدوا له كريع مديدوا لجديق الكراع عطوا كراع هو
0: كراع
1: مديدوا لجدق لانه جدق نتاع راس العلوش حتى الكلام هذا في ياسر معاي لانه جدق هو افخر ما في
0: سمحة سمحة لحمة في تب العلوش
1: مش كيما الكراع
0: والله ذكرتني في الراس تو ما كليناه يا عم يوسف
1: ان شاء الله ما يكون سمت شكون متوحمه
0: والله العظيم
1: او كسمى راس العيد بكلم يا زلمة احنا ما تحدثناش على من العادات راس العام
0: ايه
1: نشيحوا راس العلوش العيد
0: ايه
1: ويعملوها في راس العام مش بالملح ما يملحوهش شويه ملح وينشروه يجودوه ينشروه كذا عايشناه
0: راس العلوشة
1: راس العلوشة نتاع العيد مو 20 يوم بعد يجي راس العام العربي وليلتها نطيبوا راس العلوش وفيها معتقدات ما في ذلك شك وفيها رمزية يعني هذيك أضحية وكيفاش ندخلوها عملناها في العام هذاك وتمشي
0: العام
1: كما نقول احنا بركتها كاين تمشي بركتها للعام ديما يتخاطسوا اين يرجعوا عند ذاك
0: السلطان محليهم بالعكس معناها عادات ومعتقدات ديما فيها الفرحه وفيها السمحه وفيها التفاؤل اي نعم
1: وفيها الاقتصاد
0: الاقتصاد اهم حاجه ميلا ايوه
1: نرجعوا عاد قال له
0: اخطب لي اخطبها لي اه
1: قال له شاف من وشوشه قال له شبيك من العشاء ما عجبكمش نبدلوا لا قال له يا سيدي والله العشاء هذه اللي عمرنا كليناه مرش قل له استمع تتحدثوا مع بعضكم كتوش وشو قال له صاحبي راه خطبك في البنية هي اللي خطبك عزك ماشي زيزته
0: ما شاء الله جو أيوة
1: سي عمك السلطان
0: اي التو ما يعرف ما يعرفش اللي هو سلطان
1: ما يعرفش
0: أيوة
1: التو مش مش يمد يده لجديق برا مش يزيد عدى القدام
0: اي
1: قال له يزير قل له العرس الليلة
0: ولي حمدي
1: قال له ما نقولوش
0: والله قولوا انت
1: قال له ايه ونا نزر عليه راهو سلطان
0: سلطان ما شنو
1: قال قال له قال لك العرس الليلة إيه قال له خير البر عاجله
0: والله العظيم.
1: وتلمت هيك المريغة فيسا فيسا
0: به
1: وحتى كلمة مريغة
0: مريغة
1: هذيك في وقت الناكل وقت الماكلة ما ينصبوا الميدة وثم تبقى تحت الميدة
0: تفكرها ما هو والصينية فوق الميدة
1: والصينية فوق الميدة
0: بعد قالوا لهم المريغة
1: وهيك بكلها مريغة
0: مريغة ملا جو يا عم يوسف
1: دخلنا في لكسيك كامل نتاع المجتمع التقليدي اللي عندنا فيه معجم يا سمير.
0: نعم نعم
1: نعود نفكر به بكل فخر واعتزاز وهي مناسبة باش نترحم على الدكتور علي الزويري الله يرحمه لأنه عملت أنا وياها المعجم هذية اللي فيه يا سماح الملفوظ الشعبي هذية فيه 48848 لفظة
0: ما شاء الله
1: بصفاقصة. تصور لو كان كل الجهات عملت كيف نحن عملت كيما صفاقص اللي خدمت كيما قلت لك انا علي الزويري ومناسبة باش نترحم على سي علي الزويري الله يرحمه وينعمه وخدم الجهة كما يجب كانت عندنا موسوعة
0: أكيد كل جهة تحافظ على عاداتها وتقاليدها وكل شيء
1: على مقومات الهوية متاعنا على الأقل في هالجانب هذا
0: أيوة
1: لما ديك المراغة جات للشهود كتبوا صداق
0: ايش
1: مازال
0: كو
1: قام ريتو عمك السلطان ودخل بيوت خيرات كانك من وزير حاشم خلوني نقعدوا قعد القد تماك تكعور القد وكانك من السلطان هز المرية ودخل وبيته بخير عقيب ليل
0: ايه
1: مازال النهار ما طلعش
0: ربي سمعنا الخير
1: هو عنده قلادة
0: ايه
1: عقد قلادة
0: السلطان
1: ايه نحاها من رقبته وخلاها تحت
0: المخدة
1: تحت المخدة وشقق الباب شوية تولى الوزير مازال راقد
0: ايه
1: بلوسته والناس يقول راقدة ما زالت والمرية راقدة عروسة في صباحها وجال الوزير لكزه بساقه حل عيني شبه أسمه قال له قوم وين قوم قال له قوم شو عروحنا والمرأة هذيك قال له قوم ونظر عليه الوزير وش مش يقول معه قام يقول قام وتموا ماشي وهيك المرية راقدة قامت الصباح قاتل الرجل ما هو ما سمش والباب ما معرش قلبت المخدة تلقى هيك العقد كالتقليد هذاك قلادة صبرت على خيرها وشرها زاد طلع النهار جابوها صباح الخير نهارك سعيد تي رجلك وين قلت له يا بابا والله ما نعرف قلت الصباح ما لقيتوش وخلي لي كان العقد لا تغشش طبعا نرجع للسلطان لا تغشش لا عيط لا
0: جزار جزار
1: نرجع للجزار يعطيك الصحة عاوني شوي
0: أيوة. أيوة
1: اسكت واصبر على خير وشر
0: باهي
1: وكانك من سي السلطان وسي الوزير مشاو روحوا لبرهم ما نطولوا بحديث كملت ساعة شهور كان ظنيها بحذها
0: باهي
1: وهي بنت أصل وهون يحب العبرة
0: إيه
1: كبيت عليك الطفل هذاك حتى كبر وقراته وعلمته كل ما يلزم من مبادئ الأصالة والأدب والأخلاق حتى نهار من الأيام جاء قال ماما يخيبوا يشكون قلت له والله وليدي شو مش نقول لك بوك ما نعرف عليه وما عندي منه إلا العقد هذا إلا السلسلة هذه
0: أيوة
1: وحكيت له على السيرة كاملة كيفاش بدات من الأول حتى الأخر باش ما يمشيش ظنه الهكة ولا الهكة
0: أيوة
1: خذا من عندها العقد هذاك رماه في رقبته وتم خارج يلوج على أبوه القاشي بالشباه بالنجدة إلى آخره برا يدور برا يدور يدور دخل في البلاد اللي فيها أبوه اللي هو السلطان
0: أيوة
1: كرح وينطى ولا في النهار يدور يلوج على أبوه
0: ايه
1: وفي الليل تعش العشية عنده وعود متربي على ربية أخرى
0: أيوة
1: ويبدأ
0: يدندن
1: يزهي في روحه وحده
0: أيه.
1: متغرب هاي سي بنت الوزير تخرج تقعد تسمع
0: أيه.
1: ليلة من الليالي طال
0: الدندين
1: متاعه
0: أيه.
1: حتى نعست على وسطها أيه؟ في النعش طاح الليل وهي نعسة تعدى الصبيحية العسل نتاع الحاكم نتاع السلطان يلقاو ثمك محل ريبة مراه في النهج وحدها في الليل ناسة قاموها فزعوا عليه الباب كاملوا قاموه هزوهم للسلطان.
0: أيوة
1: قالوا يا سيدي هذوما لقينا الرجل هذي قيناه في الحانوت بالعود وهالمرأة هذي قيناها البرة في هالليل وحدها شنو هي مش تولي اللي مرسيبة لهالدرجة في بلادي هاي المشنقة.
0: أيوة
1: وحضرت المشنقة وعريوا له رقبته تو السلطان قاعد يغزر
0: تفرس
1: ويتلفت والحاجة ما يتصحك الملاها
0: ماله
1: الضر يرى هيك العقد في رقبته شنو هيك قال له قال له عقد ترشوف مدهوله لقى العقد متاعه مطبوع باسمه هو حكي لي قال له شني غريبتك قال له سيدي غريبتي راهي صار وصار وصار وعطاه الحكاية بالضبط كيفاش بدات وطاحك السلطان
0: ميتة
1: هما بيعينوا بلا داخ
0: داخ
1: هما هكاك ولد وزير سمع جاي يجري
0: ايه
1: هو دخل
0: قبنته
1: هو قبنته خذ طوله ولا وفيقوهم
0: اي والله
1: فيق بعض لبس الحمد
0: لله فيقوا الحمد لله
1: ما يتزهر ما ديما موجوده
0: ما يتزهر
1: وضربت هكا على الخدود وشويه ماء وسكر وقيموه وفيقوهم ومن بعد عاد تلفت السلطان للوزير وقال له يا وزير
0: ايه
1: تتفكر وقت اللي كنت نقول لك تمشي شكون خير مني نهار تغششت انت جاي متغشش وقلت لي لحد خير من حد
0: ايه
1: بالفعل يا وزير هكي هي الكلمة الصحيحة اللي قلتها وكان نهار ترك صدقتني وانا نزيد نقول لك يا وزير مدام الفرس تجيب والمرأة تجيب لحد يقول انا
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف الله ينورك محليها قصة وقديش فيها حكمة وقد نعم فيها برشا حكمة
1: ياسر عبرة نوقف أنا عند عبرة من عبر أهمها أنه وهذا موجود في موجود بكثرة ساعات واحدة يقدر ربي زوجها يتوفى أو تطلق وكذا بالفعل تكبع على ظنها واحد
0: صبر
1: وتصبر
0: تصبر والله تصبر
1: وطلعوا راجل
0: طلعوا راجل نعم
1: والله
0: تضحية
1: هذه هي التضحية
0: فيها برشا حاجات
1: وهذه راهي تعرف المرأة وقت اللي تتهجل وتقولهم قيدش العبارة أنا اللازمة راهي تزاحم الرسول عليه الصلاة والسلام في الدخول إلى الجنة
0: أيوة
1: نعم,
0: نعم.
1: الأرملة اللي تصبر على صغيراتها تحضن صغيراتها إذا كان هي قدر ربي وتوفى بهم تزاحم الرسول عليه الصلاة والسلام في الدخول إلى الجنة
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف الله ينورك والله يشدك بصحة البدن بقى معانا ما تغيروش الموجة كيف العادة عم يوسف
1: نعم.
0: أخبار العشرة إن شاء أيه. الله بعد نرجع نستقبل المكالمات الهاتفية ونفتح الخط للمستمعين بتبيعة باش نسمعهم غنية مزيانة أي نعم يا حمدي عايشك يا حمدي يعطيك الصحة بقى معانا ما تغيروش الموجة أخبار العشرة نرجع معكم في نزهة العشرة

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا. وانا نفكر في السي ان اس اس
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، حملة تنظيف ليلية للطريق الحزامية كيلومتر 4 بصفاقس تبدأ يوم الثلاثاء القادم. شركة النقل بقرقنة تعلن عن التوقيت الصيفي لسفرة اللود بين صفاقس وقرقنة. اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر. 25 عاما سجنا لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيان بن سدرين. في العالم، هجمات أمريكية على مواقع إيرانية بمضيق هرمز، وحزب الله ينتقد اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب، وخطة طوارئ صحية في فرنسا لمواجهة موجة الحر. نبدأ من صفاقس، حيث أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عن إطلاق حملة أشغال تنظيف للطريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 من مفترق الحفارة إلى النقطة الكيلومترية 11 مفترق طريق جابس، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 30 جمال الجاري في الفترة الليلية بداية من 7 مساء. ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال. وفي قرقنة، أعلنت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة عن برنامج التوقيت الصيفي بداية من اليوم الأربعاء غرة جويليا، وسيكون وفق المواعيد التالية: الانطلاق من صفاقس على الساعة منتصف الليل، ثم الثانية صباحا والرابعة صباحا والسادسة صباحا والثامنة صباحا، ثم العاشرة صباحا ومنتصف النهار والنصف، والساعة الثانية والنصف بعد الزوال، والساعة الرابعة والنصف عصرا، والساعة السادسة والنصف مساء، والثامنة ليلا، والعاشرة ليلا. أما الانطلاق من قرقنة فسيكون في 1:45 صباحا، والثالثة 45 دقيقة، والخامسة 45 دقيقة، ثم الثامنة صباحا والعاشرة صباحا ومنتصف النهار، ثم الساعة الثانية والربع بعد الظهر، والساعة الرابعة والربع عصرا، والساعة السادسة 15 دقيقة مساء، والساعة الثامنة والربع ليلا، والساعة التاسعة 45 دقيقة ليلا، ثم الساعة 11:45. من أخبار صفاقس أيضا، ينقطع التيار الكهربائي غدا من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس من كيلومتر 14 إلى الكيلومتر 16 بسبب أشغال صيانة على خطوط الكهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط. ويعلم إقليم صفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز عن انقطاع الكهرباء بمحطة حي البحري يوم الأحد القادم من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، شرع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من اليوم في تنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتثقيفية والرياضية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. وفي صفاقس، بادرت الإدارة الجهوية للصحة بإنشاء عيادة لتشخيص الإدمان، وتشهد وفق المدير الجهوي للصحة حاتم الشريف إقبالا متزايدا للراغبين في العلاج من الإدمان على المخدرات، وهم من فئات عمرية مختلفة.
2: عيادة معالجة وتشخيص الإدمان وبعديد حملات تحسيسية متواصلة، سواء بالمؤسسات الجامعية بدو الثقافة بدو الشباب، هو بالتحسيس والتوعية. دورها هو التكفل الناجع فئات كل العمرية لترغب في التداوي والتخلص من هذه الآفة. برنامج مسارات تكفل خاصة بكل حالة بالشراكة مع جميع الأطراف المتداخلة، طبية اجتماعية وقضائية. بيع الوحدة هذه الحق كانت لها أثر كبير وكبير، وعدد الأقبال عليه كان في تزايد. علاو الدينة بجوز حصص ثم 3 وتوى 4 عيادات. بطبيعة هي عن تطوعية، وكل من يرغب في التداوي والتخلص من هذه الآفة.
1: وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان أصدرته اليوم مساندتها الثابتة واللا مشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب. وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الإحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا. قضائيا، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 سنة في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. نيابيا، عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وقال رئيس اللجنة ماهر الأكتاري إن إحداث بنك بريدي يمكن أن يمثل أحد الحلول للحد من الإقصاء والتهميش المالي، خاصة وأن البريد التونسي له فروع في مختلف جهات البلاد ويمكنه القيام بدور اجتماعي كبير.
3: احنا علاش عاودنا رجعناه المشروع هذا نتاع الاقصاء المالي؟ لانه في الوقت اللي تناقشنا فيه مع وزاره الماليه ومختلف الوزارات الاخرى قلنا الاقصاء المالي ما نجمو نحاربوه بين قوسين الا ما نحلوا اشكال البنك البريدي. قلنا البنك البريدي نجم يكون حل من الحلول باش نقسم الاقصاء المالي، والبريد التونسي موجود في كامل مناطق الجمهوريه، عنده دور اجتماعي كبير ينجم يقوم به. واحنا خذينا العديد من التجارب المقارنه في بلدان سواء كان عربيه واوروبيه وافريقيه، انه البريد تحول من المعاملات التقليدية متاعه متاع بوسطة ولا تجربة فلوس، واحد تحول إلى بنك بريدي لمحاربة الإقصاء المالي، محاربة التهميش المالي. ولهذا احنا قاعدين نشوف البنك البريدي نجم يكون هو الحل.
1: في سياق قريب، أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 ديسمبر 2025، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بهذا الإجراء الاستثنائي. وأوضح البنك في بلاغ له اليوم أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم مع عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للبنك أو مباشرة لدى فروع البنك التونسي للتضامن الراجع إلى الحريف بالنظر. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس الاستثمار بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي شن ضربات في منطقة مضيق هرمز، في وقت أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في مدينة سيريك بجنوب إيران. وجاءت هذه التقارير عقب تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رد أمريكي محتمل على الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة على سفينة شحن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران هو الأفضل في تاريخ الإدارة الأمريكية، وأضاف أنه لو لم يقم بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني لكانت إسرائيل اختفت من الوجود. قال نائب في كتلة حزب الله البرلمانية إن موقفهم ثابت بأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خطأ، وأن ما لم تحققه إسرائيل في حربين تريد تحقيقه عبر إشعال حرب بين اللبنانيين، وهي تواصل جر لبنان إلى مزيد من التنازلات. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن اتفاق إسرائيل ولبنان يؤسس لمجموعة تعاون عسكري ثلاثي مشترك تسيرها واشنطن، وتمكن الطرفين من تطبيق الاتفاق الذي يرسم مسار إنهاء الصراع ويضع آلية لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. أفادت السلطات الصحية في باريس اليوم أنه جرى تفعيل خطط الطوارئ في مستشفيات منطقة باريس الكبرى لحشد مزيد من الطواقم الطبية للتعامل مع تصاعد أعداد المرضى الذين يعانون من أثار موجة الحر الشديدة التي تضرب غرب أوروبا هذا الأسبوع. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم مجددا في منتصف الليل، دمتم جميعا بخير.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانونية. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد الثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: نزهة العشاق،
0: نزهة العشاق.

0: العشر ونص على موجات إذاعة صفاقس. من جديد أهلا وسهلا بكم كل مستمعين الكرام تسمعوا في نزهة العشاق. بدينا معكم التسعة، عم يوسف، سماح، حمدي، سلومة، معكم حتى نصف الليل. مرحبا بكل مستمعين الكرام. عم يوسف شحالك تو؟
1: الحمد لله. أوش لحد خير من حد؟
0: لحد خير من حد. ملا السلطان، ملا السلطان يا عم يوسف.
1: لكن
0: ومن الحكاية
1: وقف على حقيقة أنه بالفعل لحد خير من حد.
0: لحد خير
1: وما دام الفرص تجيب
0: والمرأة تجيب
1: لحد يقول أنا
0: الله ينورك يا عم يوسف. هاي سيدي باش ناخذوا التليفونات. نحب تحية خاصة لزميلي سلومة، قال لي فما 18 تلقى توصل 20-25 مكالمة. لذلك وبناء على ذلك يا عم يوسف احنا باش ندلوا على المستمعين الكرام، مش نطولوا الليلة في المكالمات، باش نخليوا الناس الكل تتكلم. ومرحبا بكم من الناس الكل. شوية شوية يا جماعة، ما تطولوش في المكالمات. ها نستقبلوا اولى المكالمات عم يوسف.
1: ايوه
0: الو مساء الخير.
2: كانت الايام في قلبي دموع بتجري وانت تحلالك دموعي وهي عمري.

0: اتنسى ويا الصباح النهاردة الحب والشوق والحنان. لما تسألني أقولك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان
1: كان زمان.
2: وحدي معاك بمشين.
1: أهلا أهلا.
2: والله بين هديتي محمد صالح هديت كل أصدقائي الأعزاء زي العم يوسف السماحة.
1: يعطيك الصحة يا هدى.
2: يعني أنا فرحانة إني نحكي معاكم.
1: يا شيخ يا هدى وإحنا أسعد.
2: أنا كل حاجة بربي بربي بربي بربي كل دارة تسمع فينا نحبوا تقعدونا من 9 نصف الليل يا رب يا ربي أماني أختنا ده بربي
1: الله
2: يرحم مين ديك خلينا من 9 نصف الليل على خاطر معاكم نصف النهار معناها ما عندناش وقت يعني نخدم وما عندناش وقت.
1: ربي عينك ربي عينك يا هدى يعطيك الصحة.
2: بربي بربي أرجعونا من 9 نصف الليل
1: إن شاء الله في برمجة أخرى إن شاء الله ما هو تتبدل برامج وتتبدل حتى النوعية متاع البرنامج متاع النهار
2: مش كما النهارات المهم أما يخليك من 9 نصف الليل فهمش مقصود.
1: يعيشك يعيشك
3: والله يشرفنا
2: بربي يا سماح بربي بربي
3: يشرفنا الكلام هذايا ويعبر على مدى
2: نحبكم
3: برشا
2: يعيشك
3: ويأثر فينا الكلام هذايا راه
1: يعيشك
2: والله نحبكم خاطر الصراحة يعني من 10 نصف النهار من 10 نصف النهار معناتها وقت ضيق وحنا نحب نشاركوا معكم ونسمعوكم
1: مرحبا بك
2: ونسمع اخباركم فهمت كيفاش
1: يا عيسى
2: وما نطولش عليكم وليكم مني كل الحب. والموضوع اليوم ما ياسر باهي يعني ما يزمناش نخيروا حد على حد والناس كل كيف كيف راهو وليكم مني عادي. كل الحب وكل عام وانتم بخير وسعاده ونحيي سي سالم وكل من يخدم معاكم الليله ولكم مني الحب والاحترام والتقدير وبربي يا مدام ندى خليهم لما تسعى النص
1: الله ينورك يا هدى شكرا شكرا الى اللقاء بسلامه مكالمه اخرى الو مساء الخير
4: عسلامه
1: عسلامه مرحبا
4: تحيه فخر
1: مرحبا يا لتحيه اهلا وسهلا بك
4: مرحبا مرحبا
1: يعيشك يعيشك تفضل يا لتحيه
4: سلم على المخرج وعلى المخرجين الكل
1: يعيشك بارك الله فيك سلومه وحمدي معانا الليله
4: هذا كما قالت بنيا لنا على البرنامج الساعه انا
1: نحكي يعيشك بارك الله فيك بارك الله فيك يا لتحيه
4: حتى العنوان هو بين
1: ان شاء الله بارك الله فيك يا لتحيه
4: الصيف على السهريه
1: اي قالت لك الصيف على السهريه يا عم يوسف
4: بركم قصص من الدولة الهاشمية حتى الشام مصر كل مش عملكم قصص مش نكتبلكم قصص انا بعصركم
1: يتحية ما عندكش ريزو اختي بدل المكان لو تسمح ايوه ايوه
4: ليش هكا
1: هكا به هكا به يعمل كيف ايوه
4: لو في بالي هكا
3: صحيح
1: اي به يعطيك صحة على كل شكرا ليك
4: حوالو
1: يعيشك يا لتحية المعذرة يا حمدي نوعية المكالمة مش واضحة برشا بارك الله وفيك شكرا إلى اللقاء مكالمة أخرى ألو حسلمة
5: مساء النور مساء الخير مساء الورد مساء المحبة مساء الفل مساء الياسمين
1: أهلا وسهلا يا سي حاتم
3: مرحبا
5: شنو حوالكم شنو حوالك عم يوسف
3: مرحبا
1: يعيشك يعيشك كثر خيرك الحمد لله
5: والله أنا بالنسبة للي أنا معناها حبيت ندخل ليلة باش نعطي لكل ذي حق حقه ونقول للمحسن أحسنت لأقول لكم حقا أبدعتم فأمتعتم فأقنعتم طيلة البرمجة وطيلة الحمد لله ومن هنا أفضل نفسي ونيابة عن كل المستمعين الأوفياء الذين يمثلون
1: يعطيك الصحة يا سي حاتم يعطيك الصحة
5: معناها باختصار شديد شو نقول لكم يعطيكم الصحة نزهة العشاق بالحق معناها فهمتي لكن برنامج ثري فيه برشا قصص شعرية وبرشا مواضيع لامست الإنسان ولامست فهمتي المجتمع لامست كل معناها كل المواضيع الحارقة بالحق معناها فهمتي عم يوسف كان الأب الصادق الصدوق النصوح واللي ينصح فينا فهمتي ويطرح لنا في برشا مواضيع الخيان اللي خدم معاكم الكل بدون استثناء في هذا البرنامج
1: الثري
5: والممتع ودمتم متألقون ودمت إذاعة فاقس من الإبداع والإمتاع إلى الاستماع والاستمتاع ودمنا نحن بكم مستمعون أوفياء إليكم. وفي الأخير معنا بالحق معنا وهذه هي روغزر البرمجة الصيفية وديما مش نبقوا معاكم وديما منا وإليكم وبكم ندوم
1: وبنا
5: وبنا أنتم دائمون ونحن بكم دائمون يعني بالحق معناها هو تواصل وهي حلقة توصل ورابط بيناتنا وإن شاء الله ما تنقطعش وإن شاء الله ديما العشرة دائما
1: إن شاء الله
5: وإن شاء الله ديما مستمعين أوفياء وإن شاء الله ديما مبدعين ومتألقين وتصبحون على ألف خير ومحبة وشكرا
1: شكرا
5: شكرا, شكرا. وهذا رو أخزر كلمة حق مشرمي ورود أقولها ولن أمر وأعيدها ما دام في نفس سوف أعيدها وأقول لكم كل بقات الورود لكم
1: ولجميع العاملين شكرا
5: فاكس بدون استثناء
1: العفو.
5: وجميع المستمعين الأوفياء تصبحون على ألف خير ومحبة
1: على خير سي حاتم على خير على خير. عم يوسف نحسب على سبيعنا 9 شهور في نزهة العشاق نعم 9 شهور في نزهة العشاق نعم خلني أخذ المكالمة اللي بعدها. ألو مساء الخير.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شكون معنا؟
6: محمد معك.
1: مرحبا مرحبا سي محمد تفضل.
6: شكرا وشكرا سي يوسف.
7: شكرا سي محمد مرحبا بك.
6: عايش
1: يعيش.
6: بلي سمحني ملاحظة جل قبل ما نبدأ في الموضوع.
1: تفضل ميلا.
6: لدينا الملاحظة للإذاعة بصفة عامة وللمصريين معلش ما تقعش رقم علقة باش اللي يبغى يشوفها. ماذا بينا في أي وقت ما جيبوناش أغنية قبل داجين 4 ساعة من لذا. لسبب بسيط اللي هو باشا وخيان يحلوا المذيع في المسجد. وأحيانا يعني تسمع أغاني تسمع ما شابه ذلك. ولذا بشقة المسجد المسجد والقرآن القرآن. من حاولوش نسمع وما تقول في المسجد أغنى معطي يعني ذا مش من المؤذنين يهمهمش كل أخوي نقص أغنى ولا حاجة وخاصة إذا كان يبدأ فيه ميوع أو ما شابه ذلك لا يبيلي.
1: يا سي محمد يا سي نعم. محمد شكرا لك نعم. على الملاحظة متاعك. تبقينا نأكد لك وأنه في إذاعة صفاقس ونأكد لك وبدون استثناء كل الزملاء احنا نعم. عندنا موعد الأذان موعد مقدس حتى الأغاني نعم. اللي تكون قبل الأذان تكون أغاني مدروسة راهو 100% ما غير معناها ما غير ما تخمم معناها ما نتصورش فما حد من الزملاء يعدي معناها كان شي اللهم سهو وإلا مثلا الواحد هكا ساعات من الخطأ معناها من طبيعة الإنسان ولا حد ولا برمجة مسجلة ولا غيره. أما بخلاف ذلك راهو كلنا نقرأ حساب الأذان ونحاول باش نعملوا أغاني اللي هي تليق بطبيعة بالأذان وتليق بالمقام هذا معناها يا سي محمد
6: أي
1: وأون بليس ما نحلوش راديو في الجامعة يمكن حتى المؤذن ولا السيد اللي لاهي بالمسجد راهو في اللحظات الأخيرة يحل باش يسمع التوقيت معناها ورفع الأذان باش نكونوا كيف كيف الناس الكل في نفس التوقيت. شكرا يا سي محمد. أين تعديوا تفضل مشاركتك في البرنامج
6: على مستوى الموضوع يعني الإنسان ماذا بيه ما يبجيش حاجة على حاجة يعني ما تقول حتى على مستوى نفسه يحاول ما تقول ما يبجيش أهوائه على ما شرعه الله له. لكن ما تقول هو متزوج ما تقول ما يفضلش صغير على صغير يعني لأن ما تقول وقت يفضل صغير على صغير قد يخلف هنا بنات مغيرة قد يخلف بنات مهنة عقد نفسية قد ما تقول الطبيعة كده تكثر فيه يعني حتى لك ما تقول هو صغار وستنس بشيك واعتبره حاجة بسيطة ما تقول يقول لي يعمل ولد مبروك فهمت ولا يعني هنا قد يكون كده معناتها يكسب بشيء كيف وتولي طبيعة فيه وتولي طبيعة كيف إذا جزيدا ما تقول للأجواء
1: نعم.
6: ما تقول ما يتبينتني يعني ما تقول فما بعض الأجواء
1: نعم.
6: إذا كما تقول فلان حتى ربطه هنا مثلش فلان آخر إذا كان حتى ربطه في البصرية لا
1: نعم.
6: معناتها هنا وكأني فما حساسية كبيرة تكبر زي إذا كيف على مستوى سامحني ملاحظة قبل ما كمل على مستوى ما تقول المعلم ما يبينش بين تلامذة مش مثلا إذا كان ذي ناجح نحطوه لقدام والآخر مش ناجح يعني نحطوه تالي والما تقولوا نقولوا لي أنت مجامك ما تراش بلك ذا والما تقولوا يعني فكرك مستوى محدود أو مش شبه ذلك يعني بيقرصي كيف كيف بلاش معناتها ما عندك مصير لأن أنت هنا مسؤول على
1: نعم.
6: تلميذ
1: يعطيك صحة
6: ما تيش مسؤول على
1: شكرا.
6: يعني
1: شكرا يا سي محمد شكرا لك شكرا يعيشك إلى اللقاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي محمد لخص لحد خير من حد في برشا مواضيع بصفة عامة نعم نعم, نعم. نعم. المكالمة اللي بعدها آخر مكالمة في الدفعة هذية ألو عسلامة
8: السلام يا مدام تماع.
1: اهلا وسهلا، مرحبا
8: عم خليفة معك.
1: اي مرحبا يا عم خليفة، مرحبا بيك. مرحبا بيك، يعيشك.
8: عارف مش هو كان ولا
1: نعم
8: عيد ميلادي
1: اليوم
8: أمس
1: أمس صلى بطول عمرك،
3: طول عمرك وبصحة البدن إن شاء الله.
1: يحكي ربي
8: 79 يا سماعة، 79
1: 79 إن شاء الله بطول عمرك يا عم خليفة.
8: عام جاينا 80
1: إن شاء الله. إن شاء الله بطول عمرك يا عم خليفة، ويحكي ربي كل عام إن شاء الله.
8: بارك الله فيكم.
1: يعيشك يعيشك، ربي فضلك إن شاء الله. يعيشك يا عم خليفة، يعيشك. عندكم الطقس سخون عم خليفة عندكم؟
8: برشا برشا برشا
1: برشا برشا برشا، نعم موجة حر كبيرة برشا. على كل ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله بطول عمرك وأنستنا برشا يا عم خليفة. احنا باش نوليو يعيشك، احنا باش نوليو في النهار يا عم خليفة، ماك سمعتنا؟
8: برنامج
1: عنوان آخر اسمه مسك وفاح، أنا وعم يوسف كيف العادة نهار الاثنين من العشرة نص النهار إن شاء الله.
8: وشو المواضيع؟
1: تبعنا هكيكا واكتشف نهار الاثنين 29 جوان بإذن الله حاجة أخرى وبرنامج آخر ومود أخرى. بيه عم خليفة داكار، يعيشك يعيشك على خير على خير. شكرا، إلى اللقاء. أي حمدين، نمشيو لشوية موزيكا وبعد نرجع دفعة أخرى من المكالمات.

0: عم يوسف محليها لغاني الفوندو هذوما
1: فوندو
0: أغاني الزمن الجميل
1: مجد.
0: نعم نعم عم يوسف سيدي على الإيقاع هذية احنا نرجع نستقبل المكالمات الهاتفية ونأخذ المكالمة عدد 6. ألو مساء الخير، عنا 22 مكالمة يا عم يوسف.
1: ما شاء الله ربي يزيد ويبارك.
0: أمين يا رب. ألو
2: ألو السلامة.
0: أهلا وسهلا يا عم حسين.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
2: يا إزحوانك.
0: لباس
2: إزحوانك يا عم.
1: مرحبا بيك عم حسين. مرحبا
2: بيك يا عم يوسف. لباس
1: الحمد لله
2: صحتك. لباس أنا اليوم طلبتك ومتحصد شانيك.
1: والله الله غالب هكيك. ممكن تليفون من شيرا. أنا راني مانيش ياك المغروم بالتليفون. أي نعم
2: أيوة. ولدت وضايا طبرش مصفات صف وقلت خمج نطلبه. هذا كاريش
1: يا سيدي. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك يا رحمة ديك. موضوع عن الليلة.
0: أيوة
2: هو يقول لك لحد خير من حد.
1: أيه
2: سمتني. ولكن أيه. تو سمى سمى واحد خير من واحد.
1: أيوة
2: سمتني. خاصة تو فالأصحاب وفالواحد تجاه واحد خير من واحد.
1: أكيد
2: سمتني.
1: أكيد.
2: لا يتوى عندي أصحاب أنا عرفتهم تو عندي أجد من عامين سمتني.
0: أيوة
2: الله يخلف عليهم.
0: الحمد لله ربي طيح بينا ما خير منا عم حسين.
2: يا والله يا كريم. ولك أنت طحت بأصحاب أخرين طلعوا مش في المستوى.
0: ربي يهديهم
2: سمتني. أحنا أيوة. نقول ربي يهديهم لكن انت طبعا مش في المستوى سمتني. سمتني هذاك عليك
1: يا عم حسين.
2: وتو سيدي ما تطولش عليكم. خير قدم تحية ويرحم مديكم. والله كاركم تقعدوا تقعدوا كامل تسعة نص ليل.
0: اي بي
2: سمتني. والله خطتوا عدمتونا عدمتونا مش يبدو علينا على التاريخ بتاع السيف.
0: يا عيسك يا حسين.
2: سيف سيف تو عادك بيه.
0: عادك بيه والله.
2: الله عليك بيصير زيف أو شر تو في السيف.
0: شر شر شر تار والله العظيم كهو.
2: والله تار أو شر في السيف الحمد بيك شو ذا.
0: أي صحيح.
2: غم ذلك حل
0: كهو سيميدو.
2: قدم تحية لتحية محمد الصالح من قرواء. تحية من العمك العبيدي. تحية لعمك صالح من غرابة. تحية للناصر من منورش صاحبي. وتحية للحاج عزيز منظمة طاعة شريفة. وتحية المفتاح من حاجة بالعيون. تحية الجابر السامي وخوف وعائلته كليكا. وتحية لعلي المقدم وعائلته. وتحية لكل من يعرفني ناي. وتحية لعم يوسف. وتحية لك انت
0: يا عيسك.
2: وتحية للمخرج. وتحية لعمك سالم عيسى. قولوا الله يرحمه
0: سلومة وحمدي خيرك. يعيشك يا عم حسين.
2: الله يبارك له حمدي.
0: يعيشك يا عيسك.
2: تحية لكم وبارك الله فيكم ويرحم والديك.
0: وفيك زاد يا عيسك. على خير على خير يا عم حسين.
2: على خير
0: على خير. بسلامة إلى لقاء مكالمة أخرى. ألو مساء الخير. ألو عسلامة. مرحبا
3: السلام عليكم يوسف.
1: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
3: ودي تعود حتى من البيت.
1: الحمد لله.
0: يعيشك يا عم سالح.
3: ودي تكلموني مع هذا السي حسين ونجي نتكلم يعمل لي قصه عربي. ونجي نتكلم يعمل لي قصه عربي. مش رد علينا حزق.
0: اي
3: نبرطاج والعذب.
1: احسن حل الاخير هد عليه الحزق غاديك.
3: لكن يلزم عم يوسف.
1: قال لي يلزم.
0: مرحبا بيك. مرحبا يا عم صالح. تفضل.
3: تحيه للفريق اللي عمل معاك وتحيه لصاحبي حسين.
0: اي
3: صاحبي حسين نسلم عليه ونفدك عليه.
1: اكيد اكيد.
0: ميلاد ميلاد
3: صاحبي وعمك العبيد وسي محمد صالح والحاج عزيز وعم صالح بالغرابه والاخوين كل بدون استثناء.
1: بارك الله فيك.
3: وسلم عليكم انتم. والله برنامجكم باهي. والله برنامجكم سمح سمح برشا برشا.
1: ماكم انتم مسمح
3: يا ربي
1: واللي تقدم فيه سمح.
0: الله ينوركم.
3: ربي تحية للي التليفون وللمخرج وليكم انتم بكل.
1: شكرا.
0: يعيشك الله يخليك. شكرا.
3: الله يعطيك
0: الصحة. يعيشك.
3: طب بيني وقعدنا في الليل برنامج دبوا في الليل ما سمعوكم بخير ما لنا غالب.
0: كهو عاد تكهو ما هو مبدل كل مرة
1: نازل تبديل لازم
0: تجديد. نعم
1: لازم التجديد
0: لازم التغيير والتجديد. هكا
3: شد عم يوسف.
0: نعم
3: برنامج مش ولي بالنهار
0: اي نهار الاثنين مش تبدل برنامج اخر برنامج اخر نهار الاثنين من العشرة نص النهار برنامج مسك وفاح
3: يا عم يوسف يقعد لنا
1: مع بعضنا ان شاء الله كان عشنا انا وسماح
3: اه بس عم يوسف خليتي من بعض
0: لا
1: وانا نسلم في سماح
0: وانا نسلم في عم يوسف تو معقول هذايا معقول
3: خلونا عم يوسف وبر
0: لا ديما مع عم يوسف ان شاء الله ديما مع
1: ديم العشره ان شاء الله
0: امين يا رب العالمين
1: تعيش تعيش بارك الله فيك
3: صباح ومشكورين
0: يعيشك يعطيك الصحه عيشك شكرا على خير على خير بسلامه مكالمه اللي بعدها الو مساء الخير الو
4: انا عسلامة
0: اهلا وسهلا
4: مستوفيح معي عم يوسف سماح
1: والمستمعين الملاح
4: والمستمعين الملاح صحبات عم يوسف
1: الحمد لله
0: فاتمة
4: حنين حنين
0: اهلا اهلا اهلا يا حنين محببي. يا حنين شبي تليفونك فيه شوية بارازيت
4: بطرافيتك كان تطبق علي انا شاركت انا في العرس وكتلبتوني حالي خرجت من العرس وبعدت
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا حنين
4: قلت حلقة الأخرانية مثل مش فاهد
0: يا عيسك بارك الله فيك
4: صارنا وانت مع عائلتك والمستمعين ولينا عائلة واحدة
0: ربي كمل فرحكم إن شاء الله شنو جو العرس السمح العرس السمحة
4: عرس سمح بذي
0: ربي هنيهم ربي هنيهم إن شاء الله ربي هنيهم ربي هنيهم
4: دي لحنة غدة مرويحة
1: اي الحنة والمرواحة
4: اي المرواحة القدوة واليوم حنة
1: المرواحة تقصدوا بها احنا خطر عندنا الحنة
0: نقول نقول
1: لا احنا أي. عندنا الحنة البطالة
0: اها
1: المرواحة ممكن يعملوها الريحة
4: عشاء معناها عشاء ولا عريس يحني معناها ويعملوا واحد يعني الحنة ويدوروا بيه ويحنوا له ويرشقوا البلوت معناها اليوم
1: اي
4: وغدوة الحي المرواحة نتاع العروس
1: المرواحة يعني العروسة مش تمشي
0: لدرجلها
1: درجلها
4: هاي
0: هيك هو تخول عم يوسف تخول نعم يا حنين شو اسمهم العرايس سيسميهم خلينا نقدموا لهم تحية
4: صالح وضحى
1: ربي ان شاء الله يهنيهم
0: ربي يهنيهم ان شاء الله ربي يهنيهم
1: قولهم بالرفاء والبنين
0: بالرفاء والبنين
1: بالرفاء والبنين
0: بالآ مش بالها
1: بالرفاء
0: بالرفاء والبنين
4: نعم
1: والعقبه
0: ليك العقبه ليك ان شاء الله يا حنين يا تحيه
4: لك انت تحيه
0: لعم يوسف
4: تحيه
1: لعم سالم تحيه ان شاء الله تجيك فرحه كونيه تستدعيني انا تستدعيني انا وسماحه
4: عايشك
1: بسيرش
4: الله يبارك
1: شو يسالش تستدعانا ولا بستدعاني
4: بستدعانك الله يبارك
0: يعيشك يعيشك
1: ربي يعطيك ان شاء الله فرحة كونية ان شاء الله
4: عايشك ربي خليك
0: يعيشك شكرا يا حنان يعيشك الى اللقاء بسلامة مكالمة اخرى الو مساء الخير
5: مساء الخير
0: مرحبا اهلا وسهلا سي محمد
5: محمد صالح شمنجي حاجة
0: اهلا وسهلا سي محمد صالح اهلا
5: نوجه تحية ليك وعلى
0: مولد
5: الأسفاق في الأبية ولسي يوسف
1: شكرا
5: والفريق العامل معكم سي سالم وسي حمدي
1: نعم
5: معاطب الأمني وسي يا سماح
0: نعم
5: أنا يعني بالليلة مش إن مع منتصف الليل مش نودعوا أحسن برنامج
0: يعيسك يخوف خاطرك
5: لفترة الصيف لفترة معينة
0: إن شاء الله
5: والله يعني مش يخلي في قلوبنا كل لوعة وكل حصرة
0: يعيسك
1: ما زر غبا انت ازداد حبا
5: اي تعودنا بيه وتعودنا بيه
0: حتى احنا تعودنا بيكم مين
5: عمي اي وكل عبر وكل جميلة وكل حكايات انت هني بدأ من عنطل بن شداد حتى جميل بوثينة وكل مسجلين عندي في الكراسة يوسف
1: ما شاء الله
0: يدك صحة
5: اي وانا بصراحة يعني بصدد معنى قصة حمزة وفاطمة ضمة الشهيرة فني صار في عهد البيات صار في عهد البيات فني وقت مازال آخر أسد عدنا موجود الأسد ذاك الوقت فكرت الفترة هذيك ولكن كان بو فاطمة ذي حجرة عثرة هربوا لسنين فني لمن هربوا قتلوا دبرت عليه خاطر كانوا يسموها بالجازي الهلالية الثانية كانت الآية في الجمال وحكمة وتقول الشعر وهو مكنين ومعنطر بن شداد فهمني الثاني عاد قلت له ندبل عليك انا نهربوا لي للقايد نتاعنا القايد هو قبل في بلاصه الوادي راهو فهمني ولا الولايه تسمى عماله فهمني نهربوا للقايد ما نهربوش لعشيرتك انت تو عشيرتي وعشيرتك يسيروا في صدام وتبقى عزاء على طول نمشوا نهربوا للقايد نتاعنا فهمني القايد نتاعنا كان اسمه يوسف الشرق من مدينة السق انا ذلك نهربوا له لو ما يسلمناش حتى ولو ب بالقناطير المقنطره من الذهب
1: دعاء بس
5: عاد انا راني اشوف مش انه يجيبها في نزهة العشاق عند وقت يرجع لنا لكن رايد بالتمثيل فلحقوا عليهم بالخيول فيها صهيل الخيول وفيها زئير الاسد وفيها برشا حاجات
0: يعطيك الصحة
5: هلا من الاخ ندخل في الموضوع مباشرة
0: وما تطولش سي محمد خاطر عندنا برشا مستمعين
5: وانا معاه في المصدر نتاعها وسي حسين وعبد الناصر فهمني بارك الله فيهم حيوي وانا نوجه تحية لكافة الأصدقاء والصديقات تعذرونا الليلة هو البرنامج ضيق شوي في الوقت أخي يوسف كلمة مش نقولها لك
1: خير إن شاء الله
0: تفضل سي محمد
5: أي هو المتكبر هذا فهمني
1: نعم
5: لو ينظر ماليا ويشوف روحه مليح مليح مليح فهمني يعني يشوف جسده ويشوف طاقته الفكرية ويشوف مستواه العلم والثقافية سيجد نقص كبير موجود في سواء على تاريخ الخلقة أو في سلوكه أو في كذا
1: نعم نعم ما في ذلك الشك
5: اللي ممكن يصير موجودة فهمني معنى مش موجودة في اللي تكبر عليه
1: نعم الغرور هو الغرور
0: يعطيك الصحة يا سي محمد المعذرة منك ما عادش منطول
5: على كل حال لكن مش كلمة مش نقولها لك يا سماع
0: نعم
5: في مسك وفيه ما تقصاش علينا شوية تنقص شوية يوسف هي الساخر في الحكاية وانت
0: لا لا مسكوا فيه حاجة أخرى حاجة أخرى حاجة أخرى مسكوا فيه تبعونا نهار الاثنين من العشر نص النهار ومرحبا بكم
5: ناسكم وزي شير حديد من العقل من الحي
0: يعيشك يعيشك شكرا شكرا شكرا شكرا سي محمد يعيشك طول شوية طويل غشوا علينا بقية الأصدقاء نعم
1: نحن نحب الرضي والناس
0: هذيك عليش باش ناخذ المكلمات لكل خاصة وأنهم تزيدوا سلوم على والقال 18 بعد ولي 22 وأسف ورطة ولا وشي أخرين ألوها السلامة
6: ألوها السلامة يا سماح مساء الخير
0: مساء النور مرحبا
6: نجاح جاموسي معكم
0: مرحبا
6: في آخر البرنامج تحية لكل العشاق فصحة العشاق
0: آخر العشاق
6: نهاية البرنامج هذية ونترقبوا معناها ما أحسن وفي مسك وفاح
0: إن شاء الله
6: نتبعكم أنا يوم الاثنين بحول الله
0: بإذن الله
6: بإذن الله معناها بالنسبة لبعض المستمعين يقولوا البرامج أنا بالنسبة لي نتبعها مش مواظبة ما نكذبش أما كي هكا نسمع سماح وعم يوسف نحبك نسمع تقطوقات عم يوسف وشنو يحكي من واقع ومن خرافات ومن إلى خيري بالنسبة للي تتمنى الزواج نتمنى لها كل حظ حسن الاختيار مش الفايدة نتزوج أن نحسن الاختيار
0: صحيح.
6: مش نجم نضمن زواج
0: ناجح نعم صحيح
6: العلاقات راهي فيها وعليها فهمت يعني الوقت نحاولوا باش نثمنوه مش نضيعوه نثمنوا الوقت اللي احنا
0: نعم.
6: باش نعيشوه يعني اللحظة اللي نعيشوها في اللحظة
0: والله
6: توا نعملوا بعض المراجعات ما نعيشوش ديما على الماضي وما نتذكروش برشا المستقبل نعيشوا اللحظه نتاعنا راح نعيشوا متوازنين نعيشوا في سلام
0: نعم
6: اللي باش يعيش في الماضي راهو يشعر بنعس الاحباط باش يعيش المستقبل باش يعيش القلق يعيش اللحظه ويتمتع بها راهو يعيش
0: والعمل على ربي صحيح
6: والعمل على ربي طبعا الانسان ديما معناها يكون هو الفاعل والله سبحانه وتعالى هو باش يسخر له طبعا لكن ما نقدروش نقولوا معناها يقول لك اسعى يا عبدي وانا معاك
0: وانا معاك نعم نعم
6: دونك ما تطولش بما ان عندك
0: برشا مكالمات يعطيك الصحة مدام نزيح عايشة
6: نشكركم على البرامج هذه معناها
0: شكرا
6: متنوعة هي وفيها برشا ايجاب والى اخره دونك
0: شكرا
6: نتمنى لكل المستمعين واللي ما قبلوا اليوم على إعادة البكالوريا نتمنى لهم النجاح
0: إن شاء الله.
6: نهني كل الناجحين
0: وكل
6: المستمعين
0: شكرا.
6: وربي يوفقكم في كل البرامج من نشط العشرة دائما لدعك
0: يعيشك مدام نجاح. شكرا شكرا على خير بارك الله فيك. شكرا إلى لقاء مكالمة أخرى. ألو مساء الخير. ألو
7: ضحكشتو من نومك وبال بتاع كفي نومك لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلقاك يا حبيبي تعيش الحب وأيامه ونوعي كل اللي نامه دخيل الحب وكلامه ودخيله قلبك يا حبيبي على إيه سهرة فيها غمرة يشهد علي القمر وانت حدي لما بدي عدي يا قمر الدنيا بنعيشها مرة خليها حلوة ليه مرة رح اظل حبك كم مرة مثل الاول يا حبيبي يا رب تخلي ضحكاته ما يشيل الهم بحياته وتضل الفرحة جواته ترسم لياليك يا حبيبي الدنيا بنعيشها مرة خليها حلوة ليه مرة رح أظل أحبك كم مرة مثل الأول يا حبيبي تحياتي ليك سماح وتحياتي
0: أهلا أهلا وسهلا دي حفظتها يا راديا
1: والله ما شاء الله
0: مرحبا حفظتها الأغنية حفظتها
6: حفظتها
0: صحيح
1: حفظتها وأديتها كمان والله أعطتها من روحها
0: طو احنا شكون مش يغنينا في مسكوفاح شكون معناش الوقت في البرنامج باش تغني وراه
6: يا خسارة والله مش خلونا بلاصه في الليل والله
0: يعيشك يعيشك يعيشك الله يخليك
6: يعيشك اختي سماحة ان شاء الله ربي يخليكم وان شاء الله كل عام وانتم بخير
0: وانت بالامثل شكرا
6: ترجعونا البرنامج هذا عاد
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
6: عاد ما تخلوهاش دينا
0: ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله
6: والله
0: يعيشك
6: والله صدقني انا طول حوم في القمرة البرة
0: ما شاء الله اي فما قمره الليله تعمل كيف هاي تحس مزيان محليه هاي اي
1: قريب النصف
6: جو يهبل والله جو رومانسي مش عارف
0: يعطيك الصحة يا رادي شكرا ليك عنسنا برشا
6: والله نحب نحييكم انتم ان شاء الله ربي يخليكم
0: ونحيي سلومة
6: والله
0: يسلمها
6: كله خي سامحني راني ولا كثرت عليك
0: مرحبا بيك
6: والله اخويا حمدي
0: اي
6: طلبت وفكرك أسأل ما قال لي فرس كنت لك حاشي ثاني شطبك يا راضي
0: آه يا بي يعطيك الصحة يا راضي يعطيك الصحة شكرا
6: ولا يحيي كل المستمعين وما نكسرش عليكم إن شاء الله ربي
0: شكرا
6: يخليكم
0: شكرا
6: وعم يوسف إن شاء الله في حزة يا رب
1: صحبة إن شاء الله يعيشك
0: يعطيك الصحة شكرا إلى اللقاء بسلامة مكلمة اللي بعدها ألو مساء الخير
8: ألو
0: أهلا وسهلا
8: عسلمة
0: مرحبا يا سميحة
8: لباس نحويلكم
0: شنحويلك أنت لباسة
8: لباس الحمد لله
0: اسمع انا حاسه لي انت تسهر هكا البر في طلعش على البحر ولا وين موجوده
8: لا لا في البر في بيتي
0: في البر مش في البحر ملا سميحه
8: ايوه بدل لبسيت للبحر
0: ايوه بيه ان شاء الله كل عام وانت بخير وتتمشي
8: ربي يسهل
0: يا عيسى كاي سميحه تفضلي
8: شبيش نقول يا ربي والله نسيت نسيتنا المراه استعجل على معناتها استعجل على بنته ونعرف شكون

0: أمانة أمانة محلى أمانة محليل اسم. إن شاء الله كل عام ويحيى بألف خير ورب يحييك حتى أنت يا سميحة. شكرا لك يا عيشك. شكرا يا سميحة عيشك وأنت بالأمثال. إلى اللقاء بسلامة. مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
1: ألو يا مساء النور يا مساء الورد يا مساء السرور.
0: مرحبا بيك. أهلا وسهلا. شكرا معنا.
1: وبيك عيشك. تحية ليك وتحية لعم يوسف. تحية سالم وتحية فاطمة.
0: عرفت فاطمة. فاطمة مرحبا وتحية ليك انت وتحية لكل اهل نفس خيرة.
1: ايه عيش اختي. عيش اختي. الله يخليكم والله ينويكم. قال لك الدهر لحظة والزمن وقية.
0: ايه
1: وخنعيش مدام الشبابي في
0: والله
1: البشر كيف يجي اللحظة يزمن مفوتهاش.
2: اكيد اكيد.
1: على خطر زمان لو قد ما يطول يقصر أشحد. وأنا هذا طول الجمعة هذه نتكلم وجمعة ما
0: والله زمان أيه. قد ما يطول يقصر والله يا يوسف. أيه. والله
2: أكيد أكيد.
0: نعم ياتك صحة يا فاطمة ياتك صحة.
1: وعلى حد ما هو حد كيف خير من حد. لا هو رأى اسمي في التركيبة وفي الرأي مش لحد خير من حد. أيه. لكن في العقل وفي التمييز وفي معناها في عقولنا وفي كل حد وأخلاقه وكل حد
0: نعم.
1: قال لك ما هي المرأة قبل بكري قال لك ما يشربوش التاي الناس ما يشربش كان الرجل شو يروح رجل هذا قاعد تشرب التاي.
0: اي هلا فاطمة يحكي اي
1: عركها قالت له إني روح وانت روح نشرب زيك وما هوش من حكر وما هوش حكر من جدك خذاه ببيك.
0: والله والله فاتمة ياتك الصحة يا فاتمة.
1: يعيشك الله ينوركم وتحية لكم وإن شاء الله نطلقوا نهار الاثنين إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا فاطمة يعيشك. إلى اللقاء.
1: يعيشك
0: إلى اللقاء. نرجع شوية موسيقى.
2: قبل يا سماحة اللي لاحظتوا أنه زوز متداخلين زوز مكالمات أنه على أساس بالفعل نحن ما نقولوش الناس الكل فرد مستوى أخلاقي ولا بدني مش هذا القصد. أما الإنسان ما يركبوش الغرور حتى ينظر للناس أنه هو خير منهم.
0: نعم.
2: هو أقوى منهم هو أعلى منهم هو أجمل منهم. هو ما يزموش ينظر للناس بهالدونية
0: هي أوكي قاتلك لحد خير من حد نقولوا إحنا في خليقة ربي وغيره هيك اللي حب ربي.
2: نعم.
0: أما في على مستوى الثقافة والتكوين ولا التعليم ولا الأخلاق ولا اللي هو ربما تكون فما هكا شوية درجات. نعم.
2: يلزم الإنسان هو ما ينظرش للناس أنهم أقل منه.
0: أقل منه أكيد صحيح. نعم هذا هو الهدف.
2: أما مش
0: أكيد.
2: أما بالفعل الناس متفاوتين
0: ملا
2: في
0: ملا ملا.
2: أخلاقهم في أبدانهم.
0: نعم.
2: كل الخصائص نتاعهم. لكن
0: الاصل الاصل ما يلزموش يكون لحد خير من حد.
2: لازم يكون خير من حد.
0: صحيح.
2: نعم.
0: هيك هو الاصل.
2: وما تعرفش قد يكون اللي تشوف انت هذا انت خير منه كذا ربما هو يفوقك مجالات.
0: نعم صحيح.
2: مجالات كبيره ياسر بالفعل. ما تحقر حد.
0: ما تحقر حد. صحيح.
2: والله ما تحقر حد.
0: هو هذا هو.
2: احيانا اللي نشوفه احنا حتى اعلى المراتب
0: أيه أيه.
2: ربما هو يحتاج لابسط الاشياء ما يقدرش
0: أكيد.
2: يعملها
0: اكيد جدا عميز.
2: بحيث الناس للناس من
0: خدم
2: من بدو وحاضرة
0: أيه؟
2: الناس للناس من بدو وحاضرة
0: أيه؟
2: بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا يخدموا بعض.
0: انا جبت لك اخر كلمة.
2: انت جبت القافية.
0: صحيح يا عمي يوسف. نرجع شوية موزيكا وبعد نرجع نستقبل مكالمتكم الهاتفية.

0: مرحبا بكم مجددين. صيف ساعة يوسف، الوقت يجري. عرفت كما الواحد وقت يبدأ معناها يستنى في حاجة مهمة ولا دونك الوقت يبدأ يزرب شوية. خلنا نرجع للمكالمات. ألو، مساء الخير. ألو، 9 مكالمات باش ناخذ توا في آخر دفعة. ألو، به مش مشكلة. يقول لي الحمد لله 4 مكالمات طاحوا. عاودوا يدخلوا معنا المكالمات فقط. عم يوسف، خلينا نعمل احنا تلخيص ربما للقيم والعبارة اللي ليلة. كما قلت انت، حكيت ما حد خير من حد. المرأة اللي صبرت واللي ضحات، ديما احنا نختموا حتى بنت الأصل يا عم يوسف. الراجل محليه الجزار اللي أخلاقه كبيرة وصعبة الكبير برشا، اللي هي راي عملة نادرة واللي توا معناها احنا في وقتنا توا، وانك تلقى حد معناها بال روح هذية
1: وسع
0: البال والأخلاق هذية ولا غيره. بالحق معناها احنا هذه القيم اللي احنا نفتقدوها الحقيقة عم يوسف، هكا ولا
1: لا؟ لو تدخل مثلا الحانة بتاع تاجر ولا كي بالدخلة الأولى خافك مش تقضي من عنده، يظنك هكاية
0: يفرح بيك
1: في وجهك ويبش.
0: أيوة،
1: ثم كلمة نعم هاش. نعم. وباش
0: باش فم صحيح.
1: نعم،
0: وتمر هكا ثواني،
1: تمر ثواني تراه ودخل من بعد قل له بلي عندك في صرف 10,000.
0: ايوه،
1: كيفاش يتقلب
0: يتبدل والله.
1: المفروض انه الواحد يحافظ على ابتسامته والله على الطيبه، لانه اما تكون طيبه
0: أي
1: فطريه او مش بلاشي بها. اذا كان ما عندها متصنعه
0: نعم
1: ما تمشيش راه.
0: نقول لك حاجه عم يوسف، في الحاله هذه بالذات، في الكا هذه اللي كنا نحكيوا عليها توا، اذا كان انسان مؤمن بربي يعرف انه القسم توكل به ربي.
1: نعم.
0: ورزق على ربي، حتى وانك دخلت وسالت على سوم الروبة هذيك ولا اللي هو.
1: نعم.
0: والروبة اللي بعدها واللي بعدها واللي
1: نعم
0: بعدها، ومن بعد ما شريتش ومش تخرج عادي جدا. فما معناها تجار للأسف الشديد يتقلبوا كما قلت أنت 90 درجة، معناها تروج آخر.
1: ما هوش صناعي، ما هوش تاجر. أقول لك على شيء سامح.
0: نعم.
1: بكل بساطة، لأنه إذا كان هو دائما وأبدا يهش في وجهك ويبش وعش بمخذي ديش ومسالة شو هلا وسهلا ومرحبا بك إلى آخره، عبارة هذا كي يضمن عودتك.
0: نعم.
1: رجوعك
0: صحيح.
1: أما إذا كان هو دور وقلب الوجه الآخر يعني خسر حريف.
0: حريف
1: ما في ذلك شك. بالنسبة للمرأة حتى تطلع لنا بالنسبة للمرأة الصالحة،
0: وقت نبدأ حاضرين قل لنا حمدية
1: بالفعل يسمحوا عندنا حتى بعض قصص كيفاش هي وقديش نعرف من حالات اللي بالفعل ترملوا ولا تهجلوا وعلى صغير واحد.
0: احنا نقولوا كبيت على صغارها،
1: كبيت على صغارها. وثم الحالات غير ذلك. ثم يحكيوا على حكاية سماح.
0: ايوه،
1: ثم واحد زاد بيت مع مرته ليلة واحدة ونجل هج.
0: نجل
1: نجل يعني هج.
0: هج بيت
1: هج
0: خرج. أو كتعلمت كلمة في الختام الحسن.
1: لا، يقولوا على الطيور حمام نجل ناجل إلى آخره. يعني يعني غادر الوكر. هذا الرجل الذي عرس الويلة ومشى على روحه. مرية جابت وليد، صبرت عليك الطفل هذاك وقراته، وحتى ولا هو القاضي نتاع البلد. ولا والقاضي أعلى السلطة. نهار من الأيام وقاعد يراقب من بعيد، جاء رأى الرجل بالخدم والحشم.
0: أي
1: دق، خرج له البواب، تفضل يا بابا. قال له برعاية بسيدك، يحكي على ولده ما يعرفوش.
0: أي
1: الرجل في حالة رسى، خرج له قال له يا سيدي راه سمى رجل كبير. قال لي نادي على سيدك. قال له برا خرج له اللي يكتب من ربي. خرج له قال له جاي نطلب عليك هنا، قلت لك برا. قال له جي. قال له راه فيح فيا وقال لي لازم نجي. خرج القاضي هذاك، خرج متغشش. قال له انا ابوك. قال له بويا شنو مزيتك عليا؟ خليتني للعذاب، خليتني مرميد مرمت دمي، شنو مزيتك؟ قال له انا ابوك ومزيتي ما تنجمش تخلصني فيها بالكل. ابي شنو اللي عملت حتى ما نجمش نخلصك فيها المزيه هذه؟ قال له نحبك لما تدخلني على كتافك. شنو دخلك على كتافي؟ اي نعم، لاني فضلي ومزيتي عليك ما تنجمش تخلصها. تتصور شنو فضله ومزيته يا سماح؟
0: انه جابوا للدنيا؟
1: لا،
0: اي
1: كل حد ينجم يجيب حتى الفرجي.
0: قال له
1: لاني استحسنت امك، خذيت بنت أصل. لو كان كانت امك ما هيش بنت اصل، وهذه اختياري انا، وهذه مزيتي عليك. راي كان ضيعتك وراك طلعت متشرد.
0: نعم.
1: مادام استنجبت امك، وهيك علاش الانسان ما يحس بوه الا على ثلاث اشياء سمح.
0: اي
1: ما عندكش الحق باش تحس بوك الا على ثلاث حاجات.
0: اي
1: على اسمه، يجب ان يحسن له اسمه. ما يسميهش اسم يولي يضحوك به ولا يخليه معقد به. هو في العصر هذا ويسميه باسم الشنفرة أو اسم تأبط شرا يخليه يضحوك على اسمه. يجب أن يحسن له اسمه، ويجب أن يستنجب له أمه. ما يخوش مراكي مجاجات، ما يش نزوة، مسؤولية كبرى.
0: صحيح.
1: ويجب أن يعلمه القرآن. وهذا جاء ولد سيدنا عمر بن الخطاب، رجل شادد ولده ويكركر فيه سيدنا عمر. يا أمير المؤمنين ابني هذا يعقني. قال له سيدنا عمر: أو لا تعرف أن من حق الابن على الوالد على ولده كذا وكذا وكذا؟ قال له: أعرف. أو ليس للابن حق على أبيه؟ قال له: نعم. قال له: ما هو حقه؟ قال له: أن يستنجب أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. قال له: فوالله ما حسن اسمي، سماني جعل. الجعل هو أبو قعللو. ما قال الله بت علينا سامي الكل، سمي أبو درنة ولا أبو قعللو ولا قرلو ولا سمي لينا أرس سميها خليها ضحكة. ولم يستنجب أمي، بل هي سندية اشتراها بأربعمائة ريال. خذاها بالفلوس هكاك، جا اللي خذا خلاه السبه، خلاه السبه: يا ولد فلان، يا ولد كذا.
0: نعم.
1: ولم يعلمني آية من القرآن. عمر بن الخطاب نظر غزر للشيخ وقال له: قم تقول ابني عقني فقد عققته قبل أن يعقك.
0: كيفاش؟ يعطيك الصحة يا عم يوسف، يعطيك الصحة. خلينا ناخذ نرجع للمكالمات. ألو، مساء الخير.
2: مساء النور، مساء الورد، مساء الفل. أختي سماح وخويا يوسف، تحية الحب، تحية الوفاء، تحية التقدير.
1: شكرا.
0: يعيشك. عامل عبيدية؟
2: عيدودي.
0: عيدودي العيدودي. مرحبا. أيوة العيدودي. مرحبا عامل عيدودي، مرحبا.
2: الموضوع أكثر قال إذا الملك الجبار وسعر خده مشان له بالسيف ونعاتبه.
1: هي.
2: وقال له: فلا تنظر للعود وشكله، فإن لنوره صنع الثقاب، وأرى طفلا على باب كبير ولكن خلفه دان خربه. هذا يصير الملك، هذا وقت اللي ضر الروح في باله كان هو في الدنيا. ولكن راح يسمى ما نمشي للأم ولا كيفاش ربط هذا الصغير اللي نجبه هذا السلطان.
1: نعم.
2: أنا أم نقول أمي والله ما ننساها وطول حياتي نذكرها، رضا ربي يرضى برضاها حية والله في استقبرها. أم حملتني في بطنها 9 أشهر هلال هلال، وتتغذى ونتغذى منها، تجري وتخدم على العيال، تلمد وتدكن في محلها بمثنان وشيح وشعال وترحي، والكسرة تعجنها راح يصفيها بغربال، تحطب وتجيب على ظهرها تورد بالدرب والبلال، ولا ترق ولا تحط شفرها كوز كان النوم أداه. أمي ولا ما ننساها، أمي حرة من الحرات، الصبحة تنوض من الأفجار، تقضي قضيتها بثباته وتحلف فواني الفخار، تنظف ساحتها والبيت وتقضي كل كانون النار، تجيب لنا كل الخيرات الزبدة والكسرة جمار، تفطرنا ذراري وبنات وتتبيح وتلبس العجار وتخرج تمشي بالسعيات، ونحن صغار الظال وراها. وأمي والله ما ننساها، أمي ضحت على السبان وصبرت في جرتنا كثير من المات الشايب، بابانا قعدنا في العش طوير وصبرت ربطنا بحنانا حتى لفينا عادي سير، وما زالت ماشي مطمانة وما زال المشوار طويل، تصنع وتنحي لعبانة، تحرص البمحة وشعير وتحفر، تغرس من زيتون، تقول أولادي نعمرها. وأمي والله ما ننساها وطول حياتي نذكرها، أمي قامت بالمجهود وربطنا رباية دلولة، نعيشوا بالشي الميجود ونضو بالزيت والفتيلة، ونفقتنا الحمى القنفود على القمرة شدوه بحيلة، وقصتنا فخار وعود ومال من أمي المكفولة، وأمي كاللبة بلصيدة تحمي ذراريها من الغولة، يصب علينا الخير يزيد ونعمة من ربي منزلها. وأمي والله ما ننساها، ربتنا رباية دلولة، رباية على الخير وعلى الشر، ومرات الدنيا معدولة ومرات تلقى فيها حصر، ومرة تمشي على الجندول ومرة مسمى وانا تمشي على الجندول، ومرة تقعد فوق حصر، ومرة ما سمسني كول، ومرة تجى تمر وضر ومرة تحرز قمح وفول ومرة ماشي مطر ومرات يحط المرحول بلد خضرة يعجب منظرها وأمي والله ما ننساها. أمي كملت الصفات وخدمت ياسر موش شوية من أنا مرض الشاي ماتت وصى ما تركنا شيء تركنا ثلاث حويات عشاء وفريش وغطي وأمي ضحت ياسادات بدأت تخدم ما تسلم شيء حلفة وزيتون مسافات تقطعهم صفحة وعصي وفي الصيف تلم الزراعات توصل البيعها لظهرها وأمي والله ما ننساها. أمي ياسام على قوالة ماليها في البر مصيلة وربطنا وولينا رجالة ووسطنا نعيش رجازيل بزرع عوتنا اللم والمال حلال مغرب البغرابيل ونبعد على القيلة والقال ونرحم نشفق على قليل الرب النعجة وام شمال ونرحى ونحرف كانت بق السيل وامي كانت قد الحال قد لها عمر مبشرها وامي والله ما ننساها وطول حياتي انا اتذكرها رضا ربي يرضى برضاها حيه والله فوس اكبرها الله يرحم كل الامهات.
0: شكرا. امين امين يعطيك الصحه.
1: نعم الاعتراف فضل الاهلين
0: ومحليها يا عم العيد.
1: نعم الاعتراف يعطيك الصحه
0: وملا اهمل سهر
2: وحلاكم محلاكم انتم اخوي وسم واختي سماح الله ان شاء الله يحلي يحلي ايامكم ان شاء الله يا ربي
0: يمتعكم
2: بالصحه الابدان بجانبي ها وطن تراقبكم من هذا الاثنين ان شاء الله.
0: يعيسك يا عم العيد.
2: ما يشاركوش ما يشاركش ما نسمع وكان
0: لا شارك معنا يا عم العيدودي محليك ومحلى كلامك والله يا عم العيدودي الله يخليك.
2: الله ان شاء الله يبارك لك في معانكم وتحيه
0: يعيسك
2: يسمع فيها وتحيه لاخويا حبيب العكرمي وكل اللي كيب اللي معاك واللي هز علي التليفون الله يصلح حاله ولا بالايام ان شاء الله.
0: يعيسك شكرا ليك شكرا على خير يا عم العيدودي. الى اللقاء بسلامه. مكالمه اللي بعدها. الو مساء الخير.
3: الو
0: اهلا وسهلا يا سيدي ذا
3: السلامه اختي لذيذة.
0: ايوا وينك اي لباسه
3: حالك لباس عليك شحالك يا عمي.
1: مرحبا يا سيدي ذا مرحبا بيك.
0: الحمد لله يعيشك شحالك انت ولا نسالو كان عليك يا سيدي ذا
3: يرحم والديكم بارك الله فيكم ربي يسر ابرك ابرك السكر تعدل
0: ربي يشفيك ان شاء الله. الحمد لله سمع عليك كان كل خير ان شاء الله.
3: ونحب نشكر سي سالم وسي حمدي
0: عايشك عايشك عايشك سيدي ذا
3: عمدي يوسف اختي سماح.
0: نعم
3: يا نعم عليكم يرحم والديكم كيف نقدم لكم بشرة
0: ايه
3: ايش رايكم
1: خير
0: اي قول اي خل نختموا بالبشرة السمحة
3: باهي برنامجنا هو نزهة العشاق
1: اي نعم
0: اي
3: وخذا صدى كبير والحمد لله وبارك الله فيكم
0: يعيشك.
3: لكن تم لما مرأة ورجل تعرفوا على بعضهم من البرنامج هذا
0: باهي
1: ويا سعد من وفق راسين في الحلال
0: في الحلال اي
3: وباهي انتم شنو رايكم
0: اي
3: تفرحوا بهم ولا لا
0: نعم
1: بالرفاء والبنين
3: لا تفرحوا بهم ولا لا
0: ميلا شنعملوا ميلا نفرحوا يا سيدي ذا ميلا
3: تعملوا لهم عرس باهي تحت شعار من العشاق
0: تي هذه حاجة سبيسيال حاجة سمحة برشا معناها تصير في برنامج كيما هكا زوحيد يتعرفوا على بعضهم كيما قال عم يوسف في سعد من وفق راسين في الأحليل دونك تولي حاجة مزيانة برشا خرجة متاع برنامج بالحق
1: أكيد
0: نعم أي
3: يعني تقفوا معهم ولا لا
0: تنقفوا يا سيدي إذا شوقتنا هي قل لنا هي بينسير
1: شكونهم العاشقين العاشقين الولهانين شكونهم
0: محليهم شكونهم اللي بدأوا يتنزهوا في نزهة العشاق اللي نوصلوا مع بعضهم محليهم
3: اي لا ما قولش عليهم هم بيدهم ما يعرفوش بعضهم ما شافوش بعضهم التو
0: اي ربي سهل ان شاء الله يشوفوا بعضهم
3: اختي سماح
0: نعم
3: نحب نقدم لكم تقاليد
0: أيوة. أي وباختصار يا سيدي ذا المعذرة منك خاطر اللي برشا مكالمات باش نختصروا لي لو الوقت قريب يوفى أيوة
3: احنا قمنا العروسة بالألمانية براوت
0: أي
3: والعرس اسمه أخت سعيد أخت سعيد العرس بالألمانية أخت سعيد
0: كانوا قال لي أخت سعيد أي أي أي
3: وفي فيهم تقاليد اللي ما احنا ما عندناش ليلة العرس العروسة اصحاب العروس يغتلوا ويهربوا بها هو يقعد يلوج عليها حتى يلقاها
0: ايوه باهي هذه باهي اي
3: اي والعرس الثاني اسمه زلبة وقت سعيد زلبة ايش معنى زلبة هي الفرة يعني العرس الفرضي يعني يعدوا حياتهم 25 سنة عارفين يعملوا احتفال وفرقة وأوركستر وتشطح وعشاء وجمعة والعرس الثالث هو جولدن هوكسايد جولد يعني
0: العرس الذهبي
3: العرس الذهبي
0: أيوه.
3: يعني عندهم 50 سنة متزوجين ويعني بتصير حفلة كبيرة والهدايا ويعني منعبلك
0: يعطيك الصحة يا سيدي ذا شكرا ليك وأنسنا برشا في نزهة العشاق شكرا سيدي ذا على خير إلى اللقاء أي
3: حمد
0: يعيشك يعيشك المكالمة اللي بعدها شكرا سيدي ذا على خير المكالمة اللي بعدها ألو مساء الخير
4: ألو
0: ألو على السلامة
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا شكون معنا
4: أخوك عبد العزيز عكريتي من الرياض
0: مرحبا بك مرحبا سي عبد العزيز
4: يعيشك يعيشك
1: الحمد لله يسعدك الخير
4: يا أختي حنان ونحيي بربي
0: سماح سماح
4: يا أختي سماح أختي سماح نحيي اللي هز علي التليفون
0: سلومة سلومة مرحبا
4: من المستمعين الأوفياء ولكن الليلة كما يقولوا اللي يستنى خير من يتمنى وسمعت الرقم من الأول معنا قلت ما نيش تنوصل وأصريت الخاتمة نتاع البرنامج
0: مرحبا مرحبا يعيشك يعيشك
4: والحمد لله وسعتني الحظ لا يورا وشوف ما باش تعرف نجاحة نجاح البرنامج
0: يعيش
4: معناها المكالمات ما شاء الله
1: من
4: 20 ووصلوا 22 أنا هاو سعدني الحظ لا هي
0: يعيش
4: أي والله البرنامج شيء كبير معناها ما عندك ما احنا عملوه بالخميس جاء نسكو فيها المرة مش ترجعوا بالاثنين هكا ولا
1: اي نعم اي نعم
0: نعم
4: اي تاهي وتويك معناها كما معناها الدنيا سخونة ياسر ياسر ماذا بيا بالله أنا ننصر علي ونأكد على الإدارة بالخاصة في الليل ماذا بينا تكون البرامج مباشرة على جل أنا واحد الناس مثلا نسكن في الريف والناس عندك معناها شعبية كبيرة ياسر ياسر
0: ياسر
4: بالخاصة في السيدات وذو معناها من ناس ما قالوا لي بربي ماذا بينا باش تبلغلنا كما قلنا في النهار الدنيا سخونه وفي الليل الناس كل قصر
0: عندنا في الليل ديما البرامج مباشره سي عبد العزيز موجود كل ليله كيف العاده
4: ما عرف البارحه من الظهر اللي فات والليله الجايه بربي خمسه
0: لا تو مش تتبدل تو مش تتبدل البرمجه الصيفيه انطلاق من 29 جوان فما برشا برامج جديده وبرامج عايده وبرشا حاجات مش تلقاوها في الليله
4: اي علي الموجة نعرف عليك في الصيف
0: ومهرجانات لا في الليل في الليل معناها في الليل نقصد بخلاف اللي في النهار علي الموجة وكل هيك في النهار توا في الليل زادة في الليل كيف كيف نعم
4: اي ماذا بينا في الليل ماني قلت الناس تسهر نص الليل في الجايلة مقيلة والدنيا سخونة
0: واضح واضح سي عبد العزيز واضح واضح واضح مباشر مباشر البرامج ومرحبا بكم يعطيكم الصحة
4: ويعطيكم حقيقة إذاعة الشخص كما يقولوا من الاستمتاع للإبداع ما شاء الله برامج شيء كبير
0: شكرا شكرا يا سي عبد العزيز
4: نحيوا المجموعة اللي تعرفني كل عبد العزيز عكورتي باش ما نبقاش نسمي
0: يعيشك يعيشك يعيشك يعيشك شكرا الى اللقاء بسلامة المكالمة اللي بعدها الو مساء الخير الو
5: الو السلامة
0: اهلا وسهلا مرحبا
5: الو
0: الو
5: لتنا حدت والتنهيد يلدي ظرفة ودمع الغلط ما حرة وتخص من بعض الغلام ما مرة لتنا حدت تحتفي وزكيك بسني عن الهتي من الحبي على انا زهر انا الريحه قدامي
0: يا عين
1: اهلا وسهلا
0: اهلا اهلا يا سي فتحي
5: ايش حالك
0: والله ما شاء الله عليك ما شاء الله على جوك
5: والله ريتني برنامجكم ما شاء الله
0: ما شاء الله عليك
5: أو ما يسألش كيف ترتاح وخليني حسني انا قلنا لها بالعرس
0: الله يعينك ان شاء الله
1: اسيدي
5: زي ما تهلل على الغدف على النعل على الخلطة
1: اي
5: قال له يا صاحبي قال له بالله قال له يا صاحبي وش حالك قال له والله حال القهرة وحال الزمن اللي مكسر ظهره آبس مد الموس الاخر نحر الاخر دمار الناس وتركها
1: اي
5: صاحبك الدنيا هذه
0: اي
5: قال له حال المصالح خايف بعثتها من يا صاحبي والله كان شابي
0: والله
5: بالله نشكركم وربي يوفقك وربي يحفظك
0: ويعيشك
5: والله الكل كبير وصغير ونسي ورجال
0: يعيشك
5: ونحيي الناس اللي نخدمها في الساحل ونخدمها الحمد لله يا ربي عندي على الساحل
0: يعيشك يعطيك الصحة
5: يعطيك الصحة يا رب يوفقك بخت سماح
0: يعيشك يا سي فتحي يعيشك الله يخليك
5: على خير الصيف
0: الله ينورك ربي معاك ان شاء الله شكرا الى اللقاء بسلامة على خير مكالمة اللي بعدها الو مساء الخير الو
6: عسلامة سماح
0: عسلامة مرحبا شكون معنا
6: اهلا وسهلا بيك وفي عم يوسف وبكل الفريق اللي عامله معاك
1: مرحبا
0: مرحبا
6: انا نجوى مازال شاكر
0: مرحبا يا نجوى
6: وبك اكثر يعيشك
0: يعيشك
6: انا اكتفي بالاستماع فقط كل سهرية جمعة يا
0: اي اول مرة تشارك معنا هكا ولا يا نجوى أي. أي.
6: أي. اول مرة تشارك معاكم في البرنامج اما انا راني كل جمعة نسمعوا البرنامج
0: مرحبا
6: الليلة كيف هي اخر حلقة وان شاء الله مش اخر حلقة ان شاء الله ترجع لنا مرة جاية
0: ان شاء الله
6: حبيت نكلمكم وقلكم
0: مرحبا بك
6: على البرنامج وكل اغاني الحسة نهديهم لعم خليفة ونقوله بطول عمرك يا عم خليفة ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
0: صحة يا صحة
1: كلك مشاعر والله كلك احساس وسيل
6: اذا تستيقظ وصديقنا زيادة وان شاء الله ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: يعيشك يا نجوى يعيشك شكرا يعطيك الصحه على المكالمه نتاعك شكرا شكرا يعيشك الى اللقاء على خير عم يوسف اخر مكالمه في نزهه العشاق
1: وختامها مسك
0: وختامها مسك ومع شكون
1: نعم المره الاولى مش عم البرنامج الجديد ان شاء الله مسك وفاح
0: اي
1: وهذا نقولوا وختامها
0: مسك
1: مسك ومن مسك ما نخرجوش
0: اوكي قالك لحقه الثانيه ماشي اخر مكالمه قبل اخر مكالمه خلينا ناخذ المكالمه الو مساء الخير الو
7: عسلامه
0: عسلامه مرحبا شكون معنا
7: اه يا سماح شنو احوالك
0: يعيشك شكون معنا
7: سعد شارد معك
0: اهلا وسهلا يا سعد ايش نحوالك
7: ايش نحوالك ايش نحوالك يا سمح وايش حال سي عم يوسف
1: مرحبا بيك
0: يا عيشك الحمد لله اي سعد الحمد لله بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة سعد
7: من المجموعة الكل اللي معاكم
0: يا عيشك شكرا يا سعد تفضل
7: يا سمح
0: نعم
7: انتم تحكوا على انتم تحكوا على المرأة اللي خليها رجلها وتربي الصغار وت
0: اي
7: فهمتي وتوقف معاه وتكبر وترد راجله
1: اي
7: اه بعدين ينكر معروفها
1: هكا حاجه اخرى تولي
7: اي ريت
1: لا هكا ما نسميوهاش راجل احنا
0: اي اي والله
1: والله اللي ينكر معروف والديه ولا معروف الزوجه نتاعو ولا الوالدين الابناء اللي ينكروا معروف والديهم ما نسميوهمش وما نعدوهمش من البشر
0: نعم
1: نحبوا الوفاء
0: ايوه يسوعد
7: اه يا عم يوسف
0: اه سعادة آه. عندك
7: كل مرة
0: نعم
7: كل مرة بيتي واجر الله
1: يعطيك الصحة هذيك احسن كلمة قلتها والله الاجر على الله
7: كل مرة بيتي واجر الله
0: أجر لله والله العظيم يعطيك الصحة يا سعاد شكرا لك يعيشك وبارك الله فيك شكرا يعيشك يعيشك يا سعاد عيشك إلى لقاء على خير على خير
7: على
0: تو مش نختمو
1: تو
0: إذا خاطر زادت مكالمة أخرى
1: هذه نسميوها وختامها مسك
0: وختامها مسك آخر مكالمة يا حمدي ألو مساء الخير
8: ألو السلام يا سماح
0: أهلا وسهلا
8: أشنهوالك يا سيوسف
1: مرحبا أهلا وسهلا
0: مرحبا
8: أي معك عم صالح من غرابة
0: يا عم صالح الساعة الساعة اللي نحسبه عم صالح في بالي عم الناصر في بالي
8: عم الناصر أي
0: هيك عم الناصر من ملولش وغلطني هذيك كان عنده العرس ربي كمل فرحه فوالا هذيك علاش
1: ما شكون اللي فاز برتبة وختامها مسك
0: عم صالح
1: عم صالح
0: عم صالح من الغرابة
8: بارك الله فيك
0: عم صالح مرحبا بيك
8: يا سيدي بالله تحية سعد الفريق العامل معاكم
0: يا
8: حمدي وعم سالم بالله نسلموا عليه يا سيدي وربي يعينكم الجماعة كل
0: الله يسلم
8: والله يرى المطلب متاع هدى الدبابي من المنستير والله يرى والله صحيح والله كنا هكا مرة بينا الإدارة متاع الإذاعة مرة بينا يأخذونا يأخذوا على الموضوع متاعنا بعين الاعتبار على خطر باهي البرنامج داي والوقت متاع سهرية متاع ليل هو باهي كان نزهة العشاق ولا مسكوفاح ولا معنا كلهم باهين ونعرف وانا مواضيع كان باهي وكل شيء
0: عيسك
8: ومتناسب مرة بينا لو يقعد هكا كما العادة في الليل
0: ان شاء الله ان شاء الله يعيشك يا عم صالح الله يخليك.
8: نعم نسلم وشاء
0: اي سلم
8: مع
0: اي
8: شويه
0: أي.
8: مع شوكه وكل شيء بالله. عندنا سيد فتحي بن حسين الشتوي هذا وزوجته ليلى بالناس اللي يحبوا البرنامج ياسر هم يحبوه البرنامج برشا برشا. اما البارح برك اليوم قعدنا نتناقش وكل شيء قال لي نحب البرنامج هذا نموت عليه حسين نسلم عليه اي سيدي
0: اي
8: ونسلم على سي العبيدي وسيخ ميس وحنان من بوحجلة وعلي
0: والناس الكل يا عم سالح والناس الكل
8: وعادل بن عبدالله وهدى من المنستير وسي حاتم حاتم البدوي ومحمد صالح
0: نعم نعم عم سالح نعم
8: وسي حسين من حزق وسي ناصر من ملولش وسيل حسين بن بريك بالغرابة
0: وكل المستمعين يا عم سالح
8: وكل المستمعين يا سيدي باه يا سيدي بارك الله وإن شاء الله دمتم متعلقين إن شاء الله
0: يعيشك
8: والله مرة بينا انظروا لنا
0: يعيشك يعيشك يا عم سالح
8: خطرنا بس خلونا البرنامج بالليل يا سيدي
0: يعيشك يعيشك يا عم سالح بارك الله وفيك يا اسقدرك يعطيك صحة إلى اللقاء بسلامة. وأنا نحب عم يوسف نحب نسلم على كل المستمعين الكرام اللي كانوا حاضرين معنا اللي يسمعوا فينا وما يتواصلوش معنا بالتليفون منهم سي لطفي اللحياني المستمع الوفي لنزهة العشاق سجيعة شرف الدين زادا كيف كيف شكون آخر يا عم يوسف ذكرني فما برشا مستمعين
1: ياسر لا الكثير برشا كثير نعم.
0: سي فتحي اللي قلت عليه الجمعة الفيتة ولا اللي قبلها اللي وجهني له تحية سي فتحي اللقب ما نستحضروش
1: الغرياني
0: في بالي
1: ممكن
0: دونك وبرشا مستمعين الدكتورة نورة بوغاشا نعم وكل المستمعين معذرة منكم إذا كان نسينا حد بالحق معناها نحب نسلم عليكم برشا. عم يوسف شكون اخر تفضل
1: حابين نقول حاولنا احنا قدر الامكان اجتهدنا ومن اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد ان شاء الله نقول الاجر ثابت الاجر
0: ان شاء الله يا ربي
1: ونطمع بالاجر الثاني وفضل ربي واسع. كان الغاية متاعنا هو إدخال شوي من الترفيه والدعابة على السادة المستمعين
0: نعم.
1: إن شاء الله نكون قد وفقنا إن كان توفيق فمن الله وإن كان غير ذلك فمن منا
0: نعم
1: ومن تقصيرنا
0: نعم.
1: ونحن بشر نصبون على الخطأ ونصبون على النسيان ما في ذلك شك وإن شاء الله يلقاونا في برامج أخرى
0: إن شاء الله
1: تكون أسرى وتكون إن شاء الله بحول الله قدم الإضافة إن شاء الله
0: إن شاء الله يعطيك الصحة يا عم يوسف لا تقطع كالية يا عم يوسف
1: وانتي تبقى متألقة يا سماح
0: الله يشدك بصحة بدنك
1: من باب المجاملة
0: يعيشك يا عم يوسف والله العفو
1: بعيد كل البعد عن المجاملات والليلة قلنا على هو المصيبة في الوزير وهو معذور وقت اللي يقول وسام في مخير مني نجي يقول له لا ما ثماش احنا مصيبتنا في المجاملة الكاذبة انصر أخاك ظالما كمل بهذه انصر أخاك ظالما نعم. أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوم فإذا كان ظالما قال بإرجاعه إلى الحق
0: نعم.
1: احنا وللأسف الشديد عندنا هالمجاملات والنفاق الكاذب ننافق كثيرا
0: نعم.
1: كلمة الحق تقال
0: نعم.
1: إذا كان كسرت علي كل مرة تقول لي بالله ما سمشي ما سمحن مني شبيه نقول له الناس كل بعضها شنو اللي فيها مهما كان سلطان حاكم مهما كان
0: نعم.
1: قول كلمة حق كلمة حق خير من توبة
0: نعم يعطيك الصحة يا عم يوسف يعيشك شكرا ليك موعدنا نهار الاثنين بإذن الله عم يوسف يعطيك الصحة تحية سلومة شكرا سلومة شكرا حمدي بارك الله فيك محمد بكيري على مستوى النقل شكرا محمد عم يوسف وسماح نقول لكم على خير ناس كل

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى العرض الأخير للأنباء. ينقطع التيار الكهربائي ليومنا 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال بطريق جابس من الكيلومتر 14 إلى الكيلومتر 16 بسبب أشغال الصيانة. ينظم المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس اليوم يوما تكوينيا حول حوادث التعرض للسوائل البيولوجية بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة المهنية. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس اليوم لقاءات أعمال وشراكة تونسية جزائرية بمقرها، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات ورجال الأعمال من البلدين. أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس عن إطلاق حملة أشغال تنظيف للطريق الحزامية كيلومتر 4 حزام بورقيبة بداية من يوم 30 جوان الجاري. أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منصة إلكترونية لفائدة الحرفاء الذين لديهم ديون غير مستخلصة منذ أكثر من 10 سنوات إلى غاية 31 من ديسمبر الماضي، وذلك لتسجيل مطالب الانتفاع بالإجراء الاستثنائي. في العالم، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن 6 طائرات F-35 و-F-16 شنت غارات على 4 مواقع إيرانية في مضيق هرمز وجزيرة قشم. وأضاف المسؤول الأمريكي للصحيفة أن الضربات الأمريكية استمرت نحو 1.5 ساعة. قال موقع أكسيوس إن الجيشين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على منطقتين تجريبيتين لبدء الخطة المرحلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وإن الولايات المتحدة ستعمل على التحقق من تنفيذ العملية ودعمها بشكل مباشر. كان هذا العرض الأخير للأنباء، قدمته لحضراتكم من إذاعة صفاقس. موعدكم على الأخبار يتجدد إن شاء الله في 6 صباحا. تصبحون على خير.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: 10 ديما.